وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.

ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل

أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري

خمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

أولئكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق

وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.

صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله.

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام، تنشر كوثرا إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات والمحطات بانتظاركم، لا تفوتوا فرصة الاستماع. راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار.

مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بين الصحة وبين التقنية وبين تربية الأبناء وغيرها أيضا من الفقرات بانتظاركم مستمعينا الكرام. أيضا رحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمولة للإنترنت بعد عودة الإنترنت قبل نصف ساعة، وأيضا رحب بكل مستمعينا الكرام اللي مثبتين الموجة على 102.5 FM ويستمعون لبرنامجنا، برنامج المجلة الصباحية وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، رح نبدأ وياكم حالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا طفيفا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس اليوم الأحد سيكون الطقس صحوا على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأيضا تابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى في بغداد اليوم 46، وأيضا ميسان ذي قار المثنى البصرة 48. وأضاف أيضا إلى أن طقس يوم غد الاثنين بإذنه تعالى سيكون صحوا على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية لتصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد.

وأشار أيضا إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون الثلاثاء طقس صحوا على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد لتصل إلى حدود 50%، وأيضا في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق. إذن مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

مستمعين الكرام، مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف طبعا دائما تزداد شكوى الكثيرين من جفاف العين وأحمرارها بسبب التكيف المستمر لحماية عينيك، وأيضا أحرص على شرب كميات كافية من الماء وتجنب أيضا توجيه مكيف الهواء مباشرة إلى وجهك، وهذا أيضا يكون مرات داخل السيارة بالمكتب بالبيت. هذا من الأمور الخطأ أنه توجيه مكيف الهواء مباشرة إلى الوجه، وأيضا كما ينصح باستخدام قطرات المرطبة الطبيعية بعد استشارة الطبيب المختص، لا تهمل صحة عينك أو نظرك، فالعينان هما نافذتك أو نافذتك الأجمل على العالم، والعناية البسيطة بهما راح تقيك مشكلات صحية كبيرة في المستقبل. من عندنا مهتم بعيونه ويعني بهذه التفاصيل المهمة، لأنه يستخدم المرطب أو قطرات المرطبة للعيون، أعتقد البعض ممكن يكون عنده هذا الموضوع، وهذا الشيء يعتبر إيجابي وجيد أن الشخص يحافظ على يعني العينين، لا سيما أيضا التقليل من استخدام الموبايل والأجهزة اللوحية والشاشات بشكل عام. هذه أيضا من الأمور اللي تساعد بتجفيف العين، فتحتاج إلى ترطيب مستمر.

ومستمعينا الكرام، إلى أخبارنا المحلية لهذا الصباح. أعلن مدير المرور العام عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم عملية فرض الغرامات المرورية وتوثيقها إلكترونيا، فيما أشار إلى صدور توجيه ملزم برجال المرور يقضي بتصوير المخالفة فورا لضمان حقوق المواطنين والتعاقد على كاميرات محمولة للضباط.

أنه أيضا استجابة للمناشدات المستمرة والواردة من المواطنين جرى فرض توجيه صارم وملزم على رجال المرور بضرورة تصوير المخالفة بالهاتف أو الكاميرا المحمولة فور فرض الغرامة لتكون بمثابة دليل رقمي ثابت ومسجل يقطع الشك باليقين.

وأيضا مستمعينا الكرام بشأن آلية حفظ الدلائل والنظر في الاعتراضات، أوضح مدير المرور العام أن المديرية اعتمدت سياقا منظما يقضي بإفراغ الذاكرة الرام أو الكاميرا الخاصة بالضباط والمنتسبين عند نهاية كل وجبة دوام يومية في ذاكرة السيرفرات الرئيسية بالمديرية، وذلك لغرض مراجعتها والاعتماد عليها كدليل قاطع في حال وجود أي اعتراض قانوني من قبل المواطنين والغرامات المفروضة. وتابع على أن وزارة الداخلية تعاقدت رسميا على شراء كاميرات متطورة محمولة بدن يرتديها المنتسب أو الضابط أثناء تأدية الواجب لتوثيق وتصوير الحالات والمخالفات المرورية والتعاملات اليومية بشكل مستمر ومباشر.

وفي سياق متصل أكد أيضا أن رصد المخالفات عبر الكاميرات والأنظمة الرقمية يعد ثقافة حديثة دخلت إلى العراق مؤخرا، مبينا أن المديرية بدأت الحملة بتنويه وتثقيف بشكل واسع حول هذه الكاميرات منذ الشهر الأول لعام 2025، حتى صدر التوجيه الوزاري بالمباشرة الفعلية بالعمل بها في الأول من تموز 1/7 المقبل. وأيضا أشار إلى أن تطبيق نظام الكاميرات والرادارات بدأ كمرحلة تجريبية في 5 تقاطعات رئيسية داخل بغداد لتقييم مدى فاعلية الإشارات الذكية ورادارات السرعة، مشيدا أيضا في الوقت ذاته باستجابة المواطنين العالية الذين أبدوا التزاما واضحا ومبكرا بارتداء حزام الأمان واحترام الإشارات المرورية حتى قبل المباشرة الفعلية بالتشغيل نتيجة للاختبارات والتنويهات المستمرة. إذن من الأمور المهمة جدا مستمعين الكرام أن الشخص يضمن حقه في هذا الموضوع. هناك الكثير من بعض المغالطات، بعض اللغط اللي يصير في بعض الأحيان، الحلفان اللي يصير بالشارع أنه سويت مخالفة ما سويت مخالفة، كنت واقف في مكان خطأ، كنت ساد الشارع، كنت واقف سايد ثالث مو ثاني، لا والله مرات نشوف سايد ثالث واقفين ساد الشارع بهذه الطريقة مثلا، تضرب الإشارة، ما مرتدي حزام الأمان، يصير حادث لا قدر الله، أي شيء، أي غرامة، أي مخالفة، فبالتالي يفترض أن تصور. وهذه ما أعلنت عنه مديرية المرور العامة في إجراءاتها وحزمة إجراءاتها الجديدة حتى تنظم عملية الغرامات وتكون موثقة بشكل إلكتروني. وهذا أعتقد ما معمول به في كل دول العالم. اليوم نشوف في كثير من الدول إلى أنه رجال المرور وحتى الشرطة عندهم كاميرات، شلون الحكم اللي موجود في كأس العالم اللي جاي يشوف طوبة واللي جاي يشوف مباريات كأس العالم يشوف الحكم شاد له كاميرا ويشوف بيها، فتتبع تشوف نظرة الحكم على وين بالضبط، كان يباوع على الأوفسايد، كان يباوع على الهدف، كان يباوع على اللاعب، لو وين كان وجهه، باوع على الجمهور، خلنا نفتهم. فهذه وجهة واحدة من الأمور اللي هي تكشف بعض الحقائق. ما نعرف إذا مستقبلا راح يصير الحكم ذكاء اصطناعي أو لا، لأن عبارة عن كاميرات وعبارة عن حاكيات وغيرها أيضا من الأمور التواصل. هذه من جهة. من جهة أخرى ثانية اللي إحنا موضوع نتحدث به، لأنه حتى تضمن حقك بالنهاية، لأنه وهذا الموضوع نأمل حتى في بالشرطة لحماية المنشآت وغيرهم أيضا سيكوريتي، أن تكون كاميرا محمولة، كاميرا بدن موجودة، هذه تصور الشيء اللي يصير أمام رجل المرور أو رجل الشرطة وغير أيضا ضباط وما يحدث أيضا. هذا بالتالي راح يحمي الطرفين، راح يحمي جهة الحكومة وراح يحمي أيضا جهة المواطن، فبالتالي راح يكون هناك حماية لحقوق وضمان لحقوق المواطنين بعيدا عن المحسوبيات والواسطات وحبوبي والله يخليك وهاي التفاصيل كلها. فبالتالي أن هناك شيء دليل إلكتروني يكون يضمن حق الطرفين.

مستمعينا الكرام، العطلة الصيفية ليست مجالا للكسل والنوم الطويل، بل هي الفرصة الذهبية لاكتشاف مواهب أطفالنا وتنميتها بذكاء. لذلك مستمعينا الكرام، شجعوا أبناءكم على ممارسة الرسم أو العزف على آلة موسيقية أو يعني تعليم حرفة يدوية بسيطة يعني تبني بها مهاراتهم الحركية وأيضا الذهنية. وهذه النشاطات والأنشطة بشكل عام يعني المرتبة تبعدهم عن الإدمان الرقمي، وأيضا تنطيهم شعور بالإنجاز وتبني لديهم أو تبني لديهم ذكريات جميلة لا تنسى. لذلك مستمعينا الكرام، استثمروا أوقات الصغار فيما ينفعهم. فالطفل المشغول أو المشغول بالإبداع اليوم هو شاب متميز وناجح أيضا في الغد. لذلك مستمعينا، خلوا أطفالكم دائما يعني يقللون، ما نقدر نقول يعني خلاص ما يستخدمون الأجهزة اللوحية والآيباد واليوتيوب والألعاب، لا، لكن يعني التقليل منها قدر المستطاع وإشغالهم بأعمال فنية، أعمال يدوية حرفية، هذه ممكن راح تفيدهم بشكل كبير جداً.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر، وهالمرة الموضوع راح يتحدث عن هل تنقذ التكنولوجيا فنجان القهوة؟ تفاصيل أكثر راح نسمعها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تنقذ التكنولوجيا فنجان القهوة؟ تؤثر الظروف المناخية القاسية على تكلفة القهوة؟ إذ أنه بين شهري أبريل نيسان 2020 وديسمبر كانون الأول 2021 ارتفعت أسعار القهوة بنسبة 70% بعد أن دمر الجفاف والصقيع المحاصيل في البرازيل التي تعد أكبر بلد منتج للقهوة. ويمكن أن تكون التداعيات الاقتصادية عميقة نظراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 120 مليون شخص من السكان الأفقر في العالم يعتمدون على إنتاج القهوة لكسب أرزاقهم. ويعد شرب القهوة كنظام حياة يومي أمراً أساسياً لنحو ما يقدر بمليار شخص حول العالم. لكن على الرغم من ذلك، فإن ما قد لا يعرفه الكثير من محبي القهوة هو أنهم غالباً ما يشربوا قهوة مصنوعة على الأقل جزئياً من حبوب البن القادمة من البرازيل. وبشكل عام يواجه العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الغذائية الرئيسية كالقمح، كما يهدد تغير المناخ باختفاء محاصيل زراعية كالفلفل الحار والقهوة والتفاح والشوكولاتة أيضاً. والمقصود بمصطلح التغير المناخي أو تغير المناخ هو التغييرات طويلة المدى في الأحوال الجوية لكوكب الأرض، وتتمثل هذه التغييرات في الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة وهطول الأمطار بغزارة مسببة فيضانات قاتلة. ويحدث هذا التطرف في الطقس بصورة متسارعة وربما في الأماكن نفسها، ما يؤدي إلى موجات طقس حر وعواصف وارتفاع منسوب المياه، والنتيجة باختصار نقص الغذاء. وفي ظل الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة البشرية حالياً، يبدو بديهياً أن يلجأ منتجو القهوة إليها، ويستخدم موظفوها تطبيق كمبيوتر يسمى كروبوايز بروتيكتر، والذي تصنعه شركة التكنولوجيا الزراعية السويسرية الصينية سينجينتا. التطبيق يرتبط بأجهزة استشعار الأرض وصور الأقمار الصناعية، ويوفر لعمال المزرعة تحليلاً مرئياً للمزرعة والنباتات عبر جهاز اللوحي أو كمبيوتر محمول. ومن خلال البيانات الدقيقة التي يوفرها التطبيق يمكنهم بعد ذلك تنفيذ أساليب بعينها مثل الري بالتنقيط أو مكافحة الآفات بسرعة على منطقة محددة قد تحتاج إليها. الفكرة هي أن هذا النهج من الاستهداف المحدد والمباشر هو أسرع بكثير وأكثر لطفاً على البيئة.

إذن مستمعينا الكرام، بالفعل يعني عادة يكون فنجان القهوة الصباحي الذي يعد طقسا يوميا مقدسا للملايين يواجه بالفعل تهديدا وجوديا، حتى يعني بعض الدراسات المناخية تشير إلى أن نحو 50% من الأراضي الصالحة لزراعة بعض أنواع البن قد يعني تصبح غير صالحة بحلول عام 2050. فهذا الموضوع ليش اجى؟ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الآفات، ايضا صدأ اوراق القهوة وغيرها. هنا ايضا تتدخل التكنولوجيا، يعني مو فقط انه كأداة المساعدة، بل يعني كطوق نجاة حقيقي عبر عدة مسارات ابتكارية من ضمنها الهندسة الوراثية، اللي هي تستخدم هذه التقنيات تعديل الجينات حتى تطور سلالات جديدة من القهوة تكون أكثر مرونة ومقاومة للجفاف والحرارة المرتفعة والأمراض دون تغيير نكهتها المميزة. بالإضافة إلى ذلك، يعيد العلماء أحياء سلالات منسية ومقاومة أيضا للحرارة، وهذه تكون دائما في غرب أفريقيا، وأيضا دمجها تقنيا مع السلالات الحالية. فأيضا الذكاء الاصطناعي والزراعة الدقيقة، يعني أيضا هذا موضوع مهم، لأنه يتحول مزارعو القهوة اليوم إلى مزارعين رقميين باستخدام مستشعرات ذكية تزرع في التربة. هاي المستشعرات الذكية اللي تزرع بالتربة تراقب مستويات الرطوبة، المغذيات، ويعني هذا الموضوع راح يقلل من هدر الماء. فبعد شلون انه التكنولوجيا دخلت والذكاء الاصطناعي بهاي الطريقه انه ممكن انه يستفادون منها وتزرع في التربه، يخلون مستشعرات داخل التربه وحتى تنطيهم استشعارات وتقول لهم الرطوبه هالقد، رقمها والمغذيات هالقد، يعني ايش قد تحتاج سماد، ايش قد تحتاج ماي، فتقلهم بهذه يعني تبلغ مثل ما يعني جهاز الضغط وجهاز السكر يقيس هذه الأمور. فأيضا الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة يعني لتحليل صحة المحاصيل من الجو والتنبؤ بموجات الآفات قبل انتشارها، هذا راح يسمح أيضا أو ما يسمح بالتدخل بالموجة بدلا من الرش العشوائي للمبيدات، تجي وترش ما تدري شنو الموضوع. فأكو يعني طائرات مسيرة، بس مو طائرات المسيرة الخطرة لهاي الأيام، لا، الطائرات اللي هي ممكن تكون مفيدة بالآفات الزراعية. فأيضا القهوة الخلوية أو المخبرية، فهذه إذا ساءت الظروف البيئية تماما فالتكنولوجيا تمتلك خطة بديلة. القهوة بدون حبوب، يعني نجحت شركات تقنية حيوية في إنتاج قهوة داخل مختبرات باستخدام مثلا خلايا النباتات، القهوة الزراعة الخلوية، هذه هي اللي ممكن يعني عبر تفكيك المكونات الجزئية للنكهة واستعادتها من مواد معاد تدويرها مثل قشور بذور عباد الشمس، وهذه أيضا القهوة راح تنطي نفس المذاق والتأثير المنشط للكافيين لكن ببصمة كربونية واستخدام مياه أقل بنسبة تصل إلى 90%. أيضا أكو نوع من أنواع التقنيات يعني هذه لتأمين سلاسل الإمداد، يعني إنقاذ القهوة يتطلب أيضا إنقاذ المزارع الصغير، وتستخدم أيضا تقنية هذه لضمان الشفافية في الأسعار. أيضا مستمعينا الكرام، التأكد من أن المزارعين يحصلون على عوائد عادلة تشجعهم على الاستمرار في رعاية أراضيهم بدلا من هجرها بسبب الخسائر المناخية. لذلك مستمعينا الكرام، شلون يعني نقدر ننقذ أو تنقذ التكنولوجيا فنجان القهوة؟ هي تكون التكنولوجيا قادرة حتما على إنقاذ فنجان القهوة، لكن يعني شكل هذا الفنجان وطريقة إنتاجه تختلف أيضا مستقبلا بشكل جذري عن ما نعرفه اليوم. لذلك أكو كثير من الأمور الخاصة بالذكاء الاصطناعي
انترنت الأشياء، وهنا التنبؤ بأمراض يعني طبيب المحاصيل الذكي، مثلا مرض صدأ أوراق القهوة، وهذا يعتبر الكابوس الأكبر للمزارعين. هذا مشهور المرض اللي يصير بأوراق القهوة، واليوم تستخدم أيضا خوارزميات الذكاء الاصطناعي حتى تحلل صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة الدرونز، حتى تكشف عن التغيرات الطفيفة في لون الأوراق قبل أن تظهر للعين المجردة. هسه شلون تكشفها؟ هذه يعني ممكن تكون بطريقة حرارية، ممكن تكون بطريقة معينة تكشف الأوراق قبل ما تظهر للعين المجردة، وهذا يعني ينطي مجال كبير جدا للمزارع حتى يعالج الشجرة واحدة مصابة بدلا من يعني خسارة المزرعة بأكملها. أيضا مستمعينا يعني ممكن يكون موضوع الري بال يعني بالنقطة الرقمية، هذا أيضا مستشعرات انترنت تكون، والأشياء المزروعة في التربة راح أيضا تلقي المزارع، تنطيه تحديثات آنية على تليفونه، دقل رسالة دزل رسالة وتخبر على الأجهزة اللوحية، يجي إشعار بأن رطوبة التربة تحتاج بالفعل للمياه والأسمدة، وهذا ما يمنع هدر الموارد في بيئات تعاني أصلا من الجفاف. يعني بعد خلص ما نتروح وتوقف، ويعني صارت زراعة حديثة يعني مرتبطة بالتكنولوجيا ومرتبطة بمستشعرات ترسل لك رسائل على الهاتف.

طبعا مستمعينا الكرام من فقرة أيضا التكنولوجيا، مع تزايد المواقع الرقمية يخطئ الكثيرون باستخدام كلمة مرور واحدة لجميع حساباتهم التطبيقية تسهينا للحفظ. هذا يقول لك يعني أنا أخلي رقم سري واحد للفيس وللإنستغرام وأيضا للإيميل، للراوتر، للمثلا التطبيق المصرفي البنكي، حسابات فلوس، ما أعرف شنو، أي تطبيق عندك، أي برنامج، حاط له نفس الرقم السري. والله شنو حتى يعني سهل بصراحة يعني أكتبه، وهذا السلوك الرقمي يجعل بياناتكم عرضة سهلة للاختراق بلحظة واحدة. حتى تأمن أنفسكم اعتمدوا على تطبيقات إدارة كلمات المرور الموثوقة اللي تقوم بتوليد رموز معقدة وحفظها بمكان مشفر وآمن. أيضا الحماية الاستباقية لحساباتكم تحميكم من مخاطر الابتزاز الإلكتروني، وتجعل أيضا صفحاتكم يعني للشبكة العالمية تجربة آمنة ومريحة تماما. لذلك مستمعينا الكرام ابتعدوا عن كلمات المرور اللي تكون مشابهة اللي بيها مثلا يعني والله مخلي مواليدي، والله مخلي مواليد أحد أقاربي، يعني ممكن يعني تاريخ ميلاد، ما أعرف، هاي التفاصيل هي ممكن تكون سهلة جدا، أرقام بسيطة سهلة جدا، هذه ممكن راح تأثر بشكل كبير على يعني مشاكل ممكن تخترق الهاتف أو فيروسات أو غيرها من أمور سرقة الأموال. لذلك من الضروري الاهتمام بهذا الجانب.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن مميزات الشخص الناجح اجتماعيا. هل نعرف شنو هذه المميزات للشخص الناجح اجتماعيا؟ وبعدها إن عودة رح نسمعها بصوت الزميلة شهلة محمد.
1: يعد النجاح من أجمل الأمور التي يمكن أن تحدث مع المرء والمتمثلة بوصوله إلى هدفه المرجو. وتمتلك الشخصيات الناجحة سمات وصفات تميزهم عن الأشخاص العاديين، وفي هذه الدقائق نتعرف على أبرز هذه الخصائص والسمات ونوضحها بالشكل التالي. سمات الشخصية الناجحة: الصبر والإصرار. الأشخاص الناجحون يلتزمون بإنجاز المهام المطلوبة منهم بالوقت الصحيح، ولا يماطلون أبداً في أداء واجباتهم، ولا يلتفتون إلى المشتتات من حولهم، بل يتغلبون عليها ويلزمون أنفسهم بإتمام يترتب عليهم ضمن خطط واقعية يمكن تنفيذها، حتى ولو كانت هذه الواجبات والالتزامات أموراً بسيطة للغاية. استمرارية التعلم. معظم الشخصيات الناجحة تكون على معرفة شاملة وتامة بما يتخصصون به بطريقة مثالية، ويعود هذا بفضل استمراريتهم في التعلم. وهنالك بعض الشخصيات الناجحة قد تجاوزت المعرفة بمجال تخصصها، بل تعدت معرفتها على التخصصات والمجالات الأخرى المختلفة عن تخصصهم، بحيث يكمن نجاحهم في معرفتهم الشاملة بالعموميات والخصوصيات وكل ما يتعلق بما يدور من حولهم، كما يدركون أهمية القراءة والتعلم والاستكشاف ويسعون إليها دائماً. تحمل المسؤولية والقيادة. تتحمل الشخصيات الناجحة المسؤولية بالكامل سواء كانت مسؤولياتهم، فهم لا يهتمون بإلقاء اللوم عليهم جراء عدم إنجازهم للمهام الموكلة إليهم، ولا يختلقون الأعذار، ولا يكترثون للشكوى، أو حتى إذا حملوا مسؤولية غيرهم فهم يهمون بروح المبادرة ويتخذون القرارات دون انتظار. الإبداع. تمتلك الشخصيات الناجحة قدرة على التفكير وحيز يوفر فرصاً أكثر للنجاح، بالإضافة إلى طريقة حلولهم للمشكلات والتحديات التي تواجههم، والتي لا يكتفون بالحلول المتعارف عليها، بل يتميزون بتفكيرهم بحلول خاصة بهم تثر تفردهم وإبداعهم. ويمكن أن تكون هذه الحلول أكفأ وأسرع من أي حلول قد وجدت قبل ذلك. التفاؤل. لا يعرف الإحباط طريق الأشخاص الناجحين، بل يتبعون استراتيجية التفاؤل التي تساهم في بناء مستقبل أفضل لحياتهم، والتي تقوم على اعتقاد وتوقع الأفضل في الحياة المستقبلية، مما يدفع ويعزز من همتهم في التقدم والنجاح وتحمل المسؤولية لتحقيق مستقبل ناجح. ويبقون على علم بأن هنالك الكثير من الخير الذي يستحقونه للحصول عليه بمثابرتهم وسعيهم. الصبر والإصرار. الشخصيات الناجحة تتحلى بالصبر في كل الأوقات والمواقف التي يمرون بها، والتي تتأرجح ما بين الفشل والإحباط وقلة الهمة، ولا تأخذ هذه النتائج على محمل شخصي بأن هذه المواقف نتاج صفاتهم الشخصية، بل يصبرون على هذه المواقف ويسعون جاهدين بعدم تكرارها.

نعم مستمعينا الكرام، إذن يعني هناك ميزات وسمات أيضا للشخص الناجح اجتماعيا، مو بالضرورة هو الأعلى صوتا بالغرفة أو الأكثر حديثا، بل هو الشخص اللي يمتلك رادارات دقيقة يعني تفهم مناخ الجلسة، وأيضا تعرف كيف تبني جسورا حقيقية مع مختلف الشخصيات. وأيضا يعني هناك أبرز ميزات الذكاء الاجتماعي اللي تجعل صاحبه يكون بشكل مميز ومحبوب، والكاريزما القائمة على الإنصات ليس الكلام، فالاستماع الفعال يعني لا يسمع لينتظر دوره بالرد، بل يسمع ليفهم بعمق، وأيضا يشعر بالطرف أو يشعر الطرف الآخر أنه هو وياه وبأن محور اهتمام، وجاي يقول أشياء حلوة مهمة ممتعة. وأيضا قراءة ما بين السطور، يعني لاحظ نبرة الصوت، التردد، لغة الجسد، فيعرف شلون يغير الموضوع ومتى يسترسل فيه. فالمرونة والذكاء العاطفي، أيضا التعاطف الصادق، لديه قدرة عالية على وضع نفسه في مكان الآخرين واستيعاب مشاعرهم دون إطلاق أحكام متسرعة. أيضا يعني الحرباء الاجتماعية بالمعنى الإيجابي، لأنه يعني شلون يغير ويتأقلم بسلاسة مع مختلف الفئات العمرية، ويعني يعني تشوفه أنه رزن مع الكبار وتلقاه حيوي مع الشباب ومرح مع الأطفال دون أن يفقد هويته الحقيقية. هذا شيء أو ميزة تعتبر من يعني الشخص الناجح اجتماعيا. هناك أيضا الثقة المتزنة، يعني بدون غرور، بدون ما أن الشخص يشوف نفسه ويتكبر، ويعني فيكون حضور مريح، يمتلك ثقة عالية بنفسه، وأيضا تجعله غير مضطر لاستعراض إنجازاته أو التقليل من شأن الآخرين يعني يثبت ذاته. فأيضا تقبل النقد والاختلاف، لأنه يدرك لأن التباين في الآراء تعرف بالطبيعة بشرية، ولذا أيضا يناقش بهدوء ويتجنب الجدال العقيم الذي يفسد الود. هذا من الأشياء المهمة. وأيضا من ضمن هذه الأشياء مستمعينا الكرام أو الأشياء الجيدة، هي احترام الحدود والتقدير، أنه هذا الشخص يعني يحفظ المسافة ويعرف الخيط الرفيع بين الاهتمام والفضول. أكو أشياء وأصدقاء ومقربين فضوليين جدا، فما يتدخل بالشؤون الخاصة إلا إذا طلب منه ذلك، مو يسأل أسئلة ويعني يحتار شنو يقول، ويعني ممكن يخجلك ويفشلك، ويعني ما أعرف يعني ياخذ تشلك علاقة بهذا الموضوع. يبدي يسأل وش قد راتبك ومن يا عمام ومن وين بيتكم وشنو شو تريد يا أخوي، بس فهمني وش قد عندك إخوان وش قد عندك خوات، ويعني فد قضية فد معلومات ما لك علاقة بيها. فالمدح الصادق والامتنان، يعني أيضا لا يبخل بكلمة شكرا، ويلفت أيضا أو يلتفت للتفاصيل الإيجابية في الآخرين، وأيضا يمدحها بصدق دون نفاق أو مبالغة. فالإيجابية وخفة الظل أيضا نشر الطاقة المرحة، لكن أكيد مو بطريقة ممكن تكون ساذجة ويعني مو بوقتها، هذه أيضا يعني لازم واحد يهتم بها. يعني يفضل أيضا التركيز على الحلول والجانب المشرق. الدعابة الذكية يعني يمتلك حسا فكاهيا يلطف الأجواء، لكنه يعني يرتفع تماما عن السخرية عمن الآخرين وحراجهم تحت مسمى المزاح. يا بجاني شاقة، يا بج دعوة، زعلتوا، شنو صاير، شكو حكاية وحكيناها بالشقة. يا بت شنو الحكاية الحكيتة، تعرف شنو سويت، شنو ممكن يعني كشفت بعض التفاصيل، انت ذبيتها بالشقة وحكيتها بالشقة لكن يعني سوت مشكلة هاي الحكاية، وهاي انتقلت وتأولت
وعلبوا والله انت كوميدي وانت يعني تريد تونس العالم وتضحكهم، فمو بهاي الطريقة. لانه تريد تمزح وتريد ايضا تكون مرح، لازم تعرف الكلمة اللي راح تحكيها ايش قد راح تأثر على المقابل.

ولا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب، الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً. منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً، وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق، لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم، نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه

على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادة 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا، أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

0: وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي، إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه.
1: بين توقعاتنا والوعد الإلهي تحولات تصوير الجنة. الجنة كلمة واحدة تحمل في طياتها آلاف الأحلام والأسرار، عالم ساحر يلوح في أفق خيالنا منذ أن بدأ الإنسان يحلم. لكن في عصر التكنولوجيا والترندات يعيد الشباب تعريف مفهوم الجنة بشكل غير مسبوق، بين من يراها مكانا للرفاهية المادية بلا حدود، ومن يعتبرها حالة من الصفاء الروحي. تتنوع التصورات وتتصادم، لكن أحدا لم يسأل نفسه سؤال: ما الجنة؟ وهل نبحث عن جنة تحقق أحلامنا الدنيوية، أم عن جنة تلامس أعماق أرواحنا؟ الإجابة قد تكون في قلب كل واحد منا، لكن النقاش مفتوح. من التوراة إلى الإنجيل والقرآن، كل الكتب السماوية تحدثت عن الجنة، لكنها تركت تفاصيلها غامضة، وكأنها تقول لنا: اكتشفوا أسرارها بأنفسكم. وهذا بالضبط ما فعله البشر عبر العصور، من الأدب إلى الفن وحتى الفلسفة. الجنة كانت ولا تزال مصدر إلهام لا ينضب. هل تتذكرون ملحمة الفردوس المفقود لجون ميلتون، أو رواية الجنة المفقودة لأورسولا ليغوين؟ كلها أعمال حاولت أن ترسم لنا صورة لتلك الجنة التي نحلم بها. لكن السؤال الأكبر الذي يظل يلاحقنا: كيف تبدو الجنة؟ في العصر الإسلامي المبكر كانت الجنة تفهم على أنها مكان مادي وحسي، حيث النعيم الملموس من طعام وشراب وزواج وحور عين. هذا التصور كان يعكس ثقافة المجتمع العربي في ذلك الوقت، حيث كانت الحياة الصحراوية القاسية تجعل الناس يحلمون بالخضرة والماء والراحة. وقد أوضح بكر عبد الحافظ الإخلافات في كتابه الجنة في القرآن الكريم إن الله أسماها الجنة، وخصها بتلك المفردة تقريبا لمفهومها عند العرب، بداية في الجزيرة العربية التي كان مناخها حارا جافا. وكان العرب وسكان الجزيرة العربية عندما يذهبون إلى بلاد الشام في رحلة الصيف كانوا يستمتعون بجمالها وطبيعتها، فهي بلاد الخضرة. فكانت الجنة وهي الشجر الكثيف المتشابك أقرب فهما وبابا لقلوبهم. لذلك جعل الله تعالى الجنة ثوابا منه لعباده.

عبده الصالحين وزينها ورفعها وجعلها غاية للصالحين، تستوجب العبادة والعمل والمثابرة على حد تعبير الكاتب، كما ورد في المصادر الإسلامية منها كتاب حياة محمد للمستشرق ألفريد اليوم وصفا للجنة بناء على الأحاديث النبوية والمصادر الإسلامية. ويشير اليوم إلى أن وصف الجنة في الإسلام يعكس ثقافة العرب في ذلك الوقت، حيث كانت الجنة تمثل كل ما يتمناه الإنسان من نعيم مادي وروحي.

من سبق إلى الجنة، آدم أم محمد؟ قصة أول هبوط إنساني على الجنة. وفقاً للعقيدة الإسلامية والإبراهيمية عموماً، آدم هو أول البشر وأول نبي، وقد دخل الجنة قبل النبي محمد. وقد وصفت سورة البقرة في القرآن الكريم جنة آدم بشكل موجز دون تفاصيل دقيقة، مما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة عنها. ورد في الآية 35 من هذه السورة: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، مما يشير إلى مكان مليء بالنعم والراحة لكن دون وصف تفصيلي. أما النبي محمد فقد دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج وفق السرديات الإسلامية، وكانت تلك فرصة لرؤية الجنة وتفاصيلها بشكل مباشر، إذ عرج النبي من مكة إلى القدس ثم صعد إلى السماوات السبع، حيث رأى العديد من العجائب بما في ذلك الجنة. رسم الجنة بالألوان. كيف حول الفن الإسلامي الوعد الإلهي إلى لوحات مذهلة؟ في قلب دمشق داخل الجامع الأموي الشهير تقبع لوحة فسيفساء أخاذة تدعى مصورة بردة، تصور مشهداً يعتقد أنه يمثل الجنة كما تخيلها الفنانون في العصور الإسلامية الأولى. هذه اللوحة ليست مجرد عمل فني، بل هي نافذة على رؤية الإسلام للجنة وتجسيد لجمال الطبيعة والروحانية التي وعد بها المؤمنون.

وهي وصف دقيق ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، تصور هذه لوحة الجنة على أنها مكان مليء بالجنات والخضرة، تجري من تحتها الأنهار وتزينها الأشجار المثمرة والقصور الفاخرة، كما جاء في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقد أكد الباحث المتخصص في الفن الإسلامي أوليغ غرابر في كتابه تكوين الفن الإسلامي أنها ترمز إلى الجنة التي وعد الله بها المؤمنين، أي أنها كانت نوعاً من أنواع الحوافز للمؤمنين. فيمكن ربط هذا المنظر بالوصف الذي ذكر في الآية 57 من سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أبو العلاء المعري يقلب تصورات المسلمين رأسا على عقب في رسالة الغفران: هل تخيلت يوما أن تكون الجنة مكانا للحفلات والأضواء؟ هذا ما قدمه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران، حيث حول الجنة من مكان للنعيم الروحي إلى عالم من الملذات الحسية.

في جنة المعري لا يوجد هدوء تقليدي، بل مجالس للغناء والرقص ولذائذ الأكل والشرب التي تثير الغرائز وتجعل الجنة أشبه بحفلة لا تنتهي. تصور يختلف تماما عن الصورة النمطية التي تروج لها الأدبيات الإسلامية التقليدية، فبدلا من التركيز على الجوانب الروحية والروحانية، صور المعري الجنة كعالم مليء بالملذات الحسية والمادية، حيث الأكل والشرب والغناء والملاهي لا تتوقف. فالمعري صائم الدهر الذي حرم على نفسه لذات الدنيا، ملأ جنته بالخمر والنساء، وتفنن في حشد صنوف من اللذائذ الحسية والشهوات المصورة، على حد تعبير الكاتبة بنت الشاطئ التي قامت بأفضل تحقيق لنص رسالة الغفران. في رسالة الغفران يدخل ابن القارح الشخصية الرئيسية الجنة بعد النبي، ويصفها بأنها مكان مليء بالحوريات والملائكة والطيور التي تتكلم وتغني. يستخدم المعري هذه الصور ليعكس رؤيته الخاصة للجنة، والتي قد تكون نقدا ضمنيا للتصورات الشعبية السائدة في عصره. في أحد الفقرات يصف المعري كيف يمر رف من إوز الجنة ويتحول إلى جوار كواعب يغنين ويرقصن، مما يثير دهشة ابن القارح. ويمر رف من إوز الجنة، فلا يلبث ابن القارح أن ينزل على تلك الروضة ويقف وقوفا منتظر لأمر. ومن شأن طير الجنة أن يتكلم، يقول: ما شأنكن؟ فيقولن: ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة فنغني لمن فيها. يقول: على بركة الله القدير. فينتفضن فيصرن جواري كواعب يرفلن في الجنة.

رسالة الغفران أثرت بشكل كبير على الأدب العربي والإسلامي اللاحق، حيث فتحت الباب أمام الكتاب والمفكرين لتقديم تصورات مختلفة للجنة وللحياة الآخرة. الكتاب يعتبر واحداً من أوائل الأعمال التي تجرأت على تقديم رؤية نقدية للتصورات الدينية السائدة، مما أثر على كتاب مثل ابن عربي وابن القيم وغيرهم ممن حاولوا تقديم تفسيرات فلسفية وأدبية للدين. وقد شاركهم هذه النظرة كثير من الأدباء والفنانين في عصرنا الحديث، ونكتفي بالإشارة لتحقيق نشرته مجلة آخر ساعة المصورة في عددها الصادر عام 1942 تحت عنوان الجنة كما أتخيلها، وفيه نشرت آراء أو تصورات 5 من الكتاب والفنانين عن الجنة وما فيها، هم عباس محمود العقاد، زكي مبارك، نعيم الأيوبي، أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، حيث أبدى كل منهم رأياً يتجاوز النظرة المادية المعهودة. فذكر عبد الوهاب مثلاً: وستكون مليئة بالفتيات والنساء، وسيكون جمالهن من نوع لم نعرف، سنراهن عرايا إلا من ورقة تود، وسيكون في إمكاننا نحن المؤمنين تذوق كل أنواع المتع الروحية والحسية، كما أنه ستوجد بها أكشاك للموسيقى، في كل كشك علم من أعلامها كبيتهوفن وعبد الحامولي.

0: الجنة الحلم الذي يجمعنا. الجنة بغموضها وجمالها الساحر تبقى حلما عالميا يوحد البشرية عبر الزمان والمكان، سواء كانت في السماء أو على الأرض، وسواء كانت تمثل المتع الحسية أو السلام الروحي. تظل الجنة رمزا للأمل والخلود الذي يتوق إليه كل إنسان، من قصة آدم إلى حديث النبي عن جنات النعيم. ومن روائع الفن الإسلامي الذي يجسد جمال الجنة إلى تأملات أبي العلاء المعري الفلسفية، ظلت الجنة مصدر إلهام لا ينضب للفنانين والشعراء والفلاسفة. واليوم، ما هي الجنة بالنسبة لكل واحد منا؟ هل هي مكان للراحة الأبدية أم رمز للسعادة الداخلية؟
1: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد البصرة،
3: سيرة الضوء. في يوم عادي وبعد أن يغرق جزء من الكرة الأرضية في الظلام، تضيء الشمس الجانب الآخر، فيلتجئ الإنسان الأول إلى كهفه ويشعل النار سعياً إلى ضوء غاب وإخافة للحيوانات المفترسة التي قد يساعدها جهازها البصري لرؤية أفضل من رؤية الإنسان في الظلام، فيكون هو وجبتها السهلة. هذه النار التي أضاءت ليالي أسلافنا الطاعنين في التاريخ قدست وعبدت وأقيمت لها الطقوس، وقدمت الأضاحي وأضيفت إليها شحوم الحيوانات لضمان استمرار توقدها أطول فترة ممكنة، وكانت تمثلها آلهة عدة من بلاد ما بين النهرين إلى مصر القديمة وفارس واليونان والرومان والهند. وعلى الرغم ما حظيت به النار من تمجيد لدى الهندوسية والزرادشتية والديانات القديمة وربطها بالسمو والنقاء والتي تحترق دائما نحو الأعلى ولا يمكن أن تتلوث، إلا أن الديانات السماوية أتت عليها فحولتها إلى سعير جهنم، حتى بات ذكر النار لدى المؤمنين يعني عذاب الآخرة، مع استثناء فيض النور المقدس في كنيسة القيامة في القدس يوم سبت النور لدى الطوائف المسيحية الشرقية الذي يتجلى بشعلة تنتقل عبر مشاعل وشموع. وعندما نذكر الضوء في الحضارات القديمة لا بد من ذكر الشمس والبرق، وهما إضاءة الطبيعة الموسمية، تضاف إليهما النار من أرجاء الأرض التي تتدفق بالبراكين وترتفع بنيرانها، وحيث سمي إله النار فولكانوس عند الرومان، واعتمد كاسم اللاتيني للبركان. ومثل النار حظيت الشمس بآلهتها وكذلك البرق، وارتبطا بحفنة لا يستهان بها من الأساطير والخرافات. وكان البرق يثير الدهشة والرهبة في البشر منذ بداية التاريخ، بخاصة الصواعق التي أحرقت الأشجار وأشعلت النار وغيرت حياة الإنسان. ولأن البرق يأتي مصحوبا بالرعد والأمطار والعواصف، فسرته الحضارات القديمة على أنه غضب الإله، فكان زيوس الإغريقي وجوبيتر الروماني يرشقان الأرض بالبرق أثناء الغضب. وتغيرت أسماء الآلهة لدى السومريين والصينيين والإسكندنافيين وقبائل المايا، إلا أن تعبيرها بضرب البرق أثناء الغضب تشابه في سياقات متعددة.

تاريخ الضوء قديم قدم الكون نفسه، وسعى الإنسان منذ فجر التاريخ إلى ترويض الظلام وتوفير مصدر للضوء، فبدأت رحلة النور من جذوع الأشجار المشتعلة في الكهوف مروراً بالمشاعل والشموع وصولاً إلى الثورة الصناعية التي جلبت لنا الإضاءة الاصطناعية بمختلف أشكالها. ففي العصور القديمة كانت النار أول مصدر للضوء للإنسان، واستخدمت لطهي الطعام والتدفئة والإضاءة والحماية من الحيوانات المفترسة، وانتقلت النار إلى المشاعل مع مرور الوقت، فطور الإنسان أدوات الإضاءة البدائية مثل المشاعل المصنوعة من الخشب أو القصب المغمسة في مواد قابلة للاشتعال مثل الزيوت والدهون الحيوانية. وشهدت العصور الوسطى انتشاراً واسعاً للشموع تلتها مصابيح الزيت بفتائل مصنوعة من القطن أو الكتان لتحسين كفاءة الإضاءة، وقام الزجاج بدور في تحسين الإضاءة، وصنعت المصابيح والفوانيس الشفافة لتنير المساحات بصورة أفضل. أما العصر الحديث فألقت فيه الثورة الصناعية ضوءها بعد تراكم اختراعات واكتشافات، وصلت إلى المصباح الكهربائي عام 1879 حين اخترعه توماس أديسون ليحدث نقلة نوعية في تاريخ الإضاءة، بعدما استطاع إبقاءه مضاءً أكثر من 13 ساعة متواصلة. كانت دراسة الضوء في طليعة المساعي الفكرية لأكثر من 3000 عام، ويمكن إرجاع الحقبة الأولى من تاريخ النور إلى نحو 800 قبل الميلاد في أثينا ثم في الإسكندرية، حيث صممت الأفنية وصحون القصور والمنازل بطريقة يصلها الضوء ومثلها المسارح القديمة، واستخدمت انعكاسات المرايا وتسليطها بمواجهة الشمس في محاولة لإصابة الغازين بالسفن بالعمى. أما الفلاسفة اليونان الذين تجادلوا في مفهوم البصريات فلاحظوا أن المرايا والعدسات المحدبة يمكن استعمالها لتركيز أشعة الشمس وتوليد حرارة كبيرة يمكن أن تشعل الحرائق، واصطفت البيوت الصينية مقابلة لأشعة الشمس للحصول على الدفء والإضاءة. أما في مصر القديمة فاستخدمت الألوان للحفاظ على الحرارة، وحجر الأوبسيديان البركاني وأسلاك النحاس لإنتاج الدفء وإشعال ضوء خافت في الظلام، مما يعد استخداماً بدائياً للطاقة النظيفة.

وكان للحضارة العربية والإسلامية في بغداد وقرطبة عصرها الذهبي حتى أواخر القرن الثالث عشر الميلادي، حين قدم العلماء المسلمون إسهامات كبيرة في فهم ماهية الضوء، بما في ذلك ما كان كتبه ابن سينا عن الشعاع الشمسي والبيروني الذي كان أول من اهتم بدراسة سرعة الضوء. ويعتبر أهم من عمل في علم البصريات وفهم الضوء ابن الهيثم صاحب كتاب المناظر والمطور الأول للقمرة التي أصبحت لاحقاً الكاميرا. واستغل الضوء الطبيعي عند العرب وظيفياً وجمالياً عن طريق الصحون المفتوحة والشبابيك الزجاجية التي تدخل ضوء الشمس من رقاب القبب والشمسيات والقمريات. أما الضوء الصناعي فكانت المسارج الفخارية بهندستها وزخارفها مسرحة، واستخدمت بصورة مكثفة على أبواب المساجد والمدارس والأسواق إضافة إلى القصور والبيوت. أما أوروبا التي انزلقت خلال القرون الوسطى في عصور مظلمة بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية، فعادت لتسترد علومها التي طمرتها جهالة تلك العصور. وكأن العرب والأندلسيون في تلك الفترة ذا صيت علمائهم في الطب والكيمياء والفلك والفيزياء، وحافظوا على علوم الإغريق وفلسفتهم التي حفظوها وترجموها لتعود بمتناول الأوروبيين مجدداً، مما ساعد على بدء عصر الثورة العلمية في الغرب. وكأن الضوء والكهرباء والنظريات الجديدة والثورية في الفيزياء وثورة تكنولوجيا الاتصالات والعلوم والبصريات في مقدمة الأبحاث العلمية القيمة فيها.

الضوء لديكور. إن أدخل الضوء إلى قلب الظلام في الحضارات نزع عباءة النوم عن الليل، وأصبحت للإنسان وظائف أخرى تكاثرت على مر الزمن حتى أصبح للليل ناسه وعالمه. وبعد أن توهجت القناديل وباتت أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كان التطور يسير على قدم وساق. ففي الثلاثينيات من القرن العشرين ظهرت الإضاءة الفلورية التي تتميز بكفاءتها العالية واستهلاكها المنخفض للطاقة، وأتت الإضاءة الثنائية LED التي تتميز بكفاءتها العالية وطول عمرها الافتراضي وانخفاض استهلاكها للطاقة. وتعد الإضاءة من أهم عناصر التصميم الداخلي، فيمكن أن تضيف أو تخفف من الألوان العامة للعناصر الموجودة في المكان، ويمكنها خلق وهم بالمساحة من خلال عكس الضوء من الجدران. وتعمل الإضاءة الزخرفية على إضافة شخصية أو طابع معين إلى المكان، وتشمل ثريات فنية وأضواء معلقة ومصابيح منحوتة، ويمكن استخدامها في إبراز العناصر المعمارية والديكور. وعندما نتحدث عن الديكور، فإن ألوان الإضاءة لا تنحصر بالإضاءة الصفراء والبيضاء الشائعة، إنما تدخل الألوان الأخرى بخاصة في الحدائق والحفلات لإضفاء أمزجة مختلفة، حتى أنها بالتقنيات الحديثة باتت تحل مكان الديكور في الأشكال والحركة. وغالباً ما تضاء أماكن أثرية ونصب وأبراج بألوان ما تضامناً مع دولة أو قضية ما، عدا الاحتفالات التي باتت الإضاءة عاملاً فنياً وسياحياً جاذباً فيها.

اليوم العالمي للضوء. يحتفل باليوم العالمي للضوء في 16 من مايو أيار من كل عام، وهو ذكرى أول عملية ناجحة للليزر عام 1960 على يد الفيزيائي والمهندس ثيودور مايمن، في دعوة إلى تعزيز التعاون العلمي وتسخير إمكاناته لترسيخ السلام والتنمية المستدامة. ويحتفل اليوم الدولي للضوء بالدور الذي قام به الضوء في العلوم والثقافة والفن والتعليم والتنمية المستدامة وفي مجالات متنوعة مثل الطب والاتصالات والطاقة والتكنولوجيا. وكما يحتفى بالضوء يحتفى بإطفائه، إذ تعد ساعة الأرض حدثاً بيئياً عالمياً ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة كل عام، فتطفأ الأنوار لمدة ساعة. وبدأت أستراليا بهذا النشاط البيئي في 31 من مارس أذار عام 2007 بهدف زيادة الوعي بخطر التغير المناخي. من بين الأضواء الطبيعية الخلابة التي تزين السماء، أول ما يخطر بالبال هو قوس قزح، ويكون بمثابة مكافأة الشتاء البصرية بأطياف ألوانه السبعة المتدرجة من الأحمر فالبرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالنيلي فالبنفسجي، نتيجة انكسار وانعكاس الضوء بدرجة معينة عبر قطرات المطر، ويكون ربع دائري أو نصف دائري وبديع الشكل.

عرض ضوئي ملون آخر في سماء القطبين الشمالي والجنوبي، سببه تفاعل جزيئات مشحونة من الشمس أو الرياح الشمسية مع ذرات الغازات في الغلاف الجوي للأرض، مما يقدم إلى سكان هذه المناطق رؤية ساحرة لسماء بألوان طبيعية خلابة. وهذا الشفق القطبي الأورورا تزينه ألوان الأخضر الناتج من تفاعل الألكترونات مع ذرات الأكسجين، والأزرق والأرجواني بسبب تفاعل الألكترونات مع النيتروجين، والأحمر الآتي من الجزيئات ذات الطاقة المنخفضة مع ذرات الأكسجين في ارتفاعات عالية، والوردي الناتج من تفاعل الألكترونات مع النيتروجين. وتكون الرؤية في المناطق القطبية أو القريبة منها أوضح خلال ساعات الليل. وجذبت هذه الظاهرة السياح من أنحاء العالم كافة إلى المناطق ذات الرؤية الواضحة في منتجعات ومخيمات على الثلج لمشاهدة عرض السماء الرائع بعواصفه الشمسية. في سياق مختلف، أخذ الضوء حيزاً آخر ومهمة ربما لم تكن لتخطر بالبال، إذ استخدمت سرعة الضوء التي تبلغ 300 ألف كيلومتر في الثانية كوحدة قياس في عالم الفضاء الواسع. وقال أينشتاين: لا شيء أسرع من الضوء، فالمسافة بين الأرض والشمس التي تبلغ 150 مليون كيلومتر مدتها الزمنية لتصل إلينا 8 دقائق، ونحن في عصرنا هذا نشاهد نجوماً بعيدة بملايين ومليارات السنين الضوئية، مما يعني أننا نشاهدها الآن كما كانت منذ ذلك الوقت الذي تحتاج إليه ليصل ضوءها إلينا، مما يعني أيضاً أنها ربما تغيرت أو ماتت ودخلت إحدى ثقوب الكون السوداء، أي أننا نشاهد ماضياً اندثر في أحسن الأحوال. لا بد من ذكر أن الإنسان الذي استضاء بالشمس عاد بعد رحلة في تكنولوجيات عدة ليخزنها في ألواح ليستخدم طاقتها ليل نهار بأقل ضرر ممكن للبيئة بعد استنفاد مواردها. والصين ما زالت تطور مع 35 دولة شمساً اصطناعية لإنتاج كم هائل من الطاقة الآمنة من دون انبعاثات للغازات الدفيئة أو إنتاج نفايات مشعة. ومن الظلم أن نختصر الضوء بتاريخه وفوائده، ومهما تكلمنا سنكون لا نزال على عتبته، من الضوء الطبيعي إلى الكهربائي إلى الطاقة الشمسية إلى أضواء لا تحصى في استخداماتها بالتصوير التلفزيوني والسينمائي في المسارح والشوارع في غرف العمليات وفي المدارس. وكيف يجمل وجوهاً ويحرق وجوهاً، وكيف يستدعي الفراشات إليه لتنتحر توهجاً، وكيف يهبنا عروضاً من الألوان من الشروق إلى الغروب مروراً بالأضواء القطبية وأقواس قزح، كيف نقيس فيه كوناً لا متناهياً، وكيف يمكن أن يكون عامل شفاء، وكيف ينعكس ضوء شمسه على القمر والكواكب والنجوم في فضاء مظلم وبارد، وكيف تتغذى عليه الكائنات الحية من الإنسان إلى الحيوان والنباتات، ولائحة لا تنتهي يقوم فيها الضوء بدور البطولة المطلقة.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريت، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم المعرفة، عالم الثقافة والأدب والفنون. نرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. كل اللي يسمعون الآن من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM، واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا من خارج البصرة عبر الجاردن ومنصات البودكاست. حياكم الله جميعا. اليوم محورنا الأول راح نحكي عن الوظيفة، والوظيفة محور أساسي بحياة الناس، كل الناس. يكاد يكون الإنسان بلا وظيفة بلا عمل هو بلا حياة، يعني حتى ما يقدر يمشي يومه وحياته، ما يقدر يفهم حياته إلا من خلال العمل. العمل مسألة ضرورية، الوظيفة مسألة ضرورية، هي اللي تمنح الإنسان حالة الاستقرار. الاستقرار مو بس المادي، حتى الاستقرار الوجودي، يعني إنه شنو معنى من حياتي؟ أنا والله معلم، أنا طبيب، أنا موظف كهرباء، أنا موظف مال مصرف، أنا أساعد الناس بالمرور، أنا أقدم خدمات في دائرة التقاعد أو الضريبة أو الإحصاء أو البطاقة التموينية، وهكذا الشركات غيرها. الوظيفة مصدر استقرار، نعم، لكن أحيانا تكون الوظيفة نفسها هي مصدر قلق ومصدر اختناق واستنزاف. المشكلة، هل هي المشكلة بالموظف أم المشكلة بفهمنا لطبيعة العمل؟ هذا هو محورنا الأول اللي راح نبلش به بعد الفاصل. خليكم ويانا أحبتي، مرحبا بكم في مجاز.

أخواني، إحنا دائما نفهم الوظيفة باعتبارها فلوس راتب آخر الشهر، بس الوظيفة بالحقيقة أكثر منها من هذا الشيء. الوظيفة هي هوية اجتماعية. قلنا قبل شوي أنت الناس تفهمك من خلال وظيفتك. يمكن أول سؤال يطرح للإنسان إيش تشتغل أبو فلان، وين بيتكم، إيش تشتغل. فهي هويتك، هي شعور الإنسان بالقيمة أمام المجتمع وأمام نفسه. الإنسان اللي ما عنده عمل يكاد يكون بلا قيمة. هي أيضا وسيلة لتنظيم الحياة، وسيلة للشعور بالإطمئنان والاستقرار، وعلاقة يومية مع الناس، علاقة مع السلطة، علاقة نقدر نقول مع الوقت. لهذا البيئة الوظيفية تحكم على الإنسان. إذا كانت بيئة وظيفية جيدة راح تكون نفسيته جيدة، تنعكس عليه، تنعكس على مزاجه، تنعكس على علاقته بالبيت، تنعكس على نومه. يعني دراسات مؤكدة تشير أن الموظف اللي ما مرتاح بشغله ما ينام بشكل جيد، حتى من يغفى عقله يشتغل. البيئة الوظيفية السيئة تأذي الإنسان نفسه، مو بس تأذي جيب الإنسان. نجي على سوء فهم لمعنى الإدارة. أنت بالوظيفة عندك تعامل مع المسؤول، مع الشخص اللي هو فوقك، مديرك، متسلط عليك. المدير الحقيقي هو المدير اللي ينظم العمل ويخلق بيئة مستقرة ويساعد فريقه، يساعد يعني اللي جوه يشتغلون جوا الفريق إنه يشتغلون بأفضل شكل ممكن. هذا إذا كان هو إنسان طبيعي، إذا كان إنسان متربي وخلوق وعنده أبسط مفاهيم ومعايير الإنسانية. أما الإنسان اللي عنده مشكلة بتربيته، من يصير مدير تلقاه لا يتسلط على الآخرين، ويفهم الإدارة على أنها أنه أنا شلون أزرع الخوف بقلوب موظفيني، شلون كل مرة أثبت سلطتي، إثبات السلطة. ليش يجي مدري شنو طقة بغياب، ليش ما أعرف شنو مسوين كذا، هذا الأمر ما مأرشي فيه عدل. عقوبة، رزالة، سموه العقوبة، الرزايل، مغثة اللسان. أحيانا كلمة من المدير، من المسؤول، تأذي أكثر من العقوبة المالية. ياما وياما ذاك اليوم أنا في معرض للسيارات تشتري لي سيارة، فواحد من العمال خطية قدامي أساء إلى أبو المعرض، رزله على شغلة متسوى يعني قدام الناس. فهذا تباوى عليه خطية، تحول إلى كتلة من الجمر. إنسان، والإنسان عنده كرامة. فالمدير اللي ما يفكر بكرامة الإنسان تلقاه يتعامل مع الآخرين وكأنه الموظف خصم إليه، يجب إخضاعه، والإخضاع صعب. الإمام علي يقول ما معناه، من أسوأ الأمور هي قهر الرجال. قهر الرجال صعب، قهر النساء أيضا صعب، قهر الإنسان صعب.

فالموظف احنا لازم نفهم، لازم وزاراتنا ودوائرنا تسوي دورات للمسؤولين، مسؤول وحدة، مسؤول شعبة، مسؤول قسم، مدير دائرة، انه انت يا ابو مدير انت مهمتك تسهل العمل، مهمتك تنظم العمل وتجد وسائل راحة لكي يعمل الموظفين اللي يشتغلون جوا ايدك بافضل انتاجية، مو تقلبها الى ثكنة، مو تقلبها الى معسكر للأذية النفسية، للسان البذيء، للرزايل، للضغط النفسي. والله اكو ناس خطيه يبكون. انا ذاك اليوم احد اصدقائنا مهندس حيدر يتكلم، تحياتنا له، يتكلم عن احد المدراء الذي يفتقرون للبشريه، مو بشر، مو انسان. يقول اجى حارس يتوسل بي بمعنى التوسل على اجازه، استاذ محتاج اخذ يومين اجازه، لا استاذ الله يخليك اجيب بديلي فلان، لا زين اطلع زمنيه بذاك اليوم اكمل شغلتي، لا. وكل شويه، هاي طبعا مو راسا يعني، كل شويه يغيب له شويه يجي يتودد له، شنو انتو استعبدتوا الناس؟ انتو منو حتى تاذون الناس وتذلوهم وتقهروهم بهذه الطريقه؟ الله فوق ويشوف، والله يحاسب، واللي تسويه بالعالم الناس بعدين تصير بيك بشكل او باخر. فأحبتي طريقة فهمنا لمفهوم الإدارة طريقة غير سوية، مو مال ناس أسوياء، مال ناس مرضى نفسيين، مال ناس ما عندهم تربية. ما نقول الكل، لا، نسبة، والحمد لله نسبة يعني معينة، ليست نسبة واسعة. في الغالب العام الإدارات تتعاون معها، لكن 40% منهم 35 40 45 لا يحولوها إلى سكنة. وكل من قالت سليمة مراد، كل من يرد حليبة. إذن هذا النمط من المدراء حقيقة يخلق بيئة قائمة على التوتر، على الخوف من الخطأ، على الكتمان، على انعدام الثقة، وهذا يؤدي إلى ما يعرف بالاحتراق الوظيفي، اللي هو حالة من الاستنزاف النفسي المستمر اللي شخصته منظمة الصحة العالمية بأنه ظاهرة مرتبطة ببيئة العمل. شنو أعراضه؟ يقول لك أعراضه فقدان الحماس، تعب ذهني دائم، يعني دائما تفكر أنت بالشغل، برود عاطفي تجاه الشغل، ما تحب شغلك، وشعور أنه جهدك بالوظيفة بلا معنى بلا قيمة. الإنسان يظل يشتغل بس داخليا يكون منطفي طافي، ما عنده شغف، ما عنده واهس.

0: موظف احنا ما نقول لك تركب راحته، هذا يصير تسيب. لا، حلو الانضباط، الانضباط جميل، بس خدوا عين لا تتحول المسألة إلى كلها حالة من عدم يعني مساعدة الموظفين وعدم الإنصات إلى احتياجاتهم. لما تكون عندك عدم وضوح في المهام، لما تكون عندك حالة من الإذلال اليومي على إجازة، على زمنية، على مساعدة، أو الشعور أنه أنت مجرد رقم حقيقة ما تفرق موجود أو ما موجود بالعمل، أسوأ شيء بالوظيفة أحبتي هو أن تحس أنه تعبك هذا غير مرئي. هنا يحدث الاحتراق الوظيفي، ولهذا أكو شيء اسمه جودة. سامعين وشعبة الجودة؟ هسه بعض الدوائر اللي طوروهن سووا لهن شعبة الجودة. أكو شيء بالعالم مفهوم اسمه جودة الوظيفة أو جودة الحياة الوظيفية. يعني المهم مو بس أنا أعطي الموظف راتب، لا، هل الموظف مرتاح نفسيا؟ هل عنده توازن بين حياته وبين شغله؟ هل يشعر بالأمان؟ هل يعامل باحترام؟ دراسات الحديثة تبين لنا أن الموظف المرتاح نفسيا هذا ينتج بشكل أفضل، أخطاء قليلة، ويكون أكثر ولاء لمؤسسته. إحنا عندنا موظفين لأن هو متأذي، هو مضغوط، يصب كامل غضبه على المراجع المسكين، على المواطن. جيب لي، استنسخ لي، اطبع لي، روح وتعال. هاي سامعين هاي الفيديو الشهير لي، هاي منين اجت؟ من اجت انه هو لو الموظف مضغوط، لو الموظف مرتشي، واحدة من الاثنين، قابل منين تجي يعني؟ فيعكس الضغط اللي يمر بي على الناس، على المراجعين المساكين. لكن بعض الادارات خاصة في المنطقة العربية ما زالت تؤمن بفكرة انه كل ما ضغطنا على الموظف اكثر اشتغل اكثر، بينما الواقع عكس هذا. انا يعني اعترف لكم بشيء، مرة من المرات اشتغلت رئيس تحرير في احدى المكانات، وكان ابو الآن واحد من اهل بغداد، يخالف اسمحوا لنا شويه، وعندي موظفين، عندي موظفين محررين، مصورين، مراسلين. نصا قل لي ابو الآن، نصا، اخويا علي او اخي علي، شكد ما بيك، واستخدم كلمه قاسيه، استخدم هذا المصطلح سوق عليهم، لا تمدح احد، نص الكلام لأبو الآن، لا تمدح أحد، شكد ما بيك اضغطهم، شكد ما بيك ركضهم، احنا عندنا العراقي بس شوية ترتخي وياه يبرد ما يشتغل. مو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام جريمة، جريمة إنسانية. ولهذا ما طولت أنا بالمكان حقيقة، طلعت، لأن لا ضمير الواحد يتحمل ولا أخلاقه ولا تربيته. بس هذا الشيء يسويه يعني اللي جاء وراي سواه، وسوى أكثر من يمه. فإحنا عندنا ثقافة، أزمة ثقافة، أزمة وعي، خاصة وأنا أحكيها وخلي يزعلون من يمي، خاصة بكثير كثير من الشركات الأهلية. أكو ناس أهل شركات أهلية يخافون الله ومحترمين وموظفيهم، بس أكو ناس لا والله، والله أكو شركات رائعين حتى يوزعون لموظفيهم هدايا، يطوهم جزء من الأرباح، يطوهم في العيد، يسلموهم عيدية، الله يحفظهم ويكثر من رزقهم. لكن أكو شركات حقيقة تحول موظفيها إلى عبيد. خلينا نسمع هذا التقرير عن الوظيفة ونرجع، حياكم الله.
1: مشاعرنا تجاه بيئة العمل هي مؤشر على مدى جودة حياتنا الوظيفية. المشاعر ليست مواقف عابرة، بل تراكمات لمجريات العمل ومناخه. الدراسات الحديثة تشير إلى أن الناس تترك وظائفها بسبب البيئة الخانقة التي لا تقدر الجهود المبذولة ولا الإبداع، ولا تمنح أجوراً عادلة ولا استقلالية كافية وغيرها. ولذلك حاول العلماء، يقودهم رائدهم الأستاذ في جامعة هارفارد ريتشارد والتون، البحث عن معايير علمية تقيس تلك المشاعر حتى لا نخسر خبرة كفاءاتنا بسبب انطباعات طبيعية عابرة. فمن البديهي أن يغضب ويحبط ويستغرب العاملون من قرارات أو ردود أفعال، لأن هذه هي سنة العمل الجماعي التي تحمل في طياتها خليطا من المشاعر. غير أنه من غير الطبيعي أن تتراكم المشاعر لتولد إحباطاً واحتراقاً وظيفياً بسبب تجاهل ما ألم بنا طوال هذه المدة. محاولات البروفيسور والتون أجريت عليها العديد من التعديلات حتى صارت محاور جودة الحياة الوظيفية الأساسية هي الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة والانتماء المؤسسي والقيادة والثقافة التنظيمية والتطوير المهني والرفاه الجسدي والاجتماعي. ولحسن الحظ هناك مؤشرات علمية لقياسها بسهولة، ونقدم ذلك في العديد من الأعمال الاستشارية. هذا بحد ذاته توجه حكيم من المؤسسات التي تنفق ملايين المبالغ على كل شيء وتنسى عمود الخيمة في كل منظمة، الإنسان. لماذا يستقيل الموظف أو يطلب نقله؟ وما مشاعره الحقيقية؟ ولذلك يجب أن يقاس ذلك كله بسرية تامة لا تؤثر على علاقاته المهنية ولا مساره الوظيفي. هذه البيانات التي نستقيها من بيئات العمل تساعدنا على تقديم تشخيص شامل ومتكامل عن الواقع وما يجب عمله لتوفير مناخ صحي للعطاء والتألق. أول محاولة عربية من نوعها في هذا المجال إطلاق دليل جودة الحياة المهنية للأفراد والمؤسسات للدكتور محمد الفراجي من سلطنة عمان. هو باختصار دليل لجودة الحياة المهنية بحسب القطاع، يركز على محاور رئيسة منها الاستقرار الوظيفي والصحة النفسية والتدريب المستمر والتقدير المهني والمرونة في العمل. وهذا مؤشر على جدية بلداننا في تبني هذا الاتجاه. هناك ما يسمى جودة الحياة عموما، ولها مؤشرات يمكن قياسها ووضعها في رؤية أي دولة ومؤسسة. وهناك جودة الحياة الوظيفية أو ما يطلق عليه أحيانا جودة حياة العمل، وهي أساس مهم بدأت منظمات عربية وخليجية ترسخ دعائمه، وهو أمر يبشر بمستقبل واعد لبيئات العمل على المدى القصير والطويل.
0: نعم أصدقائي، سمعنا بالتقرير، احنا كثير من بلداننا العربية الوظيفة مرتبطة بالخوف، الخوف من فقدان الراتب، تعرفون خاصة بالشركات العمل الأهلي، أنت اليوم تشتغل باكر يصير مشكلة، يصير أكو تقليص، يصير أكو استغناء، خوف من مديرك، خوف من مستقبلك. ولهذا كثير من الموظفين يقبلون ببيئات مرهقة لأنه البدائل محدودة، يقول لك شغل ماكو، توظيف ماكو، تعيين ماكو. بالعراق تحديدا أصلا أكو مشاكل إضافية، مشكلات البيروقراطية، المزاجية الإدارية، ضعف الأنظمة، تداخل العلاقات الشخصية بالعمل، غياب التقييم المهني. ما عندنا تقييم، احنا تقييمنا تشوفون تقييم كيف يتم بالدوائر، تضحكون حقيقة طريقة كيفية يملون هاي الشكل وكانوا جاي يملون دفتر تلوين يعني. بالتالي الموظف يعيش تحت ضغط مستمر ويعيش غموض دائم فيما يتعلق بالعمل بالقطاع الخاص.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، والعزيز المتألق مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حياتنا، كل حياتنا عبارة عن نسب وتناسب. الهواء مجموعة من المركبات بنسب معينة، الكرة الأرضية مجموعة من العناصر بنسب معينة، هناك قانون يعمل في كل شيء، في خلفية كل شيء، موجود حتى لو ما شفناه في جسمنا، في قراراتنا، في العالم، الكون من حولنا، بالسياسة، بالاقتصاد، بالفن، بالموسيقى، حتى هذا كوب الشاي، كوب القهوة اللي تشربه صباحا هو عبارة عن نسب. القهوة هلقد، الحليب هلقد، درجة الحرارة اللي يستوي بيها هلقد، تحميص، تصويت اللي يحدد مصائر أمم هو نسب. ولهذا النسبة بمعناها الرياضي الجاف هي أكبر من أرقام حقيقة. ليش؟ لأن كل شيء بالوجود مرسوم بحدود، وما بعد هذه الحدود يتحول الشيء إلى نقيضة. كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. سامعين؟ الماء يحيي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن بكميات أخرى الماء يغرق يقتل. الأكسجين ضروري للتنفس، لكن إذا ارتفعت نسبة الأكسجين بالجسم يصير تسمم أكسجين. حتى الثقة اللي هي أساس العلاقات، إذا ماكو نسب بيها، إذا ماكو حدود بيها، تتحول إلى سذاجة. هم ثقتك بالناس خليها بنسب معينة. إيش قد مهمة النسبة؟ جاي تلاحظون؟ الحرية خو هي تقريبا أعلى قيمة إنسانية، لكن الحرية بدون نسبة، بدون ضوابط، بدون حدود، تتحول إلى فوضى. من هنا نفهم، علينا أن نفهم خطورة مفهوم النسبة، بمعنى أنه إحنا في كثير من شؤون حياتنا لا نتأمل في هذه التفاصيل، لا نعطيها وقتا في التفكير، بينما من نفكر بها حقيقة لا، كثير من الأمور ممكن أن نطورها، كثير من المشاكل ممكن أن نتلافاها. إذا أردنا نحكي عن الكون، يعني الكون هو هندسة نسبية. إذا نجي على النسبة الذهبية، تذكرون فيثاغورس مثلا منذ آلاف السنين لاحظ الرياضيون اليونانيين، فيثاغورس في مقدمتهم كان، أنه أكو نسبة تتكرر في الطبيعة بشكل مثير للدهشة، سموها النسبة الذهبية، قرناها بالفيزياء 1.6، وهي تظهر في هذا حيوان الحلزون، تظهر في ترتيب بذور عباد الشمس، في تناسب جسم الإنسان، وحتى في بناء المجرات. أقرأ عليها النسبة الذهبية. لما استخدمها المهندسين استخدموها في البارنثيون، واستخدموها الفنانين في لوحة مشهورة، أعتقد اسمها لوحة الرجل الفيتورفي أو هيتشي، اللي سواها ليوناردو دافنشي. نعم هذه وصفوها بأنها النسبة اللي يدركها الإنسان جمالا دون أن يعرف لماذا. إذن الجمال في جوهرة هو عبارة عن نسبة، لها حد دقيق جدا. كل قراراتك، كل سلوكياتك، مظهرك، تعاملك مع الناس، حنانك وقسوتك، طيبتك وخوفك، كلها يجب أن ترسم وفق نسب معينة. لوكا باتشولي اللي هو عالم رياضيات إيطالي عاش في القرن الخامس عشر، سمى هاي النسبة اللي النسبة الذهبية، سماها النسبة الإلهية. وعنده كتاب شهير اللي رسم ليوناردو، رسم به الأشكال، قال إنه هذه هي دليل على نظام مدبر في الخلق، في إشارة إلى الخالق عز وجل.

الكرة الأرضية أحبتي تتوزع فيها اليابسة والماء بنسبة 23% لليابسة و77% للماء. هاي النسبة طبعا هي اللي خلت الحياة ممكنة. لو كانت اليابسة أكبر كان المناخ صار أكثر جفاف، لو كان الماء أكثر كان ممكن غرق كل القارات. الغاز الجوي، إذا أريد نتأمل الطبيعة حقيقة نشوف نسب حضور النسبة في الطبيعة، الغاز الجوي هذا الهواء اللي نتنفسه 78 درسنا 78% تذكرون نيتروجين، 21% أكسجين، و1% تذكرون غازات أخرى. هاي النسبة بالضبط هي اللي يخليك تتنفس ويخليني أتنفس. درفع شوي، أجرب أرفع الأكسجين شوي إلى 30%، شو راح يصير؟ تتخيلون شو راح يصير؟ تشتعل الأرض بأقل شرارة ممكنة. جداحة، إذا طيب شغلت جداحة هنا بالجنينة بالجبيلة بالعشار تكون بالكرة الأرضية كلها. زين ننزل نسبة الأكسجين إلى 17%، سيمو 21، شو يصير؟ الكائنات تختنق، الإنسان أول واحد يختنق. الجسد 60% منه مي، الدماغ 75% منه مي، الدم 92% منه مي. نقص بسيط في هاي النسب تلقى الإنسان يدوخ نفسه، تلعب يعني هوسه تصير عنده، وإذا زاد النقص ممكن يتوفى الإنسان. إذا أريد نتناول أيضا السموم والأدوية، هو موضوع النسبة هنا والتناسب تدخل بمسارات أكثر خطورة. يعني أكو طبيب كيمياء قديم في القرون الوسطى، أعتقد في القرن السادس عشر أو شيء، باراسيليوس، قال مرة كلمة غيرت مجرى الطب. قال الجرعة وحدها هي ما يجعل الشيء سما أو دواء. الله، يعني أنت مثلا حبة باراسيتول تأخذ حباية واحدة طيب الصداع يروح، بس تأخذ 30 حباية يصير بيك تسمم الباراسيتول، يوقف الكبد تموت. نسبة الأسبرين يخفف الصداع، بس إذا تأخذ هواي يصير عندك نزيف داخلي. كذلك الكافيين، كذلك حتى المي، المي إذا تشربه في كميات كبيرة في وقت قصير ممكن يسوي اضطرابات بالضغط. بالتالي فهم النسبة هذا ممكن نطبقه في كثير من التطبيقات والإسقاطات. إذا أريد نجي ناخذ على الدماغ البشري وفق نظرية بول ماكلين، يقول ها الدماغ يتكون من 3 طبقات تطورية. أول واحد اسمه الدماغ الزواحفي، هذا المسؤول عن البقاء survival، والدماغ الثدي المسؤول عن العواطف، والقشرة الحديثة المسؤولة عن التفكير المنطقي. القرارات الجيدة بطبيعة الحال أحبتي تحتاج توازن بين هذه الطبقات الثلاثة للدماغ. يعني لما تطغى العواطف وحدها نسبتها تزيد، ممكن أن يتخذ قرار بالحماس دون منطق. لما يطغي المنطق وحده يعجز الإنسان عن اتخاذ قرار أصلا، لأن المنطق يشلك، تطلع لمنه يجي لك منه، تطلع لمنه، فلازم أحيانا تقفز. ملاحظين اللي شوية هواي يعني يخلون للمنطق كعب عالي في تفكيرهم يصيروا مترددين كلش، وأحيانا ما يفكرون، يعني ما يقررون عفوا. جسد يريد البقاء على حساب كل شيء، فبالتالي التوازن بين هذه الطبقات الثلاثة بدون طغيان واحدة منها هو ما ينتج الحكم السليم. وإذا طبقنا النسبة على الاجتماع وعلى السياسة تأخذ المسألة مديات أخرى كبيرة، لأن احنا راح ندخل بعد موضوعة الانتخابات اللي تحسمها ماذا؟ تحسمها نسبة الأغلبية وغيرها. خلينا نأخذ هذه بعد فاصل قصير.

0: وطبيعة الحال أحبتي الديمقراطية مثل ما نعرف تقوم على مبدأ النسبة، يعني الأغلبية هي اللي تحكم. بس الفلاسفة السياسيين نبهوا من البدايات، قالوا يابا أكو خطر اسمه طغيان الأغلبية. ولهذا إذا تقرأ كتاب عن الحرية مترجم أعتقد عربية لجون ستيوارت ميل، يحكي أنه الأغلبية يمكن أن تكون ظالمة إذا كانت لا تحترم حقوق الأقلية، وأن الديمقراطية مو بالضرورة تعني حكم الأغلبية، لا، الديمقراطية تعني حماية الحقوق، حماية الحريات في مقدمة الأقليات. فبالتالي نسبة الثلثين هاي المطلوبة في كثير من الدساتير حتى يغيرون القوانين الجوهرية، هاي حكمة أن الأمور المصيرية تحتاج لتوافق أوسع من مجرد مسألة النصف زائد واحد. مشكلات العراق هسه تجاي تشوفوها، هل حلتها مسألة الأغلبية؟ هل حلتها مسألة التوافق؟ هذا جدل. يعني كثير من السياسيين يقول لك والله احنا نحتاج إلى أنه الأغلبية المطلقة هي اللي تحكم، أو الأغلبية هي اللي تحكم، يا هو اللي يجيب 50 فوق 50 واحد هو اللي يستلم الحكم تماما بدون مسألة التوافق، وانت أخذ هذا وانا أخذ هذا، لأن يصير نزاع ويصير خربطة ويصير نوع من التشتت بالقرارات وبالمشاريع، برؤية المشاريع، وما يصير أكو إنجاز. قريب على هذا الكلام إذا نريد نتأمل أحبتي مجموعة شيء، يعني في نظام العالمي اسمه مجموعة العشرين، سامعين بها قمة مجموعة العشرين. هذول العشرين يضم دول نسبة الدولة لازمين 85% من الاقتصاد العالمي، ثلثين سكان الأرض، ثلاثة أرباع التجارة الدولية بيدهم. هاي نسبة، هو نسبة لو مو نسبة، هاي يعني هاي النسبة تنطي شرعية غير رسمية لهذه الدول العشرين أن تتخذ قرارات تؤثر على كل البشرية. زين ال 15 دولة 85 اقتصاد العالم بيدهم، 15% الباقيين دولة شنو فيلمهم؟ خو أكثر من 170 دولة ما لهم صوت حقيقي وفعلي في قرارات هذه الاتحاد، اتحاد العشرين أو قمة العشرين. النسبة هنا تنطي القوة لناس وتسلب القوة من ناس، ولهذا تشوف مسألة خطيرة جدا ومجحفة جدا، وفهمها يحتاج إلى يعني نحتاج إلى فهمها حتى نعرف خطورتها. الأرقام مهمة، النسب مهمة، كل شيء حوالينا علينا أن ندرسه ونفكر به ونخطط له، ونخلي لناس مستشارين ونخلي لناس علميين. إحنا نسمى حكومة جديدة جاي تبدي، كون تعرف أن تتعلم من الأخطاء، أنه بدون الخطط، بدون الدراسات، بدون مراكز الأبحاث، بدون الورقة والقلم والنسب، ماكو فايدة، ما راح نقدر نسوي شيء. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن مفهوم النسبة في الحياة، في الإنسان، بمختلف مجالات حياة الإنسان.
1: كل ما يخرج من المطبخ نسبة نسميه مجازاً نفس الطاهي، فإذا طغت التوابل أو السوائل فسدت أطباق المائدة، كما يفسد الماء الخل، ولذلك يتكون الكابتشينو غالباً من أثلاث متساوية: أسبريسو وحليب ورغوة. أما غريمه اللاتيه فيحتوي معظمه على الحليب. هذه النسبة هي التي تبرر ارتفاع أسعار عديدة من كل شيء، بعضها مستحق وبعضها خدعة تسويقية أو محاولة لتمرير تداعيات أزمة إلى جيب العميل. الحياة قائمة على النسب، فإذا طغى إكسير الحياة الأكسجين ضاقت به الرئة وأبادنا، وكذلك تناول فيتامين دي يمكن أن يسمم الإنسان عند تناوله بجرعات كبيرة مثل كل الجرعات. والكأس التي تجرعها سقراط من عصارة نبات الشكران كانت كافية لقتله وسط بكاء تلاميذه. اختار له القاضي ما يسمى في عصرنا الموت الرحيم، لكن كثيرين نجوا من جرعات لم تحمل النسبة الكافية للفتك بهم. تعلمنا في علم الاحتمالات أن من يجري بعشر بيضات في سلة واحدة قد يخسرها كلها بلحظة، أما من يحمل نصفها فقد خفض احتمال الخسارة بنسبة 50%. هنا ولدت الحكمة، لا تضع بيضك كله في سلة واحدة. ولذلك أعجبنا الرئيس التنفيذي لشركة مدرجة عندما رفض أن تكون احتفالية اليوم المفتوح على ظهر أحد اليخوت البحرية خشية أن يقع مكروه فيخسر كل كادره. ويروى أن الرئيس الأمريكي ونائبه لا يسافران معا في طائرة واحدة للسبب ذاته. تتعاظم مخاوف خدمة العملاء عندما تتردد الشكوى من غالبية الناس، والغالبية مؤشر لا يخلو منه دستور ولا برلمان ولا لجنة، لأنها نسبة رقمية تحسم النقاش والقرارات. ومع ذلك فالغالبية قد تكون أقل عقلانية أحياناً. آلية اتخاذ القرارات في الأصل محاولة استمزاج آراء جميع الأطراف مهما كانت حديتها للوصول إلى القرار الرشيد. الرأي المخالف مهم لأنه يلفتنا إلى زوايا خافية. الآراء المعارضة صحيحة، غير أنه إذا طغت نسبة المعارضة وتجاوزت حد الاتزان قد تدب الفوضى والغوغائية. في القيادة هناك محطات حاسم لتصل السفينة إلى بر الأمان. الدول التي تتربع على عرش مجموعة العشرين تمثل نحو 85% من حجم الاقتصاد العالمي، ويعيش فيها قرابة ثلثي سكان المعمورة، ويمثلون 3/4 حجم التجارة العالمية. ولذلك يحق لهم الاجتماع لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، لأنهم النسبة الأكبر والأثقل. الكرة الأرضية نفسها قامت على النسبة، إذ تشكل اليابسة ثلثها، بينما يغطي الماء ما تبقى منها. والمثير للتأمل أن تكرار كلمتي البر والبحر وما يرادفهما في القرآن الكريم جاء متقاربا مع هذه النسبة 13 إلى 32 مرة. وكأن العالم منذ خلقه محكوم بدقة النسب واتزانها.
0: أكو اقتصادي إيطالي اسمه باريتو، هذا بال 1800 وكسر 1896 1890 لاحظ أنه 20% من ملاك الأراضي في إيطاليا يملك، يعني عندهم ملكية 80% من الأراضي، يعني ربع التجار يملكون 80% من مساحات إيطاليا الصالحة للزراعة. وشاف هاي النسبة أيضا موجودة للمفارقة في حديقته، أنه 20% من قرون البازلاء تحتوي على 80% من الحبوب، 80% من الحبوب اللي تصدرها الحديقة. ولهذا سوى مبدأ باريتو أو قاعدة باريتو اللي هي قاعدة 20 على 80، وهذا يظهر لك في كثير من المفاهيم الاقتصادية. 20% من العملاء ينتجون 80% من الأرباح، 20% من الأخطاء سبب 80% من المشاكل، 20% من الجهود ينتج 80% من النتائج، وهكذا قس على ذلك. 20% من المخربطين يسوي لك 80% من بلاوي البلد. هذا نمط يتكرر باريتو، هذا هتنشوف قيمة العلم وقيمة الثقافة، نمط يتكرر بالطبيعة بالاقتصاد بالمجتمع، ويتكرر بشكل يستحق التأمل. وقبل لا أختم اختصر لك هذا الكلام كله بمثل بسيط، مثل قديم مال أهلنا مال لا تخلي البيض كله بسلة واحدة، إنه أنت إذا عندك 10 بيضات وتخليها بسلة واحدة وتركض، أنت خاطرت بنسبة ماذا؟ خاطرت بنسبة 100%. لكن إذا تخلي بالسلة 5 بيضات وتركض، إيش قد خاطرت؟ 50%. هنا نعرف قيمة النسب.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمون الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة للذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم. زين وادفعها 400 بعد طبعا ياثر، يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم، زين هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا، ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها هسه، بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات الطاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشيء اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه والثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل، ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة إنه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل ال 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 أو 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فذنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة، ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
7: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين تفكروا لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء ما أبدت القرى وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن رب ناقما بانتظارهم وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ.

سؤال المستقبل، هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطيه صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة، أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

قال أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض، فسقط على فمه فاقداً سنين. عافي عليك يا غبي. ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة.

خلال مواقع الإنترنت، والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط. لكن السؤال فعلياً مطروح، وإجابته القياسية تقول بدقة نعم، أطفالنا

كثير على السوشيال ميديا. أليس كلما ازددت صفاقة وسخافة صرت مؤثرا؟ النجاح شيء وما يحصل شيء آخر. السؤال مطروح أكثر في الصحافة الغربية، ربما لأن البعض من المفكرين الجيدين ممن هالهم ما يجري في بلدانهم يتساءلون عن السبب الحقيقي خلف وصول حمقى مثل ماكرون وبايدن وترامب إلى سدة الحكم في بلادهم. طبعاً هم لم يتعرفوا على النماذج العربية التي ترفع الرأس عندنا.

تظهر دراسة نرويجية أن معدل الذكاء IQ أخذ بالانخفاض بعد قرن من الارتفاع المتدرج، وتعزو الأمر لمجموعة من العوامل الاجتماعية غير الوراثية كتدهور النظام التعليمي وقيم الأسرة والتربية، كما الهوس بمواقع التواصل وما تعممه من نماذج ناجحة وتافهة بآن معاً. كما لا تنسى الدراسة أن تضيف توافد المهاجرين من بلدان لا نظام تعليمي فيها، فالمهاجرون يزيدون نسبة الغباء الأوروبي، وغباء المهاجرين ذو طبيعة معدية بحسبهم طبعاً. وتتساءل الدراسة، ماذا لو وجد أحد أطفالنا نفسه وحيداً في غابة؟ هل سيتصرف كما تصرف روبنسون كروزو؟ هل قرأ أصلاً رواية كروزو أو حتى شاهدها فيلماً؟ أم سيسرع للبحث عن إجابة على جوجل؟ أو ينشر بوستاً يتساءل فيه عما يفعله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطبيعة ونظام الاصطفاء الطبيعي الذي تقوم على أساسه نظرية التطور يفترض أن البقاء للأصلح وليس للأذكى أو الأكثر حساسية، الأكثر شاعرية أو الأدق نظرية جمالية. قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء، وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن أن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات الدولية وعقود من تخطيط المدن والاقتصادات هو الأكثر غباءً فقط.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا قد يجد أحد أبنائنا نفسه في موقع روبنسون كروزو في الغابة؟ فالافتراض هذا قائم على أوضاع قد لا تتكرر في أيامنا هذه، فهل من المفروض أن نطالبهم بأن يمتلكوا مهارات يدوية كإشعال النار باستخدام عودين يابسين أو صيد السمك بالرمح أو مصارعة الدببة البنية؟ تجيب الدراسة ليس هذا المطلوب، وإنما القدرة على ابتكار حلول في أوضاع مستجدة وغير مكررة. ففي قصة تتحدث عن مجموعة من العباقرة

الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه، بينما يظهر لنا الفيلم إن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته تحالف السياسة مع الاقتصاد، يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه، وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئبا وماعزا وحشيشا مع قارب صغير جدا لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش، فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفا للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال: من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة لوضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهما بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإنما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشاعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
2: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
1: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول أن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
3: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق فتح الباب أمام الكذب، معني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني حمثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
1: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخبارا معينة وتتجاهل أخبارا أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
4: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
1: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
5: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
1: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
6: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
0: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: بلاد المخلفات الحربية، لغمان لكل فرد عراقي. تنتهي العمليات العسكرية بفعاليتها الحربية المختلفة مخلفة وراءها الدمار والضحايا، إلا أن تأثير العمليات العسكرية لا ينتهي عند هذا الحد، بل يبقى ما هو أخطر من ذلك الدمار، ألا وهي المخلفات الحربية. أخطر أنواع تلك المخلفات هي الألغام والذخائر غير المنفلقة، كونها أسلحة ذات فعالية عالية وفتاكة، وتبقى قابليتها للانفجار والتدمير حتى مدة زمنية طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية. والدلائل لا يمكن حصرها على ذلك، فمن شواهد حقول الألغام في الصحراء الليبية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، إلى ألغام فيتنام وضحاياها، إلى العراق أكبر مستودع لمخلفات الحروب التي مر بها، وتحديداً ما مرت به محافظتنا من عمليات عسكرية استمرت طيلة عقدين من السنين، فمن حرب الثمانينيات إلى حرب الخليج عام 1991، إلى حرب احتلال العراق عام 2003، وصولاً إلى الحرب مع داعش، حيث تركت تلك الحروب بصماتها الواضحة على الأرض. هناك جملة من العوامل ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على المخلفات الحربية، ولكن لكل عامل من هذه العوامل أثره الخاص. أولاً، عوامل جوية. لا تؤثر ظروف الطقس على المخلفات الحربية، لأن أغلبها مصنوعة من مواد لا تتأثر بظروف درجة الحرارة والرطوبة. مياه الأمطار الجارية على سطح الأرض من الممكن أن تنقل أنواعاً معينة من الألغام ذات القابلية على الطفو.

ثانياً عوامل أرضية، ويبرز تأثير هذه العوامل في تغيير معالم سطح منطقة المخلفات الحربية، ويختلف التأثير باختلاف طبيعة المنطقة. فمنطقة المخلفات الحربية والمتمثلة بحقول الألغام في قضاء الزبير هي عبارة عن مناطق تتعرض لعمليات التذرية الريحية، حيث يمكن للرمال المتحركة الكثبان الرملية أن تضمر مناطق وجودها وخصوصاً حقل الألغام، مما يصعب تحديد حدوده ومعالمه. ويدخل مع العوامل الأرضية بصورة غير مباشرة تأثير الغطاء النباتي، حيث يمكن أن نلمس هذه الحقيقة في مناطق قضاء شط العرب والقرنة، وتحديداً في مناطق ناحية عتبة التابعة لقضاء شط العرب، إذ نمت في أراضيها نباتات القصب والبردية بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 1988 نتيجة لتجريف أراضيها وتكسر السداد على شط العرب، فأصبحت أغلب مناطق حقول الألغام مناطق تنمو فيها تلك النباتات، مما أخفى معالمها وأصبحت خطراً يهدد العديد من الناس الذين يرتادون هذه المناطق لغرض الرعي أو لغرض الاستفادة من نباتات القصب لتغذية حيواناتهم أو للاستفادة منها لأغراض الرعي. ثالثاً، عوامل بشرية. يبرز تأثير العوامل البشرية من خلال ما يقوم به الإنسان من ممارسات خاطئة في هذا المجال، وهي تدل على عدم وعي بحقيقة الخطر المحدق من جراء العبث بالمخلفات الحربية، والشواهد عديدة على ذلك. فغالباً ما نجد هذه الظاهرة عند سكان المناطق الحدودية الذين يقومون بتجميع تلك المخلفات لغرض الاستفادة المادية من خلال بيعها كخردة أو كمواد حاوية على أنواع معينة من المعادن، لا سيما النحاس والألمنيوم، غير آبهين بالموت المؤكد من جراء التعامل بها.

بينما كانت مدينة الموصل تعود حياً فحياً إلى سيطرة القوات العراقية في أواسط 2017، كان داعش يحاول بكل إمكاناته الدفاع عن مواقعه في المدينة التي أعلن منها خلافته وسيطر عليها لثلاث سنوات خلت، محولاً شمال العراق إلى ساحة معركة مستمرة وإنخب القتال. في مدينة الموصل وحدها قدرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام يؤن ماس في بيان لها في 2019 وجود آلاف الأطنان من المتفجرات التي ما زالت مبعثرة في جميع أنحاء المدينة التي يحتاج تطهيرها من الألغام والمتفجرات بالكامل ما يفوق 10 سنوات. وبحسب بول هيسلوب مدير البرامج السابق في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، فإنه وقبل بدء القتال لتحرير الموصل من داعش كان لدى مقاتلي داعش عامان كاملان لتفخيخ المباني وتأزيزها بالمتفجرات والعبوات الناسفة. يضيف هيسلوب كان كل شيء خطرا محتملا، ربما تكون الثلاجة مفخخة وتنفجر إن فتحتها أو تدير مفتاح الضوء فتلقاك قنبلة في الانتظار، وكان الكثير من المباني غير ثابت أبدا، ولو حرك فريق الباحثين القطعة الخطأ من الأنقاض للبحث عن المتفجرات قد ينهار المبنى بأكمله عليهم. أكثر من لغم لكل مواطن، غير أن مأساة العراقيين في بلادهم المفخخة بالألغام ليست مقتصرة على حقبة داعش ولا على المناطق التي احتلها، حيث يعيش اليوم 8,500,000 عراقي وسط الألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة في شتى أرجاء العراق، وذلك وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ونوهت كذلك إلى أن العراق يعد واحدا من أكثر البلدان التي تعرضت للتلوث بسبب الذخائر المتفجرة على سطح الكوكب، وإن المخلفات الحربية القابلة للانفجار في ذلك البلد تنتشر على امتداد ما يزيد عن 3,200 كيلومتر مربع من الأراضي، أي ضعف مساحة مدينة لندن. وما يفاقم هذا الوضع هو أن ثمة آلاف العائلات تقطن في مناطق غير مأهولة وملوثة بالألغام خلافا للقانون بسبب عدم قدرتهم المالية على شراء أو تأجير العقارات. قدرت الأمم المتحدة عدد الألغام في العراق ب50 مليون لغم، أي ما يفوق عدد سكان البلاد البالغ نحو 41 مليونا وفق ما نشرته صحيفة الصباح الحكومية عام 2021. وذكرت الأمم المتحدة في إحصاءاتها أن العراق بحاجة إلى نحو 19,000 متخصص في إزالة الألغام، وهو رقم أعلى ب60 ضعفا من العدد المتوفر حاليا. في شباط 2022 لقي 4 أطفال 3 أولاد وفتاة حتفهم وفقد 2 آخران أطرافهما خلال أسبوع واحد نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في محافظتي بابل وبغداد. اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل التي نشرت البيان قالت إن هذه ليست حالة منفردة من حالات فقدان أرواح الأطفال، لا، ففي عام 2021 قتل 125 طفلاً أو تعرضوا للإعاقة نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة والذخائر غير المنفجرة، وقتل من بينهم 52 طفلاً وتعرض 73 طفلاً للإعاقة. بالنسبة لليونيسف فإن عام 2021 شهد ارتفاعاً في عدد الضحايا من الأطفال بنسبة 67% مقارنة بعام 2020، 79 طفلاً بينهم 61 ولداً. كما تعتقد المنظمة أن المتفجرات من المخلفات الحربية لا تزال سبباً رئيسياً لسقوط ضحايا من المدنيين، مع كون الأطفال الأكثر ضعفاً بشكل خاص، حيث أن حجمهم الصغير يجعلهم أكثر عرضة للأثر الكامل للانفجار، مما يجعله أكثر فتكاً بهم. إلى هذه الأعداد
تضاف أرواح البالغين من ضحايا الألغام، والتي سجلت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة العراقية 34,000 ضحية حتى عام 2022، وتعتقد أن هذا العدد سيتضاعف كثيراً إن هي استطاعت تسجيل كل الضحايا غير المسجلين في ملفاتها.

إلى جانب حصاد الأرواح، تؤدي الألغام إلى غلق الطرق وتمنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والفلاحين من العمل في الأرض، كما وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحرم الناس من مصادر كسب العيش، وتعوق جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب، وتعوق نشر قوات حفظ السلام وإيصال الإغاثة الإنسانية. ولا يمكن التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل العنقودية غير المتفجرة، فاحتمال قتلها لطفل مماثل لاحتمال قتلها لجندي، وتستمر في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات طويلة كما تشير دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. يقدر عدد مبتوري الأطراف بسبب الألغام في العراق من 80 إلى 100 ألف شخص وفق ما ترجحه المؤسسة العامة لشؤون الألغام في العراق، وبحسب إحصائية أولية، وما يجعل هذا العدد قابلاً للزيادة بشكل كبير هو فقدان العراق للخرائط العسكرية القديمة التي توضح مكان انتشار حقول الألغام. فرق إزالة الألغام الدولية والمحلية ذاتها ليست بمنأى عن خطر الألغام، ففي 6 تموز 2022 انفجرت عبوة ناسفة على فريق لإزالة الألغام في قضاء تلكيف شمال الموصل، وأعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 7 موظفين يعملون مع شركة حلول التطهير الدولية GCS أثناء التوجه لموقع عملهم في محافظة نينوى. وطالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بإجراء تحقيق معمق في الحادث وأن تضمن توفير الأمن الكافي للعاملين في مجال إزالة الألغام.

وفي حادثة لا تقل خطراً أو غرابة في العراق أيضاً، ففي أحد صباحات كانون الأول 2021 عاد فريق التطهير التابع لمنظمة مساعدات الشعب النرويجية إلى الموقع الذي كانوا يعملون فيه في اليوم السابق، واكتشفوا أن 10 متفجرات قد سرقت من مخلفات الحرب التي تم التعرف عليها لتدميرها من موقع العمل. المسروقات هي 9 قذائف حاملة مدفعية من عيار 155 ملم لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وقذيفة ناقلة مدفعية من عيار 155 ملم تحتوي على 64 ذخيرة عنقودية، حيث كانت جميع المواد المسروقة من مخلفات حرب عام 1991 بحسب بيان المنظمة التي أبلغت السلطات العراقية بذلك. من البصرة جنوباً ومروراً بكامل الشريط الحدودي مع إيران شرقاً وعلى امتداد صحرائي المثنى والأنبار غرباً وصولاً إلى نينوى وإقليم كردستان، لم تستطع الأمم المتحدة وشركاؤها ولا الحكومات العراقية المتعاقبة من إحصاء المناطق الملوثة بالألغام بالكامل ولا حصر ضحاياها من المدنيين والعسكريين على مدى 4 عقود من الحروب والصراعات، فضلاً عن السيطرة على هذه الكارثة التي يسقط من جرائها مئات العراقيين سنوياً.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس. وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس. والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مقطع من الآية الكريمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى هذا المقطع الذي ذكرته. هذا المقطع الواقع فيه مضامين ضخمة، وهاي الآية الكريمة يعتبروها المفسرين من الأمهات، وإن كان كل ما في القرآن الكريم عطاء ما في شك، لكن هاي الآية تعتبر من أركان الإسلام فيما تضمنته من مكارم الأخلاق ومن الأمور الهامة، وهي تناولت قضايا اجتماعية بالواقع. يعني الأشياء اللي تناولتها تناولت أشياء تمس المجتمع، وفي بالأخير تناولت قضية خاصة شخصية، وهالمعنى إن شاء الله راح نطلع عليه خلال البحث. أولا وجار ذي القربة. إحنا عندنا اللفظة اللي تيجي بالقرآن الكريم قد تحتمل أكثر من معنى، وقد لا تكون إلها معنى واحد. هاي من الآيات اللي تحتمل أكثر من معنى، فكون نلتمس القرائن والأدلة لتعيين المراد. القربة عندنا عادة تتناول جانبين، أكو عندنا قربة مادية وأكو عندنا قربة معنوية. القربة المعنوية العقيدة الإسلام، نعم، العقيدة المسلم قريب المسلم، المسلم أخو المسلم. القربة المعنوية كأنه مرة يكون عندك جار قريب منك معنويا بمعنى أنه مسلم يشاركك بالعقيدة، ومرة لا يكون عندك جار مشرك أو بالأحرى جار كافر، يعني أفرض جار من ملة أخرى ويكون إلى جانبك، هذا إلى حقوق وهذا إلى حقوق. وسيجينا ترى الجار غير الإجارة، أكو عندنا مستجير وعندنا جار، المعنى نفرق ما بيناتن ونعرفه إن شاء الله. زين، في الجار مرة يكون جارك وهو مسلم، هذا إلى حقوق عليك، إلى حقوق كثيرة، إلى حقوق الجوار وإلى حقوق الإسلام، وإذا كان قريبك بعد إلى حقوق القرابة، تجتمع هالحقوق كلها. المفروض أن الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إلى الجار اللي تربطنا ويا عقيدة،

انت وتتفقد. شاف لقرية من قرى النمل يطلع يرجع للبيت يجيب الخبز يفت الخبز للنمل، يقول دول جواري ما يمكن يبقون جائعين، يفت لهم. وهذا معنى إنساني. عدي ابن حاتم رضوان الله عليه هاي سيرته، كان إذا طلع وشاف لقرية من قرى النمل يفت لها الخبز الطعام، يقول دول جيراني ما خليهم جياع. طيب احنا هذا المعنى أئمتنا سلام الله عليهم صدعوا به وأكدوه في الإسلام أشد التأكيد، باعتبار الأئمة روافد من الإسلام. يعني أنا لما أنقل سيرة الإمام زين العابدين مع الجار وأشوف في رسالة الحقوق يخصص فصل للجوار، بطبيعة الحال الإمام زين العابدين يمثل رافد من روافد الإسلام. في اللي كان إذا صار علي الليل يشرف على القدور ويصيح اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، وعطوا لآل فلان. وهذا معنى جميل جدا جميل، أن الجار حتى ولو كان جارك شبعان، لكن إذا أهديت لو أهدالك هي وسيلة من وسائل التقرب، من وسائل المودة، وتعبير إنساني أولا، وتعبير يمت إلى صورة حضارية مشرقة، أني أنا جاري أتهادى ويا الطعام ويتهادى مع الطعام، مثل ما نقول إحنا في اصطلاحنا نتمالح. ومع الأسف يعني الآن إذا ردعنا نرجع شوية بعين العقل نشوف أن العقائد ينبغي أن تقرب ولا تفرق. يعني مسلم يكون جار مسلم، ينبغي العقيدة تجمع وتقرب وتذوب الخلافات وتخلق جو ناعم ما بين الجار والجار. اللي صاير أنا جار مثلا أذبح لي ذبيحة وأسوي طعام، أنا أذبح الذبيحة أستقبل القبلة ولوجه الله عز وجل أذبحها وأكمل الطعام وأهدي للناس ثوابا عن روح الحسين. شكوا بي هذا حتى يقال أن هذا لغير الله، ما أكل أنا هذا. شنو مدركهم؟ يمتنع عن أن يتناول طعام يهدى ثوابه إلى روح الحسين. يعني مو إحنا الآن سائر الموتى نقرأ لهم قرآن يصل إليهم، نطعم عنهم طعام، وهذا معنى عليه جمهور المسلمين. إذا تسأل جمهور المسلمين هي هاي أخلاق مسلم أني أنا أمتنع من أكل طعام يهدى ثوابه إلى سيد شباب أهل الجنة؟ فنرجع للآية. إذن مرة جار ذي القربة، المقصود به جار اللي يشترك وياك بالعقيدة، ومرة لا، جار ذي القربة يعني الجار القريب منك. شلون يعني الجار القريب منك؟ يعني دائرة المسؤولية يحددوها الفقهاء ويحددوها المفسرون، أني أنا شقد مسؤول عن جوار اللي يسموه جاري، هذا اللي اسمه جار إلي شكثر بيني وبينه حتى ينعرف جار. تبتدئ النظرية تقول من 40 دار، أكو عندنا نظرية من 40 دار إلى بيتك هذول يعتبرون جوار، ونظرية لا تقول من 40 ذراع. نعم، يعني جارك أفرض الملاشق أو صفوة. والحقيقة هذا المعنى ما نقدر نحدده إحنا، لأن هذا يحدد العرف، إحنا ما نحدده والشارع ما عنده اصطلاح به. الآن أنا أسأل بالعرف الرأي العام، أقول لش تفتهم من كلمة جار؟ يقول ابن محلتي، المحل اللي أسكنها هذا جاري. هذا المعنى اللي يتفهم عليه العرف. الله عز وجل يأمرنا بالإحسان إليه، يعني أن نستر عورته وأن نشبع جوعته وأن نتعامل معه على أساس من الأخلاق. ولذلك كانوا الأئمة يستعيذون بالله من أن يطيحون على جار مثلا يؤلمهم. هذا الموضوع أنا أعتقد أشبعته، يعني ما أريد أن أطيل به، بس أريد أشير به إلى بعض النقاط التي لابد من عدها. فأول شيء أن الجار ذي القربى يعني القريب منك ماديا مو معنويا، أو قريب منك معنويا على رأيين.
والجار الجنب يقول بعيد عنك بالعقيدة، بعيد عنك بالعقيدة، يعني مثلا مسيحي وانت مسلم، هذا ما يمنع ان انت تلاقيه ويحييك وتحييه غاية ما في الامر، مو بتحية الاسلام، تقول له مثلا نهارك سعيد او مرحبا بك او ايامك مبروك عليك مثلا من هالقبيلة، هذا ما بي اي بأس، بالعكس هذا يعتبر وسيلة من وسائل الأخلاق التي أرادها الشارع أن تنتشر بين الناس. في مثل هالحالة هذا الإحسان إلى الجار حتى ولو كان كافرا، الإحسان إلى هذا مطلوب من عنده، لأنه أنا أريد هذا يعرف أنني على شريعة سمحاء، يعرف أني أنا ما معادي لدينه. وبالمناسبة ألفت نظرك، أكو كثير من الناس يرمون بالعنصرية، ليش؟ يقولوا شنو موقفكم هذا من اليهود؟ ليش؟ احنا ما حاربنا اليهود لأنهم يهود، بالعكس اليهود عاشوا ما بين أظهرنا وما حاربناهم لأنهم يهود، إنما حاربناهم لأنهم حاربونا، لأنهم أخرجونا من ديارنا، نعم، لأنهم قتلونا، شفكوا دماءنا، ما حاربناهم من أجل عقيدة أبدا، يعني نعتبر العقائد الجاية من السماء كلها عقائد نحترمها ونكرمها، غير ما في الأمر نرى أن الأديان ختمت بالدين الإسلامي، إحنا علينا نبلغ ما أراد هو حر ونعامله على أساس من المواطنة. فأرجع للموضوع، إذن الجار إما أن يكون الجار القريب، نعم، أو الجار البعيد، سواء القرب مادي أو معنوي. زين، الصاحب بالجن، خلينا ننتبه شوية، هاي النقطة مهمة. الصاحب بالجن بآراء. الرأي الأول أن المراد بالصاحب بالجن برفيق الدراسة. نبه لي. يعني هاي ترى كلها من باب تطبيق المفهوم على مصاديقه. شلون يعني؟ يعني هذا غالبا طالب يقعد ويا طالب على رحلة واحدة، فيكون صاحبه بجنبه قاعد. هنا المشرع الإسلامي يأمر بأن تسود ما بينهما شريعة الأخلاق. هذا أنا مثلا من بعد الدرس عندي فضلة علم شوية أكثر منه أو التفات، أقدر أساعده، أقدر بنفس الوقت أنفع بكلمة، أقدر إذا بدرت منا حركة غير موزونة أرشد أوجهها، لأن هذا الآن صار بيني وبين نوع من العلاقة. هاي العلاقة اللي صارت بيني وبينه ترتب علي التزامات، هاي الالتزامات أن أحسن إليه. بس شنو طريقة الإحسان المتبعة؟ لازم أستعملها. يعني المقصود بشريكك بالدراسة اللي يدرس معك، اللي يكون إلى جانبك، وهذا المعنى احنا فتحنا عليه أعيننا. تتصور انت بالحواضر الإسلامية اللي تدرس العلوم الإسلامية مثل أفرض النجف أو الأزهر الشريف مثلا، أو تأمل مراكز أفرض قوم مثلا، أو العتبات المقدسة اللي بيها جاليات مختلفة، تلاحظهم بالمدارس غالبا يشتركون بالأكلة أو يشتركون بالجلسة أو بالحديث أو إلى آخر، يعني عندهم نوع من الانسجام، يعني شريكك إلى جانبك اللي يكون معك على مقاعد الدرس، هذا الصاحب بالجن. هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن الصاحب بالجن شريكك في الصناعة، في الصناعة يعني بالعمل. افرض إما أنت بمعمل واحد أو بمتجر واحد، هذا يكون صاحبك بالجنب، يعني يكون إلى جانبك، يعني اثنينكم على ورشة واحدة، على آلة واحدة، تشتركان معا بالعمل، كأنه أكو نوع من العلاقة، نوع من الارتباط، يعني ما طول صار هذا إلى جانبك وإنت إلى جانبه، لا يكون تعاملكم جاف، لا بالعكس، تعامل ينبغي أن يكون هنا بلون من المرونة ولون من العطاء الإنساني،
فهذا جارك بالعمل، وإذا كان جارك بالعمل وإلى جانبك بالعمل صاحبك بالجنب، هذا الصاحب بالجنب هو عبارة عمن يعمل معك. رأي ثاني، الرأي الثالث رفيقك بالسفر. شو تنبه لي للنقطة، الرفيق بالسفر يعني حتى هالفترة ولو قصيرة بينك وبينه راح يحصل لون من المطارحات، لون من الحديث، لون من التعرف، يتعرف بعضهم على بعض. ينبغي أن تكون معه كما رسم لك الإسلام، يعني يكون من يفارقك تشعر أنك افتقدت.

ويشعر أنه افتقدك. يعني هالمدة هذه، أنا أعتقد كثير من الناس يقول لي شيخنا هاي قضايا مثالية تدى تحكيها، وين أكو حكي ذولا مبوجين، واحد دائر وجه منا واحد دائر وجه منا، شو الحكي هاي وين تلقى هذا؟ لا لا، هذا مو خلق الإسلام. خلق الإسلام أن تعطي مثل ما تحب أن تأخذ من رفيقك بالسفر تعطي. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين العابدين كان إذا طلع بسفر ينفرد عن الرفقة، ما يركب ما يمشي ويا القافلة. قالوا لي ابن رسول الله أنت المعروف عنك اجتماعي، أنت تصل الناس، تصل جوارك وإخوانك وأحبائك دائما منسجم مع المجموعة، بالطريق تنفرد ليش؟ قال والله أنفرد لسبب. قالوا له شنو السبب؟ قال أنا من أمشي ويا الناس، الناس يقولون هذا ابن رسول الله، يطوني أشياء يكرموني بها لحساب النبي، هاي الأشياء اللي يكرموني بها لحساب النبي أنا ما أقدر أكافئهم بمثلها، أكره أن أأخذ بالنبي ما لا أعطي مثله. شنبلي لو أقدر أعطي مثله ما يخالف، لكن بس أخذ وما أعطي مثله لا، لأن إحنا ما اعتدنا أن نأخذ ولا نعطي مثله، لا أريد أن يكون أكو تبادل. أنا أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. يعني شنو؟ يعني ينبغي أن يكون العطاء متبادل. بين من؟ العطاء متبادل بين رفيقك بالسفر وبينك. العطاء الخلقي أفرض، العطاء المادي تجلسان معا على خوان واحد مثلا، ما في شك أن هذا المعنى من المعاني المحببة إلى الله عز وجل، من المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى. طيب هذا الرفيق بالسفر، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، الرفيق أو الصاحب بالجنب، الزوجة. الزوجة هي الصاحب بيش؟ بالجنب. زين هاي شنو؟ الله عز وجل عندما يأمر بالإحسان إليها، قد يقول لي واحد هاي أمور فطرية ما يحتاج الله عز وجل يأمرنا. الإنسان إذا كان مرتاح إلى زوجته، وزوجته أكو عدها ما يقرب، يعني الزوجة عدها مزايا تجذب الزوج، ما يحتاج الله يوصي الزوج بها ولا يوصيها بالزوج، لأن كلاهما يكمل الآخر. المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، وإذا كان أقعدهم من المزايا هما ينجذبان طبيعيا، واحد ينجذب إلى الآخر طبيعيا، ما حاجة إلى أن المشرع الإسلامي يوصي. هو اللي الواقع اللي يحتاج إلى الوصية إذا كانت المرأة أو الرجل أكو بيها ما أصبح شيء غير مرغوب. شلون يعني شيء غير مرغوب؟ يعني المرأة انخدعت برجل، أو الرجل انخدع بمرأة. ما انخدع، هو بطبيعته ملول. نبه لي ذواقة. واحد من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال له كيف زوجتك فلانة؟ قال له يا رسول الله طلقتها. قال له والآن؟ قال له زوجت غيرها بعد فترة هم نفس الشيء. قال له تعال يظهر أنك ذواقة، ما عندك شغل، هاي تزوج وتطلق، هي هاي شغلتك، تشون جاي تلعب تعبث، هاي سهلة هي حتى تلعب هاللعبها تعبث العبث. يعني المفروض أن الرجل أفرض أو المرأة قد إذا مر شوية دور على الصحبة يصير نوع من الملل مثلا، أو نوع من البرود الفتور بالعاطفة، لكن القرآن يقول لا تنسوا الفضل بينكم. ليش؟ لأن هاي المرأة أعطتك ما عندها وانت أعطيتها ما كل واحد منكم لازم يلحظ الآخر أيام الفضل والمودة والمحبة، لا تروح هباء، لا تنسى. هاي أعطتك ما لم يظفر به أبوك أبوها منها، وانت أعطيتها نفس الشيء. العلاقة هذه علاقة حتى الأب ما يحصل نظيرها، علاقة انسجام خلق لكم من أنفسكم. نبه

المجتمع. إذا النواة صالحة المجتمع صالح، وإذا النواة فاسدة المجتمع فاسد. إذا الصاحب بالجان الله عز وجل يوصينا، وليش الوصية؟ جاي الوصية لهالهدف. يعني إذا طرأ على العلاقة فتور، أو طرأ على العلاقة ما يوجب التشنج، مثلا شوية أكو تنافر بالطباع، لأن إحنا عندنا مع الأسف يعني ما نعالج الأمر من أوله، معالجاتنا كلها شو وقت تصير؟ بالتالي نوقع بالنقرة، ومن بعد ما نوقع نفكر شلون نطلع. التبين الأول ما تقدر ما توقع بالنقرة. شلون يعني؟ يعني أكو اختيار، أكو دراسة، أكو آداب شرعية. أنت لو ترجع الآن إلى الآداب الشرعية اللي رسموها فقهاء المسلمين في اختيار الزوج أو اختيار الزوجة تستغرب، تقول أكو مكاتب الزواج هاي اللي صارت حديثا في أوروبا، هذه مو جديدة على الإسلام. بالعكس بالعكس، الإسلام وضع مواصفات معينة وقال لك شوية تأمل أو اختار، تخيروا لنطفكم في هذا. ما يختار، ما يعني ما يلاحظ الانسجام، ما يلاحظ النسبة والتناسب، ما يلاحظ الأسرة مثلا، الأجواء اللي عنده، صار عنده شكم دينار وطارد راح خذاله مرة أوروبية وإجا. تعال إنت هاي بحضارة غير حضارتك، تاريخ غير تاريخك، وضعك غير شكل ووضعها غير شكل. إنت ما تقدر بكرة، يعني هالفورة هاي فورة الرغبة الجامحة خلتك ترتبط، بعدين إجيت هنا شفت هاي شكل آخر وإنت شكل آخر، زين وصرت بنائك تثأر لكرامتك وطلقتها، وظلوا هالأطفال دول ما يدرون يرحون لأمهم، يظلون عندك ضحية. ليش؟ ليش أنت الحمد لله في بلد مسلمين، والله عز وجل مكنك من أن تتزوج المرأة اللي تشترك وياك بعقيدتك وبأخلاقك ومواضعاتك. إذن أمور يعني ما يحتاج واحد يوصي بهن، كل واحد يعرفهن، أرجوك كل واحد يعرفهن. المسألة الإنسان كون يختار ما يلائمه حتى بعدين لا يقع بالمصيبة، لا يقع بالمشكلة، لأن هذه مو علاقة عابرة. هاي لو علاقة عابرة سهلة، لكن هذا راح يكون أكو رباط. الرباط شنو هو؟ هذا الطفل، هذا الطفل تتأمل، هذا الطفل يريد يشوف أمه وأبوه منسجمين. إذا شاف الأم والأبو مو منسجمين تدمرت شخصيته. وين يطلع؟ يطلع لي برا للشارع ينشد المودة. وين بالشارع شو يلقى؟ يلقى دولة اللي يبيعون مخدرات، ها؟ يلقى هالمجموعة دولة من المجرمين القتلة، ها؟ دولة قتلة، بس شلون قتلة؟ قتلة بأشد مما يقتل القاتل بالآلة. لا، هذولا جاي قتلك بهدوء. اي نعم، جاي يخرب يدمر لأسرة، ومن بعد ما يدمر لأسرة، ها؟ غريب والله العظيم. انا اتخطر قبل كم سنة في اوروبا، واحد اجا سألني، انا جاءت اصعد الى السيارة وقال لي مولا انا عندي سؤال تفضل. قال لي احنا هاي الدار اللي احنا بيها دار كفرة. قلت له ايه؟ قال لي يجوز لنا شوية نبيعهم شوية مخدرات. قلت له منو رباك؟ وين تربيت؟ متشنت بدور المسلمين وبدور العرب، لا حد اطاك جنسية ولا حد اطاك هوية ولا حد اطاك بيت ولا حد استقبلك ولا اطاك ضمان ولا علموك، وذني كلهن سوولك يعني هنا. لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كي تجري مع المسلم ومع الكافر، ها؟ يعني من المستقلات العقلية، شكر المنعم واجب عقلا سواء كان المنعم مسلم أو غير مسلم. قلت وين رايح؟ ليش التربية؟ بعدين انت ترضى تشوف اخوك يتلوى، يتلوى قدامك على القاع من هالشم هذا. طيب الان هذه مسؤولية المجتمع كله، يجب ان يعني المجتمع باجمعه يتعاضد ويتكاتف على محاربة هذا الداء الخطر الوبيل. لانه صحيح احنا ما عندنا شوية
شعور بالمسؤولية، لا، لكن ينبغي أن نحمل هذه المسؤولية.

0: المسؤولية، وبالذات بالبيت. الطفل لا تشببون إلى أن يطلع لي برا يبحث عن المودة، حتى إذا الأم والأب مختلفين لازم يبدون قدام الولد بأنهم منسجمين، حتى الولد لا يشعر أن البيت محطم، لأن هذا إذا طلع لي برا اندمر، وإذا اندمر يعني اندمر الجيل. الآن هذا الوباء، هذا الوبال، هذا القتل الذريع، المجتمع بأجمعه مسؤول عن محاربته، المجتمع بأجمعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أبرز وجوه التعاون في مثل هذا المورد هو القضاء على هذا الداء الوبيد. طيب خلينا نرجع للآية. إذن هذول الصاحب بالجن بها الآراء الأربعة. طيب انتقلت الآية الكريمة، تنبه لي هالنقطة، قالت إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هنا أكو بحث شوية مهم تنبه له. الاختيال شنو هو؟ المختال هو التياه الصلب اللي من يمشي أنت تشعر أن هذا ما كأنما يمشي على الأرض، كأنما يمشي على قلبك. يتنبه لي زين، أنت ملاحظ تعبير الآية الكريمة شقد شفاف؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يقول عباد الرحمن يمشون على الأرض، لكن ذولا اللي مو عباد الرحمن، عباد الهوى، عباد الغرائز، عباد الأنانية، ذولا وين يمشون؟ مو على الأرض، على قلوب الناس. الله وكيلك من يمشي كأنه يمزق بقلبك. هذا النوع، ذولا هؤلاء الصليفين، المتكبر اللي ما يعرف النبض الإنسانية، هذا مو من عباد الله، هذا متكبر صلي، الله لا يحبه يبغضه. الاختيال شنو؟ هنا البحث خلق بين الكيا. كان اكو عندنا هذا البحث يسموه لغة الجسم، بعدين صار علم هذا البحث، عبروا عنه علم الحركة الجسمية. علم الحركة الجسمية شنو؟ يعني انواع المشي، انواع التحرك، هذا الى دلالات. اتخطر من ممن كتب في هذا، اكو بيير دوشيل من علماء الانثروبولوجي، هذا صدر كتاب سنة 1952، كتابة علم الحركة الجسمية، او هو نسميه كينسز، زين، علم الحركة، علم حركة الاجسام. علم حركة الاجسام شنو هو؟ يعني هذه المشية على ماذا تدل؟ يعني اكو عندنا نوع من المشي يدل على ماذا؟ نوع من المشي يدل على الكبر، كبر السن، من يمشي تشعر ان هذا مو عمره مو صغير. مو يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. شاعر اخر يقول رمتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. يقول من أمشي كأن مثل واحد شاد رجليه بقيد، أصحف زحف، يعني الخطوة ما تكون طويلة. واحد لا من يمشي تشعر أنه مو صاحي. إلى دلالة على شيء، شنو هاي الدلالة؟ ينم عن ان هذا ثمل سكران. خطر فد واحد يوم دخل على المأمون انشد هذا البيت: اذا ما احتشاها شارب ذو صبابة تمشت به مشي المقيد بالوحل. هذا المقيد ويمشي بالطين مشيته تكون ثقيلة. يقول هذا من يحتش الخمرة تثقل رجليه. مو احد شعرانا ايضا يقول خفف طبعي شربها مثلما ثقل او كذا اجفاني. فهذا يقول له اذا احتشاها كأنه يمشي مقيد بالطين، يمشي شلون يشلع رجليه. تفت للمأمون قال له: والله يريبني وصفك لها. هذا الوصف يريبني، يظهر تمشويها. قال له: والله ويريبني معرفتك لها. شهدتش معرفك بها؟ يبدو انك تعرفها. في أكو منها أنه هذا إلى دلالة، شنو هاللون من المشي إلى دلالة على أن هذا مشي غير صاحي، مشي سكران. أكو نوع من المشي يعبرون عنه الرمل. مر عليك أنت أن النبي صلى الله عليه وآله لما إجوا الصحابة يعتمرون رضوان الله عليهم، لما إجوا للعمرة النبي قال لهم من تمرون بين الصفا والمر أرملوا. شنو معنى أرملوا؟ يعني شوي أركضوا سرعوا. ليش؟ لأن قريش كانوا يقولون أن هذا الرجل لما راح إلى المدينة تمرض هو وأصحاب المدينة بها حمى، صارت وجوههم صفر، عافوا مكة، مكة أصح، فذولا مرضى نقدر نطب عليهم ربع ساعة نفعشهم. ها؟ النبي قال لهم لا، أظهر القوة، تجلدوا أمام أعدائكم، ارملوا ركضوا حتى يشعرون أنكم أقوياء. ولذلك تلقى عندنا يستحب الآن بالسعي يمر إلى مكان يرمل يسرع. ها؟ هذا الرمل يسموه نوع من أنواع المشي يعبر عنه بالرمل. طيب، نوع من أنواع المشي يسمى الخبب. نوع من أنواع المشي يعبر عنه بالخبب، يعني إلى صفة معينة. فستجينا الدلالات. أكو عندنا نوع من المشي يعبر عنه الخيزلة، هذا مؤشر أبو الطيب المتنبي بقصيدة المقصورة: ألا كل ماشية الخيزلة فداء لماشية الهيدبة. مطلع القصيدة: الخيزلة يمشي يتكسر، يعني مثل مشية النساء، كأنه أكو بعض الشباب لما تشوفه تبكي على الرجولة، يريد يتشبه بالمرأة، والله تبكي على الرجولة الضائعة. عد هذا تقول له: يا أخي أنت رجل، الله منحك الطاق صفات، نعم، والمرأة طاها صفات، خليك ضمن ما منحك الله. هذا اللون من التخنث والتكسر ما يؤدي بيك إلى الرجولة، هاي الخيزلة يسموه. هذا اللون من المشي يعبر عنه بالخيزلة. ولذلك يقول الرسول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تلقاها مثلا رجل من هالنوع وامرأة تلقاها كربست روحها بنطر وقامت تطرد طارد منا ومنك. ها؟ وليش؟ وين العفاف؟ انت جمالك، نعم، بالعفة وبالخلق وبالاتزان وبالحياء، هذا يفعل فعل في نفوس الآخرين. فالتشبه المفروض أن هذا النوع من المشي، هذا النوع من المشي خاص لهالصنف، ونوع من المشي خاص للصنف الآخر. في الخيزلة هو المشي اللي بيتكسر، والهيدبة احنا نقول يهذب، ماكو، نعبر عن الخيال، يقول هذا يمشي عنده هذبة مثل ما يقولون، من هالنوع، هذا الهيدبة. طيب، وهي هاي القصيدة أبو الطيب والله رائعة جدا، رائعة هي هاي، عندما تقرأها قصيدة هي هاي. بس والله مع الأسف هذا الرجل كانوا يضطروا إلى أن يمدح، يعني يتكسب بالموضوع. وهذا ترى مو بس هو، يعني ما طول مريت بالموضوع، مع الأسف إحنا أدباءنا وحملة الفكرة عندنا ما نكرمهم هم بمكانهم، مو هو بمكان نكرم للعلم أو نكرم للأدب باعتبار أديب أو عالم، نجي نكرم علمه أو نكرم أدبه. لا، إذا شخر علمه أو أدبه علما للجبابرة يطو هدية، إذا شخر علمه للآخرين أو شخر أدبه يطو هدية. أما إذا كان الأدب مترفع، إذا كان الأدب، رحم الله بعض أدبائنا يقول: وما عكفت بقرباني على صنم أكرمت شعري لأهل البيت قربانا. الواقع أن إحنا ما نكرم أدبائنا، وما يعني تلقى أديب لامع يدور على الرغيف يجوز ما يلقاه، أو تلقى رجل علم إذا ما يجامل فلان أو يطارد فلان ما يادوبك يلا يدبر مثلا أمور معيشته. ليش؟ العلم حري بأن يكرم، الأدب حري بأن يكرم. على الموضوع أعود، على العموم أعود للموضوع. إذن أكو أنواع من المشي، وأعتقد هذا المعنى اللي يقول إلى دلالات. هذا بيير دوشيل يقول مثلا إلى دلالة تنم عن الشيخوخة، إلى دلالة تنم عن الذكورة والأنوثة، إلى دلالة تنم عن قضايا فسلجية، إلى دلالة تنم عن قضايا نفسية. يقشم الدلالات للمشي، كل نوع من أنواع المشي. وإذا ترجع ترى هذا مو جديد على تاريخنا، علمانا تعرضوا لهذا المعنى. وأتخطر في جاد المعاد لابن قيم الجوزية عند يقشم المشي إلى 10 أنواع. نعم، كل نوع من أنواع المشي إلى دلالة خاصة. طيب الاختيال شنو؟ الاختيال هذا اللي ذكرت إليك، أن واحد صلف تياه متكبر يشوف نفسه أكبر من الناس، إذا مشى يقوم يختال. ولذلك هذا منهي عنه النبي صلى الله عليه وآله. شاف فرد يوم أبو دجان الأنصاري، أبو دجان الأنصاري ناجل للحرب وهو من الشجعان، شاف يمشي يختال بمشيته، قال إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا هنا. هنا لا، الله يحبها. ليش؟ لأنك أنت بهذا جاي توحي للأعداء، لأعداء الإسلام، بأنك غير مهتم بهم، ما متنبه لهم. هذا دليل على القوة هنا، وإلا هاي المشية الله عز وجل يبغضها. مو يقول أبو العلاء المعري، سر إذا استعطى في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، خفف الواط ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. هذا خدك المصعر اللي شايل لو مملوء اختيال، ترى يدوش على خدود مثلك، ترى هذا التراب اللي تمشي عليه خدود وعيون وثغور ووجوه كريمة كلها راحت تحت التراب، وستروا انت ايضا راح تروح وغيرك راح يروح، وكلكم ستنتهون الى هذا التراب. ولا الحقيقة المرة هاي، الحقيقة المؤلمة. هذا المتكبر المتعجرف يقول له أنت من تمشي لا تمشي على رؤوس الناس بهاللون من الاختيال، لا خليك تمشي تمشي رويدا رويدا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شو تقول الآية الكريمة الأخرى؟ واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. زين، إذن الاختيال شنو هو؟ هو عبارة عن المشي اللي يعبر عن تيه، عن صلف، عن تكبر. شنو معنى هذا؟ يربطون المفسرين بين هذا عقب الآية وبين صدرها، يقولون هذا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقولوا لعامل ذولا اليتامى المساكين أبناء السبيل جيرانك زوجتك، عاملهم باللطف بالإنسانية، لا تصير مختال فخور. طيب من بعد هالإلمامة البسيطة بمكارم الأخلاق في الآية، خلي نرجع إلى الجوار. الجوار اللي الآية تقول والجار ذي القربى والجار الجنوب، شنو معنى؟ اكو مرة عدنا جوار عفوي ومرة لا عدنا جوار بتعمل. شلون يعني الجوار العفوي؟ الجوار العفوي هذا انا يجي واحد بصفي يشتري لبيت بصفي صار جاري، او اكو عندي قطعة ارض بصف واحد اجي ابنيها صار جارة. هذا تترتب تلقائيا حقوق الجوار تترتب عليه اللي ذكرتها اليك. مرة لا أكو جار بتعمل، جوار يعني إجارة بالمعنى الثاني، يعني أجي أنا أستجير بيك. نبه، أجي أنا أقول لك أنا ترى مطلوب أو أنا معرض إلى خطر وبيتك بأمان إلي. هذا المعنى حتى للمشركين ضمن الإسلام، للمشركين مو وإن أحد من المسلمين استجارك من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني إذا واحد الآن حتى إذا مشرك يجي يستجير بالمسلمين يتعين على المسلمين أن يجيروه يوفروا له أمان ويدعوه إلى الإسلام باللطف، إن قبل فبها، إذا ما قبل ما يشيئون إليه يطلعوه للمكان اللي يأمن به، يوصلوا المكان اللي يقولهم أنا أمنت روح ما عندنا شغل عندك بعد. ها؟ فإذا كان المشرك إذا طلب أن يجار يجار، ما رأيك مسلم ويجي يطلب أن يجار؟ أطعن بطبيعة الحال بطريق الأولوية يجار. زين هذا المعنى هو عريق في حضارتنا مستوى. قلت لك أنا سبق الموضوع أشبعته، هذا الموضوع مو موضوع جديد علينا. احنا لما ترجع الى تاريخنا، تاريخنا به من هالناحية مفاخر، يعني ان كان اللي يستجير بهم يموتون دون هم واطفالهم وعيالهم ويضحون باموالهم، في هكذا كانت سيرتهم. هاي في صميم تاريخ العرب من الامور الاجتماعية المتوارثة حماية الجار، حتى اللي يعيش ما بين أظهرهم يتخلق بأخلاقهم. ويقول السماء وقال تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. إذا المرء لم يدنش من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. طيب إذن الجوار معنى عريق في حضارتنا. وبعدين لما جاء الإسلام المشرع الإسلامي أكد هذا المعنى وركز بالنفوس وأطل الجار حقوق كثيرة انطلاقا من هذا المعنى. لاحظ ان مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما دخل الى الكوفة اول ما راح الى بيت المختار، المختار ابن ابي عبيد نزل عند مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مبدئيا نزل عنده، لكن لما بدأت الازمة تشتد وبدأ الوضع نعم يصل إلى درجة الجد، بعد شاف المكان هنا ما مناسب، الأنسب وين؟ الأنسب ينتقل إلى دار هاني ابن عروة. هاني ابن عروة رضوان الله عليه صحابي، هاني ابن عروة صحابي لأن عمر 89 سنة، هاني ابن عروة عندما قتل عمره 89 سنة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه في في في غزواته في حروبه. وهاني ألفت نظرك، ترى يجار كما يجار باقي الشهداء. تلاحظ الشهيد عندنا الأول، وعندنا مجموعة من كتب المزارات بها زيارة خاصة لهاني، يجار بها كما يجار الشهداء. معظم كتب الزيارات يجار بها، موجودة زيارة إلى خاصة في أعمال الكوفة، ضمن أعمال الكوفة يذكرون زيارته، مما يدل على أنه كان موضع رضا عند أهل البيت واعتزاز. والحسين سلام الله عليه ترحم عليه ثلاثا لما بلغه مصرعه. زين في هاني نزل مسلم في داره، وهاني كان رئيس مراد، وهاني عند قبيلة من القبائل الضخمة في الكوفة، وترى لنكون احنا شوية يعني نحمل الامر فوق ما يحتمل فنتصور ان مراد تخلوا عنا، لا ما تخلوا عنا، لكن المصيبة ان اللي خدعهم منه شراح القاضي، هذا هو اللي خدعهم. وإلا هاني لولا موقف شريح عشير تطوقت القصر، قصر الإمارة طوقوه، اجوا الى القصر طوق عمرو بن الحجاج، عمرو بن الحجاج عنده بنت رويحة زوجة هاني، فاجى قال هذه شيوخ ورؤساء مذحج، احنا لم نترك جماعة ولم نخلع يدا عن طاعة، وقد بلغنا ان صاحبنا قتل. التفت عبيد الله بن زياد الى شريح قال له طب شوفه، هي القصة شنو؟ القصة منذ دخل عبيد الله بن زياد الى الكوفة بدأ يراقب، يشوف ان هاني مو كثير التردد على المجلس. سألهم قال لهم مالي لا ارى هاني، هاني كان خلال هالفترة منشغل، يجون الجماعات يطبون على مسلم، بعضهم يشتري اسلحة، بعضهم يبايع، متهيئين لقتال الامويين، فكان مشغول بهالاجواء. وكان عنده وعكة، قالوا له عنده وعكة مريض، قال لهم زين انا اروح ليه؟ وقالوا له عنده شريك ايضا شريك مريض، قال لهم زين انا اعود شريك واروح الى هاني اشوفه. وبالفعل اجى ليعود شريك، وشريك كان يتصور ان هاي فرصة يطلع بيها مسلم يضرب عنق عبيد الله بن زياد، وهذا اسلوب اهل البيت ما يرغبوه ابدا، هذا مو اسلوب رجال ان يجي اغدر لي بواحد من وراه، لا، هذا يو اكاف حاجي ليه وجها لوجه، هاي الرجولة. اما اجي ليه وهو غار، ها هذا اسلوب جبناء مو اسلوب الشجعان، هذا اسلوب يأباه اهل البيت ابدا. قالوا له مو قالوا له الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، دولة ربه ومدرسة علي ابن ابي طالب، قالوا له للامام انت شو تشتري درع بس للصدر مو درع كامل، ليش؟ انت ما تخاف يجيك واحد من ورائك يطعنك؟ قال لا ابقى الله علي ان ابقيت عليه حتى يصل الى ورائي. نعم ويقدر يصل، ها انا واجهه وجها لوجه وما التف، لا اهرب، ما اهرب من واحد ولا اتبع هارب، الهارب ما اتبعه، الهارب بالحرب ما يتبعوه، مو واحد غار يجول لي وهو غار نعم ويقتلون، لا هذا المعنى تأباه اخلاق اهل البيت. مش يقول مسلم، يقول الايمان قيد الفتك، ولا كان مو صعب على مسلم يطلع يضرب عنقه ابدا، هذا المعنى تأباه الرجولة. فلما اجى قام هذا شريك ابن الحارث يردد الابيات، ما الانتظار بسلمى لا تحييها، كأس المنية بالتعجيل تشخيها، هل شربة عذبة أسقى على ظمأ، وإن هلكت وكانت ميتتي فيها، فإن أحست سليمى منك داهية فلست تأمل يوما من دواهيها. أبيات اللي كان يرددها مهران غلام عبيد الله بن زياد تنبه شوية، قال أخذ بيده قال لقوم قوم يأتمرون بك، طلعه في أخذ يلح عبيد الله بن زياد على أن يجي لي أهاني، إلى أن دخل عليه. لما دخل عليه قال له ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين؟ قال له ما الأمر؟ قال له أنت جئت بابن عقيل وجمعت له الرجال والسلاح وظننت أن ذلك يخفى علي؟ قال له أنا ما جبته، هو إجا دخل عندي. لما تحكي احكي بشكل دقيق، انا ما رحت لك، تعال، هو اجى ولما اجاني لجيمني من دخوله ذمام، هذا رجل استجار بي او نزل الى داري ضيفي لازم احترمه. قال له ائتني به، قال لا والله لا اتيك به، قال له والله لتأتيني به، قال له ان علي في ذلك العار والخزي، ادفع اليك ضيفي وجاري ورسول ابن رسول الله، وانا كثير الاعوان صحيح الساعدين، والله لو لم يكن لي عون لقاتلت حتى اقتل دونه، والله لو كانت رجلي على طفل من اطفال محمد آل محمد ما رفعتها ولو انقطع حتى تنقطع. قلت من عندي اسلمك جاري؟ قال لا بد من ان تأتيني بها او تضرب عنقك. قال اذا تكثر البارقة حول بيتك حول دارك. قال واله فتاه عليك، ابي البارقة تخوفني؟ ادنوه الي. ادنوه، طب يعني اخذ على حين غرة، ما لا يا سلاح لا هاي، وإلا هاني موش. وفعلا نازع بعض الشرطة أراد يأخذ سيفه، نازعوه تكاثروا عليه وأمسكوه من رأسه وأقنعوا بوجهه إلى عبيد الله، فاستعرض وجهه بالشوط حتى أدمع. قالوا القوه حبسوه داخل البيت، وإجت أحاطت مدحج بالبيت. لما أحاطت بقصر الإمارة قال للشريح أطلع أطلع وخبرهم. طلع شريح قالوا أنتوا ليش هذا؟ هذا رجل صاحبكم ما بيشيء أبدا، والأمير مؤدب حبس مؤقتا وراح يطلقه. أنا ما أريد ما أقدر في واقع الأمر، أنا مو على مشارف ذلك العصر حتى أحكم شنو كان الروح اللي كان شائد آنذاك أو الأجواء، بس الظاهر أن شريح خدعهم. ولما خدعهم رجعوا وبقي هاني بالسجن إلى أن قتل مسلم. مسلم طلع، وسبب طلعته أن استعجل الخروج لأن ألجأ مجيع عبيد الله بن زياد على أن يطلع بغير الموعد. ترى الموعد اللي كان لنهضة مسلم مو يوم طلعته، لا، الموعد اللي كان لنهضته بعد هذا بأيام. فيفوجئوا طلع مسلم، دول 300 اللي صلوا وراه مو من الناس اللي كانوا مرتبطين وياه بعقد بيعة، لا، يعني لن حمل بتعبير آخر لن دب اللوم على عواتق وناس لم يفعلوا شيء، وإلا دول بعد ذلك لاحقوا بالحسين هالمجموعة. على العموم فوجئوا، النهضة كانت قبل الوقت المحدد، وجيء بمسلم من بعد ما كبشوا عليه دار طوعة وجابوه أدخلوه على عبيد الله. رفع عبيد الله إليه رأسه ليراه، الحرس يقول له سلم على الأمير، قال اسكت ويحك، ما هو لي بأمير. تفت له عبيد الله قال له سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم إني لا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر خلقه، وبعد فإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة ولؤم الطوية ولؤم الغلبة وخبث الطوية لأحد أولى بها منك. قال له يا عاق يا شاق، أتيت إلى الناس فخرجت على طاعة إمامك وألقحت الفتنة. قال له الفتنة ألقحها أبوك عبد بني علاج، واللي شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد. قال منتك نفسك أمرا حال الله بينك وبينه وجعله لأهله. قال ومن أهله؟ قال أهله أمير المؤمنين يزيد. قال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. قال أو تظن أن لك في الأمر شيء؟ قال والله ما هو الظن ولكنه اليقين، مو ظن، لا، الأمر أعرف أنه الأمر أمرنا. فأخذ يشتم مسلم ابن عقيل ويبهته، قال يا عدو الله اقض ما أنت قاضي، خلي عنك هذا لسان السباب والشتم، اقضي. صح عاد عبيد الله بن زياد، أين الذي ضرب مسلم شفته بالسيف أو ضرب وجهه بالسيف؟ جابوا له بكر بن حمران.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: احكم وثاقك، شئت ان اتحرر، ظلما اريدك، لا اريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسرا. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى؟ إني أصدك كي أحبك أكثرا. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: دورهم في مجال التسويق بالدرجة الأساس. يعني هنالك أدوار كبيرة لبعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الدور الذي نود التحدث عنه هو في المجالات التسويقية اللي للأسف تأخذ منحى استهلاكي كبير بالنسبة لخصوصا المراهقين والأطفال، بحيث يشترون بسبب هذا التسويق غير المتماثل بين المؤثر وبين الذي يتابعه. يتم تسويق الكثير من القضايا التي لا يحتاجها الناس، بل إن أغلبها عندما تشترى ترمى في أقرب سلة مهملات بصراحة. ناهيك عن أنها تنتج بطريقة عشوائية هذه المنتجات، أيضا يعني من مصادر غير موثوقة، بل إن بعض الدراسات أثبتت إن بعض المؤثرين كانوا يسوقون لسموم، يعني الكثير من المنتجات اللي بيها نسبة سمية عالية، تصوروا، لأنها من مصادر غير موثوقة. توجيه التسويق بشكل عام أو التسوق بشكل عام عبر الإنترنت دائما ما يخضع لهؤلاء المؤثرين. يعني دائما منتجات مثلا يعني تخص الملابس، الأغذية، الكثير من القضايا الإلكترونية يدخل بها هؤلاء المؤثرين، يبرزونها إلى الذي يستمع إليهم ويشاهدهم عبر الريلزات، وهي ليس لها وجود، يعني ليس لها تأثير حقيقي. بل أكثر من ذلك، التسويق لبعض المنتجات للمكملات الغذائية اللي ما لها دور، بعض أنواع الأعشاب، بعض أنواع المكملات التي تأتي من خارج البلد اللي الإنسان ما يحتاجها، ولكن هم يدخلونها من باب صحي ومن باب أنه تعطيه إدراك كبير وتعطيه وعي كبير وتساعدك في الدراسة. في الآونة الأخيرة شاعت بعض المكملات اللي توعي وتساعد بالدراسة وإلى آخره، وهي في الحقيقة ليس لها تأثير. في حين لو التزم الإنسان ببعض التفاصيل البسيطة في حياته اليومية تساعد أكثر من أكبر مكمل يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي. نوم بشكل جيد، غذاء جيد، يشرب ماء بكثرة بشكل جيد مثلا، خلاص يحصل على ما يريده من ناحية حضور الوعي والذهن وقوة المناعة وزين حتى تفكيره بالقضايا السياسية يصير صحيح، ما ينجر خلف الشائعات وخلف بعض التفاصيل غير الصحيحة. بس ينام بشكل جيد ويأكل بشكل جيد، يستطيع أن يفكر بشكل جيد مثلا. يعني هذا على سبيل المثال. طبعا احنا ما نتحدث هنا عن الوعي الفكري والثقافي، هذا الذي يتأتى من خلال القراءة والاطلاع، هذا لا، هذا يختلف. ليس الاطلاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي يجعلك مطلعا ومثقفا، أبدا، هذا اطلاع بسيط ويعني لا يعطيك معلومة غير مرتكزة على شيء، معلومة على الطاير يعني. أما الاعتماد الأساسي هو على القراءات المتأنية، وبصراحة إلى الآن العلم يثبت يوم بعد يوم أن القراءات المتأنية تأتي عبر القراءات الورقية اللي ما بيها يعني هذا التداخل العجيب من وسائل التواصل الاجتماعي التي تقطع عليك سلسلة أفكارك. يعني أنت تقرأ بكتاب إلكتروني، يجيك إشعار من الفيسبوك، تجد نفسك خلف ذلك الإشعار وقد غادرت الكتاب نهائيا إلى حيث لا رجع. ولكن بعض الأجهزة الإلكترونية لا ينكر دورها في هذا المجال، مثل جهاز الكندل الذي أصدرته شركة أمازون قبل سنوات من الآن، وبعض الأجهزة الأخرى الصينية المعتمدة، وكذلك أجهزة بريطانية معتمدة. هذه لا، لأنه ليست فيها وسائل تواصل اجتماعي، ليست فيها محفزات أخرى، فقط الكتاب أمامك أو البحث أو الدراسة، تستطيع من خلالها أن يعني تقرأ وبشكل جيد وتركز على المعلومة وترتكز عليها. نرجع إلى سلوك التسوق. سلوك التسوق أصبح بصراحة سلوكا سيئا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هؤلاء المؤثرين، خصوصا في عند الأطفال والمراهقين اللي ما يقدرون يفكرون، وحتى الكبار بصراحة ينساقون خلف يعني إعلانات غير حقيقية. لذلك احنا هنا دائما نرجع إلى المصادر، وكذلك السؤال. يعني اليوم أنت باستطاعتك أن تسأل حتى الذكاء الاصطناعي عن منتج معين، هل هو ينفعك أم لا، أو أن تسأله هل هو من مصادر موثوقة أم لا، أو أن تسأله حتى عن المكونات. فلذلك المنتجات الحقيقية من مصادرها الموثوقة موجودة، ولكن ينبغي يعني البحث عنها بشكل جيد، وعدم الانسياق خلف هؤلاء المؤثرين الذين أصبحوا يسوقون لكل شاردة وواردة مقابل طبعا المال ومقابل هذه التفاصيل. يعني لا بأس أن الإنسان يشتغل عبر الإنترنت، ولكن المتلقي هنا يجب أن يكون واعيا بما يتلقاه من هذه المعلومات أو من هذه المنتجات، وهنا يجب أن تكون الرقابة الأبوية حاضرة بالنسبة لكل من الأطفال والمراهقين، وعدم الانسياق خلف رغباتهم مجرد أنهم قد طلبوا أو يطلبوا حاجة قد رأوها عبر مؤثر في الإنترنت. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: كشفت دراسة ألمانية حديثة أن المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي باتوا يلعبون دوراً متزايداً وخطيراً في توجيه سلوك التسوق عبر الأنترنت لدى الأطفال والمراهقين، وسط تحذيرات طبية من تنامي أنماط استهلاكية قهرية قد تتحول إلى سلوك إشكالي وإدماني لدى بعض الفئات العمرية الصغيرة. ووفقاً لتحليل خاص بشأن إدمان الوسائط الرقمية أجرته شركة التأمين الصحي الألمانية داك جيزون هايت بالتعاون الوثيق مع المركز الطبي الجامعي هامبورغ أيندروف، فإن 47% من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة يتعرفون على المنتجات التجارية من خلال الإعلانات المباشرة على منصات التواصل، بينما يتعرف 40% منهم عليها عبر توصيات المؤثرين الذين يتابعونهم بشكل يومي. وتسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على التنامي المرعب لتأثير اقتصاد المؤثرين في قرارات المستهلكين صغار السن، في وقت تعتمد فيه شركات التكنولوجيا بصورة مكثفة على الإعلانات الموجهة والخوارزميات الذكية القادرة على استهداف المستخدمين بدقة وفق اهتماماتهم وسلوكهم الرقمي. وأظهرت الدراسة أن هذا الحضور القوي للمؤثرين قد يأخذ منحنى مقلق للغاية، إذ تم رصد سلوك إشكالي مرتبط بالشراء القهري عبر الأنترنت لدى 1.2% من الأطفال، وبلغت النسبة بين الفتيات 1.3% مقابل 1% فقط بين الفتيان. ويقصد بهذا السلوك الشراء المفرط وغير المنضبط الذي يؤثر سلباً على نفسية الطفل وميزانية الأسرة. ورغم أن أكثر من 3/4 المراهقين أفادوا بأنهم لا يتسوقون عبر الشبكة مطلقاً أو يفعلون ذلك بشكل متقطع، فإن وتيرة الاستهلاك ترتفع طردياً مع التقدم في العمر، حيث يتسوق قرابة 29% من الفئة العمرية الأكبر مرة واحدة على الأقل شهرياً. وقالت الدكتورة كريستين باشكا المشرفة على الدراسة والمديرة الطبية للمركز الألماني لقضايا الإدمان إن قرارات الشراء لدى الصغار تنشأ غالباً من التفاعل الموجه بين عاطفة الإعجاب بالمؤثرين والرغبات الشخصية التي تشكلها وتضخمها خوارزميات المنصات، مؤكدة في نهاية التحليل أن الشباب والناشئة هم أكثر الفئات المجتمعية قابلية للتأثر بآليات التلاعب النفسي والتسويق الرقمي الهادف لتعزيز الاستهلاك، وذلك بسبب عدم اكتمال نموهم العصبي والنفسي الذي يمكنهم من كبح جماح الاندفاع والشراء.
0: إذن التحذيرات الطبية تتحدث عن تنامي أنماط استهلاكية قهرية، يعني بالتحديد هذه نقطة مهمة وجوهرية. أن يستهلك الإنسان هذا أمر طبيعي، كل بشر يستهلك، ولكن أن يكون نمط الاستهلاك قهري، بأنه إذا لم يأتي بالسلعة الفلانية يصاب بالاكتئاب أو التوتر أو القلق، هذا هو نمط استهلاك قهري، فلذلك لازم تتوفر له هذه السلعة. وعندما تتوفر له هذه السلعة هو ليس بحاجتها أصلا، يعني سوف لن يكون لها بصراحة دور في حياته. إذن هذا الاستهلاك القهري هو عبارة عن سلوك إشكالي إدماني، خصوصا لدى بعض الفئات العمرية الصغيرة، وهذا جاء نتيجة إدمان الوسائط الرقمية، لأنه عدم وجود وسائل أخرى غير الوسائل الرقمية للترفيه عن هؤلاء الأطفال والمراهقين، يسهم هذا بإدمان الوسائط الرقمية. إدمان الوسائط الرقمية يتحول إلى سلوك إشكالي إدماني، ومن ثم ينسحب إلى أنماط الاستهلاك القهرية. طبعا 47% حسب هذه الدراسة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 17 سنة يتعرفون على المنتجات التجارية من خلال إعلانات مباشرة ومن خلال توصيات المؤثرين، التي هي بصراحة توصيات ليست يعني ذات جدوى، لأنه يجب البحث عن مصادر هذا الاستهلاك وبشكل جيد. وكما قلنا هنا ينبغي أن يكون للأب والأم دور في هذه الرقابة.

الهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وعبر عملية تسمى بالتحليل الكهربائي للماء، إذ يتم فصل الماء إلى جزيئتين هيدروجين وأكسجين دون انبعاثات كربونية مباشرة بتاتا. طبعا ينتج كما قلنا عبر يعني توليد كهرباء من مصادر متجددة. نستخدم هذه الكهرباء في جهاز التحليل الكهربائي، نفصل الماء إلى جزيئتين هيدروجين وأكسجين، ولا ينتج عنه انبعاثات غازات دفيئة أثناء الانتاج.

0: العربية السعودية بالدرجة الأساس، الإمارات العربية المتحدة رقم 2، ومصر كذلك. طبعا استخدامات الهيدروجين هو صعب عملية التخزين له، ولكن إن خزن بشكل جيد فيستخدم لتشغيل السيارات والحافلات والشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود بدلا من الوقود الأحفوري، وكذلك يستخدم في إنتاج الأمونيا للأسمدة، صناعة الحديد والصلب كما قلنا قبل قليل، وكذلك يمكن حرقه أو استخدامه في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء. ويجري حاليا تطوير وقود مشتق من الهيدروجين الأخضر للسفن والطائرات. النقطة الأساسية في الهيدروجين الأخضر أن بعض الدول بدأت عالميا بالاستثمار به، وهي دول لافت للنظر هي دول نفطية مثل المملكة العربية السعودية، صاحبة يعني من أكثر الدول عالميا باحتياط نفطي كبير، هي ليست الأولى عالميا، فنزويلا الأولى عالميا، ولكن استطاعت أن تستثمر بالهيدروجين الأخضر حتى اليوم، حتى هذه اللحظة نتحدث بها بشكل كبير جدا، يعني أملا بعدم الاعتماد مستقبلا على النفط والبنزين وغيرها ومشتقات النفط بشكل عام. ومن الممكن أن يكون حلا جذريا كذلك للكثير من استثمارات الطاقة. المدهش في هذا الأمر أن دولة غافية على المحيط الأطلسي لا نسمع عنها الكثير، يمكن قارنها فقط بالجغرافيا، هي موريتانيا، وهي من الدول العربية الأمازيغية اللي سكنوها الأمازيغ البربر وكذلك العرب. أصبح الهيدروجين الأخضر محور اهتمام متزايد فيها لإنتاج الوقود الأخضر منخفض الانبعاثات. إذن هنالك يعني كأنما تحول كبير لموضوعة الوقود الأخضر هذه. مزيد من التفاصيل حول هذه الدولة واستثماراتها الكبيرة في الهيدروجين الأخضر بصوت لبنى الفضل.
1: في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر كأحد الحلول الرئيسية لإزالة الكربون من الاقتصاد الدولي، تبرز موريتانيا كواحدة من أكثر الدول الإفريقية جذباً للاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة النظيفة، فبفضل مواردها الاستثنائية من الرياح والطاقة الشمسية وموقعها الاستراتيجي المتميز المطل على المحيط الأطلسي، أصبحت البلاد محور اهتمام متزايد من قبل الشركات الدولية والمؤسسات المالية التي تبحث عن مواقع واعدة لإنتاج الوقود الأخضر منخفض الانبعاثات. وتعزز هذا التوجه الاقتصادي نتائج دراسة علمية حديثة نشرت عام 2026 في مجلة إنيرجيز، خلصت إلى أن الساحل الشمالي لموريتانيا وخاصة منطقة نواذيبو يعد من بين أفضل المواقع عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادا على طاقة الرياح من حيث الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية، غير أن هذا التفاؤل المتزايد يقابله نقاش مستمر حول مدى قدرة نواكشوط على تحويل هذه الإمكانات الطبيعية الهائلة إلى قوة طاقية عالمية فعلية. وفي هذا السياق يرى المهندس الموريتاني علي سالم السالك أن تقييم مستقبل هذا القطاع الواعد يستوجب قراءة علمية متوازنة تضع الفرص والتحديات في الميزان ذاته. وبحسب السالك تستند المكانة المتقدمة لموريتانيا إلى ثلاثة عناصر رئيسية، أولها المؤهلات المناخية والجغرافية الفريدة، حيث تمتلك البلاد مساحات صحراوية شاسعة وتتميز بالتكامل بين طاقتي الشمس والرياح لتوفير كهرباء متجددة ومستقرة طوال اليوم. أما العنصر الثاني فيرتبط بالإطار القانوني والتنظيمي بعد اعتماد مدونة خاصة بالهيدروجين الأخضر عام 2024 وتأسيس الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر لتسهيل الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للشركات. ويتمثل العنصر الثالث في الرؤية الصناعية المتقدمة التي تربط الطاقة النظيفة بقطاع التعدين، مما يتيح تصنيع وتصدير

0: الحديد المختزل الأخضر والصلب الأخضر ذي القيمة المضافة العالية بدل الاقتصار على تصدير المواد الخام. ورغم هذه المقومات الواعدة، يؤكد الخبير الموريتاني أن تحول بلاده إلى قوة عالمية لا يرتبط بالإمكانات المحلية وحدها، بل يتأثر بمسار تطور هذه الصناعة دولياً، إذ تبرز تحديات معقدة مثل عقدة الكفاءة الطاقية، حيث تمر عملية الإنتاج بمراحل متعددة تسبب فقداً في الطاقة، بدءاً من التحليل الكهربائي ووصولاً إلى التسييل أو التحويل إلى أمونيا خضراء. كما تطرح عمليات التخزين والنقل تحديات تقنية أخرى تستلزم استثمارات مالية ضخمة في البنية التحتية للموانئ والأنابيب المتخصصة. ويختتم السالك بالقول إن الحديث عن تحول وشيك لبلاده إلى عملاق أخضر يجب أن يؤخذ بحذر في ظل حالة عدم اليقين إلى تحكم السوق العالمية وتكاليف الإنتاج العالية حتى الآن، رغم أن موريتانيا تسير بثبات في الاتجاه الصحيح.
1: إذن الناس تستغل الموقع وكذلك تقرأ الجدول التقنية والاقتصادية والبيئية وتحاول أن تستثمر بفضل مواردها من الرياح والطاقة الشمسية مواقعها الاستراتيجي، لذلك تهتم بهذه القضايا. ومن الممكن أيضا أن العراق يستغل هذا الموضوع بفضل أيضا موقعه وكذلك بفضل الطاقة الشمسية المهولة التي من الممكن أن يستفيد منها على المستوى الاستراتيجي.

0: طبعا أعيد افتتاح مضيق هرمز بسبب الاتفاق الأمريكي أو نتيجة عفوا وليس بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن هل إعادة فتح المضيق تعني أن الأمور تمام؟ تجارة الطاقة تعود إلى طبيعتها سريعا، يتدفق النفط والغاز بسرعة كبيرة، التجارة تعود بشكل كبير؟ لا، المحللون والخبراء يقولون أنه استعادة ثقة ملاك السفن وشركات التأمين والمصافي قد تستغرق أشهرا إلى سنة بعد هذه الاضطرابات. لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع بسبب الأضرار التي من الممكن أن تطال السفن ومن الممكن وارتفاع كلفة التأمين وغيرها من التفاصيل. الأسواق طبعا تتجاهل تعقيدات إعادة الفتح، ولكن ويظن البعض أن التدفقات المادية يمكن أن تستأنف بسرعة والأموال بسرعة يعني تحول. هذا لا يعني الموضوع سريعا، إنما يخضع لاعتبارات كثيرة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: قال محللون إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح الطريق أمام استئناف الملاحة في مضيق هرمز وتدفقات النفط والغاز، لكنه لا يعني عودة تجارة الطاقة إلى طبيعتها سريعا، إذ قد تستغرق استعادة ثقة ملاكي السفن وشركات التأمين والمصافي أشهرا بعد الاضطرابات التي رافقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة بلومبرغ عن خبير الاستثمار هاريس خورشيد قوله إن الأسواق تتجاهل تعقيدات إعادة الفتح، مؤكدا أن التدفقات المادية يمكن أن تستأنف بسرعة، لكن الثقة لا تعود بالوتيرة نفسها، لا سيما وأن المشترين أمضوا أشهرا في تأمين طرق وموردين بدلاء. وفي السياق ذاته أشارت المحللة بريانكا ساجديفا إلى أن الضرر طال البنية التحتية النفطية والاقتصادات المستوردة، في حين أوضحت الخبيرة شارو شانانا أن الواقع التشغيلي معقد بسبب ملفات إزالة الألغام وكلفة التأمين ومخاطر تجدد التوترات الجيوسياسية. من جانبه رأى المحلل توني سيكامور أن أسعار النفط لن تهبط كثيرا في المدى القريب، لأن الدول ستستغل الفتح لإعادة ملء احتياطاتها الاستراتيجية، بينما وصف كريس ويستون الاتفاق بأنه يقوم على أرضية هشة بسبب مطالب إيران المالية وبند إعادة الإعمار. وتوقعت سارة وخشوري حدوث تغيرات طويلة الأجل في اللوجستيات، بينما ربطت سيلينا لينغ التعافي الكامل للإنتاج بسرعة إصلاح المنشآت المتضررة وإعادة تشغيل الحقول المغلقة. وتبرز الأهمية الاستراتيجية القصوى لمضيق هرمز حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية باعتباره أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث عبره في عام

0: طبعا طبيعة الزمن الذي تدركه أدمغتنا هو طبيعة متغيرة، يعني لذلك بعض المشاهدات اللي نشاهدها أن إيقاع الزمن في بعض المدن عالي جدا وسريع جدا، مثل هاي المدن المكتظة مثل لندن، مثل نيويورك، مثل القاهرة، يعني مدن فيها إيقاع الزمن سريع جدا. وإيقاع الزمن في الساعات اعتيادي، لأن الإيقاع الذي تقيسه الساعات هو مجرد اختراع ثقافي تحدده الساعة، يعني بالساعة والدقيقة والثانية وإلى آخره. ولكن الحالة النفسية والشعورية هي أيضا تتحكم بالزمن ورؤيتنا له، فالوقت يمر بسرعة كلمح البصر عندما نكون مستمتعين. لذلك الكثير من الناس يروح سفرة حلوة مع عائلته مع أصدقاء، يقول مر الوقت بسرعة ما شعرنا به، هو باقي مثلا أسبوعين أو 10 أيام، في حين تبقى في البيت أو في مكان عملك تعد الساعات والدقائق تشوفها طويلة وما تخلص بسرعة. لذلك يتحول الوقت أيضا من سريع إلى دقائق ثقيلة وبطيئة عندما يسيطر علينا الملل والانتظار أو المرض أو ما شابه، نشوف الوقت ثقيل جدا وما يمشي. أما بالأوقات السعيدة والجميلة الوقت يمر بسرعة. فهذا هو شعور دماغي، يعني الزمن يدركه الدماغ، يستمتع به الدماغ أو يقتله الدماغ. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: سجل كاتب مجهول عام 78 و800 ألف يومياته عن العاصمة البريطانية، فكتب يقول: هائل هو إتلاف الأعصاب واستهلاك الدماغ في لندن، يعيش الإنسان على عجل، وسرعان ما يكتشف المتمهلون ليس لديهم فرصة. ومن الواضح أننا نسير في الحياة الآن بإيقاع أسرع بكثير مما شعر به هذا الكاتب، معتقدين أننا إن توقفنا قليلا فسوف يتجاوزنا الزمن لنعيش في حاضر باهت حل محله قلق دائم إزاء المستقبل. رغم اختراع أجهزة حديثة اختصرت الوقت، لكنها أفقدتنا براحه. وفي تجربة إنسانية فريدة أمضت الكاتبة البريطانية جاي جريفيث 6 أشهر مع شعب كارين في تايلاند بعد فترة اكتئاب، وتروي في كتابها البرية إنها كانت الوحيدة التي ترتدي ساعة، ومع ذلك شعرت أنها الوحيدة التي لا تعرف الوقت، فقد كان أفراد القبيلة حساسين للتغيرات الطبيعية في الضوء والأصوات مما منحهم فهما أعمق للزمن. وعادة ما يأخذنا البحث عن ماهية الوقت إلى الفيزياء وعلم الأعصاب، إذ يشير عالم الفيزياء النظرية كارلو روفيلي إلى أن أرسطو كان أول من رأى الزمن كقياس للتغيير، مؤمنا بأنه لو لم يتغير شيء فلا يمر الوقت، حتى جاء نيوتن ليفترض وجود زمن مطلق وثابت يتدفق بذاته مستقلا عن الأشياء وسكونها. لكن أينشتاين هدم إطلاقية نيوتن، مثبتا أن الزمان والمكان منسوجان معا في نسيج رباعي الأبعاد يعرف بالزمكان، وأن تدفق الزمن ليس سوى وهم مستمر ومستعص يعتمد على وجهة نظر مراقب. وبعيدا عن الفيزياء، يوضح الكاتب الكندي كار أونوري أن الفلسفات الشرقية كالبوذية تتعامل مع الزمن كدورة تتجدد باستمرار، على عكس النظرة الغربية التي تراه خطا مستقيما وسهما يعبر بلا هوادة. أما عن طبيعة الزمن الذي تدركه أدمغتنا، فيشير عالم الأعصاب جورج بوزاكي ورودولف ليناس إلى أن الزمن الدماغي ليس كالذي تقيسه الساعات التي هي مجرد اختراع ثقافي، بل ثمة خلايا عصبية تنشط بتتابع دقيق لحفظ سجل زمني يرتب الذكريات. وتؤكد الدراسة أن إحساسنا بالوقت مرن ويتأثر بالحالة النفسية والشعورية، فالوقت يمر كلمح البصر عندما نكون منغمسين في عمل ممتع يستحوذ على كامل انتباهنا، بينما يتحول إلى دقائق ثقيلة وبطيئة عندما يقتلنا الملل والانتظار.
0: إذن الإحساس بالوقت هو قدرة الدماغ بالتحديد على تقدير مرور الثواني والدقائق والساعات دون الحاجة إلى ساعة، لأنه وصف التقرير الساعة هي اختراع ثقافي كأنما. هذا الإحساس لا يأتي من يأتي من عدة مناطق بالدماغ تعمل معا، منها المناطق المرتبطة بالذاكرة وكذلك اتخاذ القرار. وبعض العوامل اللي هي بالتحديد أعتقد الصدغ الأمامي كما يعبر عنه علميا، بعض العوامل التي تؤثر عليه الملل يجعل الوقت بطيء، الانشغال والاستمتاع يجعل الوقت أسرع، التقدم في العمر كثير من الناس يشعرون أن السنوات تمر أسرع مع التقدم في السن، التعب وقلة النوم يضعفان دقة تقدير الوقت، وبعض الأدوية المرتبطة بالحالات العصبية والنفسية أيضا. بالنتيجة الوقت مهم بغض النظر عن كيفية الإحساس به، هذه الأهمية تكمن في أنك يجب أن تسيطر عليه قدر الإمكان ألا يضيع منك، خصوصا في الموارد التي تحتاجها فيه. يعني مثلا السمات العمرية، بهذا العمر أنت يجب أن تنهي دراستك مثلا الثانوية، بهذا العمر يجب أن تنهي دراستك الجامعية، لا تسوف بالوقت، لأن التسويف بالوقت يجعل الوقت فيما بعد يبدو عليك ثقيلا مثقلا بالهموم التي لا تنتهي. لذلك احترام الوقت وتقديس الوقت هو ضرورة أساسية لعمران أساس.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000 دولار إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 دولار جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلا بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
1: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 1500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلطنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطل الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين اروح شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتر، كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا وصارت صعبه علينا، الدواء غلط علينا. هذا دواي انا بجيبي كنت اشتريه ب 500 هسه صار ب 1,000 وربع، شاملين اجيبه، وهم ملتهين بس بالسرقات والبوق ملتهين وباحزابهم، واحد يطل الثاني، وهي افشل حكومه.
0: خليل ابراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضاً حائراً أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فوراً، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
2: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000-3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد يعني إنه هذا الخبر إيش حالي لو طبق على أرض الواقع صارتك شحب الدولار راح يصير لك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار، هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ دولار، يعني هو يصرف على دولار ويأخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق. أكو بعض الشركات الرسمية اللي جاي تأخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، أما أكو تجار ثانيين لا جاي يأخذ على 155 أو 150، وهذا هم راح يرجع يأثر عليك إنه راح تزداد القيمة، يجوز توصل ل200، يجوز توصل ل185، وهذا مرجعها إنه ترجع ترتفع السلعة مرة ثانية، السلعة من 500 راح تصير 750 أو 650، نفس الوقت راح تكون أكو شحة، لأن طلب ماكو، أكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تأذينا بشكل مباشر يعني.
0: أمام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلا عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذرا من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتما لغلاء المعيشة.
3: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري العراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أنه الدولار في السوق الموازي الموز ارتفع نصف الواحد بالمية، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155 ألف دينار أصبحت 156. المعنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار المسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي، لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
0: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعب.
4: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية، بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام. هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي. وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار، بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
0: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
1: الطبقة الفقيرة إن أجمت فرج مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن. شنو هذا العمر مالي 67 والحد الآن أدخلت خالة ما خليت نائب، ما خليت بشر على رعاية اجتماعية ما عندي، وأنا بهذا العمر مريض، لو تطي لو ماكو نهائيا إلا اطي فلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك، ما عندك إنسان فقير مثلي وقاعد بآجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد يحترم بي وأنا الله خالقني.
0: تنتهي الأرقام وتبدأ المرارة التي لا تحصى، فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثم توجع ينهش حياة الناس. هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما، ودواءه يغلو، ومؤسساته غائبة عن نجدته، وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين: أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة؟
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم. من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس الك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عبودية القرن 21، الفكرة باقية والأنماط متغيرة. الصورة النمطية المغروسة في أذهان سكان الأرض عن العبودية لا تخرج عن إطار مشاهد كونتا كينتي بينما يجرى عرضه للبيع في مزاد علني من قبل تجار العبيد، ونقله من غامبيا إلى أمريكا في النصف الثاني من القرن 18، ومحاولاته المتكررة للهرب من العبودية ورفضه تغيير اسمه لدرجة تحمله قطع رجله عقاباً له، أو المسلسلات والأفلام المصرية التاريخية التي تطرقت إلى بيع وشراء العبيد في عصر ما قبل الإسلام على يد كفار قريش، بينما العبد يزحف على الرمال الساخنة طالباً قطرة ماء، أو أفلام مثل 12 عاماً من العبودية المبني على سيرة ذاتية لشخص أسود جرى اختطافه في واشنطن عام 1841 وأجبر على العمل عبداً 12 عاماً في مزرعة في لويزيانا، أو الجواري الحسان في المسلسل التركي حريم السلطان، وغيرها من أعمال درامية أرخت لجانب من منظومة العبيد. وسواء كانت الصورة الذهنية عن العبيد باعتبارهم أشخاصاً سوداً جرى بيعهم في تجارة عابرة للأطلنطي، أو أفراداً تعرضوا للخطف والإجبار على العمل أعواماً، أو آخرين ورثوا العبودية عن آبائهم وأجدادهم، أو مرتبطة بالنظام الإقطاعي الذي ساد في مناطق عدة من العالم لا سيما في أوروبا في العصور الوسطى. ما يجمع بين غالبية سكان الأرض اليوم هو الاعتقاد بأن الرق والعبودية واعتبار البشر ملكية خاصة تباع وتشترى، وهو الاعتقاد الذي لا تجانبه الدقة. على وجه الدقة 50 مليون شخص في الوقت الراهن واقعون في براثن الرق الحديث، مقسمين في الغالب بين العمل الجبري بنسبة 28 مليون شخص والزواج القصري 22 مليون شخص، وكلا الشكلين من العبودية موجه إلى فئات بعينها من البشر. الأول عمال في القطاع الخاص يعملون عملاً جبرياً أو بالسخرة، وواحد بين كل 8 منهم أطفال، ومنهم من يتعرض للاستغلال الجنسي التجاري، والثاني زواج قصري ضحيته المرأة والفتاة والطفلة. وتظل النساء والأطفال الفئتان الأكثر استضعافاً والمهيمنتان في منظومة العبودية في القرن 21.

اختلفت غالبية مظاهر العبودية بأنماطها التقليدية وصورها الذهنية، لكن العبودية كفكرة لم تختفي، بل ازدهرت وانتشرت وتطل على البشرية بأشكال جديدة وتحت مسميات حديثة. يجبر شخص أحدهم على العمل في مزرعته من دون أجر، أو يتعاقد مع أب أو مورد على تشغيل عاملة منزل لا يسمح لها بتقاضي راتبها أو الاتصال بذويها أو ترك البيت، أو يتزوج أحدهم طفلة سلمها له أبوها بحكم إنه وليها والمتحكم في مسارات حياتها، فيجرى تسميته عملاً أو زواجاً، بينما هو في حقيقة الأمر عبودية حديثة. في اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام، يفتقد 50 مليون عبد التعريف القانوني لعبوديتهم التي تشمل العمل الجبري ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر وغيرها من حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استخدام السلطة. وعكس المعتقد الشائع بأن العبودية الحديثة حكر على ثقافات أو بلدان دون غيرها، تخبرنا الأمم المتحدة أن الرق الحديث موجود في كل دول العالم تقريباً، متخطياً الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وأكثر من نصف حالات العمالة القسرية وربع الزواج القسري موجود في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والمرتفع، وبالطبع في الدول المنخفضة الدخل.

في اليوم الدولي لإلغاء الرق يجب التذكر بأن العمل القسري لا يقف عند حدود كونتا كينتي، مقيداً من رقبته بالأغلال ومالكه يضربه بالسياط محاولاً إجباره على نطق اسمه الجديد توبي، بل يمتد إلى أشكال عدة من العمل المنزلي وأغلبه مهاجرون غير شرعيين أو جرى توريدهم إلى بيوت عبر مكاتب سواء محلية أو عابرة للحدود مع وضع قيود وشروط تسلبهم حقوقهم الإنسانية البديهية، ويعملون مربيات أو عمال وعاملات نظافة لساعات طويلة غير محدودة بأجر زهيد، وأحياناً يجرى تسليم الأجور للمورد مع مراقبة تحركاتهم وحجب وثائقهم الثبوتية لإجبارهم على عدم التفكير في الهرب، كما يمتد إلى العمالة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك، ومنهم من يجرى استغلاله في العمل من دون أجر بسبب ديونهم، وهو ما يسمى عبودية الدين. يشار إلى أن عبودية الدين تحدث حين لا يتمكن شخص من سداد دين بسبب شروط متعسفة أو فائدة مبالغ فيها موروثة، ويجري إجبار الأبناء أو أفراد من الأسرة على العمل من دون مقابل لسداد دين الأب أو الجد أو العم. وتعد عبودية الدين من أكثر أشكال العبودية انتشاراً في العالم حالياً، ويعمل عبيدها في مجالات أبرزها الزراعة وصناعة السجاد والمحاجر. شكل آخر معاصر من الرق يشهده مجال التصنيع والبناء، وذلك في بعض مصانع الملابس والمنسوجات والإلكترونيات وفي مواقع البناء، حيث ساعات عمل إضافية غير آدمية لكن إلزامية وتحت تهديد الفصل. ومنهم من يبقى أسير العمل لأنه دفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من العثور على فرصة العمل، مما يحول دون اعتراضه على الظروف المجحفة أو ترك العمل. ويشهد قطاع الضيافة والخدمات أيضاً أشكالاً حديثة من الرق، إذ هناك فنادق ومطاعم تشغل عمالاً بأجور متدنية وقد تحجم أجورهم أو تصرفها لهم جزئياً، ويواجه هؤلاء تهديداً مستمراً بالترحيل في حال تقدموا بشكوى. ويندرج الاستغلال الجنسي التجاري كذلك تحت مظلة العبودية، ويشمل إجبار الأفراد لا سيما الإناث على العمل الجنسي، وغالباً يجري اللجوء إلى الإكراه والخداع والعنف، ويعد إجبار الأشخاص على الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في المخدرات أو مراكز الاتصال وشركات العلاقات العامة الاحتيالية والتسول، مع التهديد بالأذى في حال امتناعهم عن العمل أو إبلاغ الجهات المتخصصة، شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. بحسب منظمة العمل الدولية كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 2.7 مليون شخص من عام 2016، وذلك عكس التوقعات بأن العالم يواجه العبودية ويرفضها. اندهاش بعض الناس من استمرار العبودية في العصر الحديث على رغم مواثيق حقوق الإنسان والحريات يتبدد حين يجرى تقدير الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أمريكي. تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا المبلغ هو قيمة الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وبالنسبة إلى العمال المهاجرين يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم، ناهيك بخسارة الحكومات عائدات الضرائب بسبب الطبيعة غير القانونية لهذه الأرباح، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز الاستغلال وتمكين الشبكات الإجرامية وتقويض سيادة القانون.
وتتفاقم أبعاد هذه الدائرة المفرغة من خروقات حقوق الإنسان والخسائر ومزيد منها بسبب بعدها عن أعين القانون وسطوته بتفجر أوضاع وظروف في دول شتى تؤدي إلى مزيد من العمل القسري.

ويؤدي افتقاد ملايين الأشخاص الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية إلى استدامة العبودية الحديثة، إذ الدفع بملايين الأشخاص للعيش على هامش الحياة والمجتمعات عبر حرمانهم من الأوراق الرسمية، وهو ما يدفعهم إلى الانخراط في مجال العمل أو الزواج القسري. يظل الزواج القسري مثار شد ثقافي وجذب حقوقي وحرج ديني بعض المجتمعات، وبينها دول عربية وإسلامية يعتبر زواج الفتيات دون سن 18 أو حتى 16 سنة أمراً مقبولاً، ويجري تبرير أو تعضيد ذلك عبر اللجوء إلى تفسيرات دينية. تشير مؤسسة مكافحة العبودية الدولية مقرها بريطانيا إلى أن كل زواج دون سن 18 سنة ليس بالضرورة عبودية، لا سيما بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، لكن في كثير من الحالات يسبب زواج الأطفال ضرراً جسيماً بالصحة البدنية والنفسية للأطفال، ويجرى الاستمرار فيه قسراً. وتظهر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يعيشون في زواج قسري منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 6.6 مليون شخص، وتشمل هذه الزيادة نسبة كبيرة من الأطفال، ويشكل الأطفال 41% من الأشخاص الذين أجبروا على الزواج، وبينما من النادر أن يجبر الأطفال دون سن 10 على الزواج. هناك تقارير تشير إلى أطفال في سن 9 أجبروا على الزواج.

وتنبه مكافحة العبودية الدولية إلى أن الأطفال في وضع أضعف من البالغين في إعطاء مواقف حرة وكاملة ومستنيرة على الزواج، حتى أبدوا موافقة أو لم يعبروا عن رفضهم. فالأطفال لا يتمتعون برجاحة العقل أو الخبرة أو التعليم الثقافي التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الصائبة في مسألة مصيرية كالزواج. وفي الحالات التي تتحول فيها الطفلة العروس إلى منقولات زوجية أو ضمن أملاك الزوج، إضافة إلى الاستغلال للقيام بالأعمال المنزلية أو أعمال خارج البيت أو الإجبار على علاقات جنسية، وأن لم تتمكن الصغيرة من مغادرة الزواج أو إنهائه، فقد يؤدي ذلك إلى عبودية مدى الحياة. وبينما الزواج القسري والعمل الإجباري وعمالة الأطفال وغيرها تظل مثار اختلاف بين الدول والثقافات المختلفة حول ما إذا كانت عبودية أم إساءة تقدير أم أموراً في حاجة إلى تنظيم أم عبودية حديثة، لا يخلو الأمر من لمحات تهسيس أو تبييض سمعة بين الحين والآخر. شهدت العقود القليلة الماضية قيام بعض الدول بتقديم اعتذارات عن عصور العبودية في تاريخها، وهي اعتبارات مسببة ولا تخلو من نبرات سياسية أحياناً بين رغبة في اعتراف بأخطاء الماضي وسعي إلى المصالحة مع دول أخرى كانت مصدراً لتوريد العبيد، وكذلك محاولة لتحقيق السلام الاجتماعي في داخل الدولة واسترضاء مواطنيها المنحدرين من أجداد تجرعوا مرارة العبودية. تختلف أسباب المجاهرة بالاعتذار. بعض دعوات الاعتذار تكون مصحوبة بمطالبات بدفع تعويضات أو المشاركة في مشروعات تنموية أو إصلاحية في الدول المتضررة كنوع من التكفير عن الذنب. ومن أشهر الدول المعتذرة هولندا، إذا اعتذر ملكها فيليم ألكسندر عام 2023 عن دور بلاده في العبودية في الحقبة الاستعمارية، وذلك في مناسبة مرور قرن ونصف القرن على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية السابقة. كذلك اعتذرت ولايات أمريكية متفرقة عن العبودية على مدى أعوام، لكن الاعتذار الرسمي حدث عبر الكونغرس عام 2009. وعلى رغم ذلك تظل مسائل دفع التعويضات محل خلاف ونقاش، ووقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2021 على قانون يانوس على أن يوم 29 من يونيو حزيران من كل عام ذكرى نهاية العبودية، وهو يوم عطلة معروف بجون تينث، وهي كلمة تجمع بين كلمة يونيو ورقم 19 بالإنجليزية. في المقابل ترفض دول عدة شاركت في منظومة العبودية في عهود سابقة مبدأ الاعتذار، وذلك لأسباب عدة أبرزها الخوف من أن تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات مالية، أو لإيمانها بأن الأجيال الحالية لا تتحمل أخطاء من سبقوها لذلك لا داعي للاعتذار، والخوف من أن يشكل الاعتذار سابقة سياسية غير محمودة قد تؤدي إلى سلاسل من المطالبات باعتذارات عن صراعات وحروب وإبادات، أو لاعتقاد بأن الاعتذار ينال من القوة والمكانة ومن الدول من يمسك العصا من المنتصف فتعرب عن الأسف لكن لا تعتذر مثل بريطانيا.

الغريب أن كثيراً من قدماء الفلاسفة برروا العبودية واعتبروها أمراً عادياً، بين هؤلاء أرسطو الذي كتب عن العبودية في كتابه السياسة إنها الحالة التي يكون فيها الإنسان غير حر بطبيعته ويصبح ملكاً لشخص آخر، مشيراً

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية، ويتجسد ذلك في نواح عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين، تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيراً ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطاً بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلاً، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواد، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى، يلعب الطقس دوراً في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلاً، تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دورا في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقاً. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء

حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة. اختر نفسك، ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة. والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعلياً هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدراً للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان، ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائماً كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجياً في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطاً؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت، أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال، فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً أو يسلك طريقاً معاكساً، حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا، يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
0: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: الملف النووي والعقوبات وهرمز تضع المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمام اختبار معقد تهدد بانهيار الاتفاق، وخلافات ومخاوف صامتة، إسرائيل تتحرك لإفشال تفاهم واشنطن وطهران. الخليج قلق من معادلة أمنية تحتل فيها إيران الرقم الصعب، وهل تحمل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وثائق سرية غير معلنة؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

ونبدأ أولى صفحات عدد هذا اليوم من المجلة المسائية في الشأن العراقي. ونبدأ من العراق حيث واحدة من الملفات الإدارية السياسية المعقدة اللي بدأتها حكومة السيد الزيدي حتى قبل إكمال الكابينة الوزارية اللي قد تتأخر بسبب عدم وجود متفاهمات بين الكتل السياسية لإكمال هذه الكابينة الوزارية واختيار الشخصيات الغير مرفوضة بين قوسين خارجيا. مقابل أيضا قد تتأخر هذه الكابينة إلى الشهر المقبل حسب يعني بعض التسريبات. لكن أيضا بدأت الحكومة بإجراء والسيد الزيدي رئيس الحكومة بدأ بإجراء تغييرات جذرية كبيرة. هذه التغييرات الأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة والوزارات والدوائر المهمة إلها ارتدادات وتفاصيل ليست ربما بالسهلة، وقد يعني هي تدخل في سياق التصادمات مع كتل أو بطريقة قد تمتص هذه الصدمات، حيث أجرى رئيس الوزراء هذه التغييرات في مواقع أمنية بارزة مثلا شملت مستشار الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وتحدثت وسائل إعلام أيضا رسمية عن تغييرات أخرى طالت البنك المركزي وهيئة الاستثمار. تأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بغداد ملفات داخلية وأقليمية معقدة، من بينها تعزيز سلطة الدولة وضبط القرار الأمني وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. رئيس الحكومة علي فالح الزيدي أعلن تكليف قاسم حسن العبودي بمهام مستشار الأمن القومي بدلا من قاسم الأعرجي، كما كلف الزيدي باسم محمد البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني خلف الرئيس السابق عبد الكريم عبد الفاضل حسين البصري، وجرت مراسم الإسلام والتسليم بين القيادات الجديدة والسابقة في خطوة تندرج ضمن تغييرات واسعة في مواقع حساسة داخل الدولة العراقية. حسب بيان الحكومة العراقية، شدد الزيدي خلال رعايته مراسم الإسلام والتسليم على أهمية المضي في الأداء المهني والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، وأكد رئيس الحكومة ضرورة مواصلة تنفيذ المهام المناطة بالمؤسسات الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم قدرات الأجهزة والتشكيلات المعنية. ودعا الزيدي أيضا إلى الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية والبرنامج الخاص أو البرامج الخاصة التي تعزز استقلال القرار الأمني العراقي وتدعم سيادة البلاد. وبحسب وسائل إعلام عراقية، شملت التغييرات أيضا عددا من المناصب الأخرى، من بينها تكليف نزار ناصر بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي بدلا من المحافظ السابق علي العلاق، كما تحدثت هذه الوسائل عن إسناد منصب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى علي الياسري بدلا من الرئيس السابق حيدر مكية. وأضاف أيضا تغييرات أخرى في القيادات الأمنية في الطريق. وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بغداد ملفات داخلية وأقليمية معقدة، من بينها تعزيز سلطة الدولة، ضبط القرار الأمني، إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة. لم يوضح البيان الحكومي أسباب هذه التغييرات بشكل مباشر أو ما إذا كانت جزءا من خطة واسعة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاقتصادية، لكنه ركز على مفاهيم المهنية والعمل المؤسسي واستقلال القرار الأمني. مراقبون يرون أن أي تغيير في مواقع مثل مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي وهيئة الاستثمار لا تقتصر على البعد الإداري فقط، بل يحمل أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية. فهذه المؤسسات ترتبط مباشرة بملفات السيادة والاستقرار والثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهي ملفات تحظى بحساسية كبيرة داخل العراق وفي علاقاته الإقليمية والدولية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستتبعها خطوات أخرى في مؤسسات الدولة أم أنها ستبقى ضمن نطاق محدود يتعلق ببعض المواقع الأمنية والاقتصادية.

وننتقل إلى موضوع أيضا آخر والموضوع الأبرز على المستوى الدولي، حيث الاجتماع الأمريكي الإيراني وبدء مفاوضات 60 يوم التمهيدية في سويسرا ما بين واشنطن وطهران، حيث التقى مسؤولون أمريكيون وباكستانيون قبيل محادثات السلام بين واشنطن وطهران المقرر انطلاقها هذا اليوم في مجتمع بورغينتشونك السويسري الجبلي، حيث يسعى البلدان لإنهاء حربهما بشكل دائم في ظل خلافهما حول ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي. اجتمع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنير مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، ويتوقع أن تتركز المفاوضات بين واشنطن وطهران على الوضع في لبنان والملف النووي الإيراني، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها في الوقت ذاته لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. أيضا وفي أجندة أو عن أجندة الوفد الإيراني الذي موجود في سويسرا حاليا ووصل فجرا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية آرنا بأن وفد التفاوض الإيراني عقد صباح هذا اليوم اجتماعا داخليا استمر 90 دقيقة جرى خلاله بحث التطورات الراهنة والمتعلقة بمسار المفاوضات. كما نقلت الوكالة عن أعضاء الوفد الإيراني أنهم ناقشوا التزامات الولايات المتحدة بموجب تفاهم إسلام آباد واستعرضوا مستجدات تنفيذ التزامات إيران مع إجراء تنسيق لازم بشأن متابعة ملف عدم التزام الجانب الأمريكي ببعض البنود في الاتفاق، وذلك عبر اجتماع منفصل أو اجتماعات منفصلة عقدت أيضا اليوم مع الوسطاء. وأفادت أرنم أن الأجندة أجندة هذه الجولة من المفاوضات تتضمن عددا من اللقاءات، منها اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السويسري واجتماع رئيس أعضاء الفريق التفاوض الإيراني مع الوفد القطري ولقاء ثنائي مع الوفد الباكستاني، بالإضافة إلى اجتماع رباعي يضم وفد كل من الولايات المتحدة وقطر وباكستان وإيران. وإلى الآن لم يتم الحديث عن لقاء مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين.

الاتفاق بين ترامب وإيران نهاية حرب أم بداية توازنات جديدة؟ حيث ذكر أو مذكرة التفاهم هذه بين واشنطن وطهران تفتح باب المفاوضات في سويسرا وتنعكس سريعا على أسواق الطاقة، لكنها تواجه انقساما حادا واختبارا صعب على الأرض، خصوصا في لبنان، ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت خطوة هذه هي خطوة للسلام المستدام أم هدنة هشة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، فيما وصف الرئيس الإيراني مسعود بازكشان الاتفاق بالتاريخي، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم تمهد لانطلاق مفاوضات رسمية في سويسرا قد تعيد تشكيل توازنات الصراع الإقليمي. سويسرا أعلنت أن المفاوضات ستبدأ الجمعة في متجع في سويسرا وسط البلاد بمشاركة باكستان وقطر كوسطاء لبحث تنفيذ الاتفاق، ومن المتوقع توقيع رسمي بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فالذين قادا جولة التفاوضات السابقة في اسلام اباد، وارجع رئيس وزراء باكستان شباز شريف زيارته لسويسرا التي كانت من المقرر يوم الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الكترونيا ودخولها حيز التنفيذ، مؤكدا تحقيق اختراق سياسي، وان المرحلة المقبلة ستتركز على المفاوضات التقنية مع استمرار دعم باكستان للجهود الدبلوماسية. باكستان لعبت دورا محوريا في الوساطة بدعم متزايد من قطر، ووقع ترامب يوم الأربعاء على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ووقع عليه أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازكشان لتدخل حيز التنفيذ قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا، وتم توقيع المذكرة تفاهم عن بعد بين واشنطن وطهران، ونصت هذه المذكرة على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوم، وأطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، كما يتضمن الاتفاق تصورا للحظة إعادة الإعمار الاقتصادي الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار بمشاركة شركاء إقليميين دون مساهمة مالية أمريكية مباشرة، كما تنص الوثيقة على التزامات مؤقتة تشمل إعفاءات أمريكية لتصدير النفط الإيراني وفتح المجال للتعاملات المصرفية والنقل في مقابل خطوات إيرانية لخفض نسبة التخصيب في اليورانيوم تحت إشراف دولي. وسريعا انعكست أجواء التهدئة على أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط، خصوصا مع تعهدات بفتح مضيق هرمز واستئناف التصدير الإيراني. في الولايات المتحدة واجه الاتفاق انتقادات داخلية، إذ اعتبر البعض أن واشنطن قدمت تنازلات وتخلت عن أهدافها الأصلية، ورد ترامب بحدة على هذه الانتقادات، مؤكدا أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر سريعا خصوصا في أسواق المال. وفي إيران على الجانب الآخر رحب بازكشان بالاتفاق واعتبره رسالة قوة قائمة على الاحترام المتبادل، مع ذلك أبدى بعض الإيرانيين حذرا وتشاؤما، معتبرين أن الاتفاق قد يكون مؤقتا أو هشا في ظل الخلافات العميقة. قبل أيام خرج آلاف الإيرانيين في عدة مدن رافضين الاتفاق، مرددين هتافات تتهم الوفد المفاوض بالتفريط بمصالح البلاد. مذكرة التفاهم هذه قوبلت باستياء في إسرائيل عبر مختلف التيارات السياسية بحسب ما نقلت وكالة رويترز، واعتبرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب قد تواجه قريبا خيارا صعبا، أما مواصلة الضغط العسكري وخسارة الدعم الدبلوماسي من ترامب أو الحفاظ على هذا الدعم مقابل تقليص الصراع الذي ينظر إليه كأولوية أمنية. بالمقابل ترى الإدارة الأمريكية أن المفاوضات المقبلة قد تؤدي إلى اتفاق نووي قوي، مع احتفاظ واشنطن بأدوات ضغط من بينها التهديد بالتصعيد العسكري، غير أن منتقدين من بينهم متشددون في حزب ترامب يعتبرون أن إيران خرجت من الحرب في موقع أقوى بعدما صمدت عسكريا وعززت نفوذها وحصلت على تخفيف مهم
في العقوبات. وفي القضايا الخلافية في هذه التفاهمات وفي هذا الاتفاق هو النووي، الملف النووي والصاروخي، حيث تظل عدة ملفات عالقة قد تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي، حيث مخزون اليورانيوم على التخصيب ومصير هذا المخزون وآلية الرقابة الدولية على البرنامج النووي. أيضا البرنامج صاروخ البالستي الإيراني الذي أكدت طهران أنه غير مطروح للنقاش، وأيضا تباينت التفسيرات حيث اعتبر مسؤولون أمريكيون أن ما تحقق انتصار كبير، بينما وصف مسؤول إيراني بأنه هزيمة لواشنطن. أيضا من الملفات الخلافية واللي قد تهدد سير هذه المفاوضات هو لبنان، وهي الحلقة الأكثر هشاشة في هذه المفاوضات، حيث نزح أكثر من 1,000,000 شخص بسبب القتال في لبنان. ورغم شمول البلد في وقف إطلاق النار، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تطبيق التفاهم على الأرض في ظل استمرار الضربات الصهيونية وسقوط القتلى. وأكدت إسرائيل أنها لن تنسحب من لبنان مهما كانت نتائج مفاوضات ترامب. ونشرت الخميس خريطة تظهر توسيع النطاق سيطرتها في الجنوب و

وصفت المنطقة وصفت هذه السيطرة بأنها منطقة عازلة. وقد شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية جديدة منذ يوم أمس، مما يثير شكوك حول ما يمكن لترامب فعله لإجبار حلفائه في الحرب على وقف الهجوم الذي يتعهد الآن بإنهائه. يوم الخميس أفاد مسؤولون إسرائيليون أحدهم مقرب من نتنياهو بأن تل أبيب تجري مفاوضات صعبة مع واشنطن للإبقاء على قواتها في جنوب لبنان، مشددين على أنها لن تتراجع عن موقفها. وأضاف أحدهم لرويترز أن يأمل فأن هذه المحادثات ستوقف أو ستتوقف في النهاية على ما إذا كان ترامب سيضغط على إسرائيل لفرض الالتزام بالشروط، شروط وقف إطلاق النار الإيرانية. وهكذا يعكس الاتفاق محاولة لاحتواء صراع كاد أن يتوسع أقليميا بشكل خطير، ويشير إلى إدراك متبادل لكلفة الحرب العالية. لكن في المقابل فإن هشاشة الثقة بين الطرفين وتعقيدات الملفات العالقة إضافة إلى استمرار التوترات الميدانية في لبنان كلها عوامل تجعل السلام المحتمل أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى تسوية نهائية. وفي السياق أيضا يذكر أن صباح هذا اليوم أعلنت إسرائيل إنها وافقت على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن هذه الموافقة هي ليست الأولى، وبأراء كثير من المراقبين لن تكون الأخيرة.

أيضا حول هذا الملف وتداعياته والذي فرض صداعا عالميا لكسب المعركة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز فورا بعد أيام من فتحه، ردا على ما اعتبرته طهران انتهاكا إسرائيليا مدعوما من واشنطن لمذكرة التفاهم الموقعة لوقف إطلاق النار الشامل تحديدا للجبهة اللبنانية. تريد طهران إلزام الكيان الصهيوني بالاتفاق وتفنيد رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول آلية فتح المضيق، معلنة الدمج بين المسارين العسكري والسياسي للمرة الأولى لفرض واقع جديد تكون فيه إدارة الملاحة مستقبلا تحت سلطتها. يهدف الإغلاق لخلق إجماع إيراني داخلي حول مفاوضات جنيف وأقناع معارضيها بأن السلطة لن تقدم تنازلات تمس مبدأ الجمهورية الإسلامية، مستندة في ذلك إلى امتلاك أوراق قوة ميدانية تفاوض بها من موقع جيد. وعلى الصعيد الدولي تبعث إيران برسالة قدرة على إحداث صداع عالمي عبر شريان الطاقة الرئيسي، رغم تحذيرات الخبراء من فقدان المضيق هيبته الاقتصادية وتحوله الكامل لأداة حرب أو أداة حرب ميدانية بيد الحرس الثوري الإيراني. بالمقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أو قللت القيادة المركزية الإيرانية من الخطوة الإيرانية بنفي سيطرة طهران على هرمز، مؤكدة استمرار تدفق حركة الملاحة تحت المراقبة العسكرية الأمريكية الضامنة لأمن الإمدادات وسط تزايد احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.

إيران خرجت من الحرب أكثر تماسكاً، كان هذا عنوان لتقرير في وكالة فرانس بريس، حيث تقول التقرير: خرجت الجمهورية الإسلامية من الحرب أكثر تماسكاً بعدما أخفقت التوقعات التي راهنت على أن تؤدي المواجهة العسكرية إلى انهيار النظام وإشعال انتفاضة واسعة فيما بقيت مؤسسات الدولة متماسكة رغم الخسائر. وأظهرت المعارضة الإيرانية في الخارج مزيدا من الانقسام وفشل رضا بهلوي في توحيد صفوفها أو تقديم نفسه بديلا جامعا، بينما تراجعت قدرة المعارضة الداخلية. واستغلت السلطات الحرب لتشديد الإجراءات الأمنية، ما ضاعفت فرص الحراك الداخلي وخيبت التسوية الأمريكية الإيرانية أمال معارضين كانوا ينتظرون دعما خارجيا، ورأى كثيرون أن الاتفاق يمنح السلطات مساحة أكبر لتعزيز قبضتها على الداخل. وانتقدت شخصيات معارضة من بينها رضا بهلوي ومريم رجوي الاتفاق لأسباب مختلفة، إذ حذر الأول بهلوي من التعامل مع النظام، بينما طالبت مريم رجوي بربط أي تفاهم بوقف إعدام السجناء

0: يعني هذا الاتفاق السلام إلى هدنة، وتكون هدنة هشة تؤدي إلى انهيار المفاوضات في أي لحظة. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: معظم المحللين يشككون في قدرة إيران وأمريكا على التوصل إلى تسوية نهائية خلال فترة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الرئيس ترامب والقادة الإيرانيون. وقد أجل هذا الاتفاق المؤقت القضايا الأصعب إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون أي ضمانات بأن يتم حلها على الإطلاق، وفيما يلي العوامل التي قد تفسد التوصل إلى اتفاق ربما يكون مصير البرنامج النووي الإيراني الذي قال ترامب إنه السبب الرئيسي لدخوله الحرب، هو العامل الذي ينطوي على أكبر قدر من المخاطر بالنسبة للمفاوضات. ويكرر ترامب في الآونة الأخيرة أن إيران التزمت بعدم تطوير سلاحا نووي أبدا، لكن هذا في الواقع لا يعدو كونه تكرارا لحد كبير لتعهدات سبق أن قطعتها طهران على نفسها. ومن النقاط الخلافية الأخرى مسألة تخصيب إيران لليورانيوم في المستقبل، فقد طالبت الولايات المتحدة في بعض الأحيان بوقف التخصيب تماماً في إيران، وتقول إيران إنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب. لا تزال هناك تساؤلات حول المضيق، وبموجب مذكرة التفاهم ستتم إعادة فتح الممر المائي الذي كان يمر عبره 20% إمدادات النفط العالمية، لكن شركات الشحن لا تزال حذرة. وتقول الولايات المتحدة إن المرور سيكون بدون رسوم، أما إيران التي اكتسبت نفوذاً من خلال سيطرتها على الممر فتتمسك بأن يظل لديها دور في إدارته. من العوائق الأخرى ترغب إيران في أن يرفع ترامب العقوبات بسرعة ويتيح الوصول للمليارات المجمدة، في حين تقول الولايات المتحدة إن التخفيف سيكون تدريجياً ومرتبطاً بامتثال إيران. ووفقاً لنص مذكرة التفاهم ستحصل إيران على الفور على إعفاءات لبيع النفط مرة أخرى. ومع ذلك ربما يكون ترامب غير متحمس لأن يرى وهو يسلم أموالاً لإيران في أي وقت قريب، وقد بدأت بالفعل المقارنات بين مذكرة التفاهم وبين الاتفاق الذي أبرمه أوباما وكثير من انتقده ترامب بسبب إعادة بعض الأموال لإيران. يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي ساعد في إقناع ترامب بشن الحرب على أن إسرائيل ليست ملزمة بأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في حربها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان.

0: وتبقى لبنان في ملف التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل صعب وأيضا ممكن أن يكون عامل تصعيد في هذه المفاوضات، أو إذا ما هدأ الوضع في إيران كورقة تفاوض، أو في لبنان يهدأ الوضع وتكون كورقة تفاوض ضاغطة على هذه المفاوضات. فبين حراك دبلوماسي جديد وضربات لا تزال مستمرة تقريبا، ينظر إلى الجنوب اللبناني أو ينتظر الجنوب اللبناني ما إذا كان التفاهم الأمريكي الإيراني سيغير شيئا على العرض على الأرض لبنان. قال مصدر في القصر الجمهوري اللبناني لوسائل إعلام غربية أن الرهان على التوصل إلى وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائما رغم استمرار الضربات الصهيونية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأكد المصدر أيضا الذي طلب عدم ذكر اسمه أن جهود رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مستمرة لتحقيق هذه الأهداف، معربا عن آماله في أن يسهم إدراج لبنان ضمن التفاهم الأمريكي الإيراني في إعطاء دفعة إضافية لمساعي تثبيت التهدئة ووقف الأعمال العسكرية. وأيضا الموقف الصهيوني يعزز انطباع الاتفاق، حيث انه لا تزال رغم اعلان وقف اطلاق النار لاكثر من مرة لا يزال الكيان الصهيوني يواصل ضرباته على لبنان وحتى وصولا جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. بالمقابل ايضا هذه الورقة او يعني هي واحدة من الخلافات الصامتة ما بين الكيان الصهيوني وأمريكا حول ملف التفاوض مع إيران، وبالتالي واحدة من يعني هذه الخلافات ربما لم تعد صامتة إذا صحت تسميتها، وبالتالي أصبح الخلاف علنيا، حتى أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني قال في أحد المؤتمرات الصحفية مؤخرا أن إسرائيل دولة مستقلة وغير مجبرة بالالتزام بأي اتفاق أمريكي إيراني. وفي هذا السياق لا يزال هذا التصعيد واللهجة الحادة بين الحليفين استراتيجيين مستمرة، لدرجة أنه أيضا نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس يعني وجه كلاما حادا لإسرائيل وكان يتحدث عن لولا السلاح الأمريكي ودفع الضرائب الأمريكية لما كانت إسرائيل موجودة، وهذا أول ربما يعني طريقة خطاب حادة وبهذه اللهجة وبهذه اللغة وهذه العبارة تقال من مسؤول أمريكي بهذا المستوى للكيان الصهيوني. كذلك هذا يشابه أيضا تغريدات وأيضا تصريحات ترامب مؤخرا حول معارضيه في الأراضي المحتلة للاتفاق مع إيران. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تتزايد في إسرائيل المؤشرات على تحرك سياسي وعالمي واسع النطاق يهدف إلى التأثير على مسار الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متصاعدة في تل أبيب من أن يفضي التفاهم الجديد إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية إقليمياً وإعادة رسم قواعد الاشتباك في ملفات إيران ولبنان. وتشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة توتر متصاعدة عقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. وكشفت صحيفة هارتس أن الحكومة الإسرائيلية ضخت أكثر من 40 مليون دولار ضمن حملة منظمة لاستعادة التأييد داخل الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة، في ظل تراجع ملحوظ في شعبية إسرائيل بين قطاعات من الرأي العام الأمريكي خصوصاً داخل الحزب الجمهوري وبين الناخبين الشباب. وبحسب الصحيفة تركز الحملة على الجمهور المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة مع إعادة توجيه الخطاب الإعلامي الإسرائيلي من التركيز التقليدي على مكافحة معاداة السامية إلى إبراز تهديدات إيران والصين وقطر في محاولة لإعادة صياغة السردية الإسرائيلية داخل النقاش السياسي الأمريكي. تعكس استطلاعات الرأي في إسرائيل حالة من الانقسام والقلق إزاء الاتفاق المرتقب، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن الإسرائيليين تنظر إليه بشكل سلبي في ظل اعتقاد واسع بأنه لا يعالج التهديد الإيراني بالشكل الذي كانت تطمح إليه تل أبيب، كما تظهر النتائج أن مستوى المخاوف من إيران لم يتراجع رغم الحرب الأخيرة والتصعيد الإقليمي. وبحسب مراسل الجزيرة في فلسطين، يرى 18% فقط من الإسرائيليين الاتفاق إيجابياً مقابل 55% يعتبرونه سيئاً بالنسبة لإسرائيل، فيما أكد 70% من المستطلعين أن مخاوفهم من إيران لم تتغير رغم الحرب والتطورات الأخيرة. في هذا السياق، نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى إلى التأثير على مسار الاتفاق عبر توظيف شخصيات إعلامية محسوبة على اليمين الأمريكي إلى جانب أعضاء في مجلس الشيوخ من الداعمين لإسرائيل، بهدف ممارسة ضغوط غير مباشرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو لا زال مقتنعاً بأن أي اتفاق مع طهران لن يكون نهائياً أو قابلاً للاستدامة في ظل ما يصفه بعدم استعداد إيران لتقديم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووي. وأضاف المصدر أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بأي ترتيبات قد تتضمنها المذكرة، خصوصاً تلك المرتبطة بإنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية في لبنان.

0: وأيضا ما زلنا في سياق هذه الأحداث والاتفاق الأمريكي الإيراني والذي طرح تمويل إعادة الإعمار أو طرح صندوق لتمويل إعادة الإعمار، وحديث غير رسمي حتى الآن عن تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، حيث من سيمول السؤال من سيمول هذا الصندوق؟ مصادر مطلعة قالت لرويترز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليون دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ. وأضاف المصدر المطلع على الاتفاق الذي طلب عدم ذكر اسمه كما تقول رويترز، لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لتوقيع الاتفاق، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وردت أنباء من قبل أو كما وردت الأنباء من قبل تفيد بوجود الصندوق، لكن رويترز تكشف للمرة الأولى أن أكثر من نصف المبلغ تم التعهد به بالفعل، وأنه سيتألف بالكامل من الأموال القطاع الخاص. وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الأحد أنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والصهيونية إيران يوم 28 شباط. أيضا قال مصدر أن الصندوق الجديد هو أداة استثمارية خاصة وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، لكن يشمل ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا والجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل. وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. ذكرت مصادر إيرانية رفيعة المستوى لرويترز أن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن الأضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت أنها لن تقدم هذا المبلغ. ثم ظهرت فكرة الصندوق الذي سيطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض وإنشاء خطوط ائتمان وتمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط والمطارات والبنى التحتية المتضررة من الحرب على نطاق شامل. ولم تجذب إيران، إحدى أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، أي استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة تقريبا خلال العقود الأربعة الماضية، إذ تم استبعادها من أسواق رأس المال العالمية بسبب موجات متتالية من العقوبات الأمريكية والدولية. تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطات مؤكدة من النفط، كما أن لديها شريحة سكانية شابة متعلمة تضم أكثر من 92 مليون نسمة وقاعدة صناعية متنوعة وإمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات تتراوح ما بين البتروكيماويات والتعدين والسياحة والزراعة. وقال المصدر المطلع على الصفقة أن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان متتاليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة. لم يتم إنشاء الصندوق أو تفعيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي يكون مرضيا، وتهدف مذكرة التفاهم بمجرد توقيعها إلى تنظيم العملية خلال السنة 60 يوما القادمة. قال المصدر لن يتم إنشاء الصندوق إلا بعد هذا توقيع هذا الاتفاق نهائيا، وخلال هذه الأيام 60 سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط مشاريع وتحديد نطاقها. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الخارجية الباكستانية التي ساعدت في الوساطة في إبرام صفقة صندوق الاستثمار بعد على طلبات الحصول على تعليق لوكالة رويترز كما يقول تقريرها. وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة CBS مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي، قال فيها أن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا ما امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد الخصبة وقبول نظام تفتيش نافذ وصارم. ولم يذكر المصدر كيف سيتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيرا إلى أن التفاصيل الأساسية لا تزال قيد الإعداد، لكنه ذكر أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الجهات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة. أيضا أشار موقع تانكر تراكرز الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناتها إلى الانطلاق أول صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين مستندة إلى بيانات تتبع رقمية دعمتها صور الأقمار الصناعية، وقال الموقع على منصة إكس إن ما لا يقل عن ناقلتين نفط عملاقتين تابعتين لشركة الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحمل أسماء مختلفة عبرت نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية وتنقلان معا ما مجموعه أكثر من 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، وأشار في الوقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة. هذه علامات على ربما يعني مرحلة جديدة من خارطة إقليمية تتغير فيها موازين القوى، ليس العسكرية فقط إنما حتى الاقتصادية، وفجأة الخليج يجد نفسه في معادلة صعبة الفهم حتى الآن وغير واضحة، فما بالك بعد هذا الاتفاق؟ هل يجد الخليج فعلا نفسه خارج هذه المعادلة أو هو الرقم الأضعف في معادلة المنطقة اقتصاديا إضافة إلى أمنيا؟ أحمد الرسام في هذا التقرير.
1: تجد دول الخليج نفسها أمام اتفاق أمريكي إيراني مؤقت لا يلبي معظم مطالبها الأمنية بعدما تحملت العبء الأكبر من الهجمات الإيرانية التي استهدفت استقرار المنطقة وممراتها الحيوية. فمذكرة التفاهم المرتقبة تمنح المفاوضات مهلة إضافية من 60 يوما من دون تقديم حلول دائمة للمخاوف الخليجية. ويرى خبراء أن الاتفاق تجاهل ملفات تعد جوهرية بالنسبة لدول الخليج، وفي مقدمتها برنامج إيران الصاروخي والطائرات المسيرة وشبكات الفصائل الحليفة لها في المنطقة، ما يعيد إلى الأذهان الانتقادات التي وجهت إلى اتفاق عام 2015. ومثل إعادة فتح مضيق هرمز مكسبا خليجيا مهما بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب صادرات النفط والغاز، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار استخدام المضيق كورقة ضغط مرتبطة بالمفاوضات النووية والتجاذبات الإقليمية. الإمارات اتجهت إلى خفض التصعيد بعد مرحلة من الخطاب الحازم مؤكدة براغماتيتها في إدارة الأزمة، فيما لعبت قطر دورا تفاوضيا نشطا عبر اتصالات مكثفة هدفت إلى ضمان المصالح الخليجية خلال المحادثات مع طهران. في المقابل عززت السعودية تنسيقها الإقليمي مع دول عدة سعيا إلى ترسيخ الاستقرار وحماية مسار التحول الاقتصادي في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن موثوقية الحليف الأمريكي التقليدي. وتشير تقديرات خبراء إلى أن الحرب الأخيرة كشفت حدود القوة الأمريكية مقابل إظهار إيران قدرة على الصمود والرد، ما يدفع دول الخليج إلى تبني استراتيجيات أكثر استقلالية لحماية أمنها ومصالحها في بيئة إقليمية شديدة التقلب.

0: هذه وثيقة التفاهم ما بين واشنطن وطهران اللي هي يعني في عاصفة جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل حليفتها إسرائيل، أيضا حتى في إيران اللي يتهم يعني إيرانيون طلعوا مظاهرات على يعني الوفد المفاوض واتهموا بالخيانة لدرجة هذا، يعني وصل الموضوع التام الوفد المفاوض بالخيانة والتفريط بحقوق الشعب الإيراني بسبب هذه الوثيقة، وثيقة التفاهم هذه المعلنة على الأقل، واللي بحسبها ما هي معلنة حتى الآن فيها إنصاف كبير لإيران، أو على الأقل إيران فرضت شروطها وقواعدها على هذه الورقة، ورقة التفاهمات هذه. لكن السؤال فعلا يعني بسبب ما تناقض يعني بعض تصريحات ترامب أو التصريحات الرسمية الأمريكية وحتى الإيرانية تناقض بعض من شروط أو من ما ورد في مذكرة التفاهم هذه، فهل هناك بنود سرية غير معلنة حتى الآن في هذه الوثيقة اللي ممكن أن تعيد حسابات كل الأطراف في هذا الصراع؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: رغم الترحيب المتبادل بإعلان مذكرة التفاهم، فإن مصادر ذكرت لCNN أن إيران لم توقع على أي وثائق إضافية كما فعلت مع المذكرة المكونة من 14 بندًا. ويثير هذا وفق شبكة CNN تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد بالغت في تقدير الالتزامات التي انتزعتها من إيران. ويؤكد مجدداً مدى سرعة انهيار الجهود السياسية الهشة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان من المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الجمعة الماضية في محادثات بسويسرا مع إيران بشأن برنامجها النووي والخطوات التالية لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن البيت الأبيض أعلن في آخر لحظة عن إرجاء رحلته. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي باكستاني أن رغم توقيع الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال العملية هشة، خاصة أن الضربات الإسرائيلية في لبنان ورد حزب الله عليها قد يقوضان الاتفاق. وقال مصدر لCNN أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا المشرعين بأنهم لا يعلمون بوجود أي اتفاقات جانبية متعلقة بمذكرة التفاهم، إلا أنهم أقروا بوجود بعض الوثائق ذات الصلة التي لم تنشر علناً، بما في ذلك رسالة من الحكومة الإيرانية تدعو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عملية تفتيش والبدء في الكشف عن مواقع المواد المخصبة ومنح الوكالة الدولية الموافقة على دعوة خبراء نوويين أمريكيين للانضمام إلى العملية. ومن جانب آخر، نقلت CNN عن المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم بل مناقشات بشأن الخطوات التالية، مضيفاً فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة، فالمقترحات تتضمن تفاهماً بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم. وصرح الرئيس ترامب بأن واشنطن ملتزمة بالسلام مع دعوة الجميع إلى المواصلة في تحت المجال لمسار المفاوضات حتى يمضي قدماً. وتابع ترامب: نتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. وقال جيدي بونس نائب الرئيس الأمريكي إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس ترامب شخصياً، ويخشى من أن يؤدي سلوك الإدارة الإسرائيلية في لبنان إلى تقويض المذكرة بالكامل. ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق الإطاري الذي أعلن هذا الأسبوع بأنه أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود، في حين اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو غير حكيمة، كما انشق عدد من المعلقين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ترامب بسبب الاتفاق. في الأثناء قالت إيران أن مرحلة صعبة بدأت الآن بعد الاتفاق حول مذكرة التفاهم، محذرة في نفس الوقت من أي انتهاك للاتفاق أو استخدام لمنطق القوى.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: ينام العراقيون ويصحون على واقع متشابك يرسم ألوان الظلم والتناقضات في كل شارع وزاوية. يمر الناس كأنهم أشباح تائهة في متاهة لا نهاية لها، يبحثون عن قطرة من العدالة تروي عطشهم القديم في هذا البلد. وفي تقريرنا العدالة الاجتماعية، الفرض المعطل في العراق، والذي كتبه للإذاعة الزميل حسين عبد الباقي، نتحدث عن غياب العدالة الاجتماعية وآثارها الكارثية التي تفتك بالمجتمعات.
5: تعد العدالة الاجتماعية عمودًا أساسيًا في بناء مجتمعات مزدهرة ومتوازنة، يتمتع أفرادها بالمساواة والعدالة والفرص المتساوية، ما يساهم في تحقيق التقدم والازدهار للأمم، كما تتجلى مخاطر جمة في غيابها للتفاوت الكبير بفرص النجاح والتقدم بين أفراد المجتمع، إذ يكون البعض محرومًا من الفرص الضرورية للتعليم والرعاية الصحية والعمل، بينما يتمتع البعض الآخر بامتيازات واسعة دون جهد يذكر. تتفاوت مصائر العراقيين بحسب انتمائهم الحزبي وولاءاتهم، فمن ينتمي لجهة سياسية معينة يجد نفسه محظوظا بضمانات معيشية، بينما يبقى المواطن اللامنتمي مهملا وخارج دائرة الامتيازات، تفوته الفرص لتصبح حلما بعيد المنال. وفي هذا السياق يرى الدكتور عادل هاشم أستاذ التاريخ في جامعة البصرة أن هذا التفاوت يؤدي بطبيعة الحال إلى تشكل طبقات اجتماعية ويعزز من ظواهر الفقر والبطالة والجريمة.
6: يوفر الحزب لأبنائه أو للمنتمين إليه مجموعة من الامتيازات الاقتصادية والمنافع التي من خلالها تكون هناك فائدة متبادلة، وهذا الأمر ينعكس على المواطنين، ينعكس على الأفراد في المجتمع غير المنتمين إلى الأحزاب. فلذلك تولدت لدينا حالة من التفاوت المجتمعي الطبقي بلغت حد الثراء عند مجموعة من المنتمين للأحزاب، والتي لها مناصب سيادية ولها أماكن مفصلية في الدولة، بلغت حد الثراء على حساب الفقر والعوز للأشخاص أو الأفراد أو المواطنين غير المنتمين لهذه الأحزاب. طبعا هذا الأمر يتعارض أساسا مع الدستور ومع أحكام الدستور. طبعا من أحكام الدستور مبدأ المساواة واعتماد تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو عند تقديم الخدمات أو تقديم المزايا التي تمنح من الدولة للأفراد.
5: وبحسب الدكتور عمار خالد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة البصرة، فإن غياب العدالة الاجتماعية من شأنه أن يثير موجات من السخط والاحتقان بين أفراد المجتمع، ما يزيد من فرص اندلاع النزاعات والاضطرابات الاجتماعية، ويعرض الاستقرار والسلم الاجتماعيين لخطر الانهيار.
7: نرى اليوم في أغلب المجتمعات الفاقدة للعدالة الاجتماعية صراعات داخلية بين أطراف ممسكة بالسلطة تلوح بالشرعية وتنادي بالاستقرار، وأخرى خارج السلطة ترفع شعارات المظلومية وتنادي بالعدالة. وفي ضوء عدم تحقيقها العدالة الاجتماعية تنخرط المكونات السياسية والاجتماعية والإثنية والدينية والأيديولوجية في عدة بلدان بالنضال السياسي أو الكفاح الثوري، سعيا منها إلى بناء الدولة العادلة وفق تصوراتها المثالية الخاصة وسردياتها الثقافية والفئوية، في حين تطالبها السلطة الحاكمة أو الجهة المتغلبة بالانصياع لها والاندماج في مشروعها السياسي والاجتماعي والقبول بشروطه وبالأمر الواقع.
5: يبرز دور النخب المثقفة التي تتسم بفهمها العميق واستشعارها للحيف ورصدها للظلم بعيون حاسمة، ومقدرتها لفحص جروح الأمة برؤية واضحة وتحليل دقيق، ومن ثم تحريك الناس للتصدي له. في العراق تتأرجح العلاقة بين النخب المثقفة وبين الحكومة ذات الانحياز الطائفي، فعندما تختار هذه النخب المواجهة تجد نفسها متهمة بالانحراف عن القيم الدينية والاجتماعية، ما يفتح عليها بابا لموجة من التكفير والاضطهاد. من ناحية أخرى تواجه هذه الطبقة انتقادات الضعف والخيانة في حال تهاونها وسكوتها، فيستمر الصراع الداخلي بين مبادئ الحرية والعدالة وبين حسابات السلطة والسلامة الشخصية، كما يرى الدكتور محمد عطوان أستاذ الفكر السياسي بجامعة البصرة.
8: لغة المثقف يتصب في شأن يتعلق بالصالح العام، ولغة السياسي دائما تسترشد بالمصلحة التي ينتمي إليها هذا السياسي، وهي مصلحة الحزب أو مصلحته الذاتية، فيحصل التقاطع ما بين لغة المثقف ولغة السياسي. على سبيل المثال، حينما يشير المثقف إلى أن السياسي حينما يفلس في برنامجه السياسي يستعمل لغة دينية، وهذه اللغة استعمالية مغرضة تضليلية لسد النقص الموجود في برنامجه السياسي، يعمل السياسي بما يتملكه من أدوات قهر بأدوات السلطة، ليشير إلى أن المثقف حينما ينتقد هذا الخطاب إنما ينتقد الأطروحة الدينية وينتقد الخطاب الديني ويستعمل لغة علمانية بديلا عن اللغة الدينية التي يتبناها السياسي. إذن لا مصالحة ما بين اللغتين، لغة المثقف التي ترمي إلى ما هو عام، ولغة السياسي التي ترمي إلى ما هو حصري زبائني يتعلق بالحزب السياسي وبالمصالح الذاتية.
5: يقول الكاتب والباحث أحمد صحن إنه في البصرة على وجه الخصوص يتجلى الفارق الطبقي الكبير بين الأثرياء والفقراء بشكل واضح، فترزح الطبقة الفقيرة والمهمشة تحت وطأة العوز والحاجة، بينما يسود الثراء الفاحش فئة معينة من المجتمع دون رحمة.
9: عن البصرة وشؤونها وشجونها أرى من الصعب اختزال الحديث في غضون ثواني، في الأضرار النفسية والاجتماعية وانعكاساتها على أفراد البيئة المجتمعية البصرية كبيرة، خصوصا في جو ارتبكت فيه الحركة الاقتصادية على نحو فوضوي. صراحة نحتاج إلى مؤلفات، فلقد تبدلت الأسماء الفقر والثراء وصار المفلس غنيا بماله وفقيرا بسلوكه، وهذا اللون من التباين الطبقي في البصرة ينذر بمخاطر مستقبلية ما لم نجد العدالة الاجتماعية تنشط في المدينة. المدينة التي نتحدث عنها هي البصرة، البصرة أم النفط وأم الشركات، التي نشاهد عمليات اقتصادية ضخمة تنثر أموالا ونشاط اقتصادي له علاقة بثراء أناس وفقر آخرين. الحقيقة أن مدينة البصرة متخمة بالمال لكنها تعاني من فقر العدالة الاجتماعية.
5: ومن خلال هذا المنظار يلاحظ الرأي أن قسما من أبناء الطبقة العامة التي استغلت شكل الحكم والسلطة أصبحت تتمتع بالثراء، ولكن ممارساتها وتصرفاتها ما تزال داخل نطاق بيئة الفقر، ما أدى إلى نشر رؤية مشوهة حتى للثراء والبرجوازية، إذ يبدو الغني الحديث كمن أصبح برجوازيا بلمحة عين من بعد فترة من الفقر والحاجة، كما يصفها الباحث والكاتب أحمد صحن.
9: الحقيقة أننا شهدنا في العراق ما بعد 2003 حيث تراجعت العدالة الاجتماعية بشكل مفجأ، فمحدثو النعمة عملوا على تجريف الحدود الفاصلة بين الطبقات الاجتماعية، فنراهم قد بالغوا كثيرا في الخلع أو النزع بين ثوبي الفقر والثراء، ومرد ذلك معروف وبكل تأكيد هو ثراءهم المفاجئ غير المتراكم أو غير الأصيل. نجد ممارساتهم الصبيانية قد عبروا عن أعراض ترسبات فقرهم الماضي، فمن المعروف أن طبقات المجتمع تتصنف تختلف وفقا لأفرادها وعلاقتهم بعوامل الإنتاج. الأمر طبيعي أن نجد أن ابن التاجر يملك الروز رايس أو البينتلي أو الرانج أو أي علامات الثراء، لكن من غير طبيعي أن نجد ابن العامل يملك الروز رايس بشكل مفاجئ.
5: وفي هذا الصدد تتوارد في ذهن الناس العديد من الأسئلة التي لا تجد إجابة. متى ستشرق شمس العدالة على أرض العراق؟ متى ستبتعد أصوات الظلم وتتلاشى صور الاستبداد؟
10: كل مقومات العدالة بالمجتمع العراقي معدمة. تلقى شخص عنده ثراء فاحش، تلقى شخص ما يمتلك بوت يومه. فماكو، ما أشوف أنه أكو عدالة اجتماعية بالعراق.
11: أي عدالة اجتماعية بهالبلد ماكو. بأبسط الحالات هسه اليوم إذا شخص فقير الحال أو ما عنده مسنود من أحزابه وكذا، ممكن يكلونه يرمى بالسجن يعني ينتهي. وأكو أشخاص اللي هم مسنودين من أحزاب ومن مسؤولين بالدولة، يقضوهم تهمة أنه يتصير رأي عام، بالتالي وراء 3 أشهر هذه يكفل ويطلع، ولكن شيء صاير.
12: لا يوجد عدالة اجتماعية في العراق، وذلك لأسباب عديدة، منها الطبقة السياسية الحاكمة والمحاصصة الموجودة التي ينعم بها أبناء المسؤولين في العموم العراق، إضافة لوجود نفوذ وهيمنة مسيطرة على أغلب مفاصل الدولة. بالتالي اليوم المواطن البسيط يفتقر للحماية القانونية، للعدالة الاجتماعية، لتطبيق سلم رواتب عادل.
5: في نهاية المطاف تبقى العدالة الاجتماعية هدفا بعيد المنال في ظل هذه الظروف، إلا أنها تظل رمزا للنضال والتطلعات الإنسانية.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
13: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
14: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
15: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.
9: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
8: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
9: هوى الناس،
8: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

احنا ربما في كثير من الاحيان غالبا عندنا علاقات عميقة. هسه علاقات عميقة قد نعتقد انها ماذا؟ انها علاقات شنو؟ عميقة. يعني احنا نعتقد انه عندنا علاقات عميقة. هسه بمن علاقاتنا عميقة؟ بأهلنا، واحد بأخوه، بأمه، بأبوه، مرات بصديقة. مو الأصدقاء غالبا لهم مكانة واضحة في مجتمعنا، صديقك من صدقك وكذا، والصديق آخر بمعنى أنت، هكذا يقال في الأثر. المهم هذول كلهم لهم مكانة في حياتك، وأنت كذلك لك مكانة في حياتهم. وهنا المكانة هي لا يمكن اختزالها بالمكان، بحيث الصديق يروح ويغادر ويهاجر وكذا وما يجمعكم مكان، لكن المكانة تبقى في القلب، قارة في القلب، ثابتة في القلب. وهذه المكانة من الممكن أحيانا أنه هي تتضعضع، يصير بها مشكلة بسبب موقف، بسبب كذا إلى آخره، ويترك هذا الموضوع ندبة في القلب، مو جرح في القلب. وكثير من الآداب والفنون عالجت هذا الموضوع، تكلمت عن خيانة صديق أو كذا إلى آخره. مو لا يا صديقي، أغنية كاظم الشهيرة. ويعني كثير من موروثنا يحتفي بالصداقات ويحتفي بالأخوة ويحول الصداقة إلى أخوة، يعني أنت أخوي كذا إلى آخره، يريد أن يرفع من شأن الصداقة. طبعا الصديق إذا رفعت من شأنه تقول له أخوي، والأخ إذا ترفع من شأنه تقول له أنت صرت صديقي، وهكذا. يعني العلاقة متشابكة بين الأمرين. لكن احنا غالبا كيف نؤسس هذه الصداقات مثلا؟ هذا سؤال. هسه واحد يفتهم علاقته بامه وابوه هي علاقه دم، مو رابطه بيولوجيه كذا الى اخره. لكن علاقته بالمحيط الاخر، بمحيط يعني بالصداقات، بمجال الصداقات، هي علاقه هو يفترض هو كشخص يكون ذكي بتاسيسها. ولذلك اكو ناس هم اذكياء باختيار اصدقائهم، بتاسيس الصداقات. وأكو ناس يعانون، ليش؟ لأن ما عندهم هذه الشبكة. يعني ما عنده صديق، إذا يصفن يجد نفسه وحيدا، وهذا عالم صعب، يجد نفسه وحيدا، ما عنده حتى صديق واحد، ما عنده صديق واحد ما متوفر. ولذلك أنا شاهدت مرة في لقاء مراسل يسأل الناس، فواحد رجل كبير قال له صديق أنا توفى وراح، يعني وظلت هذه الخانة فارغة، كأنما ماكو واحد قادر على أن يملأ هذه الخانة. لأن المسألة تتجاوز الرفقة، تتجاوز الصحبة، المسألة عميقة جدا. يعني تتجاوز أنه واحد يقعدك بالقهوة أو يسايرك بالحكي أو ونيس يطلع وياك ويسافر وياك. مسألة الصداقة مسألة معقدة، خصوصا إذا فهمناها بشكل حقيقي. اليوم احنا ما راح نتكلم عن هذا الموضوع، اللي هو شنو؟ اللي هو موضوع غائر ومعقد وكذا إلى آخر. راح نتكلم عن جانب آخر تماما مختلف مقابل لهذا الجانب. العلاقات البسيطة الصغيرة العابرة، علاقاتنا بالغرباء، قدرتنا على فتح حديث مع غريب عابر، من عرفه، من نعرف حتى اسمه، من نعرفه من أي محافظة، من نعرف هو شنو يشتغل، ما نعرف هو عنده رصيد بالبنك لو لا، غني لو لا، متزوج أو لا، ما نعرف تفاصيل حياته، لكن نخوض معه حديثا عابرا. مو هاي مفهوم العابر غالبا يدل على أنه ماذا؟ على أنه الحديث مو يعني ما بي قيمة، مو مهم، مو جوهري، مو كذا. وغالبا مفردة الإنسان العابر تشي بشكل من الأشكال على أن هذا الإنسان هو شنو؟ ما إلى مكانه، مو مهم، كذا إلى آخره. لكن صادفتني دراسة غريبة إلى أبعد الحدود تتحدث عن أهمية هذا الإنسان العابر، عن أهمية خوض نقاشات وحوارات مع أناس إحنا ما عندنا علاقات وياهم، أناس إحنا ما مرتبطين بهم، ما تجمعنا بهم أشياء عميقة يعني. وهذا شيء ربما مثير ومهم ويدعو للنظر.

قرأت مقال لأحد الكتاب يتكلم فيه عن أنه كيف يمكن أن يكون حديثنا مع إنسان معين أو أي شخص، هاي مفردة أي شخص، يعني إحنا ما نعرفه بالضرورة، ها؟ كيف يكون هذا الحديث مثمر؟ إحنا غالبا نبحث عن أرضيات مشتركة في تكوين صداقاتنا، لازم واحد يشبهني بشيء، عندنا اهتمامات مشتركة كذا إلى آخره. كيف يمكن أن يكون الحديث العابر؟ إحنا طبعا أغلب الناس في كل العالم لا يتطلعون غالبا إلى المشاركة أو التواصل مع الغرباء الجدد، غريب، يبقى غريبا هذا الغريب الذي تكلم عنه محمود درويش في قصيدة رائعة يوصف بها تشيع الغريب، ها؟ واحد غريب لاقاه هو، يعني بالقصيدة يشرح انه هو شاف له جنازة، ها، وظل يمشي بهاي الجنازة فيحكي عن الغريب، يحكي شأنه ما هو يعرفه، مو يقول هذا الغريب قد يكون انا، يعني شل بيناتنا شبه انا وياه مثلا، هذا الانسان اللي انا ما عندي تواصل وياه، الانسان اللي هو ما بيناتنا احنا صلات، لكن شل ممكن التواصل هو غير مرئي مع أناس هم ما بيناتنا نوع من العلاقة بيناتهم. مهم، فأغلب الناس، هذا المقال يقول أنه أغلب الناس ما يطلعون أو ما مو بأهدافهم أنه يتواصلون مع أشخاص جدد، لكن أغلب التجارب التي تحدث مع الأشخاص الجدد أو الغرباء هي مجزية، مجزية أكثر مما يتوقع، لكن احنا ما عدنا التعود على عادة الأحاديث القصيرة والتدرب عليها، عدنا غالبا نتجبجب، ربما هذا جزء أيضا تحكم طبيعة الحياة المعاصرة الآن اللي هي حياة ما بيها التواصل مع الآخرين. قبل أتذكر أنا مثلا من شنت أروح للعشار، ها، أصعد بالكي مثلا، ها، الناس أغلبها تصعد بوسائل النقل، هسه صار من النادر أنه تصعد وسيلة نقل جماعية، ليش؟ لأن وسائل النقل الجماعية بها مشكلة حارة وكذا، ما طورت عندنا، ما عندنا وسائل نقل، ما عندنا شيء يربطنا بالناس جماعي يعني مشترك، ولذلك الناس، احنا حكينا في أكثر من حلقة، الناس من تصير لعبة أو تصير فد أي شيء بجامع مشترك، جامع للناس، الناس تتقدم له بلهفة، ليش؟ لأن هي عندها حس في الداخل للتواصل مع الآخر. فأتذكر قبل من شنو واحد يصعد بالكي مثلا، وأكو ناس لحد الآن تصعد طبعا وهواي، ها، أكو نوع من الأحاديث، لكن أنا حتى ورا فترة صعدت بالكي وكذا إلى آخره، أهم الأحاديث صارت يعني صارت ما موجودة، مثل قبل الناس تعلق وتحكي والسولف والسالفة بدك ما تنزل من توصل، أكو واحد يحكي بطريقة حلوة وكذا إلى آخره. المهم، وهذا جانب من الود، والود، الود يعني له تأثير، مو له تأثير كبير، يعني الذكاء هو في الود والتقرب إلى الناس، بس مو بشكل مرضي وإنما بشكل إيجابي، إحنا جاي نحكي عنه. الود هو جانب مهم من الذكاء، من ذكاء العلاقات العاطفية أو العلاقات العامة مع الناس، لأن الإنسان من يكون عنده، طبعا هذا المقال يتحدث عن هذا الموضوع بشكل بنوع من الإسهاب، أنا ما أريد أتطرق بهذا الإسهاب. المهم، فهو يقول انه هو شاف ابنية، هذا الكاتب، ترتدي قميصا لفرقة اسمها Old 97S، فرقة مكتوب عليه كتابة معينة كذا الى اخره، وبدأت اعجابي بهذا القميص كذا الى اخره، وبدت نوع، يعني بدأ نوع من الصداقة مع هذه المرأة، تعرفون جانبهم الاجتماعي يختلف وكذا إلى آخره، قوانينهم الاجتماعية تختلف، يقول بحيث عائلتنا أنا وزوجتي

صرنا أصدقاء لعائلتهم بسبب هذا الإعجاب بالقميص كذا إلى آخره. إعجاب مهذب طبعا، هو مو راح يتحرش بيها يعني، إعجاب مهذب بلغة بها نوع من الذائقة، بها نوع من اللياقة. مو يقول صارت بنتي صارت صديقة بثها وصرنا أصدقاء مقربين. يقول المفاجأة شنو؟ المفاجأة أنه الآن لو هم يروحون يعني تنعدم هذه الصداقة بين عائلتنا وعائلتهم، حياتي ستكون ناقصة. ها؟ شوف المصادفة يعني. يقول حياتي الآن بدون هؤلاء ستكون حياة ناقصة. لذلك قد يعتقد، هو يقول، أن المرء الإنسان أنه تكوين العلاقات على أساس الأرضيات المشتركة الكبيرة، الآراء، المعتقدات، كذا إلى آخره، هو يعني هو هو هو يجب أن يكون بهذه الطريقة. لا، مو بالضرورة أنه إحنا نكون علاقات مع أناس نسخة طبق الأصل عنا إحنا، أو يشابهوننا بنسبة 90%، مو بالضرورة. وإنما قيمة الأحاديث أحيانا حتى العابرة أن تكون مع أنت بحاجة إلى أن تسمع صوت بموجة أخرى مختلفة، حس وعاطفة بشكل آخر. ولذلك هذا هذا هذا أمر مهم، أمر مهم حتى في في في ديمومة الحياة العامة. يعني مرات الحياة العامة تلقاها ميتة، للناس حتى ما تقابل نفسها بابتسامة. من يروح يشتري ما يبتسم، ما يحكي بلطف، من يروح يقعد بمطعم ما يحكي بلطف. الحياة العامة معطلة، ملاطفة الآخرين معطلة، لغتنا جاي يصير لغة قاسية. ماكو من فضلك وتسلم وشكرا وأحسنت وكذا، إلى ماكو، قليلات. حتى بالمسلسلات هسه لأسباب الواقعية وكذا ما صرنا نسمعها، صارت مفردات كأنما هي مفردات هجينة أو مفردات مغيبة بالحقيقة.

سمرات الآخر، احنا عندنا عقدة الآخر في كثير من الأحيان. الآخر نعتقد أنه هو لازم يكون على نوع من التوافق والموافقة، بينما هو تعريف الآخر الحقيقي أن يكون هذا الآخر يعني غير مستوعب بشكل كامل. الأشياء التي تستوعب بشكل كامل تموت تنتهي، مثلما تقرأ قصيدة وتفهمها بشكل كامل تام، خلاص بعد ما تقرأها مرة ثانية انتهت. مثلما تشاهد فيلما وقد عرفت

داخلها بذرة الحياة الطويلة يعني بهذه الطريقة. وحتى الآخر، حتى هذا الإنسان الآخر اللي أحيانا احنا ما نقدر نستوعبه، هذا شيء جمالي ترى، يعني مو بالضرورة الإنسان تفهمه بشكل كامل. مرات احنا نعترض انه هذا الشيء انا ما افهم بك هذا الشيء، انت ليش تسوي؟ خلي جزء بلغز يعني بغموض، خلص عادي يعني. اصلا الاخر هو اللي انا ما اقدر افهمه بشكل، هو لذلك هو اخر. ليش هو اخر يعني؟ لان هو مختلف. ولذلك احنا مرات نمتنع عن ممارسة الحياة مع الاخر المختلف. ليش؟ لان احنا نخاف من اختلافه، نتجبجب من ارائه، خاف ما يشبهنا، خاف يصدمنا. خلاص خليه يصدمنا يعني، ماكو مشكله. اصلا هو الشرط اللي يمنع العالم من الانغلاق والانتهاء هو وجود الاختلاف. وجود الاختلاف في اي مجتمع هو دليل عافيه. وجود الاختلاف في اي نظريه هو دليل عافية. شوف الفيزيائيين شقد مختلفين، شوف علماء الدين شقد مختلفين، شوف المذاهب الفنية شقد مختلفة، شوف الشعراء شقد مختلفين. وأنماط الحياة هي بالحقيقة تشي بهذا الاختلاف. بتأمل بسيط تجد أن الأمور مختلفة إلى حد رهيب. وأروع ما في العالم هو هذا الاختلاف بالحقيقة. هسه مرات الاهتمامات المشتركة همين ضرورية، لكن هي مو جوهر العلاقات أبدا. ربما واحد يعني ما تجمعك بيه هواي أشياء ما تجمعك بيه، لكن أكو شيء بسيط بيه يخلي علاقة تكون قوية، يحسك بالأمان. هذا الأمان اللي أنت تكون معاه يعني تكون تكون تكون واضح جدا، تكون شفاف جدا، وهو كذلك. هذا جزء من نظرية التعلق طبعا، اللي كتبوا عن نظرية التعلق كتبوا عن هذا الموضوع، انه احنا احيانا نتعلق باشخاص هم شنو؟ هم يشبهوننا، ما بيناتنا ارضية مشتركة. ليش؟ لان الناس ما تبحث عن التشابه بصفته معرفة، يعني مو تشابه معرفي افكار تشبه، هي مو رياضيات بهذه الطريقة. اكو واحد تقدر ترجع لتستند الى نفسيا. ولذلك احنا جزء من علاقاتنا بامهاتنا، ترى امهاتنا يختلفن عنا فكريا. يعني اذا جبت افكارك هسه، افكارك كانسان، وحطيتها بافكار امك وابوك، ربما مختلفه تماما، ربما متناقضه. مو بس انت ليش تستند للام دائما من يصير بي؟ اكو ملجا نفسي. هذا همينه جزء من انماط التعلق. اكو واحد يحسك بهذا الملجا النفسي، تعود اليه نفسيا يعني بشكل او باخر. ولذلك احنا في حياتنا قد ننجذب الى شخص بسيط احيانا، وانا ضد مفردة بسيط، بس الى شخص غريب احيانا يختلف عنا تماما. ولذلك يكون احيانا عندنا علاقات اصلا مع اشخاص بدون علاقات. يعني شنو؟ يعني صداقات بدون فعل الصداقة، تشعر انك صديق فلان من بعيد، تعبر على الشارع تشوف واحد يبيع كذا، انت عندك الفة وياه، فاتح رجل كبير يبيع كذا، أو حاط له ميزان، أو كل ما تعبر عنه تباوع له، تحرص على أن ترى هذا الرجل الغريب اللي ما تجمعك بجامعة، سواء أنه أنتم في نفس يعني في المدينة نفسها. ها؟ كل ما تنظر له أنت تشعر بشيء، يعني تشعر براحة، هو جاي يمارس عمله رجل كبير بالسن. أنا صادفني هاي المشاهد بصراحة، يعني كل ما أعبر لازم أباوع لهذا الرجل، سواء أقيس أو ما أقيس، بس لازم أباوع، حس بألفة تجاهه، أكو شيء يجمعني بيه بغض النظر. هسه إحنا قد نكون مختلفين وقد نكون متناقضين، لأن هو هذا الأساس. مرات أكو أمور ثانوية هي تحمل وظيفة نفسية، أمور ثانوية خفيفة بسيطة صغيرة، تحمل شنو؟ تحمل أمور، يعني تحمل وظائف نفسية تريحك، تؤدي وظيفة نفسية بدون ما تشعر أنت، وتخليك بشعور أفضل.

هسه شلون هي هاي؟ طبعا اكو واحد اسمه كاري يونغ هو تكلم عن هذا الموضوع، شلون اشياء ممكن تؤدي وظائف نفسيه من دون ان نشعر، او اكو اشياء بسيطه جدا. مثلا احنا مرات ننجذب الى اشخاص ما يشبهوننا، اكو نوع من الجذب، وهذا الجذب طبعا ما تحكي عن الجذب الطاقي وكذا الى اخره، هنا جانب علمي. هسه مرات احنا عمليين، نقعد من الصبح نروح للشغل كذا، نرجع ننام، نرجع لشغلنا الثاني اذا عندنا شغل، او يعني نؤدي وظائف بالبيت او كذا الى اخره، نرجع بالبيت متعبين، نرجع البيت ننزل من النقال نتابع شخص حالم، فنان او صانع محتوى، شخص حالم ما يشبه حياة. انا مقضيها شغل، انا مقضيها مثلا شغل بالصناعية مثلا، او بالسوق بالخضارة مثلا، ها من الصبح لليل وارجع متعب كذا، اخذ لي حمام كذا، اروح اتابع شنو جانب باحلام، يعني انا شخص عملي اتابع لي شخص حالم، قدم لي فن، قدم لي اشياء، قدم لي كذا. لا هاي شنو تفسيره؟ كانما اكو شيء انا يعني ما حققته على الصعيد الفردي او احتاج اليه، اللي هو جانب الحلم داخل الانسان، احتاج لهذا فالجأ الى هذا. ولذلك في كثير من الأحيان الأشخاص العمليين عندهم إعجابات من هذا النوع. هاي حقيقة؟ نعم حقيقة. وتجد إنسان أحيانا هو يرهق نفسه بالأسئلة، واعي جدا كذا إلى آخره، يحرص على متابعة صانع محتوى شنو من ذول اللي يعني ها لا يطرح سؤال، لا يطرح مشكلة، لا يطرح كذا إلى آخره، من جانب التغيير. ليش؟ لأن إحنا الاختلاف نراه بأشكال مختلفة في داخلنا للأشياء، وظائف نفسية. ولذلك حتى صناع المحتوى نفسهم والمؤثرين في الميديا يشتغلون على هذا الجانب النفسي، هم يشتغلون على هذا الجانب النفسي. لأن احنا مرات واحد يختلف عنك، هو مو بالضرورة هو أقل عمقا منك، أو مو بالضرورة أنت أقل عمقا منه، لا، أنتم بيناتكم اختلاف. لأن مرات أكو أخطاء هي أخطاء نرجسية، يعني تعتقد أنت أنه أي واحد مختلف عنك هو شنو، أنت أعلى منه مثلا، وأراء مختلفة عنك أنت تعتقد ماذا، أنه هو يعني ساذج أو كذا وبسيط وأنت أهم وأنت كذا، هو مختلف عنك خلاص. يعني إضافة إلى مسألة أنه العلاقات غير المتشابهة هي اللي توسع الخرائط دائما، هي اللي توسع المساحات والمجالات، هي اللي توسع الآفاق، هي اللي الرهان عليها. وهي أكو مرة احنا خذينا عن علاقة أنا هو وأنا أنت هسه، أو علاقة أنا هو، نحول الآخر إلى موضوع، يعني الآخر موضوع ما موجود، أنا هو ضمير غائب، هو ضمير موضوع، هو موضوع، العلاقة عبارة عن موضوع. أما في الثانية أنا أنت، أنت قبالي، يعني أنت ضمير المخاطب باللغة العربية، أنت أمامي، فعلاقتي بيك هي علاقة وجود حي. أنا مو يعني علاقتي بيك مو علاقة قائمة على أنه أفكارك تختلف عن أفكاري، وأجي أنا شنو أحلل أفكارك وكذا، وأقول هذا كذا وهذا كذا وهذا شيطان وهذا إلى آخره، أتعامل إياك كموضوع. وإنما في غالب الأحيان العلاقة الإنسانية اليومية تطلب نوع من التعامل، شنو أنا أنت، أنت وجود حي، أنا يؤذيني أنه أنت تتأذى أو تصير لك مشكلة حتى لو أنت مختلف عني، يعني حتى لو أنت ما تشبهني. وغالبا الشخص المختلف هو يقاوم التصنيف، احنا نحب نخلي الناس في خانات، هذا كذا وهذا كذا وهذا، المختلف صعب انه نخليه في هذه الخانه، وهذا اللي يصنع نوع من الجدل المعرفي، اللي احنا ما نسميه جدل معرفي، بس يعني غالبا اكو بعض الناس لانهم مختلفين يواجهون نوع من الاعتراض او نوع من الغربه، نوع من الاغتراب، يعيشون في مدينه وهذه المدينة تقمعهم بصراحة، لدرجة أنه تمنعهم من الحديث في كثير من الأحيان، وهذه مشكلة كبيرة إلى بعد الحدود.

0: خلونا الآن حتى نمسك الموضوع بشكل أقوى نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: تتشكل العلاقات الإنسانية في كثير من الأحيان خارج الإطار المتوقعة والقوانين الجاهزة، حيث تعيد صياغة مفهوم التآلف البشري بطرق مدهشة. إن الانجذاب التلقائي نحو أشخاص لا يتشاركون معنا في الاهتمامات الكبرى كالتوجهات الفكرية أو التخصصات المهنية يمثل مساحة خصبة لاكتشاف الذات وتوسيع آفاق الوعي الوجودي. تكتسب هذه العلاقات سحرها الخاص من كونها قائمة على الاختلاف الجاذب. غياب الأرضية المشتركة في التفاصيل الكبرى يحمي العلاقة من رتابة التكرار والمنافسة غير الواعية التي قد تشوب علاقات الأشباه. يتحول الصديق المختلف هنا إلى نافذة تطل على عالم مجهول يمنحنا فرصة رؤية الحياة من زوايا لم نكن لنلتفت إليها بمفردنا. هذا التباين يخلق حالة من الدهشة المستمرة، حيث يصبح الحوار رحلة استكشافية ممتعة. تتحول الفجوة الظاهرية إلى جسر لتبادل الخبرات الإنسانية الخام بعيدا عن القوالب الجاهزة. مع مرور الوقت تتجاوز هذه الروابط مرحلة الإعجاب العابر لتتحول إلى ضرورة نفسية واجتماعية ملحة في عالم يميل إلى التكتل داخل فقاعات فكرية متشابهة. يصبح وجود شخص مختلف تماما في الدائرة القريبة صمام أمان يحمي المرء من التصلب العقلي والانغلاق الروحي. إنه يمثل الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه للتحرر من أعباء اهتماماتنا الكبرى وضغوط ممارساتنا اليومية المستهلكة. تتجلى قيمة هذه العلاقات في قدرتها على تجريد التواصل البشري من المنفعة والوظيفة وإعادته إلى أصله الأول، التلاقي الروحي الخالص. إنها تبرهن على أن عمق الروابط لا تقاس بتطابق الهوايات أو الرؤى، وإنما بالقدرة على منح الآخر مساحة للنمو وتقديم السند النفسي وقت الحاجة. إن الاختلاف في القشور والاهتمامات غالباً ما يخفي وراءه تلاقياً عميقاً في الجوهر والقيم الإنسانية الأساسية، ما يجعل من هذه الصداقات غير المتوقعة ركيزة أساسية للتوازن النفسي وضرورة وجودية لعمق الحياة وحيويتها.

ذكر الاختلاف والشخص العابر اللي هو مليء بالاختلافات، لأن هو غالبا احنا حتى اكو متعة بساعات او بالايام الاولى لمعرفتنا الناس، ان هم صناديق مغلقة وانت تريد ان تعرف ماذا يوجد في داخل هذا الصندوق. يوما بعد يوم يبدأ هذا الصندوق يظهر ما فيه. طبعا قدرة الانسان على ان يكون دائما اكو جانب بيغامض هي قدرة مهولة، مهولة التأثير في الآخرين. يعني أنت منكشف أمام الآخرين تعتقد بنفسك واضحا وطيبا، بينما في الافتراض الواقعي العملي العلمي أنه أنت يفترض أن تكون شنو، أنت يعني شخصيتك أن يكتنزها بعض التعقيد، مو بقصد الوعورة أنه تكون معقد وكذا وشي جانب مرضي بالموضوع، لا، وإنما أكو جانب آخر هو جاي ينمو في عقلك كذا إلى آخره، يجعل آرائك تتغير وتتبدل وكذا إلى آخره، بحيث تكون أنت بالنسبة للآخر اللي وياك دائما على يعني دائما الآخر محتاج لأن يعرف رأيك، لأن يعرف ماذا تفكر، ماذا تقول، شنو رأيك بهذه الحادثة، أنماط التفكير دائما عندك مختلفة بشكل أو بآخر، لأن أنت جاي تنمو. هذا معناه أنه أنت كائن حي حقيقي، ما معقول الإنسان بس رجلين طولا وإيدين وكذا وشو يبقى عقله يفكر بنفس الطريقة طول عمره، يعني هاي واقفة جدا. فلذلك الآخر المختلف قد يمارس هذا الدور بشكل غير مباشر. يعني شنو شايفين قبل، ما أدري إذا هسه بعد موجودة، هي طوبة نفسها، خلون مهاجم طويل ويا واحد قصيرون سريع، يعني هذا جزء من الترادف كان موجود في العالم. يعني أتذكر حتى في فرنسا موجود، بألمانيا كذا، إلى حتى ببرازيل فترة، انه اكو لاعب طويل وراس حربه ويا واحد هجوم شنو قصيرون سريع، هذا وهذا ابطا منه. احنا هم كان عندنا بفتره من فترات عماد محمد ويونس مو كان يلعبون سوا فتره، ما ادري اذا كنت دقيق بهذا الموضوع. هذا الشخص المختلف في الغالب، هسه هذا مثل يضرب ولا يقاس، هذا الشخص المختلف في الغالب يختلف عنا احنا، غالبا هو اللي يوقف بوجهنا في بعض اللحظات اللي احنا ضروري ان الواحد يوقف بوجهنا. يعني انت متخذ قرار هو يجي شنو يبطئ هذا القرار، ليش اوقف انت فكرت بكذا، هو معترض عليك يعني مو. احيانا يخفف مو بس القرار، يخفف القسوة اللي عندك تجاه الاخرين، ليش معود هاي كذا، هاي زوجتك كذا، هاي اللي وقفت كذا، هاي اللي يعني حاشيش بطريقة هو يفهمك، أنا ما فهمك مثل ما هو يفهمك، حاشيش بالأنماط اللي أنت تفهمها ويغير، يعني يحاول إنه يغير من قراراتك أحيانا، يعيدك للجاع مرات. أنت شنو تطير تفكر في وادي آخر، في جانب آخر، في مجال آخر، فهذا له قدرة على أن هو يختلف عنك، يعني هو مو أنت، لأن هو لو مثلك يقعدون سوى تلطمون من تصير مشكلة، تلطمون نفس اللطمة، أو يقعدون سوى تنحبون، أو يقعدون سوى ترمون الصوش بالآخرين أو كذا، لأن أنماط التفكير هي واحدة بهذه الطريقة. لذلك هاي مرات مهمة، يعني شلون تصير مشكلة بالبيت، واحد مثلا طفل ينكسر أو كذا بالبيت والعائلة كلها ظل تلطم، بس أكو واحد يطفر شي يسوي، يشيله كذا يعالجه يصير قلبه قوي. يعني هذا المختلف هنا هو وسيلة إنقاذ، وسيلة إنقاذ احنا شايفينها. يعني مرات تكون مثلاً الأم كذا تلطم، يجي واحد آخر كذا كبير يأخذ الطفل لفيده رجله كذا يوديه للمستشفى، عنده قرار، يعني عرف إنه هذا مو وقت الصريخ الآن، يعني بهذه الطريقة. فهذا المختلف هو، إحنا أحياناً نحتاج المختلف لأن هو ما يشبهنا، لأن هو لو يشبهنا إحنا بالحقيقة ما راح نحتاج.

0: أحبتنا المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس،
0: ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: الإطلاقات النارية العشوائية تشكل تهديداً خطيراً في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت فرحاً أم حزناً. في التقرير الآتي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، يتم تناول ظاهرة إطلاقات العيارات النارية كممارسة اجتماعية وتقليد عرفي في مناسبات الأفراح والأحزان، وسيتم التطرق إلى مخاطرها وتأثيراتها السلبية.
1: أحمد ومحمد كل ما تملكه أمهم معلمة مادة اللغة الإنجليزية الست هاشمية في هذه الدنيا. توفي أبوهما وهما صغيران، عكفت على تربيتهما ولم تتزوج، وهي ترى فيهما نور نهاية النفق. أحمد يكبر محمد ببضع سنوات، التحق بكلية الشرطة، ومحمد طالب في السادس الإعدادي، حلمه أن يصبح مهندسا كأبيه المتوفى. دعيت العائلة إلى زفاف أحد الأقارب. محمد ودع أمه عصرا ليشارك في حفل الزفاف. أمه تخاف عليهما كثيرا، ودعته بتنبيهه والدعاء له بالسلامة. عند غروب الشمس اتصلوا بها لاستلامه جثة من مستشفى الفيحاء. ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء تصبح طريقة التعبير عن الحزن والفرح في مدينة البصرة. أعدنا التسجيل لأم أحمد مراراً وتكراراً على أمل الحصول على وثيقة صوتية بصوتها، وهي تصف ما حدث لابنها وكيف استحالت حياتها إلى ظلام وبؤس بعد وفاته بهذه الكيفية المريعة، إلا أن إجهاشها بالبكاء وانقطاع أنفاسها في كل مرة، وهي تستشعر مرارة الفقد ولوعة الخسارة حال دون حصولنا على مادة صوتية تصلح للبث. يبدو أن العراقيين لم يستطيعوا بعد التوصل إلى طريقة مثلى للتعبير عن أفراحهم وأتراحهم، فممارسة الحزن تبدأ بعراضة يتحلق فيها المعزون حول مهوال ينشد الأشعار الافتخارية التي تمجد بالمتوفى وعشيرته، وحين يصل إلى الجزء المحبب لهؤلاء المعزين المتهيجين والذي يدعى الهوسة، تبدأ مراسم الإطلاقات والتي تطلق بواسطة المسدس أو الكلاشينكوف أو البيكيسي بالتوافق مع ترديد الهوسة والقفز والحركة المستمرة. أما عند الأفراح فالممارسة مثلها، وهي إطلاق النار العشوائي، لكن هذه المرة من مكانات مختلفة، فإطلاق النار بفوز المنتخب يكون من أسطح المنازل، وعند حفلات الزفاف يكون من خلال الخروج من السيارة والرمي في الشارع والتقاطعات. يذكر عدي فالح وهو شاب مولع بكرة القدم وتشجيع فريقه المفضل ريال مدريد أنه يدعو أن لا يفوز المنتخب العراقي في أي مباراة خوفاً من امتلاء ردهات الطوارئ بأعداد المصابين.
4: بسبب الإطلاقات النارية العشوائية اللي جاي يصير، يعني هو المنتخب فاز أوكي، مثل ما جاي نشوف ريال مدريد برشلونة الدوري الإنجليزي، يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني إنه إحنا الولد أغلبيتنا إنه نشاهد كثير من المباريات، بس مباريات الغرب، الدوريات البعيدة عن منتخبنا، الدوريات البعيدة عن بلدنا، لأن ما أعرف هذا الموضوع اللي هو ارتبط ما بين فوز المنتخب وإطلاق النار. فاز المنتخب رموا انكتلوا 4-5، هذا الموضوع صار عندنا، يعني صار في موضوع يعني يزعجنا من نشوف مباراة المنتخب، بحيث نوصل لمرحلة انه يا رب ما يفوز حتى لا ينكتل طفل او رجل كبير او شخص عابر.
1: في بيان لها، دعت شرطة محافظة البصرة انا انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر إطلاق العيارات النارية، دعت مديرية الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات، وبينت أن الاتصال على الخطوط الساخنة والمجانية للقيادة والتي تحمل الرقم 115 و104 وستكون هوية المتصل طي الكتمان، وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك ما دعا إليه العقيد عزيز عاشور عزيز مدير علاقات وإعلام قيادة شرطة محافظة البصرة وكالة بقوله.
5: أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة باعتقال مطلق العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في مناطق التي تشهد إطلاق نار لم يتخذوا إجراءات ومحاسبة مطلق العيارات العشوائية في الأفراح والمناسبات وما يعرف بالدقة العشائرية، والتي تسبب سقوط ضحايا بين المواطنين. وتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وبمتابعة السيد قائد شرطة محافظة البصرة السيد اللواء الحقوقي لطيف السعد، ملاحقة مطلق العيارات النارية قانونيا وإنزال أشد العقوبات كونها لا تقل خطرا عن الجماعات الإرهابية لحد من هذه الظاهرة، وإلقاء القبض على كل من يقوم بمثل هذه الأفعال وحالتهم إلى محاكم مختصة، ويعاقب بالحبس من لا تزيد عن 7 سنوات من حاز أو حمل أسلحة نارية بدون إجازة وفق أحكام المادة 27 من قانون الأسلحة العراقية، وكذلك تخصيص الرقم المجاني 115 و104 لما يسمى بالعيادة الأمنية لإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار، وسيبقى اسم المتصل طي الكتمان وبشكل سري للغاية.
1: بحسب قوانين الفيزياء، فإن إطلاق النار في الهواء قد يكون خطيرا للغاية على المتفرجين والمرة. فبحسب الجنرال في الجيش الأمريكي جوليان هاتشر، والذي ذكر في كتابه الصادر عام 1947 بعنوان دفتر ملاحظات هاتشر، أن رصاصة من عيار 30 إذا أطلقت من بندقية موجهة باستقامة نحو الأعلى ستصل إلى ارتفاع يقارب 2743.2 مترا خلال 18 ثانية، ثم تعود إلى الأرض في 31 ثانية أخرى، وعند اقترابها من الهبوط ستصل لسرعة شبه ثابتة تبلغ 91.4 متر بالثانية، وهي سرعة مميتة تخترق جسد الإنسان. لذا فإن احتمالية إصابة شخص ما برصاصة طائشة في المناطق الريفية ضعيفة بسبب قلة أعداد الأشخاص بالمقارنة مع المدن المزدحمة التي يكون فيها الرصاص الطائش قاتلاً في معظم الأحيان. وهذا ما بينه أستاذ مادة الفيزياء محمود الحيدر بالقول.
6: بحسب قانون السقوط الحال للأجسام المقذوفة شاقولياً أو المائلة عن سطح الأرض وتحت تأثير الجاذبية الأرضية، فعند انطلاق الأجسام أو الرصاصة بالسرعة ابتدائية وبعد فترة زمنية تصل هذه الرصاصة إلى أقصى ارتفاع، في هذه اللحظة سوف تتوقف هذه الرصاصة عن الحركة، وبالتالي تكون سرعتها النهائية تساوي صفر. بعدها سوف تعود هذه الرصاصة إلى الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط عندما نهمل مقاومة الهواء، ففي هذه الحالة ترجع الرصاصة إلى منطقة الهدف التي قذفت منه بنفس السرعة التي قذفت بها من سطح الأرض نحو الأعلى. لذلك فإن إمكانية اختراق هذه الرصاصات الطائشة سواء كانت مائلة أو عمودية نحو الأسفل لجسم الإنسان تكون كبيرة جدا، وقد تكون مميتة في أغلب الحالات.
1: بحسب إحصاءات وزارة الصحة العراقية والمنشورة عبر موقعها الرسمي، فإن أعداد الوفيات في محافظة البصرة وحدها بسبب سلاح ناري والتي تم فحصها في دائرة الطب العدلي بلغت للعام 2022 176 حالة، 160 حالة وفاة للذكور و16 حالة للإناث. أما عام 2021 فكان العدد 187، 158 حالة وفاة للذكور و29 حالة وفاة للإناث. ولا تتوفر إحصاءات عن أي من الحالات المسجلة كانت بسبب إطلاقات نارية عشوائية أم إطلاقات مقصودة، رغم التحذيرات والتهديد والوعيد من قبل الجهات المختصة وكذلك شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء. تبقى هذه الظاهرة تتنامى بشكل ملحوظ، ويكمن السبب الرئيس في ذلك إلى انتشار السلاح المنفلت وضعف الإجراءات الرقابية وغياب الوعي.
7: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
8: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
9: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
10: روح القصة حكاية،
9: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
10: وروح الحكاية تجربة.
9: ولأن قيمة التجربة عبرة،
10: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
9: برنامج حكايتي.
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

بناء على ما تقدم ذكره في الحلقة السابقة، اللي هي أيضا حكاية يرجع زمنها إلى 120 سنة أو 110 بهكذا شكل، هي كانت القصة عن الخطف. وصلت لي رسالة صوتية طبعا من سيدة فاضلة اللي هي أم زهراء، الله يحفظها ويحفظ أولادها، روت لي قصة تحاكي القصة اللي رويتها لكن مختلفة جدا وفي هذا الزمان. نعم هي به الموضوع توأمها، لكن سمع الحكاية ومجرياتها، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما هو من يرسم سيناريو الحياة ويخلق عدالات عجيبة لا نتوقع بأن الخسارة هي ربح، والربح ربما أحيانا يكون خسارة. ابقوا معنا نسمع وأروي لكم الحكاية.

الحكاية اللي تبدأ بعائلة هنا، ولكن لنبدأ بكلثوم اللي هي الزوجة اللي متزوجة من شخص وبقيت دون حمل، ما حملت. كل مراجعاتها تثبت صعوبة أن تحمل. الزوج قابل وراضي بهذا الحال، زوج على حب، وموضوعة عدم الإنجاب أرقت كلثوم، أرقت أيما أرق لدرجة تخليها تروح قدمت، تخيلوا ابني حاصل على بكالوريوس، تروح تقدم في رياضة المدرسة، تقول ما أريد راتب خلوني بس، لكن إجراءات هي تخصصها يختلف، وخلوني أعمل في رياض الأطفال، وتروح أيضا إلى المستشفيات، صالات الولادة، تشوف الرضع، تشوف الأمهات اللي يجيبن أبنائهم للتلقيح، هذا المشهد يعني يمتعها. تخيلوا أنه امرأة تروح يومية أو بالأسبوع مرتين ثلاثة ترطب خاطرها وترضي ذاتها ونفسها بهذه الأريحية، وأن تقعد على أحد الكراسي، كراسي الانتظار في أحد المراكز الرعاية أو تلقيح الأطفال، وتقعد أو صالات ولادة، تقعد تتباوع إلى الأمهات اللي شايلين أطفالهم الرضع أو اللي جايبينهم يلقحوهم. هذه متعة، ما متعينا زوجها يعمل موظف، هذه متعة، لدرجة أنه الزوج يعرف، قلت له أنا هذا ملاذي، يعني قلت له ما عندي شيء، وإلى متى يعني، قلت له هكذا أشعر بالأريحية، أشعر بالراحة النفسية أنه أنا أقعد بالمستشفى أو مراكز التلقيح الأطفال الرضع وأشاهد الأمهات، شوف هذه السعادة اللي أنا محرومة منها، وأتخيل نفسي بأن أنا وحدة منها. أحيانا تروح وتوقف بالطوابير حتى تشعر بأنها ستصل إلى طابور التلقيح وهي خالية الأيد أو خالية اليدين، تخيلوا هذا الجنون أو الهوس أو حق. غريزة الأمومة قاتلة، احنا ربما نسمعها كرجال، لكن النساء نادرا ما تجد امرأة من الندرة أن تجد امرأة تقول لك ما أريد أطفال. هذا الإدمان اليومي أو شبه اليومي إلى الذهاب إلى المستشفيات ومراكز تلقيح الأطفال والرضع خلقتها حالة من الجنون. أحيانا الفكرة تأتي في لحظتها، ليمتى تأتي الفكرة بلحظتها؟ لما أنت تكون محروم وأم لا يمكن أن يمتلئ رحمها بطفل، وأم شايلة اثنين من الأطفال، هنا أكو نوع من الجنون في ارتكاب الخطأ.

نعم تحينت هذه الفرصة. طبعا ما كانت عندها الفكرة أن تخطف طفل أبدا، عندها ضمير إنساني وكذا وغيره، لكن هي من يشرع أو يقنع نفسه بأنه يعني يا ربي أنت طهيت اثنين وأنت حرمتني، هذا اللي يتجاوز عن عدل الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أكو عدالة معينة ينظر لها لصالح الإنسان اليوم أو باكر، عاقبة أمور. أي واحد يتدخل في قصة حياته ويريد، كل واحد يحمل قصة حياة، فمن يريد يتلاعب بالسيناريو شوية تصير خربطة. سيناريو الله راسمع لك، أنت اجتهد واقبل بما ترزق، وبعدين لا تتلاعب بالسيناريو مع حياتك. أنت مو حلو، لا تروح تخربط نفسك بالعمليات يا بنت العالم. أنت لا تخربطين نفسك بالتجميل، أو أنت عندك هرمونات لبدانة معينة وتروحين تسوين شفط وظلين شهر شهرين وتموتين قصبة عنده وغيره، والكثير من الحوادث والشواهد حتى على مستوى فنانين وممثلين. على كل حال اتدخلت بسيناريو قصتها كلثوم، دخلت شلون دخلت؟ الفرصة اجتها، اجت مرأة بنت شايلة تدفع بعربانة بها اثنين من محياهم يبينون توأم جيد، لازم توقف بطابور، الطابور اللي توقف به اللي يقص البطاقة تكس بطاقة، وهي جايبة مالت هاي الإجراءات الكارت وكذا، تدفع بالعربانة. شالتهم تحسرت نوايا اثنين، وأنا صار لي 5 سنوات ومأيسة من موضوع أن أكون أم. الوعي مرات يحكم، والإيمان برحمة الله أيضا تحكم الإنسان. عندما نفقد إحنا الإيمان ونفقد عدالة الله ورحمته ونفقد الوعي، لا نتحول إلى وحوش بصراحة. ذواتنا من النرجسية والطماعة تتقدم خطوة إلى الشيطان بصراحة. شافتها مرتبكة المرأة والبنية وتثنين، قلت لها دقيقة أنتي روحي روحي قص بطاقة. شافتها واقفة امرأة أنيقة وشكلها ومحياها يدل على أنها هي متعلمة، قلت لها تروحي أنا يم الأطفال ذولي أقعد على هذا الكرسي، تليش تريد تقضين سرة وجهالك وياك وعربانتك ماكو داعي تربكين الطابور، وبنفس الوقت أنت مرتبك روحي قص بطاقة وقدمي كارتك حتى يحولونا إلى الطبيب. التوأم يعني عرفت أسماءهم لما البنت قالت لها يعني جزاك الله خير وشكرا، قالت لهم الحلوين شو اسمهم؟ قالت لها هذا أحمد وهذا محمد. قالت لها قاعدي أنا هنا يمهم على هاي المصطبة وانت روحي لازم سرع وقص بطاقتك ورجع. هي عرفت اللي على اليمين أحمد واللي على اليسار محمد، هاي فرصتها اخذ محمد ورقضي، وهاي المرة لازم السرع. ومغطي الولد إلى العنق هذا اللي بقى، وأخذت قبعة الأول اللي هو أحمد خلتها هيجي يعني في بداية ترد، وكانه فعلا طفلين نايمين يعني يخطف بصرها إلى أولادها تشوف اثنين من بعيد. لكن ما لا تتوقع عندما تحرك العربة تحركت نتيجة دخول وتداحك البعض في هذه العربة، انسحبت الغطاء انسحب، شافت في المرأة صدمة الزوجة الأم اللي هي مني اللي هي هنا، صدمة هنا بالعربانة واحد. واستدلت من عنده من خلال الطرابيش اللي مكتوب عليها حرف كل واحد، مسويتهم طرابيش كاتبة هذا الحرف الأول من أليف أحمد بالإنجليزية طبعا، وذاك الثاني اللي هو ميم ما موجود. البنت صرخت ابني وين حقه؟ الناس استنفذت، العالم استنفرت، الكل من دخلت المرأة شافوا بأعينهم أم تدفع بعربانة بها أطفال اثنين، وعيون داخل المستشفى إذا ملاحظين والعيادات يفتضح الفضول. كيف يفتضح؟ شوف واحد يتباع عبوش الثاني ويقص من جوله، وهي عادة النساء أكثر من الرجال، لكن هو طبيعة بشرية الفضول ودربة اجتماعية وثقافية. يعني تروح في أوروبا تروح في أي عالم أنت تمشي
إذا تشوف واحد يتباوع بالوجوه يقول عربي، لكن إذا وهذه الخصلة بالزيادة عندنا، ولكن العالم الغربي العالم لا يعني أن يرى شكلك جميلا أو يتعرف على مزاياك الأخرى الظاهرية، لا ما له علاقة، هذا ما التمسناه وليس بالجديد الكل يعرفه. ظلت تصرخ المرأة وين تروح للمدير المستشفى، إجا أمن يابا عيدونا الكاميرات قبل في يعني بشير يسوونها في بداية الألفينات يعني 2001-2002 ما أعتقد أكو لا يوجد في 2000 ماكو تليفون نقال تخابر زوجها وكذا. ظلت هي في رعبها بخوفها بحيرة أم فقدت إحدى توأمها، والعارف بأن اللي بقى أحمد واللي انخطف محمد واللي خطفتها تعرف ملامحها وعمرها، شابة أو امرأة تجاوزت تقريبا 30 بعام.

0: موقف لا تحسد عليه أي أم. في هذا الزمن ماكو، أنا ذكرت كاميرات آسف، ماكو كاميرات تفتحوا يشوفون كذا. راحوا إلى الاستعلامات، يا بشوفتوا يا بهي مستشفى مع الأطفال ولقاح، نساء تروح ونساء تدخل وشايلات أطفال، يعني شلون أفتش وأدقق؟ وعندنا أشياء أهمية يعني ذات أهمية أمنية، وفعلا يعني مستشفى هو مستشفى لأطفال يدخلون به الأمهات وأطفالهم يلقحونهم رضع أو أبو سنة أبو سنتين. وهي خطفت لها واحد طفل عمره شهرين اللي هو محمد، خذت محمد، عرفت اسمه محمد وذاك من خلال الكلام والحوار. ما لقت الأم شنو تريد تسوي غير أن تصرخ وتلطم. الشرطة والنجدة وكذا بلغوا إنه امرأة بها كذا مواصفات خاطفة طفل، والطفل يرتدي على رأسه قبعة عليها حرف ميم النصبة السيطرات. طلعوا الباحثين يعني كلها كلها راحوا مفارز، اللي صار ما لقوه. ليش ما لقوه؟ لأنه هذه الإجراءات لو من البداية متخذين هذا القرار ورجال الأمن متحركين وبسرعة ممكن أن يصطادوه، لكن فات بين صراخ المرأة والتمت الناس وتريد وكل واحد يريد يعرف القصة شنو. وإجا مدير المستشفى وراحوا للشرطة اللي بالباب وسألوهم، وقت تقريبا بساعة ونص البنت وصلت، المرأة
1: زين
0: اللي هي الكلثوم باقت وراحت. بقت الأم هنا أدق على الناس، عرف الزوج بهذه الخسارة وهذا الفقد، ينتظرون راحت وضمت طفل رضيع والرضع يتشابهون، شيل القبعة ذبه وهذا خليه مع مجموعة من الأطفال ما تقدر تميز الطفل. أغلب الأحيان الرضع يتشابهون إلا باختلاف اللون والملامح الظاهرة، أنف كبير أو كذا أو غيره أو بشرة سمرة. وأيضا هذا اللون من الأطفال هم أحيانا يتشابهون، الأسمر يشبه أسمر وكذا، يعني مثل العجائز أغلب العجائز يتشابهن. أيسو تعالوا لسألوني قالوا لي هذه من دخلت العقيمة البايقة اللي هي كلثوم، من دخلت الزوجة، دخلت الزوجة وشايلة طفل، شنو سألها وشنو جابت؟

رزق كبير ما رادوه درؤوا عنهم، فخلي جانا بشكل جيد، دخل سمائنا هذا النجم الحمد لله رب العالمين، مربو تربية. شوف هنا في البيت كلثوم وخالد زوجها فرحة، وفي بيت هنا وزوجها جواد حزن، الله يكون في عونه، وكان الله في عونه الحمد لله رب العالمين. على كل حال تقبلوا هذه المرأة اللي انخطف ابنها من عندها، شنو صارعتها اللي هي هنا؟ صارعتها نوع من الفوبيا، صدمة، وفعلا هي الصدمة السريعة والصدمات السريعة تولد عندنا هذه الأمراض النفسية، وهو أنه واحد فقد ابنه بسرعة، هذا يحس أنه يمكن أن يفقد أي شيء عزيز من عنده في أي لحظة، فيصير عنده فوبيا الخوف من الفقد. هي حملت وجابت بنت وجابت كذا، ولكن بدأت تخاف وتحرص على أطفالها، وقد تحديدا هذا المولود اللي هو كان توأم أحمد وخطفه محمد، لا ولت لي أحمد الرعاية كبيرة، خوف مرعب، سقط النظام وتغيرت الأمور. زوجها خريج علوم سياسية درس ماجستير، خذ الدكتور وليتهم عتهم، الله سبحانه وتعالى رازقهم، طور نفسه وهو منتمي لبعض الجهات وكذا دين، ومثقف وضليع في الجانب السياسي، خلوه ملحق هنا. هي زوجته اللي دائما

الأردن باشر عمله، استمرت حياته مع ابن أحمد وصار عنده بنتين وولد وعاش في الأردن ملحق ثقافي لسنوات. عائلة اللي حصل أبو الطفل محمد شلون؟ اثنينهم أذكياء، اثنينهم الله سبحانه وتعالى منحهم التشابه ومنحهم خصلة الذكاء، شطار بالابتدائية. الأحمد هو ابن الأصل موجود ويا عائلته في الأردن، وهذا وين؟ هذا موجود في العراق في العاصمة، منهم يدرسون. شوف الأمور مرات تصير، هذا عائلته راح مسافرين أحمد للأردن، بعد هذول منكوبين ابنهم راح وخطف، وهذول موجودين صاروا شباب، صار بالإعدادية. فيوم من الأيام هذا راكب باص، منو؟ محمد اللي خاطفينه، شاب ويعتقد هذول عائلته، راكب باص. فبالتقاطع أكو سيارة أخرى كوستر واقفة أيضا، شاف ابن خالة اللي مسافر، شاف محمد اللي هو سموه تحرير، فأشر له وسلم عليه من بعيد وكذا. هاي سنوات مرت وبدأت الأمور تأخذ مجرى آخر، يعني 2015 في النقالة موجودة، وهذا يشير لما يشوفه فصوره من بعيد، حتى من يلتقي وفي حساباته هذول مسافرين، شو ما قال لي هذا من خاطر، ما قالوا انه رجعوا وخلي افاجئهم. فاجئ له مو عيب تجي، شفتك بالسياره تجي وما تجينا وما تخبرنا. فهو صوره جيد، فراح الامه قال لها اليوم شفت فلان خالتي جايه من الاردن، يعني شفت أحمد. قالت لا يا أمي، أنا كنت أحكي ويا خالتي قبل شوية بعتهم بالأردن وابنها موجود. قال لها هذا منو بالصور؟ هذا بالكذا؟ قالت لا إيه هذا صح أحمد. قال لها يا أمي شو أكو مش أكو هيك شبه؟ قالت لا سبحان الله رب العالمين، أكو شبه بالصورة من بعيد وكذا. مشت الأردن. لكن تعرفون الحوارات اللي تصير بين الخوات تحديدا المسافرات، يصير بينهن جروب وسوالف. فقالت لابنها يما دز لي الصورة هذا مع الولد اللي هذا اللي يشبه ابن خالتك أحمد، دز ليها. دزت له الصورة بالاستوديو، قال هناك ودزتها لأخته، قلت له شوف هذا هيك صار اليوم، اليوم شاف ابني شاف ولد بالتقاطع قص له صورة عباله نسخة من ابنك، هي شافت الصورة وأختها تقولها نسخة من ابنك. والخالة ولا منتبه إلى عذابات هذه الأم، ما انتبهت إنه ترى المخطوف عندها ولد احتمال هو، ما انتبهت، مرة كبيرة وكذا. وأكو غفلة أحيانا عند النساء، هاي تبغى تصير بين شيء سكتي كذا. قالت هذا بس لا ابني، هذا بس لا محمد اللي خطفه، هذا كذا هو بالعراق وتركنا، أنا متأكدة هذا ابن التوأم سبحان الله وكذا. راحت قالت الزوجة، قالت لها أنا شفت الولد وشوف شوف هاي صورته دزت ليها أختي من العراق، شوف هذا منه. استغرب الولد، يدري أحمد تعال شوف هذا اللي شبهك. قال الأب احتمال كبير جدا أنه ماكو يتشبه، الفيديو تحركات رمشة العين لكل شخص بصمات في حركات وجهه، أكو لغة خاصة عند كل إنسان. ومرات نشوف تعرف هذا أخو هذا في الحياة من خلال، ولطالما حدثت معي أنا، يعني أشوف شخص أقول له أنت أخو فلان ومو توأمة، لكن من دمه حركته نظرة العين ابتسامته يشابهون الأخوان بهذه البصمات. فقال لا هذا حتى حركات يحرك يده بشعره، هنا بدأ الأمل. والأمل أحيانا صدق يسعد القلوب، ولكن أحيانا يصير مسؤولية أو عبء، وهذا ما حدث لعائلة هناء وجواد وابنهم أحمد.

شوف شلون راح تتحرك المفارقات والمصادفات في هذه الحكاية، وكأن يد خفية جاي يتحركها. شوف شلون الأمور، هسه شاف هذا ابن خالته بالسيارة وراوح الأمة، أمة دزت هالأختها اللي عاشها بالأردن اللي مفقود ابنها محمد اللي خطف، وتتحرك المشاعر القديمة ويبقى الأمل موجود. لكن ابن شوف كبر الولد أحمد اللي بالأردن، وهذا بنفس العمر هم كبروا وخلصوا الإعدادية، هذا اللي بالعراق اللي سموه تحرير وهو محمد، هو حصل جاب هندسة كهرباء، وذاك اللي عايش بالأردن حصل على كلية طب، يعني دخل كلية طب. اللي بالأردن قدم وبوساطات وبعلاقات وشاب يستحق، قدم على الدراسة في أمريكا، دراسة كلية الطب في أمريكا، معدلة جيد جدا، فيريد يدرس بأمريكا. يا ما منعوا أهله. اللي بالعراق درس هندسة في العراق، شنو المشكلة إذا؟ المشكلة. لكن الولد صارت أكو قضية وصار موقف، اللي سافر للأردن اللي هو أحمد حصل على لازم أكو إجراءات للسفر، طلع يعني إجراءات للسفر وتجديد الجواز، لازم يرجع للعراق، رجع إلى الجوازات رتب وضعه ونفوس وكذا، وراح البيت خالته ماشي في هذه الأثناء، هذا يروح يسوي جوازه خلصه يعني تجديد. اللي بالعراق اللي هو تحرير عنده مراجع للجوازات، يريد يستخرج جواز، هذا يريد يجدد، هذا يريد يستخرج جواز، يريد يستخرج جواز حتى يسافر ويا أهله إلى إيران إلى تركيا إلى ضابط. الكوارث والله صدفة عجيبة. خلص الضابط الكذا وختمه، والولد اللي هو أحمد توأم وخلصوا له ختمه له، ومراجعة تروح للحسابات، تروح يدفع وصل، هاي في الإجراءات اللي في الجوازات، وهذا خلص وطلع. أبو الأردن أحمد أخو محمد خلص وطلع، إجا هذا وراه بساعتين ساعة ونص، دخل راح الإجراءات مال المعاملة وجيب الكذا، وأبو كاتب العرائض يروحون يجيبون، نعرف الإجراءات هاي جاي. فقال دخل الضابط وقال له أوقف دقيقة، أنت شنو أنت مستواك دخلت وخذت جدد الجواز؟ قال لا والله أنا جاي أسوي هذا مفوض. راح شنو المشكلة؟ الضابط جاء له قال له والله، قال سيد هذا قبل شوية هسه قبل شوية جدد جوازه وخذ يعني استلمه من عندنا، صحنا باسمه واستلمه، وأنا أعرفهم لأن وقفتهم سرة، خليتهم اللي يريدون يستلمون جوازاتهم على جنب، هو كان من ضمنهم ولد نفسه، بس يعني ذاك كان شايل جنطة على ظهره، وهو هذا بدل ملابسه وإجا بسرعة، هو بالله العظيم سيدي أنا ما يا بطينا مستمسكاتك، طعم مستمسكات طالب بطاقة الوطنية كذا، فتح الفايل ماله خطير يقدم يستحصل جواز، فايل ماله مستمسكاته اسم الأب اسم الكذا، قال له روح لي إلى شوف الاسم اللي صادر هذا الشاب وكذا، قال سيدي يعني يمكن أكو تشابه البشر تشابه، ما لقوا ما قدروا، ازدحامات وما عنده استعداد المفوض والضباط يروحون، وشن المشكلة يعني أكو تشابه يعني هذا اسمه يختلف ذاك اسمه، لكن هم متشابهين سبحان الله. أقنعوه خلص معاملته ورجع، قال لي الأمة قال لي اليوم واحد من الجوازات لزموني وحققوا وياي واحد يشبهني مخلص جوازه مستلمة وطالع، وانا دخلت واستوقفوني وإجا الضابط هنا خافت، قلت أهو هذا الشبيه اللي يخلي مؤسسة أمنية تشك، أكيد هو هذا الوليد أخو محمد اللي هو تحرير سمه، ضغط خاف طريقة زين زوجها ما يدري بأنه هذا اللي قوبل تحجوا ياما أنه ظالم الهم بقلبه، خايفة دخل إلى كلية الهندسة ماشي
وذاك سافر إلى أمريكا يدرس كلية طب ويجي الأهل بإجازة. لحد الآن الأمور ماشي، لكن تعال قلوا لي شلون التقوا، وأي صدفة صنعت بعد سنين صنعت هذا اللقاء وبشكل غريب وعجيب.

اللقاء خيالي. لا عجيب عجيب سبحانك ربي. هسه قلنا محمد اللي سموه تحرير اللي مخطوف عايش في العراق ودخل هندسة، خلص الهندسة، وذاك يدرس بأمريكا خلص الكلية الطب وأخذ البورد، وهذا تعين في دائرة أحد المؤسسات في الكهرباء في وزارة الكهرباء، تعين المهندس اللي هو تحرير اللي هو أمه صغرت بعد كلثوم، سولها بيان ولادة وبعدين جنسية وأبو خالد وهاي الإجراءات، وذاك بعد ابنهم ابن هناء اللي أبو جود، ذاك يروح ويجي الأهل ويروح ويجي الأهل، وطبعا أبو خلص يعني وصل إلى عمر التقاعد، جاء قرار بأنه يريد يطلع يطلع، يريد يأخذ إجازة 5 سنوات، لكن العائلة فكرت أنه تتبع ابنه، طلعون من الأردن خلص شغله وراح يرجع للعراق، قالت لزوجته بعد تم أنه خلصت الملحقية ويجي بديل إليك وإنت راح ينقلونك إلى كذا، قدم على إجازة، قدم على تقاعد مبكر واطلع ونروح نعيش بأمريكا وي ابنه. المهم ترتب الوضع، والولد من حصل على الجنسية الأمريكية لما تزوج من امرأة اسمها بوشكين، هي ألمانية الأصول. أحمد زوج واحدة وياه بالكلية، هو كلية طب لكن هي أيضا دكتورة، تعمل دكتورة في التلوث البيئي والإشعاعي، هو التخصص، هو بارعة في هذا التخصص، من الشخصيات المهمة اللي ينظرون إلى بحوثها باهتمام وتقدير، وهذا اللي خلى أحمد يحبها ويلتقون بينهم أفكار مشتركة. رجع راحوا أهله وين عاشوا؟ عاشوا مع ابنهم في أمريكا اللي تزوج وكذا. شوف شلون راح يصير اللقاء. بوشكين تجيها دعوة من الصين لحضور مؤتمر يتعلق بالبيئة والإشعاع وما بعد المشاكل التي تحدث في ما بعد الحروب وغيرها وأزمات التلوث البيئي. رحت الحضور مؤتمر لأن بحثها يشتغل على هذا الموضوع. جيد، بقى زوجها وهي أهل أمه وأبوه، أخته وكذا، أختين عنده زوجها، راحت للمؤتمر. شوفوا شلون بهذا التوقيت المهندس تحرير اللي هو محمد تحرير خالد وين راح إيفات؟ إلى الصين. حس هذول راحوا إلى مؤتمر يتعلق بالبيئة، هاي دكتورة وهو راح إلى الصين شيسه وهو إيفاد، لكن المقر اللي يحضر بمؤتمرات أو يحضر بالحضور إلى يقوم بالمحاضرات هو بنفس البناية، هذولي في هذه القاعة وذولي في قاعة أخرى. مما يتعلق في البيئة والطب اللي بوشكين راح تقدم بحثه هو نفسه اللي أو قاعة أخرى يحضرها المهندسين الموفدين من العراق ومن المحافظات الأخرى. بالبريك وين يلتقون؟ يلتقون في بهو خاص، هذا مفتوح، بوفيه مفتوح للحلويات والمعجنات والقهوة والشاي. آية راحت بوشكين كاظة بحثها وسولف وكذا، وصحفيين يلتقون بها، وهذول طلعوا من القاعة بما فيهم تحرير اللي هو محمد المخطوف. زين تخيل واحدة راحت تحضر مؤتمر في الصين وتطلع من القاعة وتشرب قهوتها بالكوف، وهذا يطلع اللي هو نسخة من زوجها، عشان هي صدمة. سوت مو عربية وتهجم، تعال ايش مسوي هنا وغيرها، وجابك نسخة من زوجها. اتصلت بزوجها، ألو، جوابه، قلت له شلونك انت وين؟ قلت له وين في أمريكا، انت وين؟ قلت لا انا استمر، طلعت بريك، اشتاقيت لصوت الاطفال، بعت شاكه، اشتاقيت الى صوت ابني. يمك؟ نعم يمي، حكيت وياه، حكيت وياه ابنها، نعم. اشتاقيت الى خالتي، اشتاقيت الى عمي، خلني القي عليهم التحيه تفضلي. تاكدت، قلت له، قال لها ليش دعوه؟ شنو الاشتياق؟ انت صار لك يوم من سافرتي، اكو شيء؟ انا عرفت تزوجتي. قلت له وقف، توقف قليلا، هناك شيء غريب أراه الآن. شنو شيء غريب؟
قالت له شخص إلى الآن جسمي يرجف. قال لها لي هذه الدرجة شو بيه هذا الشخص شنو سوالك؟ قالت له نسخة منك. قال له نسخة مني؟ نعم. وياك في المؤتمر؟ قالت له لا في القاعة الثانية. نسخة منك أنت يعني حتى كدت أن أندفع ورح أقول لك تش سوي جاي وراي شكبية مثلا، بس أنا اتصلت بك أريد أتأكد وأريد أسمع صوت أطفالي وأريد أسمع صوت، أريد أغلب اليقين على الشك. قال له نسخة مني؟ قلت نسخة منك. قال لها راح أجي. ليمتى بدأ مؤتمرهم؟ مؤتمرك وهم تأكدي لي بس ليمتى بدأ. تأكدت أنه هو بدأ بنفس التوقيت تقريبا بخلاف يوم. قال لها إذن أنا من أمريكا إلى الصين جالس. ما خبر أهله بالموضوع، ما قدر يخبر. راح إلى الصين وقف شاف هذا اللي شبه نسخة من عنده إجا يمه. قال له السلام عليكم. قال له أنت عراقي؟ قال له تدري أنت كأنك أنا أوقف بالأمام المرات. قال له حتى إجت بوشكيني هم قلتهم شبهكم عجيب. واقوا هيك شبه استغرب. قال له أنا عندي أخ مخطوف، راح أقول لك القصة. أنا عندي أخ مخطوف والقصة تبدأ كذا، خطفت امرأة وابن خالتي شافه بيوم كذا بالسيارة. تذكر في يوم من الأيام هو بتقاطع واحد يسلم عليه ويأشر ويصوره بس. قال له هذا شافك ابن خالتي مرة إذا؟ قال له إيه نعم صار هذا الموقف معي. قال له والآن أنا شو العلاقة؟ قال له مستحيل أنت أخوي، وتأكد من هذا الموضوع، أنت أخوي يا حبيبي، أنت أخوي اللي هواي. أكو صدفة صارت، تذكر هاي، تذكر خطية تحرير، صدفة الجوازات اللي لزموه. قالوا تعال تعال قبل شوية طلعت أنت شنو داخل مرة أخرى وتريد تجدد استوك أنت العفو تستحد يعني تستخرج لك جواز وأنت قبل شوية جدت. تذكر صح أكو مواقف للشبابين. قال له أخوي أنت أخوي، أنا ما قلت الأم وأبوي عايشين وياي بأمريكا، ولكن أنت أخوي وأنت محمد يعني تحديدا وأنا أحمد. قال له ليش ندخل بجدلية؟ أنت عندك إخوان بعد؟ قال له لا بس أمي وأبوي وأنا الوحيد. قال له ليش أنت الوحيد؟ قال له أمي يعني عندها مشاكل صحية. قال له لا حبيبي لا مشاكل صحية ولا، إحنا وين الآن؟ إحنا بالصين، خلصوا مؤتمركم ونروح نسوي دي إن نشوف التشابه بين إحنا إخوان. راحوا وسووا إجراءات قالوا لهم لازم حضور الأب. طلعت النتائج مطابقة، طلعت النتائج مطابقة، هذا أخو هذا وبالصين مو جهاز المختبر يعني. راحوا إيش سووا؟ يريد يتأكد هذا اللي مصدوم اللي هو تحرير واللي هو اسمه محمد مصدوم، خابر أمه. قال لي ما خابر أمه يعني هو عفوا أكو فتقة أكو جزئيا، خابر أبوه قال له يا والدي صارت لي صدمة كذا وكذا وكذا يعني شو أكو واحد يقول أخوي طلع سوينا. قال له يا حبيبي أنا ما قلت لك شيء يعني، أنت ترى بالمناسبة إحنا لقيناك بس ما نقدر نقول لك أنت بن لقيط أو شامرينك، أهلك ربيناك على هذا النحو لو تدري شنو صار بينا، أمك قعدت بالبيت ودعت الحمل وخلينا طفل في مكان والخالات والمدري شنو خلت 9 أشهر وبعدين إحنا لعبنا لعبة كبيرة وتبهذلنا وسافرنا إلى مكان آخر إلى أن كبرت حتى ما نبين للأخ، لكن يمكن رب العالمين هذا ما أعرف هاي حقيقة، هذا قربت المسألة. قال له أبوي يقول لقوني خابر أمك، قال له هم سويت بي قلي الحقيقة أكو تشابه وكذا في هذه الأثناء. ذاك شو سوى؟ ذاك خبر أمه وقال أنا مسوي له تحليل ولقيت الفرق. أجانب القصة ركبوا اثنينهم وإجوا إلى الصين، الأب والأم أنا وإجوا الصين. إجوا شافوا منهم شقته أمه حضنته الولد يعني صدمة من صدمة، حللوا تحليل آخر بحضور الأب أم وكذا، طلعت تحليل أنه أنت يا محمد أخو أحمد وهاي أمك وأبوك، تحليل أثبت. بس يريد يفهم القصة، رجعوا دول لأمريكا وخلص إفادة ورجع إلى العراق. قال للأمة يما القصة كذا كذا،
وأنا جوا رجلي، بس احكي الحقيقة، أنت أم اللي ربيتيني وأحبك وأعيش وياك، قلي الحقيقة، ما أنا راح نخسر شيء، لا تخافي ما تخسرين. قلت لي بصراحة أنا بوقت الطفل خطفته بهذه الطريقة، لا جزاك الله خير، تبقين أمي وتبقين حبيبتي، وأكو عائلة هي عائلتي عايشة بأمريكا وعاشت بقابل، راح تجي هنا ليش تخافين؟ يجون أو أروح لهم، يشتاقوا لي، أصير بيناتكم، بس عيشتي وين راح تكون؟ تكون وياك، وراح أتزوج بهذا البيت، وراح أتزوج بأختك اللي بيننا وبينها علاقة حب كذا، فاطمئني. بقى بيناتهم، عاش لحظة الصدمة والاستغراب، أنتم متخيلوا لو مكان إيش راح يصير بيكم؟ مساكين، هكذا أصحاب هكذا قصص. تواصل مستمر بين أخوه طبيب أحمد وبين، يروح لهم، يبقى وياهم في أمريكا فترات، يأخذ إجازة ويطبون وكذا، وهم يجون وإنهم حياتهم الخاصة أيضا هنا في العراق، يجون ويلتقون بابنهم ويبقى وياهم الأيام. أصبحت العائلتين بينهم تزاور ومحبة، العائلة الخاطفة والعائلة المخطوف منها، مثل ما كان في يوم من الأيام هو يوم فقد وفرح لعائلة أخرى، اليوم يعني يكاد أن يعتدل الفرح والحزن، الفرح المنغص، لكن بالنتيجة عاد العصفور إلى عشه.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ سيل عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: المهن الحرفية جزء أساسي من التراث الثقافي والاقتصادي لكل مجتمع، تساهم في الحفاظ على التقاليد والثقافة المحلية وتعزز التواصل بين الأجيال المختلفة، كما تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة. مازن الطيار في تقريره التنكتي يأخذنا إلى عالم الطرق في أزقة السوق الضيقة والقديمة. واصلوا الاستماع.
5: لم يعد ذلك السوق يشهد ضجيج الطرق على معدن القصدير، ولم تعد أصوات الطرق على المعدن تملأ أزقة السوق الضيقة وتفرعاته المتصلة بسوق الخضارة وسط البصرة منذ زمن ليس ببعيد. وتحديدا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كان يمتهن الكثير من الحرفيين مهنة صناعة الأدوات من القصدير أو التنك كما يسميها أهل البصرة، وكما يحبون أن يطلقوا على صاحب تلك المهنة اسم التنكتشي. لم تعد تلك المهنة كسابق عهدها. مؤيد أحد العاملين في المهنة ورثها من أبيه، وهو الوحيد الآن من يعمل بالطريقة القديمة، متحديا إعصار الحداثة الذي غزا السوق وجرف الكثير من الحرفيين لاستخدام الآلات الحديثة. فضل مؤيد محمود علي الحرفي العامل في المهنة استخدام مكائن أبيه القديمة، محتفظا بذكريات الماضي ومحافظا على التراث ومستفيدا من إقبال الناس على الصناعة المحلية التي تتصف بالجودة والقوة والمتانة.
6: البلد الآن قاعد يمر بظروف استثنائية لموضوع الاستيراد والصناعة اللي تأثرت بسبب المنتجات المستوردة، لكن بقت بعض المواد المصنعة حرفيا لا زالها مقبولة بالأسواق يعني، والناس تطلبها بسبب أنه شنو تكون متانتها أكثر يعني، من ناحية الاستخدام أقوى، من ناحية النظافة أنظف، المادة الأولية المستخدمة من عدها غير مغشوشة. الآن الحرفي لمن ما يشتغل يشتغل ما يقدر يغش الناس، لأن الناس حواليه وعنده معاميل وعنده مثلا زبائن، فهذا الزبون يجي يتعنى. احنا سعدنا زمان يعني تأتي من محافظات، بغض النظر انه قبل الاستيراد كان اكو زبائن تجي من دول يعني، كانت هاي المهنة تصدر للكويت، للسعودية، للإمارات، يجون السياح يعني يأخذون هاي السلع اللي تصنع حرفيا، وبيها مجالات هواي يعني، هواي صناعة يعني نصنع.
5: دوام الحال من المحال كما يقولون. رياح التغيير تعصف بمهنة التنكتشي. في تسعينات القرن الماضي بلغ عمل أصحاب المهنة ذروته، كما يقال رب ضارة نافعة. الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق وغياب السلع من الأسواق بسبب الحصار وحاجة الناس لكثير من السلع دفع الحرفيين لصناعة البدائل من القصدير. خزانات المياه ومناقل الشواء والتنور الغازي والأواني والعلب وحتى حصالات جمع النقود الخاصة بالأطفال كلها صنعها الحرفيون وبرعوا في تشكيلها، وأضحت أدوات أساسية لا غنى للناس عن استخدامها ولا مناص من شرائها، غير أن ذلك تبدد فجأة وأضحى أثرا بعد عين. وما كان يوما مهنة تدر الأرباح وتسبب الغنى للعاملين فيها تغير تماما بعد عام 2003 وبعد سنوات من انقطاع الاستيراد فتح الباب على مصراعيه أمام استيراد الأدوات والسلع من خارج البلاد. استورد البلد كل شيء، ومن بين ما تأثر مهنة التنكشي. يقول عدي هاشم العامل في المهنة متحسرا على أيام الخير كما يصفها قائلا: لم يعد ما يصنعه الحرفيون هنا يسد كلفة صناعته، فتراجعت المهنة بل كادت تنقرض.
7: بدأت بالشغل تقريبا قبل 25 سنة بال94، كانت شغلة حلوة يعني أيام الحصار، فكان كل شيء متوفر يعني سوق التنكشي، اللي محتاج لخزان ماي موجود عندنا، اللي محتاج ل يعني أبسط الشغلات، يعني كانت أيام يعني أيام الخير، رغم الحصار كانت أيام حلوة أيام شغل، بس من بعد الحصار صار اكو استيراد وتصدير، فبدت هاي الشغلة يعني تقل، شلون مثل ما تقول تنقرض، ما أعرف ليش، يعني حتى أغلب الأسطوات القدماء يعني ذاك السافر ذاك ترك الشغلة وشاف غير شغلة، بس بقت كم واحد عدد معدود خصوصا احنا يعني بالبصرة، بس حاليا وصلنا التنور، لان التنور الاقبال بالصيف وبالشتاء.
5: يبدو ان بعض الناس قد توقف عندهم الزمن، كثير منهم يعرجون على مؤيد ومن بقي من الحرفيين في السوق لشراء ما يحتاجونه من أدوات، لا لشيء إلا لأنهم اعتادوا استخدام تلك الأدوات وطبعت أنفسهم على استخدامها. آخرون يرون أن أدوات القصدير أو التنك متينة وقوية، يحكم الصناع صناعتها ويبرعون في طرقها وتشكيلها، والناس تقول إنها تنفعهم في أعمالهم كالمزارعين ومربي المواشي الذين يستخدمون أدوات القصدير لاستخراج الزبدة أو صناعة الأجبان وغيرها من منتجات الحليب، كما أن تجار الحبوب يفضلون استخدام مكيال مصنوع من القصدير أو التنك لكيل بضاعتهم ووزنها، إذ لا وجه للمقارنة بين أدوات القصدير المصنعة محليا وبين الأدوات المصنعة من اللدائن أو البلاستيك التي تتلف باستخدامها بشكل متكرر. وكما يقال اشتري الجيد وإن كان غاليا، كما يقول محمد صولان أحد المتبضعين من سوق التنكشية.
8: حرفين عندنا هنا يعني مثل ما أقول أنا شبههم بالفنانين، نفس الفنان موهبة عنده، مهيئ صادق يعني أشوف عندهم فن بيهم موهبة وياه ربانية، فعملهم عندهم إخلاص بالعمل، لا جميل لا يجي تجاري يعني مال مو عمر طويل. الناس القدامى لا لحد انا اشوفها تحبذ القديم يعني شغل العراقي، بس اللي ياخذ البيت ما يجي تجاري كشكل وكهذا لا، وحتى يمكن اسعار، لان العراق لازم يصير اغلى لان المواد مالته اغلى، بس الناس اللي تشتغل به وعملها بهاي الانواع لا، فحتى اكو ناس تركت المهنه مثل راحت غير تجاره شويه مربحه اكثر، فقلت المحلات.
5: قطار الحداثة لا يتوقف، وهو يسير بشكل متسارع ويأخذ بركبه كل ما يمكن أن تدخل التكنولوجيا في بنيته، وخصوصا الصناعات المعتمدة على المكائن والآلات. وإن قاومت تلك المهن حينا من الدهر لأسباب عدة، لا مناص من أن تدخل الحداثة إليها وتغير في بنيتها، أو أن تتجه جهات رسمية لاعتبارها إرثا صناعيا واجتماعيا تحافظ عليه وتحميه من غوائل الزمن.
9: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابهم وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
9: دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وارث الانبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتدادا عضويا لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خيارا واعيا ومخططا له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور متخذا أوجها متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخيا في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول وضع الرسول محمد حدا حاسما لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات معلنا أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكيا ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم، حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحكيمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السيسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة، كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم 10 من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختيار يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس، حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد. تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب، استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين، الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة، من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت، كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة، ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية، فكد كيدك وسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور

وقتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر حين تملك صوتا ناطقا يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع. يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعا غيبيا ومخلصا يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

0: يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة. نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان، يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في عادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.
1: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
3: في السماء أم على الأرض؟ الأماكن الخفية في التخيل الديني.

عرفت الأساطير والقصص القديمة حضوراً مكثفاً لبعض المناطق المجهولة، تلك التي لطالما ارتبطت بشكل وثيق بالمتخيل الإنساني الخصب، والذي اعتاد أن يلتمس نوعاً من أنواع الغموض والرهبة في الأماكن الخفية المسحورة التي تقف على العتبة الفاصلة بين الواقع والخيال. عرفت الأديان الإبراهيمية الثلاث الكبرى اليهودية المسيحية والإسلام العديد من نماذج تلك الأماكن، إذ نجدها أسهبت في الحديث عن جنة عدن التي عاش فيها آدم قبل أن يأكل من الشجرة المحرمة، وسد المنيع الذي بناه ذو القرنين ليحبس يأجوج ومأجوج، وجزيرة المسيح الدجال التي وصلها الصحابي تميم الداري بالمصادفة، وغيرها الكثير من هذه المناطق المجهولة والتي بالغت تلك الأديان بوصفها وشرحها. سحر التاريخ وبهجة الزمن ينسجان سوياً أروع القصص والأساطير. ندعوكم لمواصلة الاستماع، حيث نأخذكم إلى رحلة استثنائية عبر عبور أروقة العصور الماضية، نجمع بين الأساطير والأحداث التاريخية لنقدم لكم لمحة مختلفة من تراث الإنسانية، لحظات رائعة من ماض بعيد.

جنة عدن في السماء أم على الأرض؟ بحسب ما هو معروف في الأديان الإبراهيمية، فإن جنة عدن كانت المكان الذي عاش فيه آدم أبو البشر في الفترة الأولى من حياته، وذلك قبل أن يقدم على الأكل من الشجرة المحرمة فيهبط إلى الأرض مع زوجته. ذكر العهد القديم جنة عدن لأكثر من مرة، ومن ذلك ما ورد في الإصحاح الثاني من سفر التكوين: وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم. وهناك اتفاق بين اليهود والمسيح على أن تلك الجنة قد وجدت على الأرض في ناحية غير معلومة لنا على وجه اليقين. بعض الآراء المسيحية مالت لتحديد مكان جنة عدن، وذلك بناء على ما ورد في سفر التكوين: وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد فيشون، واسم النهر الثاني جيحون، واسم النهر الثالث حداقل، والنهر الرابع الفرات. فعلى الرغم من عدم التعرف على نهري فيشون وجيحون المذكورين في النص، إلا أن بعض الباحثين قد ذهبوا إلى أن عدن تقع في العراق، وذلك اعتمادا على ما ورد من ارتباطها بنهري الفرات وحداقل أي دجلة، فيما ذهب البعض الآخر إلى وقوعها في أرمينيا أو أثيوبيا أو اليمن.

فيما يخص الاعتقاد الإسلامي، فقد ورد اسم جنة عدن في الكثير من الآيات القرآنية، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الآية من سورة طه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. في الحقيقة يوجد خلاف واسع بين المسلمين حول مكان جنة عدن، وإذا كانت قد وجدت على الأرض أم إنها هي نفسها جنة الخلد التي وعد الله بها المؤمنين الصالحين في الآخرة. الفريق الأول من علماء المسلمين أكد على أن الجنة التي عاش فيها آدم في بداية حياته هي نفسها جنة الخلد المأوى، واحتج بما ورد في الآية من سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا. القول الذي فهموا منه أن آدم لم يكن في الأرض وإنما كان في السماء قبل أن يعصي أمر الله فيهبط إلى الأرض ويتعرض للتكليف. أما الفريق الثاني من علماء المسلمين فقد ذهب إلى أن جنة آدم كانت في الأرض، وأن كلمة الجنة هنا تأتي بمعنى البستان الذي يحتوي على الكثير من الثمار. وبحسب هذا الرأي فقد تم تفسير الهبوط الوارد في الآيات القرآنية بأنه نوع من أنواع التدني في المكانة، وأن الله لو كان يريد أن يوصل إلينا أنه قد أخرج آدم من السماء إلى الأرض لكان قد استخدم لفظ نزول بدلاً من هبوط، لكونه اللفظ الأكثر تعبيراً عن معنى الانتقال المادي من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

سد يأجوج ومأجوج في آسيا الوسطى. ورد ذكر يأجوج ومأجوج في عدد من المواضيع في الكتاب المقدس، وكان من المعتاد الاعتقاد بأن الكلمتين قد أطلقتا على بعض الشعوب القديمة التي حاربت بني إسرائيل، أو إنهما الاسم العبري لأحد الملوك الذين سيهاجمون إسرائيل في المستقبل. فيما يخص المعتقد الإسلامي، فقد ورد ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق الحديث عن قصة ذي القرنين. يأجوج ومأجوج هما قبيلتان عظيمتان، وهيئتهم تختلف عن هيئة باقي البشر، إذ كانوا مقسمين إلى ثلاثة أصناف: صنف طولهم كطول الأرز، وصنف طوله وعرضه سواء، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى فتغطي سائر جسده. وقيل بأنهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع، ويأكلون خشاخش الأرض كلها من الحياة والعقارب وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض. بحسب ما ذكر في القرآن، فإن ذا القرنين قد مر في رحلته على قوم استغاثوا به من فساد يأجوج ومأجوج، فاستجاب لمناشدتهم وأقام سداً عظيماً ليفصل بينهم وبين تلك القبائل المتوحشة. وقد صنع هذا السد من خليط من القطر، وهو النحاس المذاب والحديد، وأقامه بين جبلين عظيمين. بعض الروايات المنسوبة إلى النبي أشارت للعذاب السيزيفي نسبة لسيزيف المعروف في الميثولوجيا اليونانية، والذي حكم عليه بأن يرفع صخرة ضخمة إلى قمة الجبل، حتى إذا ما وصل إلى القمة وقعت الصخرة، فبدأ رحلة العذاب مرة أخرى في اليوم التالي، وهو العذاب الذي تعيش فيه قبائل يأجوج ومأجوج منذ بني السد حتى الآن. إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد. رغم أن القرآن لم يحدد مكان هذا السد، إلا أن الكثير من المؤرخين والرحالة قد روجوا لوجوده في ناحية من نواحي بلاد تركستان، أي البلاد التي يعيش فيها العنصر التركي والتي يمتد من غرب الصين إلى شرق أوروبا. وكان السبب في ذلك الاعتقاد بوجود صلة قرابة بين قبائل يأجوج ومأجوج من جهة، وقبائل الترك من جهة أخرى، وأنهم إنما ينحدرون جميعاً من نسل يافذ بن نوح. في هذا السياق كتب الكثير من المؤرخين والجغرافيين، ومنهم الأدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عن رحلة سلام الترجمان إلى السد في النصف الأول من القرن الثالث الهجري. بحسب ما ذكره الأدريسي، فإن الخليفة العباسي هارون الواثق بالله قد رأى في منامه ذات ليلة أن يأجوج ومأجوج قد تمكنوا من فتح السد، فاستيقظ خائفاً مهموماً، وأمر بعدها بإيفاد بعثة مكونة من 60 رجلاً لتبحث عن السد، وعين سلام الترجمان الذي يتقن 30 لغة كقائد لهذه البعثة. بحسب القصة، فإن البعثة قد توغلت في بلاد الترك حتى وجدت السد، ووجدت عنده آلات صناعة الحديد، كما أن سلاماً قد لقي مجموعة من المسلمين المكلفين بحماية السد، والذين اعتادوا على قرع باب السد بشكل أسبوعي حتى يعرف يأجوج ومأجوج أن هناك من يحرس الباب. بحسب الأدريسي، فإن سلاماً قد رجع إلى الخليفة وأخبره بما رأى، وذلك بعد بضع سنين من بدء الرحلة، وبعدما فقد الأغلبية الغالبة من رجاله 60 الذين خرجوا معه من العراق. قصة سلام الترجمان والغموض المحيط بمكان السد دفع بالكثير من الباحثين المعاصرين لدراسة هذا الموضوع، ومن هؤلاء الباحث الأردني عبد الله محمد شربجي، والذي نشر كتابه رحلة ذو القرنين إلى المشرق، وأكد فيه أن سد يأجوج ومأجوج موجود على الحدود بين قيرغستان وأوزبكستان.

جزيرة المسيح الدجال في الشرق أم في بحر الروم؟ من المعروف أن هناك اختلافاً كبيراً في نظرة الأديان الإبراهيمية الثلاثة للمسيح الدجال، ففيما يكاد يغيب اسم الدجال بشكل كامل عن نصوص العهد القديم، وبينما وردت الإشارة إليه بشكل رمزي في العهد الجديد تحت مسمى ضد المسيح، فإننا نجده قد حظي بقدر كبير من الأهمية في الثقافة الإسلامية، ولا سيما فيما يخص قصص الفتن والملاحم المرتبطة بنهاية الزمان. بحسب الكثير من الروايات والأحاديث الشائعة عند المسلمين، فإن المسيح الدجال يعيش الآن وينتظر لحظة معينة للخروج ليدعو الناس إلى الكفر. بحسب ما ورد في الروايات، فإن الرسول قد جمع المسلمين ذات يوم وقال لهم: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم مع المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. وبعدها تحدثت الرواية عن تفاصيل الحوار الذي جرى بين هؤلاء الرجال والدجال، ثم اختتمت بأن الرسول قد ذكر المكان الذي تقع فيه تلك الجزيرة فقال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق. على الرغم من ظهور بعض الآراء الحديثة التي يميل أصحابها للقول بأن الجزيرة المشار إليها في الحديث تقع في بحر الصين أو في المحيط الأطلنطي، وتحديداً في منطقة مثلث برمودا الذي لطالما ارتبط اسمه بالغموض في العصر الحديث، إلا أن الرأي الغالب على الثقافة الإسلامية منذ القدم، والذي يتمثل في الاعتقاد بأن الدجال يعيش في إحدى الجزر الواقعة في شرقي شبه الجزيرة العربية، يتوافق بشكل كبير مع بعض الأحاديث النبوية الأخرى التي جاء فيها أن الدجال سيخرج من بلاد فارس، وبالتحديد من أرض خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. من المهم هنا أن نشير إلى أن هناك روايات أخرى تحدثت عن وجود الدجال في اليمن أو أصفهان أو في بلدة صغيرة على الحدود بين الشام والعراق، أو حتى في منطقة نجد التي يطلع بها قرن الشيطان.

0: وما زال يمسكني كف ماء الفرات، كما تمسك الأم أطفالها خشية أو حنان، ويأخذني نحو درب جديد يلح بي الطفل أن أستمر، وتأمرني لهجة النضج والعقل أن لا أمر، وتدفعني رغبة سائلة عن السر في صمته المستتر، عن الجرف يحكي ويسكت، يوحي ويصمت، يرغب بالبوح من ثم يخشى فليس يقر ولا يستقر، وألمح ما بين مد وجزر سؤالا يعود: لماذا الحسين؟ أنا لست أعرف ما الحل بالضبط، إذ أن فهم سؤال كقول لماذا الحسين يجاوز ما قد أردت من الاختصار، ويدخلني مدخلا فلسفي الخطى. لذاك أقول: وذلك ظني لأنك في الناس عين، وعين إذا شئت فسر، فللنائمين العيون كوابيس مفتوحة في الظلام، وللقاعدين القيام، وللقائمين بلاغ إذا الأمر بين يديك استقام، فلا تنس أن هنالك عين، وللفقراء عيون بمرآتها يجبن الأثرياء، وعين بعين اليتامى تبادلها الدمع كي تتفتح في ثغر كل يتيم ورود الرغيف، وعيد يؤجله الجوع فتحضره العين بالابتسام، وللعابدين عيون تعلم كيف يكون الإمام، وللمعوزين تمام، وللساكتين الكلام، ولليل مئذنة لا تنام، وللشهداء السماء ومعراجها والصلاة وأحكامها والسلام، وللشرفاء النصيحة في كلمتين: أنا لا أساوم، وللثائرين عيون من الانفتاح البهي، وتلك عيون الإمام الحسين. فمن أين أذهب؟ وكل طريق إلى الله عينك أنت، وكل طريق إلى الحق أنت، وما زلت تبدأ في كل طف، ولست بماض لكي أتكلم عنك بكنت، وفي كل طف جديد أبعثر كل الذي كنت أكتب عنك، فأنت مزيد، أنا لن أحيد، فكل طريق سواك طريق يزيد، وأنت حضور بهي، ففي أي شيء تحط يخضر شيء شهيد.
1: من قصيدة حكاية عين، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض،
2: راديو تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: لطالما نسمع عن سبيل المعروف كثقافة أخلاقية للعيش، لكن حينما نكتشف أن عيشها هو مأزق يدخلنا في دائرة ندم لا مفر منها، فلا مناص أن نعيد حساباتنا السلوكية للفعل الذي بدا ظاهره خيرا ومحتواه شرا، وبينهما وجه كمثل من يبحث عن شاهد فقد وجوده، وأبقانا نطرح الأسئلة التي لا تحمينا من جرم لم نرتكبه في نية العمل. القصص هي شواهد الحدث، والحدث بمحتواه الأهم هو جسد القصة. يا ترى هل سمعنا بقصة دون عنوان؟ فارس التميمي يقترح علينا بقصته أكثر من عنوان.
4: مقابل طريق الحي العسكري للأسف الشديد شفت حادث سيارة كية ومصطدمة بسيارة أرنب، جرحى ونساء ورجال وأطفال على الشارع، اللي باوع يشوف الوضع صراحة يدور وجهه ويمشي ما يوقف، يقول أبتلي خاف يصير كذا، أخذتهم صعدتهم وطلعت بهم إلى مستشفى أبو الخصي، وصلتهم إلى مستشفى للطوارئ، قالوا أنت دعمتهم أنت كذا، أنا زين أظل أشرح لهم والبنية تنزف قلت لهم يابه هسا ويت لي تودوني ودوني بس عالجوهم، كون ما يصير بالبنية شيء، ما يصير بهاي الثانية، هواي أصدقاء هناك شيء موجود، قالوا مدام فرصة اشرد يعني راح تجي الشرطة وتأخذك والسجنك وتحققوا ياك. قلت لهم يابا مشكلة السجن شريد يصير أنا مدام ما غلطان. فصدفة اجى رجال يسأل، قلت له موجودين هنا، فقال لي انت دعمتهم؟ النوبر اتفق نفسي من عنده ماكو لزمني من ايدي، قال لي انت اليوم ما هدك اخذت زوجتي. قلت له اخويا انا من وقبل لا اقول له شنو؟ قلت له هذا نعم الله عليه الرجل انقذنا وجابنا بسيارته، طبعا للعلم سيارتي كلها صارت دم يعني لو ماخذين اجراءات قانونيه بحقي يعني. وهذا الرجل ما جاي او البنيه صاير بها شيء، شنو راح يكون مصيري
3: يعني. يبدو أن قصص سبيل المعروف لا تنتهي عند حالة، بل إنها حكايات تجد نفسها عند كل سبيل معروف. غريبة هي الحياة عندما نعيشها بوهم المبادرة التي تكلفنا مشقة اختيار الأكثر صدقاً، لا بل أحسن القول الأضمن فعلاً. المواطن ماجد أمين ابن قصة التجربة يقول:
5: صادفت مرة تنزل من الرصيف، سيارة جانت قريبة البنيد، ما السيارة قريب على الرصيف، فخلت إيدها على البنيد تتجي عليها وتنزل، فالظاهر هي رجلها معوقة، فمن نزلت من الرصيف عثرت وطاحت. أنا نزلت شلتها، قلت لها أخو ما بي تشي، قالت لي ما بي رجلي ما أقدر أقوم، فعاونتها بالقومة مالتها وشلتها وديتها صعدتها بالسيارة. وين بيتكم؟ قالت بيتنا فلان مكان، أخذتها وصلتها لبيتهم. طلع رجلها زوجها طلع هم يعني عرف صديق يعني مو صديق وإنما عرف من المنطقة، فقلت له فلان يعني أخو ما محتاجين شيء، قال لا بس يمتى إن شاء الله تجون تحولون علينا. فأنا استغربت قلت له حول عليك شنو مناسبة؟ قال من الحجية تقول أنت دعمتها. لا عمي أنا ما دعمتها. على كل قال لا هي تحلف. قلت له على كل ماك مشكلة. كان بكت رمضان يعني، أخذت أخوي وصديق عندنا هم بالعشيرة، رأيش عشيرة ثانية هم، ورحنا لهم العصر قبل الفطور. قال والله إحنا أخذناها سونا تحاليل وش كذا وهذه، وإحنا خو ما نأخذ عندكم فصل وهذه بس تداوي، وهاي هي إن شاء الله إحنا إن شاء الله جيران من السوالف هاي. قد المبلغ صار التداوي؟ قال صار 135,000 يعني، فهذا مبلغ هم تافه ما استحال نفسه هو. شلت له المبلغ أعطيته إياه، طلعت هجي ومشيت.
3: تقودنا الحياة لمعرفة الخسارة والربح، الحب والكراهية، الصدق والكذب، الفرح بوصفه نكتة يطول ضحكها أو يقصر حينما لا نكون مجاملين في تعبئة الوقت بالسخافة. كل شيء ممكن لما يقودنا الملل للترهات، لكن علينا أن نتوقف قليلا بعد إدراك أن حياتنا في خطر تنتجه إنسانيتنا الجاهلة ربما، لمن يصنع خطرنا الأكثر درامية بطريقة لا يقبل العقل تصديقها، حينما يكون لك واقع حتمي لا يقبل الزوال. المواطن ماجد أمين يستأنف الحديث قائلا:
5: عندي ما جاي أحرك رأسا، شفت شخص لزم طفل دفع قدام السيارة، لزمت بريك، المهم الطفل يعني الحمد لله ما بكته ما صار بي شيء يعني، بس مجرد رضوض أو فحصه هذه وخذه، طلع عنده رضوض ومن هالشغلات هاي وزلوب. يا بقى احنا بعد شغلة العشائر معروفة انه ناخذ عطوة معدهم على مود الشغلات هذه، ما انطونا عطوة، ظلت معلقة الشغلة شهر شهرين ثلاثة أربعة، يوميا كل اسبوع كل اسبوعين دزوا علينا، يا بالولد تخربط بسبب الدعمه، نروح نلقى المرض مالته ما له علاقه بالدعمه ولا كذا، لو صخونه لو فلاونزا. اخر مره طبعا من بعد هاي معاناه اشهر طويله خابرونا بالليل، قالوا الولد متخربط وراح يموت ويزوع وكذا، ويا بالحقوق مستشفى الموانئ اللي في بالبصره. رحنا دخلنا لقينا الطفل مسوي له غسل معده صراحه، مع كل باقله وبيض وما شنو دهن قوي هذه، فصار ما متحمل يعني صار عنده تسمم. قلت له يعني قلت له شو اقول لك يعني بعد ثلاث مسختوها كلش مسختوها عمي، خلينا نفصل فصل ميت وخلينا نخلص من هالطلبه هاي اللي احنا صرفنا على الطفل بقد ما ننطي فصل للميت، اجاب معدته اجاب ظهره اجاب راسه والله ما جافته.
3: عندما نسمع من يقول ان الناظر للجريمه او فعلها شاهد يثاب او يكرم، هل للدين رأي يحمي فاعله في الدنيا والآخرة؟ الشيخ وعد التميمي يجيب إذاعتنا قائلا:
6: أما القضية الشرعية أنا أختصرها بيعني جملتين أو كلمتين، وهي العمل بالتكليف ودع النتائج على الله. أعمل بالتكليف أمام الله إنقاذ البشر، والنتائج على الله سبحانه وتعالى. عشان تطلع النتائج إن كانت إيجابية أو سلبية أتحمل تبعاتها، لأن الأمر الشرعي مقدم عندنا إحنا. والحمد لله رب العالمين، والله يوفقكم.
3: في حياتنا تستمد خيارات الإنسان طريقها وفق قانون واقع الحال الذي لا قانون له، لذلك نتكبد مشكلات الواقع دون حلول تحدنا لقول ختامي تنتابه الخيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنه حسبنا دون شكاية.
7: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
8: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة. أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده، عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
9: بس اكو مكانات مدفونة كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني ينبتر على اليوم ثاني يوم نطلع، بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو، نروح على مود بعد كنا نروح أول مرة على مود شيش حديد والنوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدني أما صغير نبترت، يعني عمري ب22 هين، والله بعدني شاب مو تقول كبير، توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير همه. منطق عليه شفت اللغمة ما وايت، ما حبالي اللغم، ما حسيت باللغم، بس سمعت الصوت أنا ما وايت، لقيت رجلي مبتورة ماكو، وياي واحد وليد صغير قطيع وباوع اللي مو شوف الدخان والدم وهذا، وصارت ملابس الشقيقة همه من هذا اللغم. طيب قام يبكي قام يصرخ، قلت لا تخاف لا تخاف، قال ايش لابس شماغ؟ فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود دم على مود النزيف، صعدت على الفرس اكو سياره مقلوبه عسكريه قديمه، صعدت فوقها صعدت طوقتهم عليها وصعدت هو.
8: في اي مكان اخر قد تبدو مهنه مثل تفكيك الالغام وظيفه تخص متخصصين مزودين باحدث التقنيات، لكن مع ماجد الامر مختلف، يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء، عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين، فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر.
9: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق، وصار يعني صار حفر مال صواريخ، طبعاً ندور بهذني بالحفر مال الصواريخ، هذا مو يطيح أكو بين دفن، فمن تمطر له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بيوزن هو، يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات، وزنه ثقيل كلش ثقيل. بعد ما تعلمنا احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام، بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني، وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها، كان صدام حسين على صدام حسين قبل قال جمع الألغام ويشترونهم شركات ما شنو جت تاخذها، وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها. هي فتحها ما يراد لشي، بس إذا ما تشوفه واستحقها كضح احنا نبات إذا لقيناها نفتحه ونذبه، نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها. لا بعد بطلت ما بعد ما بيها والله بيها رحل ما بيها، لأن دلينا حفظنا البكالات البيها الغام.
8: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها. يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم.
10: طبعا انتم تعرفون انه حجم التلوث اللي موجود حاليا من المخلفات الحربية ما قرب مليار. اعتقد انه حاليا بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية، لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام. احنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي، كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية، عدد غير طبيعي. واعتقد احنا سنويا جاي ننطي مئات. المشكلة انه احنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما انه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث او تقوم بإحصائية او بمسح هذه الأرض. احنا عقد اجتماع بالفترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذنا فدالية. كان عندنا اجتماع ثاني اعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما اجتنا الجهات الرسمية وننتظر انه حضورهم حتى انه نتفق على آلية جديدة. اول معوق هو المعوق المالي، التخصيصات المالية ما موجودة حاليا، وهذه مشكلة انه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل انه ترجع للحكومة.
8: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات ان تفتح بابا للأمل. احد ابرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي، حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة. مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام. الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً:
11: الحقيقة مؤخراً تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام. مؤخراً أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء. هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية، من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة. من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع، إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها.
8: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام، أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد، والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
12: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
13: بإذاعتنا هواي نحكي عن الأبطال، بس قليل نلتفت البطولة تمشي بهدوء. عيون ما تشوف بس قلب يشوف الدنيا كلها. المكفوفين تحدياتهم مو قليلة، من أول خطوة يبدون بيها بالدراسة للكتاب اللي ما يقرونه إلا إذا تحول لصوت أو لغة بريل. من بين هالأرواح النبيلة يلمع اسم عصمت، أستاذ كفيف يحمل مسؤولية جيل كامل. عصمت يشتغل على تحويل مناهج وزارة التربية كلها إلى لغة بريل حتى يوصل الكتاب لإيد الطالب الكفيف مثل ما يوصل لأي طالب ثاني.
14: الموضوع الأساسي اللي يعمل عليه هنا في المعهد هو طباعة المناهج الدراسية بطريقة برايل. منهج وزارة التربية هو بصيغة البي دي اف، أخذه وأحوله إلى صيغة الوورد وأجري عليه التعديلات الخاصة بطريقة برايل، وهذه تحتاج إلى جهد كبير حقيقة ومتعب يعني، لكنه ممتع في نفس الوقت. بعد ذلك أقوم بطباعة المادة الوردي لهيئته، أطبعها بطريقة برايل الخاصة بالمكفوفين على الطابعة الخاصة اللي موجودة عندنا.
13: جهوده ما كانت ضمن حدود البصرة مدينته، وإنما كثير أطفال من محافظات أخرى يتحسسون اسمه ويلمسوه على مناهج قام بإيصالها لهم.
15: يا دول مجاورة العراق جاوبنا، إيران تمام،
14: والتركي. يعني بالتأكيد أنا لم أكتفي بطباعة الكتب لهؤلاء التلاميذ في معهد النون المكفوفين، وإنما أيضا عندي طابعة خاصة في البيت، فطبعت كتب لطلاب المرحلة الثانوية في البصرة وفي بغداد وفي الموصل وفي محافظات أخرى، ساهمنا بإيصالها لهم. طبعا هذا ما رح نقدر نغطي كل الطلاب في مختلف المحافظات، لكن يعني قدرنا أن نوصلها إلى جزء كبير من الطلاب. المشروع يعني هو بالتأكيد يعني هذه جهود خلينا نقول ذاتية وخاصة بمساعدة البعض من أصدقائي وأحبائي اللي يحبون العمل التطوعي والعمل الإنساني.
16: ما عدد الكلمات عندما تخرج من القلب وما أحياها عندما تكون صادقة.
13: اللي يشتغل من قلبه يوصل لقلوب الناس، وهذا اللي صار ويا عصمت. مريم وحسين من الطلاب اللي استفادوا من جهوده.
15: مريم.
17: نعم، هو ساعدنا بطباعة كتب برايل. حقيقة احنا استفدنا كلش الكثير من هذه الكتب، وانا احب اشكره جزيل الشكر على هذه الكتب اللي هي كتب برايل. اشكره جزيل الشكر. انا امنيتي انه اصير معلمة بمعهد النور ان شاء الله، واقدر يعني افيد الطلاب. يعني
18: الكتب اللي يعني طبعها الحمد لله والشكر أشكره وأتمناها الصحة والعافية إن شاء الله. فالحمد لله والشكر عن هو طبعنا وطبع الكتب في هالمعهد النور، وأشكر أستاذ عصمت حيل تعلمت يعني أقرأ وهاي بالكتب البرايل، لأنه طبعا هو أستاذ عصمت طبعها يعني واهتمنا بهذه الكتب الثالثة الخاصة بالبرايل.
13: وبعيدا عن الجهود الفردية اللي تشتغل بصمت، تبقى الأسئلة معلقة. وين دور الدولة؟ وين حقوق المكفوفين؟ الأستاذ سرور يوسف نصار رئيس جمعية المكفوفين بالبصرة راح يوضح لنا الصورة من قريب، ويبين أن واجب الدولة لهاي الشريحة بعد قليل وما يلبي الطموح.
19: ووفق إحصاءات الأمم المتحدة تشكل نسبة المكفوفين على مستوى العالم هو 2% من سكان أي مدينة، ونحن نعتقد أنه نسبة المكفوفين في العراق وفي البصرة تحديدا هو أكبر بكثير بسبب انعدام وجود برامج وسياسات تعمل على الحد من وقوع وانتشار هذا النوع من الإعاقات. طبعا هاي النسبة الكبيرة من في مدينة البصرة للأسف لم تحظى بالاهتمام الكافي، خصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، حيث أنه لا يوجد في البصرة غير مدرسة واحدة، وهي المدرسة الوحيدة يعني ليس فقط البصرة بل على مستوى جنوب العراق. وهاي المدرسة قبل أيام انهارت يعني، وانهار المبنى على رؤوس الطلبة والموظفين. طبعا واحدة من التحديات اللي تواجه تعليم المكفوفين هو يعني شحة وعدم توفر المطبوعات بطريقة برايل، رغم أنه التكنولوجيا الحديثة أصبحت شبه بديل يعتمد عليه المكفوفين، حيث أن القارئات الشاشة يعني مكنت الكفيف من استخدام الحاسوب واستخدام الأجهزة اللوحية.
13: ونرجع للأستاذ عصمت اللي ما يشوف الإعاقة حاجز بقدر ما يشوفها مسؤولية مشتركة تبدي من العائلة.
14: دور الأول للأهل عندما تعاملوا معانا التعامل الصحيح وأجادوا تعامل، لذلك طفولتي كانت اعتيادية أو شبه اعتيادية حتى نكون دقيقين، بالتالي ما حسسوني أنه أكو فرق بيني وبين الطلاب الآخرين. نشأت هذه النشأة والتحقت هنا في معهد النور للمكفوفين في البصرة، درست المرحلة الابتدائية في عقد التسعينات وشقيت طريقي هنا دراسة على طريقة برايل، هو منهج وزارة التربية لكن مطبوع بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين. بعد ذلك انتقلت للدراسة الثانوية في المدارس الاعتيادية ومن بعدها الجامعة. الدراسة في المدارس الثانوية والجامعة هي عن طريق الحفظ، نسمع المادة ونحفظ ونشارك في الدروس وفي المحاضرات في الجامعة. بعد التخرج من الجامعة، جامعة بصرة كلية الآداب قسم اللغة العربية، شفت أنه معهد المكفوفين هو بحاجة إلى خدمة وبحاجة إلى أن نتطوع وأن نحاول أن نرد ولو القليل من الفضل وهذا العطاء الكبير اللي أعطانا معهد النور للمكفوفين. فلذلك أخذت على عاتقي أنه يكون عندي دوام تقريبا شبه منتظم تطوعا هنا في معهد النور للمكفوفين، إضافة إلى عملي كمدرس ضمن تربية البصرة في إحدى المدارس الثانوية.
13: شريحة المكفوفين مو عبء ولا استثناء، إذا الدولة والمجتمع احتضنوهم ووفروا لهم حقهم بالتعليم والدعم رح يتألقون ويقدمون العجائب. خدمتهم مو منا من أحد ولا فضل، هذا واجب.
20: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
21: حين تتعثر الكلمة رحلة داخل عالم التأتأة، تعد التأتأة إحدى أكثر اضطرابات النطق شيوعاً وتعقيداً، إذ تمس جوهر التواصل الإنساني وتترك أثراً نفسياً واجتماعياً عميقاً على من يعانونها. وهذه الآفة التي تبدأ غالباً في سنوات الطفولة الأولى لا تقتصر على تكرار الأصوات أو تعثر اللسان، بل تمتد إلى صراع داخلي بين الرغبة في الكلام والخوف من فقدان السيطرة على الكلمة. وعلى الرغم من التقدم العلمي الكبير في مجالات علم الأعصاب واللغة والنفس، لا يزال الغموض يكتنف الأسباب الدقيقة للتأتأة التي تجمع بين العوامل الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية. ويصادف اليوم العالمي للتأتأة 22 من أكتوبر تشرين الأول من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بهذه الآفة ويشكل فرصة لتسليط الضوء على تجارب من يعانيها وتشجيع المجتمع على تفهم معاناتهم بدلاً من وصمهم، ويدعو إلى تعزيز الدعم النفسي واللغوي لهم وإبراز أهمية العلاج المبكر. هنا نحاول من خلال 8 أسئلة أساسية أن نفكك هذه الظاهرة ونقترب من فهم طبيعتها وأسبابها وتأثيرها وسبل علاجها، مستندين إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية والتجارب العلاجية الحديثة في محاولة لإلقاء الضوء على طريق الطلاقة الذي يسعى إليه ملايين الأشخاص حول العالم. أولاً، ماذا عن التأتأة؟ آفة التأتأة هي اضطراب في طلاقة الكلام يتميز بتكرار الأصوات أو المقاطع أو الكلمات أو بإطالة بعض الأصوات أو بتوقفات لا إرادية أثناء الحديث، ويحدث هذا الاضطراب نتيجة خلل في التنسيق بين الجهاز العصبي ومراكز النطق والعضلات المسؤولة عن الكلام، مما يجعل عملية إنتاج الأصوات وتسلسلها الطبيعي صعبة في بعض الأحيان. ولا تعد التأتأة مجرد مشكلة نطقية فحسب، بل تمتد لتؤثر في الحالة النفسية للمصاب، إذ قد تسبب له توتراً وقلقاً اجتماعياً، وقد تحد من قدرته على التواصل. ثانياً، ما الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهورها؟ تنتج التأتأة عن مجموعة من العوامل المتداخلة، ولا يمكن عادة إرجاعها إلى سبب واحد محدد، بل هي مزيج من أسباب عصبية ونفسية وبيئية، من أبرزها العوامل العصبية، إذ يعتقد أن التأتأة ترتبط باختلال في الاتصال العصبي بين مراكز الكلام في الدماغ، وبخاصة في الفص الجبهي الأيسر المسؤول عن التخطيط اللغوي والحركة اللفظية. كما أنه في مرحلة تعلم اللغة عند الأطفال، قد يتطور الكلام بسرعة أكبر من قدرة الدماغ على تنظيم الأصوات والمقاطع، مما يؤدي إلى تأتأة نمائية مؤقتة قد تزول مع الوقت أو تستمر إذا لم تعالج. ويضاف إلى ما سبق القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين والضغوط النفسية أو التجارب الصادمة التي يمكن أن تفاقم التأتأة أو تثيرها مؤقتاً، وبخاصة عند الأشخاص الذين لديهم استعداد عصبي أو وراثي لها.

ثالثاً، في أي مرحلة عمرية تبدأ التأتأة عادة في الظهور؟ تبدأ التأتأة عادة في الظهور بين عمر سنتين وخمس سنوات، وهي المرحلة التي يتطور فيها الكلام واللغة بسرعة لدى الطفل. خلال هذه الفترة يحاول الطفل تكوين جمل أطول وأكثر تعقيداً، وقد يتعثر مؤقتاً في النطق أو ترتيب الكلمات، وهو ما يعرف باسم التأتأة النمائية. وفي معظم الحالات تختفي التأتأة تدريجاً مع النمو واكتساب المهارات اللغوية، لكن لدى نحو 26% من الأطفال قد تستمر الحال وتتحول إلى تأتأة دائمة تحتاج إلى متابعة وعلاج، وفق دراسة أجرتها جامعة إلينوي في أمريكا. وتشير الدراسات إلى أن التأتأة أكثر شيوعاً عند الذكور مقارنة بالإناث، كما أن احتمال استمرارها إلى سن المراهقة أو البلوغ أعلى عند الذكور. دراسة أجريت في ألمانيا بهدف تحليل بيانات التأمين الصحي الوطني لعام 2017 وتحديد مدى انتشار التأتأة وغيرها من اضطرابات النطق بين الأطفال والبالغين، وشملت العينة أكثر من 70,000 شخص يعانون اضطرابات في الطلاقة والكلام. أظهرت أن عدد الذكور المصابين بالتأتأة بلغ 21,000، في حين بلغ عدد الإناث 7,000.

رابعاً، ما دور الجينات في انتقال التأتأة وراثياً؟ تلعب الجينات دوراً مهماً في انتقال التأتأة وراثياً بين أفراد العائلة، إذ يشير عدد من الدراسات الحديثة إلى أن العوامل الجينية تشكل أحد أبرز أسباب القابلية للإصابة بهذا الاضطراب، إلى جانب العوامل العصبية والبيئية. وأظهرت الأبحاث أن نحو

60 إلى 70% من الأشخاص الذين يعانون التأتأة لديهم قريب من الدرجة الأولى أو الثانية يعاني الأعراض نفسها. لكن يؤكد العلماء أن الوراثة لا تحدد وحدها انتقال هذه الآفة، لكنها تزيد من احتمالية الإصابة وتفسر وجود عائلة تنتشر فيها التأتأة عبر الأجيال.

خامساً، ماذا عن العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة؟ العلاجات المتاحة حالياً للتأتأة تتنوع بين أساليب سلوكية ونطقية وطبية وتقنية، وتختار بحسب عمر المريض وشدة الأعراض وسببها العصبي أو النفسي. الهدف الأساس من العلاج ليس دائماً إزالة التأتأة تماماً، بل تحسين الطلاقة والثقة بالنفس وتقليل القلق أثناء الكلام. وتتنوع طرق العلاج الحديثة والمعتمدة بين علاج النطق الذي يعد العلاج الأساس والأكثر فعالية في معظم الحالات، وفيه يعمل متخصص النطق على تدريب المريض على إبطاء سرعة الكلام لتقليل الضغط العصبي أثناء النطق والتنفس الصحيح أثناء الحديث لتحقيق إيقاع طبيعي للجمل. ويضاف إلى ما سبق العلاج النفسي والسلوكي الذي يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية للتأتأة، مثل القلق والخوف من المواقف الاجتماعية وفقدان الثقة. فيما لا يوجد دواء خاص لعلاج التأتأة حتى الآن، لكن بعض الأدوية تستخدم لتخفيف القلق أو تنظيم النشاط العصبي لدى بعض المرضى، منها أدوية تعمل على تنظيم الدوبامين في الدماغ. ويبقى أخيراً الدعم الأسري والتربوي الذي يعد جزءاً أساساً من العلاج، وبخاصة للأطفال، إذ ينصح الأهل والمعلمون بعدم مقاطعة الطفل أثناء كلامه ومنحه الوقت الكافي للتعبير وتجنب تصحيح كلامه أمام الآخرين أو إظهار القلق.

سادساً، هل يمكن الشفاء منها تماماً؟ نعم، يمكن الشفاء من التأتأة جزئياً أو كلياً، لكن ذلك يعتمد على العمر ونوع التأتأة وسببها والتدخل العلاجي المبكر. وتشير الأبحاث إلى أن نحو 75% من الأطفال الذين تبدأ لديهم التأتأة بين سن 2 و5 سنوات يتعافون تلقائياً مع النمو أو بعد الخضوع لجلسات علاج نطق بسيطة، ويعود ذلك إلى مرونة الدماغ في الطفولة وقدرته على إعادة تنظيم مراكز النطق، إضافة إلى التطور الطبيعي في اللغة والثقة بالنفس. أما عند المراهقين والبالغين يمكن التحسن، لكن نادراً ما تختفي كلياً التأتأة. فخلال هذه المرحلة تصبح التأتأة أكثر استقراراً لأنها ترتبط بأنماط عصبية وسلوكية ترسخت عبر الزمن. وعلى الرغم ذلك، يمكن عبر العلاج السلوكي والنطقي المنتظم أن يحقق الشخص تحسناً ملحوظاً في الطلاقة والثقة بالنفس، بحيث تقل نوبات التأتأة إلى الحد الأدنى.

سابعاً، ما أبرز التحديات التي يواجهها المصابون بالتأتأة؟ يواجه الأشخاص المصابون بالتأتأة مجموعة من التحديات المتشابكة التي تشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية والمهنية، وهذه التحديات لا ترتبط فقط بصعوبة النطق، بل تمتد لتؤثر في الثقة بالنفس والعلاقات ونظرة المجتمع إليهم، وتشمل التحديثات النفسية والعاطفية القلق والخوف من التحدث أمام الآخرين، وبخاصة ضمن المواقف الرسمية أو العامة، وانخفاض تقدير الذات نتيجة التجارب السلبية أو السخرية المتكررة، وكذلك الإحساس بالإحراج أو العزلة، مما يدفع بعض إلى تجنب المحادثات أو الانسحاب الاجتماعي. أيضاً تبرز التحديات الاجتماعية والتواصلية التي يعاني المصابون معها من سوء الفهم

بسبب الحكم على الأداء اللفظي لا الفكري، وهو ما سيرافقه في مراحل الدراسة المتقدمة ووصولاً إلى العمل، وبخاصة في الوظائف التي تتطلب تواصلاً شفهياً مستمراً.

ثامناً، هل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات أو الذكاء الاصطناعي دور في علاج التأتأة؟ للتكنولوجيا الحديثة وبخاصة التطبيقات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي دور متزايد وواعد في تشخيص وعلاج التأتأة، إذ أصبحت تستخدم كوسائل مساعدة مكملة للعلاج التقليدي داخل العيادات، وتقدم دعماً فردياً يمكن الوصول إليه بسهولة من أي مكان. فقد طورت شركات وأبحاث جامعية أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل نمط النطق وسرعة الكلام وتكرار المقاطع لتحديد مدى شدة التأتأة. وهذه الأنظمة تستخدم خوارزميات تعلم الآلة للتعرف على أنماط الصوت الفريدة لكل شخص، مما يسمح بتقدير تقدم الحالة خلال العلاج. ومن أبرز التطبيقات البحثية في هذا المجال مشروع طورته جامعة كامبريدج عام 2022، إذ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل تسجيلات صوتية لأشخاص متأتئين بنسبة دقة تجاوزت 90% في التمييز بين النطق الطبيعي والمتأتئ. وظهرت تطبيقات هاتفية كثيرة لمساعدة المتأتئين على التدرب ذاتياً وتحسين طلاقتهم. وأخيراً، بدأ بعض الباحثين في تطوير روبوتات مدربة للنطق قادرة على التفاعل بالصوت مع المتأتئ، مما يساعده على اكتساب الطلاقة تدريجاً من دون خوف من التقييم الاجتماعي.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: في زماننا صار الطب يمد يده إلى أعمق زوايا الجسد والعقل، وفي عصر تعالج فيه الاضطرابات النفسية بأدوية دقيقة وأجهزة حديثة ومناهج علاجية أثبتت نجاحها في كل مكان من العالم، يبقى في العراق وفي البصرة خصوصا صوت خافت يردد أن زيارة الطبيب النفسي عيب، وأن العلاج النفسي نوع من الجنون نفسه، عندما يختار المريض طريق الرقية والتمائم بدل طريق العيادة تصبح وصمة العار أقوى من ألم المعاناة، ويظل العقل أسيرا لمخاوف الناس لا لتشخيص الطبيب. ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف ينظر الناس إلى الطب النفسي؟ هل جرب أحدهم زيارة طبيب نفسي من قبل؟ وإذا احتاجوا فعلا هل سيطرقون باب العيادة؟ أم أن طريق الروحانيات ما زال هو الأقرب والأكثر طمأنينة له؟
1: أتجه دائما إلى طبيب النفسي، لن يكون أوفر حظا وعنده معلومات حل هاي المشاكل وينتش العلاج المناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للروحانيات، احنا جربنا، صارت عندنا مشكلة عائلية بالبيت، اتجهنا للروحانيات، مجرد كلام، كل نتيجة ماكو.
2: ألجأ يعني لا روحاني ولا طبيب نفسي، يعني أشوفون شنو المشكلة، شنو السبب، شنو اللي مضايقني أنا، أو مثلا إذا عندي صديقة مقربة ممكن نسولف أنا وياها وأفضفض لها. يعني
3: أكو ناس ترتاح بالروحانيات، يقول لك أنا والله من الروحانيات يقرأ آيات علي شوية أرتاح شوية يهدي بالي. أكو لا ناس يقول لك أنا ما أؤمن بهاي الشغلة، أنا واحد طبيب نفساني ونفساني حيحدد لي جلسات ما طبية وجزء يعني فترة وفترة وعلاج أرتاح نفسيا.
2: لا أكيد مو حالة حال أي طبيب ثاني، بالعكس يعني أكو وجوز إحنا مشكلة مثلا مصعبها كلش هواي ونشوفها كلش معقدة، يجوز هو بالعكس يبسطها إليش، وجوز إحنا نشوف مثلا الحل مالتها مثلا من جزء واحد بس هي تطلع من أكثر من جزء، مثلا هو يفتح عينش على هواي أمور وعقلك.
4: عدي الروحاني شوية أفضل يعني، أنا ما مريت يعني بس والدتي مرت بهذه التجربة، فهم راجعنا الدكتور نفسي ما عالج، رحنا الروحاني عالج عرف العلاج.
5: أروح الطبيب نفسي أحسن، ما الواحد ما شغل العالم كلها دجالة وتشذب وفلوس ياخذون وكل شيء ماكو، مثل الدكتور دارس وفاهم.
6: أنا طبيعتي إنه شوي أكابر فأبقى بداخلي أكتب لحد ما مر الوقت أشفى، بس إن شاء الله بالمستقبل الطبيب النفسي أنا ألجأ له، ما ألجأ الروحاني أشوفه أفضل.
0: ومن بين هذه المفارقة العجيبة يقف الدكتور عقيل الصباغ المتخصص في الطب النفسي ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة وعن اسمها وعن العزوف وما يراه من أسباب وخلفيات تجعل المريض يهرب من الطبيب إلى المجهول.
7: طبعا هذه معروفة قديما وسابقة، الطب النفسي هناك ما تسمى بوصمة العار، وصمة العار اللي هي الاستجمة، يعتقدون الناس أنه زيارة الطبيب النفسي فد وصمة، أنه ما يزوروا بسبب أنه يخافون أنه يقولون عليه هذا مجنون أو بين قفشين أنه هذا مخبل وسودن مثل ما يدعون هيجي. لذلك كثير من عندهم يراجعون السيد أو الشيخ أو غيره من هذه الأشياء، لأنه ربما متقبل اجتماعيا لكن هي بالحقيقة خسارة اقتصادية وخسارة علمية، لأنه ما راح يطيبون. فالمفروض بهذه المناسبة هي وصول التوعية لكافة المجتمع، نقول لهم يا بزور الطبيب النفسي ربما تستفادون، أنه احتمال كبير تشافون، وهذه دعوتنا.
0: إذا ما وسعنا دائرة الحديث من العيادة الفردية إلى واقع المدينة كلها، نرى أن المشكلة لا تقتصر على الخوف من العلاج، بل تمتد إلى قلة المتخصصين أنفسهم. فالبصرة بما فيها من ملايين السكان وضغوط الحياة اليومية تفتقر إلى عدد كاف من الأطباء النفسيين القادرين على سد حاجة المجتمع، كما يرى نقيب الأطباء الدكتور وسام الرديني الذي حدثنا عن هذا النقص وعن ما ينتظر هذا القطاع إذا استمر الإهمال.
8: احنا نشعر بضغط كبير على أطباء الطب النفسي في العراق، باعتبار خاصة في البصرة، باعتبار أن عددهم قليل، لا يتجاوزون 14 طبيب من عدد سكان تقريبا 4.5 إلى 5 مليون نسمة. من خلالكم طبعا احنا ندعو كذلك كليات الطب ووزارة الصحة لتحفيز الأطباء للتوجه للطب النفسي، باعتبار هو من الاختصاصات الطاردة والشحيحة في العراق، وكذلك ضرورة الاهتمام المجتمعي بأطباء الطب النفسي والعقلي باعتبارهم يحافظون على صحتنا النفسية.
0: الطب النفسي اليوم علم راسخ يقوم على بروتوكولات علاجية دقيقة ويخضع لضوابط ومتابعة مستمرة لا مكان فيها للاجتهاد الفردي أو العشوائية. وحتى نعرف أكثر عن واقع العمل داخل العيادة النفسية، تنضم إلينا المتخصصة الدكتورة رفا الوليد لتضع النقاط على الحروف، متحدثة عن دقة هذا المجال وتحدياته في البصرة.
9: إحنا عادة يعني العلاج كل مرض أو كل اضطراب يحتاج فترة زمنية، يعني العلاج مالته أكو مثلاً الكآبة ممكن من 3 أشهر إلى 6 أشهر، أكو اضطرابات تحتاج مثلاً 2 إلى 4 أشهر، هاي إحنا نحددها. فالوصفة المفروض تكون محتوية على المدة الزمنية، يعني أنا أكتب مثلاً هذا العلاج لمدة 2 شهر، إذا زاد عن 2 شهر هذا الشيء راح يعرضه للخطر، ممكن إنه يتعرض إلى جرعات مثلاً زائدة تأذي المريض نفسه. فمن هذا الجانب إنه هو محدديها حسب وصفة الطبيب. أنا مثلاً قاعد أداوم حالياً هسه مثلاً بأطراف القرى والأرياف، لحد الآن ما متوفرة مثلاً العلاجات، صعوبة بتوفير العلاجات، فخاصة العلاج النفسي شوية صعب يتحصل، بس قاعد نحاول وإن شاء الله خير.
0: لقد أثبت العلم أن العقل يداوى مثل الجسد، وأن الطبيب النفسي ليس خصماً للروح، لكننا ما زلنا في مجتمع يضع الخوف قبل العلاج ويختار السكوت بدل الإفصاح، كأن الراحة عيب والشفاء وصمة. ومع ذلك فالأمل قائم ما دام هناك من يؤمن بالعلاج ومن يدافع عن حق الإنسان في أن يكون سويا وسعيدا. فالطب النفسي ليس ترفا، وإنما ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة، ومن يطرق بابه لا يتهم بل ينقذ.
10: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: زالت غرق كل أسبوع منذ مطلع عام 2024 بين غياب المتابعة الأسرية وغياب الرقابة على المسابح. الغرق يحصد أبناء البصرة، عنوان تقرير علي محمود خضير، واصلوا الاستماع.
1: تشهد مدينة البصرة في السنوات الأخيرة مواسم صيف شديدة الحرارة تجعلها ضمن أعلى مدن العالم احترارا بحسب مواقع متخصصة، ويمتد فصل الصيف في المدينة الساحلية على مدار 5 إلى 6 أشهر في السنة ما بين نهايات نيسان حتى أيلول، حيث إطلالة فصل الربيع قصيرة وتكاد لا يستشعرها المواطن. ويلجأ سكان البصرة إلى وسائل لتخفيف وطأة الحرارة والهروب من ساعات القطع المبرمج للتيار الكهربائي. ومن بين الطرائق الشائعة لجوء الأهالي من الأطفال والشباب إلى السباحة في شط العرب والأنهار الفرعية المنتشرة في أغلب المناطق السكنية، فيما يفضل جزء آخر منهم العوم في مسابح القاعات المغلقة الأهلية باحثين عن الظلال والمياه المعقمة ومراقبة المتخصصين. ومعروف أن سباحة النساء تقتصر على مسابح أهلية مغلقة ومحدودة يغلفها حذر التجربة بسبب تحفظ الأهالي وتخوفهم من النظرة الاجتماعية الشائعة. وفي حديثه لإذاعتنا بيّن الشاب حسن علاء أسباب ممارسته لهواية السباحة في المسابح المغلقة.
2: أولا بالمسابح نظافة، أمان، سيفتي قوي، منقذين موجودين، كادر طبي، إسعافات أولية، شط العرب مخلفات حروب، أوساخ، حيوانات، كل شيء تتعرض. إضافة ذاك هناك يعني ما يعني ملوث، يعني أغلب التلوثات يعني تصيبها كأمراض سرطان، هواي أشياء بعد. يعني هي كرياضة نجيب شيء تو نجيب الصيف، بس أكثر شيء نجيب الصيف بالصيف لأن هنا يعني جو حار، يعني بصرة يعني توصل حتى 50 درجة يعني.

0: غير أن شبحا بات يتهدد هواة السباحة الصيفية في البصرة، تمثل بحالات غرق مميتة غير مسبوقة ضربت المدينة صيف هذا العام، إذ شهدت تسجيل 25 حالة غرق منذ مطلع كانون الثاني الماضي. وذكر مصدر طبي رفض ذكر اسمه أن أسبوع عيد الأضحى المنصرم لوحده شهد 10 حالات غرق توزعت على النحو التالي: 3 في شط العرب، 2 في القرنة، 2 في الشافي، وحالة واحدة في كل من الداكير والزبير والفاو. وفي حديثه لإذاعتنا بيّن الكابتن يعقوب المدرب المتخصص في السباحة أسباب ازدياد هذه الحالات بقوله:
1: لعدم معرفة السباحة وينزل بالماي بحيث ما يعرف أن هذا قميش هذا قياش، وهذا السبب جاي يصير عندهم طرقات عندنا. أما المسبح الشط اللي يسبحون به فهذا السبب راح يتحاسب إلى مسألة قانونية، بالنسبة للقانون راح يتحاسب قانون، وبالنسبة للأهل الأهل عدم متابعة أولادهم لهذا السبب جاي يصير عندهم حالة طرق، ربما يصير عنده كسور برجلية، ربما ما يصير إلى يتعرض إلى حالات خروق، أي شيء يعني في هذا الشط بالشط متعرض إلى أي شيء، ما حد يكون يمه موجود فلا ما يكون مأمن على حياته.

0: لكن أمرا آخر ساهم بتكريس ظاهرة ارتفاع معدلات الغرق في البصرة، ألا وهو زيادة أعداد المسابح الأهلية غير المرخصة وتلك التي لا تراعي محددات السلامة للمنتفعين منها. وتنتشر في المدينة بعض القاعات الصغيرة المغلقة التي يقف وراءها متنفذون تحتوي على مسابح بمواصفات عادية يتجه إليها الأهالي لانخفاض أجور تذاكرها. وتعاني تلك المسابح من غياب سباحين مدربين يراقبون الرواد، في الأخص الأطفال منهم، الأمر الذي تسبب بعدد من حالات الغرق. ولا يوظف أصحاب بعض المسابح عددا كافيا من المدربين ضغطا للنفقات وسط غياب الرقابة الجادة من الجهات المتخصصة. وقد تعكس أخبار غرق أطفال داخل مسبح تجاري واقع هذا القطاع البعيد عن أعين الرقابة. علي سامي عبد الرزاق الأكاديمي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة وضح في حديثه لإذاعتنا متطلبات المسبح الجيد الواجب توافرها بقوله:
1: نحتاج منقذين، لازم أكو منقذين، خاف تصير حالات عندنا غرق، حالات إغماء، حالات إصابات تصير، أحيانا تشنجات تصير بأثناء السباحة، فنحتاج منقذين. والمنقذين أيضا هم يكون يعني ممارسين للمهنة، عرف الإنقاذ، يعرف إذا واحد غرق شيء، يعني يعرف الإسعاف الأولي لعملية الإنقاذ. ثانيا من متطلبات أيضا المسابح أنه التعقيم، يعني المسبح دائما يكون لازم معقم بالكلور، حامض، أكو أنواع من الحوامض مثل تضاف للمادة للماء بحيث ترسب الشوائب، وأيضا مادة الكلور تعقم الماء. ثلاثة نظافة الجسم، تعرف يعني مثلا أكو حمامات خاصة أيضا هم قبل لا يدخل الشخص للحوض السباحة لازم يعني دوش، ياخذ دوش. أيضا بالخروج يفضل أنه هم ياخذ دوش. المنازع يطلب أكو منازع، يطلب أكو مثلا مكانات للاستراحة، بعض المسابح موجودة تلقى حتى أماكن للإسعاف.

ورغم أن الموروث الإسلامي يولي عناية خاصة لتعلم السباحة، فقد جاء في المأثور: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، إلا أن نسبة يعتد بها من البصريين لا تزال تمارس السباحة في مرتها الأولى من دون تعلم حقيقي ولا تدريب جاد، الأمر الذي يتسبب بارتفاع خسائر الغرق. وفي العادة يجرب الشاب العراقي السباحة لأول مرة مع أصدقائه أو أحد أفراد أسرته، ذلك أن الحصول على كورس تعليم سباحة لا يعد خيارا أولا حتى الآن في الثقافة الشعبية للمجتمع العراقي، كما أن شواطئ شط العرب، النهر الرئيسي الذي يشق المدينة من الشمال إلى الجنوب، طويلة ومترامية الأطراف ولا تحتوي على مفارز مراقبة كافية، والمتوفر منها يفتقر إلى طرادات حديثة وآليات مراقبة متطورة. ويبلغ طول ضفاف شط العرب 204 كيلومترات، أغلبها يقع في مناطق الأرياف غير المخدومة، الأمر الذي يعقد عملية الإشراف عليها.

كما أن عوامل ثانوية لا تقل أهمية تظل محط جدال في المسابح المنتشرة في البصرة، مثل مأمونية مصادر المياه ونوعيتها ودرجة التعقيم. وأضافت مشاريع البنى التحتية العملاقة التي تشهدها البصرة في السنتين الأخيرتين تحدياً إضافياً في واقع خسائر الغرق، ذلك أن الإنشاءات الكبرى سببت غرق عدد من الأطفال في القرن شمالي البصرة، ممن قادهم الفضول إلى الاقتراب من حفر عملاقة في بيئة المشاريع تركت بلا مراقبة ولا علامات تحذيرية.

لتشكو للناس جرحا أنت صاحبه. لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: في العراق لا تصاغ الأسئلة الكبرى في القاعات المغلقة وحدها، بل تتشكل في الشارع، في المقهى، وفي النقاشات اليومية التي تختلط فيها السياسة بالمعيشة. أحد أهم هذه الأسئلة يعود اليوم إلى الواجهة بقوة، إقليم البصرة. سؤال لم يعد نظرياً ولا مؤجلاً بعدما وضع الدستور العراقي منذ عام 2005 إطاراً واضحاً لطبيعة الدولة بوصفها دولة اتحادية تقوم على اللامركزية وتمنح المحافظات حقاً دستورياً صريحاً في تشكيل الأقاليم وفق شروط وآليات محددة. الدستور يفتح هذا الباب عندما تتوفر الإرادة القانونية أو الشعبية عبر طلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو من نسبة محددة من الناخبين، يعقبه استفتاء عام لتكون الكلمة النهائية للناس. نبدأ من الجهة التي تمتلك الصورة الأقرب للقرار المحلي ومن داخل مجلس محافظة البصرة مع رئيس اللجنة الأمنية السيد عقيل طالب ليضعنا أمام ما جرى وما لم يجري بعد في ملف الأقليم.
1: موضوع إقليم البصرة هو مطلب جماهيري دائما ما يتجدد من فترة وأخرى، لأن هناك اعتقاد سائد وهناك حقيقة أن الإقليم يعطي استحقاقات أكثر للمحافظة، وممكن أن يكون هناك برلمان للإقليم وحكومة للإقليم، سياسة مالية، سياسة اقتصادية، التحكم في موارد الإقليم بشكل أكثر، ممكن أن نحقق فرص للعمل وفرص للحياة أوسع وأكبر عندما يتشكل الإقليم. لذلك دائما ما تطالب النخب والجماهير والسياسيين أيضا بتشكيل الإقليم. الفترة الأخيرة، الأيام الأخيرة، تم إعادة تصدير هذا المشهد القديم الجديد، وطفح من جديد موضوع الإقليم للرأي العام، وبدأ الحديث عن الإقليم وتشكيل الإقليم. عزز هذا الموضوع، أكو قرار سابق لمجلس المحافظة وأكو طلب من مجلس المحافظة تم التصويت عليه، تم تقديمه إلى المفوضية العليا للانتخابات.
0: فكرة إقليم البصرة واحدة من تلك الأفكار التي لم تكن طارئة في خطاب المجتمع المدني، بل حاضرة منذ سنوات، تتردد في الندوات وتكتب في البيانات وتناقش خارج الأطر الحكومية بوصفها مشروعا مؤجلا أكثر منه حلما مستحيلا. من بين الأصوات التي رافقت هذا المسار مبكرا كان صوت الناشط عمار سرحان رئيس منظمة بصرياثة، الذي يرى أن ما جرى داخل مجلس محافظة البصرة مؤخرا يمثل نقطة تحول مهمة، ليس لأن المجلس قال كلمته فحسب، بل لأن هذا التصويت بحسب رأيه يختصر مسافة طويلة كانت تستهلك سابقا في الجدل لا في الإجراءات.
2: طبعا بعد إطلاق الاستمارة من قبل المفوضية بدأنا وتفاجأنا بقرار مجلس محافظة التصويت بالثلث أعضاء مجلس محافظة، وبالتالي يجب علينا، يحتم علينا التنسيق مع مجلس محافظة، لأن خطوة مجلس محافظة تقدمنا مرحلتين، باعتبار أن تقدمنا مرحلة 2% وتقدمنا مرحلة 10%، وإحنا راح نبدي وأطلقنا استمارة بجمع التواقيع إلى أن نرى خطوات مجلس محافظة تكون جدية. يعني بعد 15 يوم إذا ما وافق رئيس وزراء وما رفعوا دعوة قضائية بالمحكمة الاتحادية، إحنا مستمرين بجمع التواقيع، وهذه الاستمارة تحوي حقول اللي هي رقم الناخب، الاسم الثلاثي، والتولد، والتوقيع، وراح نبدي نجمع 32 ألف توقيع باعتبار نسبة الناخبين بالبصرة 1,600,000 حسب بيانات ومفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
0: سرحان يكشف لنا أيضا عن مشاهداته ولقاءاته مع ناشطين وشخصيات من محافظات أخرى، يتحدثون عن رغبات مماثلة حول إمكانية السير في المسار ذاته، كل بحسب ظروفه وتحدياته.
2: هناك تجاوب من قبل المحافظات، سيعقد مؤتمر عن قريب في البصرة يجمع نينوى والديوانية وكذلك ذيقار في البصرة للذهاب نفس خطوة البصرة، إقليم نينوى، إقليم ديوانية، إقليم ذيقار. ونحن هذه رسالة لا نستهدف النفط، بل يستهدف صلاحيات واسعة لخدمة الناس.
0: في شوارع البصرة لا يسأل الناس عن الإقليم بوصفه مفهوما سياسيا مجردا، بل بوصفه سؤالا بسيطا: ماذا سيتغير؟ توجهنا إلى مواطنين سألناهم عن موقفهم من فكرة الإقليم وعن الجدوى التي يتوقعونها إن تحول هذا الخيار إلى واقع إداري جديد.
3: إذا تريد ترجع لها لازم تأخذ موافقة بغداد، وإحنا كل شيء يزود عن 100 مليار يمكن يصير إلا موافقة بغداد. هاي واحدة من الفقرات البسيطة اللي تعيق المحافظة. الإقليم حق مشروع لكل مواطن. أنا جيت من شمال البصرة شفت هواي ناس مأيدة هاي الفكرة ومأيدة الإقليم، وبالذات من يعني كثر الظلم اللي وصلنا له بالأقضية والنواحي وبشمال البصرة بالذات، إنه خلتنا نتجه هذا الاتجاه. قضاء يمتلك 3 حقول 4، يمتلك ساحات واسعة للزراعة، تجي تلقاه ويفتقر لكل شيء، وكل شيء مربوط ببغداد. نريد نخلص من قضية بغداد هسه.
0: مواطن آخر يرى أن البصرة لا تبحث عن تعريف جديد لهويتها ولا عن مسار قائم على الخصوصية القومية، بل عن تنظيم إداري يضبط العلاقة بين المركز والمحافظة ويمنح الإدارة المحلية قدرة أكبر على إدارة شؤونها.
4: إقليم كردستان يختلف عن الإقليم الإداري الذي يروم أهل البصرة تكوينه، لأن هناك صبغة قومية يحملها إقليم كردستان، وأهل البصرة يختلفون عن باقي شعوب العالم، يتسمون بالوطنية والثبات نحو وحدة بلدهم، فلا يمكن أن نضع التجزئة في هذا الموضوع.
0: تبقى الأسئلة العملية هي الأوضح: هل انتقل خيار الإقليم من النقاش إلى التطبيق؟ وما الذي أنجز فعلياً داخل مجلس محافظة البصرة؟ وأين تقف الإجراءات اليوم؟ بالعودة إلى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة السيد عقير طالب، نضع هذه الأسئلة مباشرة لنستمع إلى ما تحقق وما ينتظر الخطوة التالية.
1: ما من حق أي أحد أن يعطل تشكيل الإقليم لأن مطابق للدستور. الآن إحنا ما واصلين إلى هذه المرحلة، إحنا المفروض نمشي بهذا الطلب خطوة خطوة، يقدم للمفوضية. المفوضية ممكن عندما تتحقق من النسب الدستورية اللي هي 10 الناخبين أو 3/4 مجلس المحافظة، وتتحقق من الأمور القانونية المطابقة للدستور وعملية التقديم لإقامة وتشكيل إقليم. هذا كله يأخذ وقت، بعدين تروح للحكومة. الحكومة يجب أن يعني تصدر الأوامر أو تسهل موضوع الاستفتاء. لازم يصير استفتاء، بعدين خطوة لاحقة يصير استفتاء للمحافظة حتى تتحقق الأغلبية المطلقة للمصوتين على إقامة وتشكيل الإقليم.
0: ورغم ما يطرحه مشروع الإقليم من فرص إدارية ودستورية، تبقى أمامه مخاوف حاضرة في النقاش العام. مخاوف تتعلق بإمكانية تحول الإقليم إلى أداة بيد حزب سياسي معين أو نفوذ محصور بزعيم أو كتلة، بدلاً من أن يكون إطاراً لخدمة الناس وتنظيم شؤونهم. كما تطرح تساؤلات عن الجاهزية الإدارية وقدرة المؤسسات المحلية على إدارة صلاحيات أوسع بعدالة وشفافية. بين هذه الهواجس وبين الرغبة في تغيير واقع طال انتظاره، يبقى السؤال مفتوحا: هل ستشهد البصرة تحولها إلى إقليم، أم أن الطريق ما زال يحتاج إلى ضمانات أوضح وإجماع أوسع؟
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
8: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع.
1: وجوه البصرة الستة. للبصرة صفات راحة يد سحرية تنمحي تارة لتربت على أكتاف الأحزان، وتتعرج بخطوطها لتلقيك في تيه أزلي تارة أخرى. هي سحلية من النوع الطيب، تتناوب في خلع ثوبيها السرمديين الحرب والحب لتستعيد في الآخرين رغبتها الجديدة، أو هي جنية بارعة في اقتناص الملاذ وهدره في دماء الذين يرونها كما تشتهي عيونهم. فتضج الأسئلة في الرؤوس وتجيب البصرة بلسان واحد في أكثر من وجه.

الوجه الأول، أنهار تجري في عروقنا، ما عليك إلا أن تقف على حافة أي نهر في البصرة ثم تنادي بلسانك أو بإشارة من يدك حتى ينساب إليك القارب برفقة البلام المترنح مع تداعيات الأمواج التي يثيرها الصبية البصريون وهم يلقون بأجسادهم الزيتية في النهر، يغيبون لدقائق كأنهم يؤدون فروض تحية ما، وكسمك مسموم يطوفون من جديد وقد انسدلت شعورهم المبتلى على عيونهم كثيرة الإحمرار والرمش والمراقبة، يخوضون في الماء بنصف أجسادهم حتى تتصورهم واقفين بسيقان طويلة، لكنك ستكتشف براءتهم ما أن ترى حلماتهم البارزة في صدورهم المضلعة كثمار توت.

0: عندما يقترب البلام منك سيشعرك وجهه المغسول ببركات الشمس أنك ستركب مع سيد الأدلاء. اسأله إن شئت عن قصة النجمة التي سقطت في النهر وكسته حلة ذهبية وملأت شباك الصيادين بأسماك عجيبة تفتن النظر. إن كان حقا بلاما بصريا عن أب وجد سيخبرك أيضا عن القصر والعبد والفتاة الجميلة الذين يطفون على سطح النهر كل ألف عام. راقب البلام جيدا وهو يسرد الحكاية وستراه يميل بأحدى أذنيه إلى النهر وكأنه يصيخ السمع لنداء الفتاة الجميلة من نافذة القصر وهي تقول: يا أهل البصرة الجدد، أنا ابنتكم التي سجنها الحب والحرب. البلام رجل أدمن الحديث في النهر وبالنهر، فلا تنسى أن تسأله عن سمك القرش فسوف يهم حينها يرفع ثيابه أو ثياب أبيه أو أجداده ليكشف لك عن أسنان القرش في الجسد. ويتحدث البلامة عن كيفية صناعة القوارب التي انحسرت في يومنا هذا كما اختلفت الموديلات باختلاف الزمان.
1: بالنسبة لهاي المهنة مارت المشاحيف ورثناها عن آبائنا، آبائنا ورثتها عن آبائهم اللي هم أجدادنا. احنا بطفولتنا حاولنا نقعد يم آبائنا، فنظرنا شلون مثلا يشتغلون بالمشحوف كبداية تشريح الخشب وجمع الغراض مع المشحوف، مثلا الخشب من يجيبونه شلون يفصلونه. مرور الزمن خلونا وياهم كبداية وعرفنا شلون يبدأ المشحوف وشلون نشتغل، تعلمناها المهنة من عندهم. مرور الزمن فترة بعد فترة فترة بعد فترة صرنا يعني ممارسين بالعمل زين، يعني خذيناها على قوة العمل. قبل على زمن بهاتنا يختلف عن هذا النوع هسه اللي احنا قاعد نشتغل به. قبل على زمن بهاتنا يسمونها طرادة، أم 12 أم 13 صدر، يعني تجي ليها تلقاها الصدر مالها عالي والأخير مالها اللي هو المؤخرة مالتها هابطة، هاي يسمونها طرادة أو كلابية، هم يلقبونها مرة ثانية كلابية. هسه لا، هسه من الأهوار انقرضت، يعني صار قليل ممارسة بالأهوار، رغبوا المشاحيف يسمونها مشاحيف الصيد.
2: أبن عن جد، يسترزق البلامة في شط العرب مستثمرين بذلك أيام الأعياد والمناسبات والعطل، حيث أن العديد من العوائل تعشق أن تتجول وتستمتع في شط العرب.
3: أنا ورثت هاي المهنة من والدي، والدي كان ورثها من جدي. بديت بهاي المهنة يعني من صغري، درست كملت دراسة بس رجعت عليها ما عفتها. احنا شغلنا احنا على السياحة النهرية، هاي الزوارق كودة هي يعني من تراث البصرة القديم، ومحافظين على أصالتها والنموذج مالها والتصميم مالها، ما غيرنا بشيء. شغلنا احنا دائما نتركز بالأعياد، أعياد نيروز، الأعياد عيد الفطر أو عيد الأضحى، وهاي العطل يعني عطل الصيفية أو عطل نص السنة، والخميس والجمعة يعني هاي السبت، هاي دائما الناس يعني تتكاثر بها على الكورنيش تطلع. هي صناعة الزورق تتكون من الخشب عامة، الخشب أنواع الخشب يستخدمونه الصاج أغلب شيء، والجاوي والتوث، وأكو يعني يضيفوا له مثل يسموه الشاصل بداخله، هذا الخشب الجنجل يسموه خشب الجنجل قوي، والمحرك مالته جي أم الروسي قديم هذا يسمونه.
2: إنها أكثر من 600 نهر، منها ما هو صغير وكبير أراقها الله على ضفاف الجمال الرائع. أبو الأنهار هو شط العرب، حيث يبلغ طوله من قضاء القرناء التي قيل عنها قديما إنها الموقع الشهير لجنات عدن، وحتى مدينة الفاو 118 ميلا، ويبلغ أوسع عرض له 300 متر وعمقه 9 أمتار، كما تبلغ عدد الأنهار الواقعة على جهته الشرقية 164 نهرا، وعلى جهته الغربية أكثر من 4000 نهر، وعدد الجزائر في شط العرب 12 جزيرة.

ثم يفيض ماؤه ليصب في الخليج العربي منجبا نهر العشار الذي يشق مركز المدينة مثل الكحل في العين. كذلك نهر الخورة ونهر الأبلة القديم ونهر الجبلة. امضي هنيئا لك المسرى والمرسى، وستجدنا أيها الغريب ننتظر رجوعك إلينا هنا، فنحن البصريين نحترم الضيوف والمواعيد ونعشق الحديث عن مدينتنا، لكنك ستحتاج إلى موال عذب وشبكة صيد وضربة حظ لتعود علينا سعيداً.

0: الكاتب أحسان وفيق السامرائي يصف تلك الأنهار التي لم تكن كما كانت في السابق منحصرة إلى عدد قليل، مشيرا إلى أن التطور العشوائي قتل الأنهار في مدينة كانت تسمى بندقية الشرق.
1: تاريخيا هي جانبين، الجانب الشرقي والغربي. الجانب الشرقي حسبهن في وقت عبد القادر باشعيان بحدود 600 نهر حوالي، هاي الأحواس يسموها حوز، فبوقتها حسبها أنهار منطقة حمدان ويوسفان والصنقر والكذا إلى وصولا إلى مركز البصرة اللي هي الأنهار نهر العشار، هذا اللي يمتد منك إلى المستشفى الجمهوري، ونهر الرباط الخندق، وكانت مجموعة أنهار أخرى كوت الحجاج وغيرها. لكن أيضا تطور هاي التطور المخربط دفنهن دمرهن، يعني مجاري البصرة كلها تغيرت. سابقا نهر العشار هو النهر الرئيسي اللي يجي يشربون من عنده أكثر هذا، وبنفس الوقت أنه هو تصريف المياه يمشي ما دام دوار. هاي المسألة اختلفت، صارت بيه عكر وصار طين، ورغم أن النهر مبلط بالكاشي من زمن الأتراك، يعني ترجع إلى 1910 فالمر حاول سعد عياش عريم الله يرحمه في وقتها أنه يسوي دورة حتى أنه المي حتى لا يركض يمشي ويدور، هم من المستشفى وسخ قدر كلش، يعني النهار كانت تجي المهيلات تدخل، أتذكر من العشار جايبة إلى ثانوية البصرة وثانوية الملك فيصل كانت اللي موجودة. هذه الأمور راحت، هسه الآن صار أشبه بقمامة للبصرة اللي عنده زبل يذبه بالنهر. هذا جزء من الإهمال، لأن البصرة كقاعدة كيفن جاء للبصرة بال55 دا يسوي شغلات تخطيط للمدينة، قال هاي مدينة قنوات، كانت الأنهار مستمرة من شط الترك وانت جاي، يعني حوالي 100 نهر داخل البصرة، هاي الجزائر يم عبد الله بن علي قبل كلها أنهار، هذه كانت قاموا الجزائر كلها أنهار، الفرسي ما فرسي كلها دفنوها. فشنو اللي صار؟ راحت انتهت، ما بقى إلا هذا المجرى الرئيسي مال شط العرب والخندق. زين الخندق أيضا كانت كل العلوات واللي يبيعون كله هناك، هسه روح شوفوا شنو. زين يوقف وينتهي لفترة من الزمن وراحت ركض، لأنها راحت والزوارق انتهت وانتهت الحياة بي.
2: الابن البار لدجلة والفرات شط العرب النهر الأبرز وهوية مدينة البصرة، تختلف الآراء حول طوله، ويصوب الأستاذ الجامعي شكري الحسن الرأي الأصح حسب قوله:
3: فإن شط العرب هو حصيلة لالتقاء نهري دجلة والفرات في منطقة القرنة، وهو بذلك يبلغ من الطول حوالي 195 كيلومترا. وهنالك رأي آخر يقول بأن نهر شط العرب هو نتيجة لالتقاء دجلة بنهر الفرات في منطقة القرمة وبطول 116 كيلومتر، إلا أن الأصوب حاليا هو الرأي الأول.
2: الوجه الثاني النخيل عرائس من الذهب. كي تتعرف على أنواع ثمار النخيل في البصرة ننصحك أن تتمسك بمسبحة وتبدأ بإنزال خرزة من البرحي. أعداد النخيل الحقيقية في يومنا هذا مؤلمة، فقد انحسرت كثيراً بحسب الخبير الزراعي الدكتور محسن عبد الحي.
4: الأرقام أعطيك إياها بالدقة، حتى مطلع الثمانينات يعني عام 1980 كان مجموع النخيل في العراق 33 مليون نخل، ما نسبته في أو مجموعة من محافظة بصرة 13 مليون نخلة و500 ألف فقط في محافظة بصرة. الآن الحقيقة لا يوجد جرد دقيق

0: ولكن جرد تخميني بعض الدوائر المعنية في مديرية زراعة البصرة، هذا طبعا جرد تخميني يعتمد على بعض المنح أو بعض المساعدات التي تعطيها مديرية زراعة البصرة أو دائرة التجهيزات الزراعية، وبالتالي هنالك بعض البطاقات لدى الفلاحين، فبالتالي نعطي رقم تخميني بلس ماينس يعني عدد معين لا بأس به. والآن كل الدلائل تشير إلى أنه فقط 1,600,000 نخلة هذه إذا ما تراجعت لأقل هذا الحد، لأن لا زالت عمليات التجريف مستمرة، والحقيقة لا زالت بعض العمليات الاعتناء لا زالت قليلة، وكذلك عزوف بعض الفلاحين عن عمليات الزراعة حتى إن كانت ليس هناك إصابة أو عدم وجود عمليات تجريف، لكن عزوف الفلاحين الحقيقة بسبب دخول أيضا المنتج الوافد من خلف الحدود، وبالتالي تكون هناك عمليات تشجيع لشراء المنتج، وبالتالي أهملت النخيل.
1: ترانا نجرؤ نحن البصريين حين نعقد النية للقاء الأحبة بعد طول غياب دون أن نحمل مع حقيبتنا الشخصية وأشواقنا الحارة الطيبة تمرا مرصوصا مع الدبس والراشي الحار والسمسم في وعاء من الصفيح ندعوه الحلانة. إنها هدية البصرة التي لا تقل قيمة عن الذهب، لذلك حين نسأل عن موقعنا في العراق نجيب بفخر: نحن من مدينة عرائس الذهب التي أبت أن تموت حتى بعد أن قطعت الحروب رؤوسها. سبحان الله، إنها كلمة الله في النخيل أن ينمو الرأس فوق الجسم من جديد. المؤرخ البصري الدكتور حميد الحمداني يؤكد بأن الحروب هي السبب الرئيس في تناقص أعداد النخيل لسبب أو لآخر، متفائلا بأن البيوت البصرية تعرف قيمة النخلة. هذا ما يبشر بخير حسب قوله.
2: ميزة النخيل هذه نفعت أصلاً في الحرب العالمية الأولى، لأنه كانت يصير ماكل الاختباء، فعملية القذائف اللي تطلع من النهر باتجاه الجيش العثماني الموجود داخل على الأرض كانت عملية يعني تشوش بحكم كثافة النخيل الموجودة على شط العرب. بعدين مرور زمن بدأت تتساقط أعدادها، ليش؟ بحكم ظروف، يعني بدأ يصير عمليات الحروب خاصة بالثمانينيات، الكثير من النخيل ذهب هدرا، يعني قطعت أو ماتت أو أحرقت، وقطعت لإحداث مواقع عسكرية، وأنا شاهدت أكثر من موقع عالي على حساب الأرض الزراعية هذه. وأقصى شيء أن أشوفه أن أجد نخلة تموت، وإلى اليوم لو أجد أي نخلة لبذرة في أي مكان في أي شارع والله أسأل الله أن يبقيها، أشعر بالفرحة الكاملة. أنا أحب النخلة إلى بعد الحدود، ولذلك كنت أتألم حينما أشوف النخيل يزاح أو يقتل. 77 كان هناك في حدود على ما أتذكر بين 16 إلى 17 مليون نخلة في البصرة. في الآونة الأخيرة سمعت قبل أسابيع أو أقل من أسابيع أنه العدد نزل إلى ما يقرب بضعة ملايين، وهذا فشيء محزن جدا. ولكن أنا سعيد وين أن هم يحسبون النخل في البساتين، في حين كثير من البيوت البصرية تتمتع بوجود نخيل فيها من 3 إلى 4، في الأقل 2، نادر أن تجد بيت فيه نخلة واحدة، ومن أجود أنواع التمور. وهذا بالذات بدأ يعني يحقق نوع من التكاثر. حاولت جامعة البصرة أن تلجأ إلى عملية يعني التكاثر عبر النسيج، ونجحت واحدة من إحنا عندنا مركز دراسات النخيل، وما زالت هذه الجهود تشتغل لمكاثرة عن طريق النسيج، ولكن مع ذلك ليست شائعة بالكثافة اللي أو بالكثرة عفوا اللي هي نقل فسيل وزراعته في مكان إلى مكان. وطبعا الفسيل حينما ينقل عن أمه هو صنفها وليس أي صنف آخر.

0: إضافة إلى الحروب والتجريف، ثمة عوامل أخرى ساهمت بهذا الانحسار الرهيب، منها ارتفاع نسبة الملوحة.
1: والله الماي معكم ودعم الحكومة معكم، هل شو أنت الوضع كله تعبان، بالنسبة للنهر تعبان، البساتين كلها تعبان، لاكو دعم من الحكومة لاكو ارتواء مال النهران، وهل شو الوضع كله تعبان بالنسبة للفلاح معكم، يعني شغلته دعم الحكومة ما عنده، والشغلة هل شوف الماي كله ضال على حطته، يعني مجاري كلها انترس اللي صارت عند بعيد المجاري، هل وضع هلا
2: بالنسبه للمعاناه اللي يعانون من عندها اهالي بالخط.

الوجه الثالث، في الأسواق يزيد الهم ويحترق الزمن. في أسواق البصرة تجد نفسك منشغلاً على الدوام، ضرب من تحدي الصمت والعزلة. من أين نبدأ؟ سوق البصرة القديمة، نتمنى أن نغمض عيوننا عن جزئه الغائب من ذاكرة تاريخ السوق الممطوط بفعل الحروب والحصار على الرصيف الطويل. فها هنا باع أهل البصرة أثاثهم وثيابهم وخجلهم وكتبهم كي يبتاعوا الدقيق الأسمر والزيت والرز والسكر. وعلى هذا الرصيف هدر الشباب البصري أياما من إجازاتهم الدورية القصيرة، وهم يروجون على مضض لقمصانهم الملونة كي يحصلوا بعد بيعها على مصروف الالتحاق إلى وحداتهم العسكرية. هم نفسهم الآن الواقفون على الرصيف يحتالون على البطالة بكذبة الربح السريع.

هل تشم رائحة النشالين في هذه الثياب المبعثرة؟ إنها ثياب الغرباء، نسميها البالات، وتطلق عليها عجائز البصرة السلابات نسبة لاستعمالها مسبقاً، أو ربما هي طريقتهن في جمع كلمة سلب. ولا نرجع التفسير الأخير، لأن البالات أو السلابات كانت موجودة قبل سقوط صدام بكثير. على العموم، نحن نحب هذه الثياب ونكون لها العرفان بالجميل، لأنها سترت أجسادنا الفقيرة وجعلتنا نعيش ذلك الحلم السعيد في أن نجد عملة منسية في جيوبها. في سوق البصرة القديمة تباع الطيور والأسماك والكلاب والقطط والسناجب والأرانب والأفاعي، لكن تظل الطيور عنوانا لهذه السوق المثلثة، تأسيسا بقصة بائع الطيور البصري المهووس أو الحكيم قبل مئات الأعوام، عندما وقف ذات صباح قديم في وسط هذا السوق وأخذ ينادي على الناس قائلا: هلموا هلموا سأريكم الخسارة والربح. وعندما اجتمع الناس حوله شاهدوه وهو يفتح باب قفصه الخيزران الكبير ليملأ فضاء السوق بألوان الطيور الطليقة. بعدها سمعه الناس وهو يحدث نفسه قائلا: الآن سأملأ هذا القفص الفارغ بالفئران التي أكلت كتبي.

0: والآن فلنتجاوز أسواق خمسميل والتنومة والفاو وأبو الخصيب والزبير والدير والقرنة والمدينة وبني منصور والهوير، كونها لا تختلف كثيرا عن تلك السوق، ولنجعل نهاية مطافنا في سوق العشار، إنه مرجع الأسواق. دعونا نترك الأسئلة الآن عن دكاكين الكتب وصناعة النسيج وأدوات الصيد وصنع المراكب والأواني الفخارية والعطارة والأدوية العشبية ومتاجر بزازي القماش وسوق الأسماك والجزارة ونجاري التوابيت وغرف الأعراس وتكتكة الساعة الكثيرة في الدكاكين الضيقة، ونتوجه إلى الحاج نعيم ساري البقية الباقية من ذاكرة سوق الخضارة المجبول على الضجيج. نسأله أولاً عن سر جلوسه في دكانه الضيق الفارغ إلا من صورة قديمة قابعة في الركن، سيقول لك بلهجة واثقة أنه ينتظر قدوم الزعيم عبد الكريم قاسم. ستشك أنه ممسوس، لكنك حين تنظر إلى الصورة بشكل دقيق ستكتشف أنه الأقدم في بيع البهارات. حاول أن تضع إصبعك على الرجل الثاني في الصورة وستعرف أي نوع من الإخلاص ذلك الذي سيجعل الحاج نعيم ينتفض من مكانه ليقول لك شتما: ارفع إصبعك عن الزعيم يا نذل. باعة السوق الأصليون يؤكدون أن السوق مر بتحولات كبيرة على مر العقود المنصرمة، ما أدى إلى تغيير شكل السوق وبضائعه.
1: كان سابقاً سوق التنكتية في الخمسينات والأربعينات، والصفارين يبيعون صفر ويبيضون الصفر، بعدين يتحول بالتدريج إلى بقالين، ويا زمن يعني بناء الجامع مكتوب عليه التاريخ والله ما أعرف إيش قد
2: أكثر من 100 سنة عمره. ليش؟ لأنه قريب للشط، وسابقاً تجي البضاعة من الهند وغير الهند بواسطة اللنجات، فهوني ينفضوها منطقة سموها العشر، وانطلقت كلمة العشار من كلمة العشر. فهنا هذا السوق أقدم سوق هو بالبصرة، اسمه سوق سابقاً سوق موسى العطية، بس هسه هو المشتهر سوق الأمير، لأن هذا يضم السوق سوق الصفافير وسوق الإحبال والشبك مال الأسماك وسوق هرج وسوق الصرافين، كانوا بالأول هنا الصرافين، وسوق معامل مال الحمض حلو الشكليات. فهذا هو السوق، وسوق كانوا يبيعون به أفراد يعني قبوط غير قبوط ما شنو هاي الشغلات، لأنه قريب للمقام الأمير علي بن موسى رضى عليه السلام، هذا هو بالغ على بعد 5 مترات، أي فسموه سوق الأمير. أي هذا سابقا كان بالخمسينات سوق الصفافير، الصفافير منها والصفافير بهاي الشارع الوراي. اي فتعرف بعد عده الصناعات طغت على النحاس، الالومنيوم والستيل والبلاستيك، فبقى احنا نتعامل لانه احنا صرنا صفافير من اقول لك من 100 جد، فما استغنينا عنها حبا بيها فباقين.
3: هذا السوق يعني اكثر من 30 سنه، يعني من كنت انا طفل اجوي عمامي كانوا هنا بالسوق يبيعون هاي الشغلات، حبال وشباك صيد، وكان بالأول يبيعون سلالي وعلاليق وحصران. طورت الشغلة، وكان عدد قليل محلات، ما يتجاوز 10 محلات، الآن أصبح حوالي 40-50 محل لبيع المستلزمات صيد الأسماك. توسع السوق، اختلف الآن، تنوعت الحبال، كان حبال بالأول حبال محدودة قطن وحبال جنب وليف، الآن هسه أصبح دخل مادة النايلون، حبال نايلون حبال القش وحبال نايلون وأشكال الحبال. اللنجات كانت شوية البحر كان مفتوح قبل التغيير، فكانت اللنجات تطلع للبحر، يحتاجون شباك الصيد، يحتاجون الحبال، مستلزمات الصيد من رصاص وحبال وهالشغلات هاي، فكان هذا السوق مزدحم. الآن خفت مو مثل الأول، لأنه الصيد قل والبحر أصبح ما نقول ضيق على أهل اللنجات.

0: الوجه الرابع، المناخ براءة من العتب. نحن المصريين نكثر من التأفف والشكوى في الصيف والشتاء، لكن هناك من يجيبنا مبررا جزعنا بأسماء نستجلي معانيها حين ندرك ارتباطها بضرورة ما، مثل البارح وغسالة الجواخين ومشهاب العجوز والأزرق والصيهود والشلة الكبيرة والصغيرة، وثمة وقت لزواجهما يسمى مزوج الشلتين، نسمعها لنتلمس الإطمئنان ونغض الطرف عن غيابها في قواميس الجغرافيا، مؤمنين بأنها قراءة المدمنين على الشمس والأنهر والزرع والصيد، أو السائرين في ضوء القمر بأقدام مشققة حاملين بعضهم بعضا بحكايات لا يقطعها صيف جاف وحار جدا، أو شتاء نادي وبارد جدا، أو الهبوط السريع من الظهيرة إلى المغرب. الدكتور عبد الستار الزهيري، الأستاذ الجامعي في جامعة البصرة المتخصص في علم النفس، يرى بأن ثمة تأثيرا سلبيا لارتفاع درجات الحرارة على مواطني البصرة في وقتنا الحالي.
1: الأثر النفسي للحرارة الجو خاصة البصرة اللي دائما تتجاوز 50 يعني وتصل إلى درجة 60، يعني أكيد إلها تأثير عالي على الإنسان. تسوي عدة ضغط نفسي، الضغوط النفسية إلها تأثيرات سلبية على كل وظائف الجسم، كل الوظائف. أنت مثلا مرات بنتعصب دائما، حرارة هاي الحرارة احتيادي تولد حالة سلبية على نفسية الإنسان. تشوف الضجر، الإنسان يكون ضجر مهما يسوي معالجات، لأنه إحنا دائما نريد تبريد، ولو إحنا تعودنا على هاي الحرارة وتعودنا على هذه الانقطاعات، بس دائما تأثيرات الحرارة هذه القاسية علينا أكيد تأثيرات سلبية.

0: لكن ثمة وقت للعصر في ذاكرة أهل البصرة كحلوى تذوب سريعة في الفم. نسرق من بريقها المنعش أطيافنا البهيجة برغم سموم الصيف أو برودة الشتاء، ونظل نرفع لائحة من التأفف والشكوى بأننا أحباء مدينة لا ترحمنا لتطرفها بفصلين. للأنهار والكثافة الزراعية الأثر البالغ في تلطيف جو المدينة، هذا ما بينه الكاتب أحسن وفي قسم الرأي.
1: الأنهار كانت مخففة، شلون هذا نسيم البر والبحر من تجي النخل الموجود البصرة كلها بالخصيب إلى الفاو إلى رأس البيشة، ملايين النخيل اللي كان من انقطعت صارت الأرض صحراوية، صحرت قام الهواء يجيك قبل زين، ماكو شيء خف، لهذا جحيم البصرة. احنا في بالسبعينات وبالستينات بالبصرة وبالخمسينات ماكو بيت كان بي اير كونديشن، مكيفات هواء ومبردات. هذه أذكر بس اللي عنده مركز أو اللي بس المعقل كانت به، ولا احنا بنحث البصرة عش. ليش؟ لأنه أرض يخفت ساعة ساعتين وقالوا شملت، من يتحول الجو بارد الأهالي تطلع. هسه أثر نسيم البر والبحر على المدينة أنهار، أنها من رأس البيشة إلى القرنة راحت، ماكو شيء الآن، ما يمكن شكد هاي هذا الاير كونديشن، لولا هسه الكهرباء لا يشتغل ولا جهنم، تطلع بالشارع هواء والرائحة وسخة انطمرت كل النخيل والأشجار، هاي البراطية كلها أنهار هسه كلها هذا نهر يمنى سدوه هذا الرئيس، ولهذا طفحت كل المجاري. فالقضية قضية يجب أن تحل المشكلة أما بإعادة الأنهار وأما حفر المجاري، لأن قام يبنون على النهر، وهاي هي المأساة يعني. في حين كانت مخففة، وأذكر بالكتاب مالي ذكرت في وقتها أنه ميلك يمكن كان الحاكم العسكري نزل شبه بيان قال يا جماعة زرعوا الدفلة، كنا تطلع من يم الثانوية مال التحسينية وتجي إلى أن توصل إلى الأحشار أشجار دفلة على الطريق يم النهر ومنخي وعفو تكي وغيره، جميل أول مشهد جميل جدا. هسا لا بقت نخلة ولا بقت، أي جزء من تدمير المدينة جو مثل ما قلت يعني. تمشي بالكورنيش، أنت كنت تمشي بالكورنيش تمشي 10 خطوات تدخل برطوبة رهيبة، وراء 10 خطوات تدخل في جو نسيمة مثل الجنة ثلج. هاي قاعدة ليش أنا وكلها، والمدو الجزر يوصل يدخل بالفروع وتتلألأ الأرض كلها ويبقى حوالي 4 ساعات وينسحب. هسه صعد القاع لي فوق، من يصعد القاع ما يصعد بعد ملح صار، ولا هاي المناطق من الرومية وحمدان والسبيريات والصنقر يعني ونهر خوس، هذه كلها كانت يعني من تطلع العصر كان عندي أنا أشغال أطلع بيها، لؤلؤة جميلة جدا.
0: سطح الكوكب يتعرض مؤخرا إلى تطرف مناخي هائل، إضافة إلى ذلك تعاني المدينة من الانحسار الكبير في أعداد أنهارها وأشجارها. الدكتور محسن عبد الحي يشير إلى توافر هذين السببين في مدينة البصرة ما أدى إلى أن يكون مناخها جافاً في أيامنا هذه.
2: فعلاً هي ظاهرة يعني الحرارة هي تقسم إلى شقين، يعني الحقيقة هي ظاهرة عامة وظاهرة محلية أو خاصة. الظاهرة العامة متمثلة بظاهرة الاحترار العالمي، أي تسمى بالجلوبال وورمر، أي أن الكرة الأرضية حتى العقد الأخير قبل 9 إلى 10 سنوات الحقيقة بدأت الكرة الأرضية بأكملها تتعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة. الأسباب معروفة، يعني هي السبب الرئيسي استخدام الغاز، استخدام العمليات الصناعية التي نتجت عنها الغازات الدفيئة. هذه الغازات الدفيئة يعني مثل ما يعرف الجميع نتيجة المصانع، استخدام الغازات الملوثة، كثرة عوادم السيارات، هذا الموضوع كله أدى الحقيقة إلى زيادة تراكيز غاز ثاني أكسيد الكربون بالجو، وبالتالي كل المراكز البحثية في العالم أشرت أنه المعدل الطبيعي يجب أن لا يتجاوز 110 ppm أي جزء بالمليون، الآن وصلت تراكيز إلى 120، أي أن هناك فارق بزيادة 10 ppm. هذه الحقيقة على مستوى الكرة الأرضية مؤشر خطر، وبالتالي هذه غازات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة تؤثر على طبقة الأوزون. هذه طبقة الأوزون في غلاف الثاني من الكرة الأرضية الذي يبعد 16 كيلومتر، يسمى بغلاف الأتموسفير، يكون على شكل واقي، على شكل حامي من أشعة الشمس. عندما تزداد تراكز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، الحقيقة أدت إلى ثقب في هذه الطبقة، وبالتالي اختراق لأشعة الشمس وزيادة شدتها. هذا المصطلح مهم جدا، يعني ليس فقط إشعاع أو سطوع شمسي، وإنما شدة أصبحت.

الوجه الخامس، التماثيل شواهد الأجيال. ولأن التماثيل تلعب دوراً مهماً في تحديد هوية الأمة ومخيلتها، صار للبصرة وجه في تماثيلها التي تحظى بحياة أخرى ما بقيت المدينة. تنتصب في ساحات ومداخل مدينة البصرة ومناطقها العشرة من النصب الفنية التذكارية التي أبدعها أبناؤها الفنانون لتكون هويتها الثقافية والحضارية ورمز تطورها الفني. تكمن أهمية هذه التماثيل في جوانب مختلفة، أهمها الجانب الفني والحضاري والثقافي. فمن جهة تشير هذه النصب الفنية إلى مستوى التطور الفني في المدينة واهتمام السكان بالفن النحتي، كما تظهر لزوار المدينة الهوية التاريخية للمدينة لكونها تمثل نقاطاً بارزة في تاريخ السكان المحلي.

0: أما من الناحية السياحية فإن هذه التماثيل تمنح المدينة منظراً سياحياً جميلاً وتصبح عاملاً من عوامل الجذب السياحي، خاصة إذا أقيمت في مداخل المدن وساحاتها الرئيسة وبشكل حضاري وأنيق، مع ضرورة اهتمام الجهات المعنية بنظافتها وصيانتها وإحاطتها بمساحات خضراء، إلا أن تماثيل المدينة عانت هي الأخرى كمعاناة النهر والشجر. وحول هذه التماثيل وأهميتها الحضارية يتحدث الكاتب والباحث إحسان وفيق السمرائي قائلا:
1: هذا النصب مال الجامعة في وقتها، وهذا مال الفراهيدي اللي كان يمنى بالعباسية وتاليها جابوه وسووا إلى ابن غزوان، خلوه على الكورنيش، وكان الجرة اللي موجودة بالساحة مال ما بين شارع 14 تموز وهاي الفلكة الموجودة سواها بقت السعودي، وأم البروم العفو ساحة السعد سووا أيضا الكردي والعربي وتعليم فيه، راحت كلها. والعامل بقت مع الفنان عبد الرضا بتور، هذا بس هذا البقى وحولوا ما بيها جانب بقية وما كتماثيل بعد، جابوا تمثال هسه حشروا على المزابل مال المعقل المزهر الشاوي الله يرحمه، السياب هذا بقى كل يوم مغيرين مكانه وما عندنا تنسيق، تهت، في حين الخطة الموجودة

0: شناشيل المصنوعة من عارضات خشبية مغلفة بشمع طبيعي مقاوم للماء والنار، تجعل من تلك البيوت عملاً فنياً فعلياً. يروى أن الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق كان ينزل خلال زيارته للبصرة في بيت الوالي الواقع على ضفة النهر الذي يقسم المدينة، ولم يعد الآن سوى مجراً ضعيفاً للمياه تطفو على سطحه النفايات. خبير الآثار هاشم البطاط يوضح بعض الضوابط الآثارية التي بموجبها تم اعتماد هذه البيوت كإرث فني ومعماري تاريخي.
1: الشناشيل المطلق عليها هذه الكلمة هي بالمفهوم الدور التراثية، والدور التراثية اللي يتحدد عمرها بمئتين سنة فما دون، هاي تشملها الفترة الزمنية اللي انبنت بهالفترة. بس هم لازم إلها مقومات، إلها طراز معماري مميز، المواد المستخدمة، الزخارف، العقود، بحيث تصير لها صيغة فنية وجمالية حتى يطلق عليها كلمة تراث، تراث الماضي. فما يصير نجيب لنا فد بناية هيك عشوائية، بناها عادي جدران قائمة كذا ونقول تراث. فهاي المباني اللي تتحدد بهالعمر 200 سنة فما دون. أما 200 سنة فما فوق اللي هي آثار، كل بناية أو شيء منقول أو غير منقول بالنسبة للآثار اللي نسميه اللقى والمباني الثابتة، فهذاك تتحدد عمره من 200 سنة فما فوق إلى العصور الحجرية والقديمة. فالتراث الحقيقة اشتهرت به مدينة البصرة استخداماته، وبغداد وكربلاء وبعض المدن العراقية، بس البصرة لها خصوصيتها وميزتها بالنسبة للتراث لكثرتها ولتنوع طراز عمارتها، رغم أنه يقول لك أنه بيها بعض الشغلات ما تخص المدينة، يعني من ناحية الفنانين اللي اجوا، لأن تعرف استقطبوا البصرة عن الهند عن إيران عن كذا، فالصناع أو المعماريين أو البنائين من يجيك عنده معلومات كالفنان يجي من باريس دارس الفن كذا التشكيلي والكذا يطبق ما درسه، إضافة ينطي المسحة مع البلدة. فهذه هم صار بيها شيء.
2: الفنان التشكيلي أحمد السعد بيّن أن للبحر التأثير الأكبر في تشكيل هوية الشناشيل، معتبراً أن التلاقح الثقافي بين وافد البصرة وبين فنانيها وبنائها الأصليين، موضحاً أن المناخ في مدينة البصرة يتأثر بالبحر والنهر، إضافة إلى أن مواد البناء المستعملة في مدينة البصرة آنذاك هي ذاتها ما كان يستعملها الهنود والفارسيون.
3: الشناشيل يعني لا تعدو عن كونها طراز معماري شرقي مناسب للبيئة في المناطق الحارة عندنا في البصرة أو في بغداد أو في أي مكان آخر، وهو طراز يعني شرقي صرف موجود يعني في الهند وفي المناطق القريبة من العراق، بالإضافة إلى مناسبته يعني ليس الأجواء فقط، يعني المناخ المعروف عن العراق مناخ يعني صحراوي، و ايضا قرب البصره من المناطق من البحر يعني وجود الرطوبه، فهاي الاجواء يعني هي مشابهه لما موجود في دول كثيره مجاوره لنا. وتعرف انت يعني هاي قضايا ثقافيه، ينتقل الطراز المعماري يعني خصوصا للدول او المناطق القريبه من البحر او المناطق الحدوديه، يعني يصير تلاقح بين الدول، تنتقل يعني الطرق المعمارية وطرق العيش والمناطق الأمور المستعملة في المأكل وغيرها من منطقة إلى أخرى.
2: تم ترميم بعض هذه المنازل لتستضيف اليوم عدداً من المؤسسات الثقافية كاتحاد الفنانين البصريين والمراكز المخصصة للتراث واتحاد الأدباء البصريين وقصر الثقافة في البصرة، وأعيد تأهيل منزل الشاعر الكبير بدر شاكر السيب الذي كان تحول إلى مكب للنفايات قبل أن يرمم ويصبح مركزاً ثقافياً. كما تمت إعادة هندسة كل الزخارف والحلى الخشبية بشكل متماثل. الدكتور كريم عمود يرى بأن ثمة قيمة جمالية لهذه البيوت توازي قيمتها التاريخية، وهي بذلك الشاهد الحقيقي لطريقة عيش البصريين في تلك الحقبة.
4: يعني بيوت البصرة اللي نطق عليها في لغة الفن والمعمار بالشناشيل تشكل في داخل ذاكرة الأيام الحلوة عندما كنا نتنقل بين في محلة الباشا وفي محلة السيف، أو عندما كنا ندخل في محلة الصفا على جماليات بيت باش عيان وشناشيله والشرفة الساحرة الذي يخرج منها شيخ عبد القادر باش عيان كل جمعة وهو يسلم على الناس وإلى آخره. مساحات جميلة وفرها معمار فضاء المدينة، وهذا المعمار طبعا كما تعلمون هو يرتبط ارتباطا تاريخيا بجذور المدينة المعمارية الذي ساهم فيه مجموعة كبيرة من المهنيين والمعماريين والحرفيين وإلى آخره لكي يبنوا هذا البيت. البيت البصري الموصوف بالشناشيل هو ليس بيتا للممارسة الحياة الاجتماعية فقط بقدر ما هو بيت للاحتفاء والاحتفال.

0: لم يبقى من هذه المنازل اليوم إلا ما يقارب 425 إلى 450 داراً تراثية موجودة في البصرة. وبحسب السكان المحليين كان ثمة مكتبة يهودية يتعلم فيها الشبان التوراة، وحمام نساء، ومنزل شيخ كويتي، لكن لم يبقى منها سوى جدران متداعية وأعمدة خشبية نخرها النمل الأبيض.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. لمن يسمع.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتمي الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يوم يلي الملقى استعيل

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: دماء تصنع التاريخ، قراءة في فلسفة الشهادة وإرث الأنبياء. حين تتحول الأحداث التاريخية الكبرى إلى صفحات مطوية في دفاتر الماضي، يبقى هناك حدث فريد يرفض الانصياع لمنطق الزمن، ويأبى التحول إلى مجرد ذكرى عابرة أو طقس موسمي. إن خروج الحسين بن علي من مكة باتجاه العراق يمثل هجرة كونية من ضيق القوة المادية إلى رحاب الحق الاستراتيجي. عاش العالم آنذاك تحت وطأة سحب كثيفة من التضليل، حين استطاعت السلطة القائمة تدجين الوعي العام للأمة وتحويل الدين من طاقة ثورية تحرر الإنسان إلى مؤسسة تبرر الطغيان وتمنح الشرعية للاستعباد البشري. دار صراع في تلك اللحظة المصيرية من عمر الأمة حول جوهر الرسالة الإنسانية ذاتها وحماية قيمها من الفناء والاندثار. إن فهم هذه الحركة التاريخية الاستثنائية يتطلب النفاذ إلى عمق الفلسفة التاريخية الروحية التي ترى في كربلاء امتداداً عضوياً لصراع البشرية الطويلة ضد الاستسلاب والظلم. تتجاوز هذه القراءة العميقة حدود التفجيع أو استدرار الدمعة لتبحث عن المحركات الفكرية البنيوية التي جعلت من الشهادة خياراً واعياً ومخططاً له بدقة متناهية. يرتكز هذا الموقف على رؤية كونية شاملة تربط حركة كربلاء بخط الأنبياء جميعا، حيث يتجلى الثائر الأول في هذه الملحمة وارثا شرعيا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. يتشكل هذا الإرث العظيم من تراكم الموقف الأخلاقي وتكامل القيم الرسالية واستمرارية المواجهة التاريخية بين النقاء الإنساني والتشويه النفعي الذي تقوده قوى المصلحة. من هنا تتحول الكتابة عن هذا الحدث الجلل إلى مسؤولية فكرية رصينة تستهدف نفض الغبار عن المفاهيم الحركية التي جرى تعطيلها عن عمد. تبدو الشهادة في جوهرها الفلسفي فلسفة كاملة للحياة وأداة حاسمة لاحتجاج أبدي يملك من الفاعلية والتأثير ما يوازي فاعلية الجيوش الجرارة والسلاح الحاسم. في هذا البحث نقرأ كربلاء بأدوات الحاضر المتحرك، مفككين التحولات الجوهرية التي طرأت على أيديولوجية الثورة، وكيف يتحول الموت الواعي إلى أعلى درجات الفعل السياسي والاجتماعي الذي يعيد بناء الأمة الهامدة ويحيي ضميرها الميت. صراع القابلية والهابلية عبر التاريخ. يستدعي الفهم الفلسفي الأوسع لهذه الحركة العودة بالتحليل إلى القانون البدائي الأول الذي يحكم مسار التاريخ البشري منذ نشوء الخليقة. يتجلى التاريخ في حقيقته كنهر متصل من الصراع الثنائي الدائم بين جبهتين لا تلتقيان، جبهة العدل والنقاء والمساواة وجبهة الاستئثار والاحتكار والطغيان. يحمل هذا الصراع التاريخي رمزيته الأولى والأعمق في قصة قابيل وهابيل المدونة في وجدان البشرية، بوصفها تعبيرا رمزيا عن الانقسام البنيوي والطبقي في المجتمع البشري الأول. جسد هابيل عهد المشاعية الأولى والنقاء الرعوي، حيث تغيب الملكية الفردية التي تستعبد الآخرين، وحيث يتساوى الناس في الإنتاج والعطاء والعيش المشترك. في المقابل مثل قابيل نشوء عهد الأنانية والملكية الخاصة للأرض واحتكار وسائل العيش والرغبة في السيادة والتحكم بالقوة والبطش. منذ ذلك القتل التاريخي الأول انقسم العالم الإنساني إلى خطين متوازيين. اتجه خط الأنبياء المصلحين دائما نحو إعادة ميزان الهابلية إلى الأرض وتعزيز الحرية للمسحوقين ومحاربة الاستغلال الطبقي وتأكيد المساواة الكاملة بين البشر. في المقابل تطور خط القابلية بشكل مخيف عبر العصور، متخذا أوجها متعددة ومقنعة تحافظ على ذات الجوهر الاستعلائي. تجسد هذا الخط تاريخيا في ثالوث مقدس للطغيان الاجتماعي، السلطة الزمنية القاهرة والمال الاحتكاري المستغل والمؤسسة الدينية المزيفة التي تنشر عن الواقع وتخدر الجماهير. واجه نوح هذا الثالوث الخطير وهدم عروشه إبراهيم، وتمرد عليه موسى في وجه فرعون وقارون وهامان كرمز للسياسة والمال والدين المزيف. حين نصل إلى لحظة الإسلام الرسالي الأول، وضع الرسول محمد حدا حاسما لهذا الثالوث القابلي في جزيرة العرب، وأسس دولة إنسانية تقوم على نفي الطبقية والامتيازات، معلنا أن البشر سواسية كأسنان المشط. تراجع خط القابلية إلى الخلف تكتيكيا ليعيد تنظيم صفوفه بعد أن أدرك أساطينه استحالة محاربة الإسلام من خارجه. عادت السيوف نفسها التي حاربت الرسالة في بدر وأحد لتتسلل إلى جسد الدولة الجديدة بعد الفتح، متحينة الفرص التاريخية لاحتواء الدين وتحويله إلى أداة طيعة بيد السلطان. شهد عهد الدولة الأموية ثورة مضادة نجح فيها خط القابلية في ارتداء عباءة الإسلام والنطق بلسانه، وعيد إنتاج الطبقية الجاهلية بأشكال جديدة، ووظف المال العام لاحتكار مصائر الناس وشراء الذمم، وتأسست مدرسة رسمية للفقه تبرر للحاكم كل ما فعله وتضفي الصبغة الإلهية على ظلمه. يبرز الحسين في هذا المشهد التاريخي بوصفه وارث آدم حامل الراية الهابيلية النقية في لحظة كاد فيها الخط الإنساني الرسالي أن يمحى من الوجود. جاء خروجه تلبية لضرورة تاريخية قصوى لإعلان أن خط الأنبياء يرفض الاستسلام للأمر الواقع مهما كان الثمن باهظا. تزييف الدين وآليات التخدير الاجتماعي. تواجه الثورات الإنسانية خطر الفكر المزيف والمؤسسة الدينية التبريرية التي تملك القدرة على إقناع الضحية بأن جلادها يعمل بأمر الله وقدره، ويفوق هذا الخطر سطوة السيف العاري في ميدان القتال. يركز التحليل السياسي المعمق لهذه المرحلة التاريخية على مفهوم دين الشرك في مقابل دين التوحيد. يحمل التوحيد في جوهره الحركي معنى الثورة الاجتماعية الشاملة القائمة على خضوع البشر لرب واحد، مما ينفي بالضرورة السيادة الطبقية والقهر السياسي والاستعباد البشري بجميع أشكاله. ويتجاوز التوحيد هنا حدود القضية اللاهوتية التجريدية. أما الشرك فيتجلى في تعدد مراكز القوة والبطش التي تستعبد الناس وتتحكم في لقمة عيشهم وأمنهم، سواء كانت أموالاً أو عروشاً أو أوهاماً مقدسة، مبتعداً عن المفهوم الضيق لعبادة الأصنام الحجرية. اشتملت السياسة الحكيمة في دمشق على بناء المساجد العظمى وإقامة الجمع والجماعات ورفع المصاحف على الأسنة، متجنبة الصدام المباشر مع مشاعر الناس الدينية. أنتجت السلطة بذكاء شديد ما يمكن تسميته بالدين الأموي، وهو دين صوري يرتكز بالأساس على فلسفة الاستسلام التام للواقع. جرى تسخير مفهوم القدر والجبر ليصبح الأداة الأمنية والإعلامية الأولى للدولة، حيث ردد ولاة الإقليم أمام الجماهير: إن الله ولي هذا الأمر لبني أمية بقدره، وإن جباية الأموال وقتل المعارضين جزء من تقدير الله المحتوم. حول هذا الفكر الجبري الأمة إلى كيان يسير نحو المذبح خاضعا ومستسلما. في ظل هذا المناخ من التخدير العام والاستسلاب الفكري، فقدت كلمة الإصلاح معناها الديناميكي الحقيقي. بات كل من يطالب بالعدالة الاقتصادية أو يرفض التوريث السياسي والطبقي يوصم فورا بأنه شاق لعصا الطاعة ومفرق لجماعة المسلمين. نجح الجهاز الإعلامي والديني للسلطة في تبديل القيم الإنسانية، فأصبح السكوت على الظلم فضيلة وطاعة، وأصبح التمرد وطلب العدل فتنة وضلالة. خلق هذا الواقع المؤلم انفصاما حادا في نفسية المسلم الذي بات يصلي خلف الحاكم الطاغية، رغم وعيه الداخلي بانتهاك هذا الحاكم لحرمات الدين وسرقته لقوت العيال. من هنا انطلقت صرخة الحسين المدوية التي اخترقت الزمان: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. يمثل هذا الشعار المركزي حربا فكرية مفتوحة لتفكيك أيديولوجية التخدير السائدة، بعيدا عن الاستهداف الضيق لأشخاص أو عواصم بذاتها. استهدف الحسين بموقفه تبيان أن الإسلام الذي يغض الطرف عن حرية الإنسان وقوت الفقراء هو إسلام مزيف صنعته مطابخ السياسة لأجل تمديد عمر العروش. تبلور هدف الثورة الجوهري في إعادة الدين إلى خندق المستضعفين والمظلومين، وتأكيد تلاحم العبادة الحقيقية مع الجهاد الاجتماعي من أجل الكرامة والعدالة. سوسيولوجية الشهادة: الموت كخيار استراتيجي. عندما تقف الأمة أمام طريق مسدود وتفشل خيارات التغيير السياسي والعسكري التقليدي بسبب اختلال التوازن، تتدخل الشهادة بوصفها عاملا واعيا ومحركا لعجلة التاريخ الراكدة. تظهر الحسابات العسكرية والمادية التقليدية انعدام الأمل في النصر المادي المباشر لحركة الحسين، حيث مالت موازين القوى لصالح جيوش السلطة بنسبة ساحقة. ركزت نصائح المخلصين والسياسيين على البقاء في مكة أو التراجع إلى جبال اليمن الحصينة، منطلقة من منطق المقاتل التقليدي الذي يبحث عن الغلبة المادية والنصر الميداني، في حين تحرك الحسين وفق منطق مغاير تماما وهو منطق الشهيد. يتسم الفرق بين المنطقين بالعمق الفلسفي. يتوجه المقاتل إلى المعركة ليقاتل عدوه وينتصر عليه ماديا، واضعا احتمال الموت كخطر يسعى لتجنبه بكل الوسائل. في المقابل يختار الشهيد التضحية بالذات كأداة فريدة لفضح العدو وتعريته أمام الجماهير. حين تنعدم خيارات السلاح الأخرى في الميدان، تبتعد الشهادة بهذا المعنى عن الانتحار أو الهروب من مواجهة الحياة، لتصبح أعلى درجات المسؤولية البشرية والأخلاقية. يرى الشهيد اندثار قيم أمته وتعاظم جدار الصمت، فيقرر بوعي تام تحويل جسده ودمه إلى مطرقة ثقيلة لهدم هذا الجدار وفتح ثغرة للنور. شكل خروج الحسين مع نسائه وأطفاله وعيالاته جزءا أساسيا من التخطيط السوسيولوجي والإعلامي للثورة ذاتها، بعيدا عن أحكام سوء التدبير العسكري. هدف هذا الاختيار العبقري إلى حرمان السلطة الحاكمة من أي فرصة لتعمية الحدث أو تحريف فصوله. أتاح وجود هذا التركيب العائلي الفريد واقتياد النساء والأطفال كسبايا عبر الحواضر الكبرى تحويل الفاجعة الميدانية إلى معرض متنقل للإدانة السياسية والأخلاقية للنظام. صار كل بيت ودرب يدخل هذا الموكب الحزين يتساءل بصدمة: كيف يقتل ابن بنت النبي وتسبى نساؤه باسم هذا الدين؟ تظهر الشهادة بديناميكية فريدة تقلب مفهوم النصر والهزيمة المادي رأسا على عقب. احتفلت دمشق بالنصر العسكري الآني يوم 10 من المحرم، ظنة أن قطع رؤوس المعارضين يضمن زوال الخطر عن العرش. تحول الانتصار المادي المباشر إلى بداية السقوط التاريخي والحضاري الشامل للنظام بأكمله. يملك السيف القدرة على قطع الرأس المفكر، لكنه يعجز عن قتل الفكرة النبيلة التي عاشت في هذا الرأس، بل يمنح دم الشهيد الفكرة تأشيرة العبور الأبدية إلى قلوب وعقول الأجيال. تتحول كربلاء في هذا التحليل الفلسفي إلى مختبر إنساني يثبت أن القوة المادية مهما تعاظمت تحمل في أحشائها بذور فنائها حين تتصادم مع موقف أخلاقي رسالي مطلق. يعود هذا الانتصار التاريخي للدم إلى تحول بنيوي حتمي في سيكولوجيا المجتمع البشري، بعيدا عن الأفعال السحرية أو الغيبية. واجهت الجماهير الواسعة التي تقاعست عن نصرة الحسين عقدة ذنب تاريخية ونفسية هائلة بعد انقشاع الغبار. اكتشف الناس بصدمة انعدام القيمة والكرامة في الحياة الذليلة التي اشتروها بالسكوت. تحول هذا الشعور العارم بالعار الاجتماعي إلى طاقة حركية متفجرة أنتجت الثورات المتلاحقة التي دكت عرش دمشق وزعزعت أركانه، حيث سقط خوف الجماهير من السيف بعد أن أراهم الدم المسفوك أن الموت في سبيل الحق هو الانتصار الحقيقي. يعني هذا التلاحم بين الدم والسيف أن الشهيد بموته الواعي والاختيار يسلب من الطاغية أعظم أسلحته، وهو القدرة على التخويف وإرهاب الناس، حين يسير الإنسان الرسالي إلى الموت بقدمين ثابتين وإرادة حرة. تنعدم خيارات الفعل لدى السيف أو الجلاد، تهشمت هيبة الدولة الحاكمة وجبروتها في قلوب الناس لحظة أن رفعت رأس الحسين على القناة، لأنها كشفت أمام العالم أن الإفلاس الأخلاقي الشامل، وثبتت أن صاحب السيف هو المهزوم تاريخيا وإنسانيا، وأن صاحب الدم الحقيقي هو الباقي والمنتصر. الرسالة الإعلامية لزينب: استكمال فعل الثورة. يتكامل فعل الثورة من شقين أساسيين: الشهادة والتضحية بالذات كشق أول، والإعلام الواعي والنطق بالحق كشق ثان. لا تكتمل حركة التغيير التاريخي بدونه. تبرز في التحليل السيسيولوجي المعادلة التاريخية الخالدة: من مات من الشهداء فقد أنجز عمله الحسيني القيادي، ومن بقي حيا من الأحرار فعليه أن يقوم بالعمل الزينبي الإعلامي. تواجه التضحية دون إعلام واع خطر الدفن والنسيان في رمال الصحراء، في حين يتحول الإعلام دون دماء في الميدان إلى مجرد شعارات جوفاء لا تحرك ساكن. شكل دور زينب بنت علي الجسر المعرفي والسياسي الذي نقل الثورة من لقطتها الجغرافية الضيقة في صحراء كربلاء إلى مساحة الوعي العام الشامل. ابتعد زينب في هذه المرحلة الشاقة عن صورة المرأة المفجوعة التي تكتفي بالبكاء وندب الحظ، لتقود بكل جدارة الجهاز الإعلامي والسياسي لثورة الرفض الإنساني. دخلت الكوفة والشام وقاعات السلاطين في سياق الأسر المادي، متجاوزة لغة التضحية المنكسرة، لتتحدث بقوة وثبات وبلغة القائد المالك للتاريخ. صيغت خطبها البليغة في مجلس عبيد الله بن زياد وفي قصر يزيد بن معاوية كنصوص سياسية راديكالية محكمة، فككت هيبة السلطة وأسقطت شرعيتها الدينية والدنيوية أمام حاشيتها. حين وجه إليها ابن زياد سؤاله الشامت: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ باغتته بتلك الجملة التاريخية التي تعكس ذروة الوعي بكرامة الشهادة: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم. صدمت هذه الإجابة الصاعقة أركان النظام بنفيها صفة الفاعلية السياسية عنهم، مفهمة إياهم أنهم نفذوا بغباء مشيئة الشهداء الذين اختاروا ميتتهم الشريفة بإرادتهم الحرة. وفي دمشق وقفت بكل شموخ أمام رأس السلطة لتقول له متحدية: فكد كيدك وسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. يظهر هذا التحدي الصارخ عمق الإيمان الراسخ بحسم معركة القيم لصالح خط الأنبياء والشهداء. أنقذ هذا الدور الإعلامي الشجاع والمنظم حدث كربلاء من محاولات الآلة الإعلامية الرسمية لتصويره بوصفه مجرد تمرد عسكري فاشل جرى القضاء عليه لحماية الاستقرار العام. حول الصوت الزينبي كل محفل ومجلس إلى محكمة علنية لإدانة البنية القابلية للدولة الحاكمة، مانعاً تمجيد الدم الحسيني وجاعلاً إياه طاقة تفور في عروق الأمة عبر الأجيال لتؤكد أن الرسالة الثورية تبدأ حياتها الحقيقية لحظة رحيل جسد الثائر، حين تملك صوتاً ناطقاً يصدع بحقيقتها. تحريف النهضة من أداة تغيير إلى ملجأ دموع.

يتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثورات الإنسانية الكبرى في التحريف الناعم والتدجين الفكري الذي يفرغ الحركة من مضمونها الاجتماعي التغييري ليحولها إلى مجرد طقس شكلي يخدم الواقع الفاسد ويكرس الاستسلام، متجاوزا أثر القمع العسكري أو السجن والنفي. يسلط التحليل السيسيولوجي الضوء على التحول الخطير الذي طرأ على قراءة حدث كربلاء عبر عصور الانحطاط، حيث نجحت آليات الاستسلاف في تقديم الحسين بوصفه شفيعا غيبيا ومخلصا يبكى عليه في المجالس لنيل الشفاعة وغفران الخطايا، مبتعدة عن حقيقته كأسوة حسنة ونموذج حركي يقتدى به لتغيير الواقع ومحاربة الفساد. يتطابق هذا التحريف الأيديولوجي مع فكرة الفداء في المسيحية الشعبية التقليدية القائمة على فكرة أن المسيح ضحى بنفسه ليفدي البشرية من خطاياها، مما يحصر دور الإنسان في الإيمان بهذا الفداء والبكاء عليه لنيل الخلاص، مع تغييب الحاجة للعمل الصالح أو التمرد على الظلم والاضطهاد. تسرب هذا المنطق العقيم ذاته ووظف بذكاء في الفكر الحسيني الشائع عبر قرون الانحطاط، حيث جرى إقناع الجماهير المسحوقة بأن الحسين قتل في كربلاء لكي نحزن ونبكي ونذرف الدموع عليه، وأن جزاء هذه الدمعة التلقائية هو الجنة مهما كان هذا الإنسان الباكي ساكتا عن الظلم في حياته اليومية أو متخاذلا عن نصرة الحق.

يحقق هذا التحويل الطقسي والجنائزي للثورة قمة الانتصار التاريخي لخلط القابلية والسلطة الجائرة، نظرا لما يمثله الحسين الثائر والمنادي بالعدل من خطر داهم على كل ظالم في كل زمان ومكان. يغيب هذا الخطر تماما حين يحصر الحسين في دائرة الطقوس البكائية والمظاهر الجوفاء السنوية، حيث يمكن ليعتى الفاسدين اليوم بناء مجالس العزاء الضخمة وإنفاق الأموال الطائلة عليها من السحت الحرام، ليقينهم بأن هذا النوع من التدين السطحي يحمي مصالحهم الاقتصادية ونفوذهم السياسي. جرى تجريد الثورة من بعدها الرسالي التحريري لتصبح أداة مهدئة لتخدير الذات المظلومة بدلا من كونها سلاحا حاسما لتحريرها ونيل كرامتها. تتبرز المعركة الفكرية والمعرفية الحقيقية اليوم في إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية التاريخية للثورة. ينبثق البكاء الصادق والواعي بالأساس من الوعي بعظمة الخسارة الإنسانية بفقد هذا القائد، ليتحول هذا الحزن إلى محفز ودافع حركي للسير على ذات الدرب ومحاربة الفساد. وتتصف الدموع الباردة التي تعقبها مصافحة الطغاة والقبول بالذل بأنها دموع خداع وتواطؤ تساهم في تثبيت الأمر الواقع وفصل الأمة عن روح قائدها. يترفع الحسين بن علي عن الحاجة إلى دموعنا ليدخل التاريخ أو ينال المجد، بل تبرز حاجة المسحوقين إلى وعيه وثورته لنخرج من تيه الاستعباد والجهل والقبول بالهوان. يواجه الإنسان في كل لحظة تاريخية خيارين لا ثالث لهما: الانحياز بوعي وشجاعة إلى جبهة الحق والعدل والحرية ومقاومة الفساد وتحمل ثمن ذلك من التضحية، أو الاستسلام ومهادنة منطق السيف والمال الحرام والتضليل الديني السائد الذي يضع الإنسان في صف الجبهة القابلية مهما ادعى لنفسه من النقاء الروحي. تستمر كربلاء كحالة إنسانية دائمة تتجدد تلقائيا في كل مكان وزمان وجد فيه ظالم يستبد بالثروة والقرار، ومظلوم يبحث عن كرامته وخلاصه، متجاوزة الانحصار التاريخي في سنة 61 للهجرة.

ما له إذا مس قطرا من تمامك أثمرا وأجدب غيم الروح ديبابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي فاصطفتك مبشرا ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربةً على عطش الأيام، تنشر كوثراً إلى الحشر ترويك الحكايات قلعةً تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

سقي العطش في كربلاء وصاحب الخوارق والكرامات أبو الفضل العباس. استحوذت واقعة مقتل حفيد الرسول الحسين بن علي في كربلاء في العشر من المحرم سنة 61 للهجرة على قدر هائل من الأهمية مع بداية شهر محرم من كل سنة، يجرى استحضار تلك الذكرى فتحكى قصص بعض الشخصيات المركزية التي اطلعت بدور مهم في تلك الملحمة. في هذا السياق يعد أخو الحسين أبو الفضل العباس بن علي واحدا من أهم تلك الشخصيات على الإطلاق. عرف العباس بدوره المؤثر في أحداث المعركة، فتناقل المسلمون سيرته جيلا بعد جيل. تذكر المصادر أن العباس ولد في سنة 26 للهجرة، وأمه هي أم البنين فاطمة الكلابية، والتي تزوج منها علي بن أبي طالب عقب وفاة فاطمة الزهراء. اشتهر العباس بكنيته أبي الفضل، كما كنته بعض المصادر أيضا بأبي القاسم. في سنة 37 للهجرة ظهر العباس على مسرح الأحداث التاريخية للمرة الأولى عندما حضر مع أبيه في معركة صفين ضد معاوية بن أبي سفيان وجيش الشام.

في سنة 51 للهجرة أثبت العباس حضوره بشكل أكثر وضوحا بالتزامن مع وفاة أخيه الحسن بن علي. تذكر بعض الروايات أنه أي العباس كان بصحبة الحسين أثناء محاولة دفن الحسن في بيت النبي، ولما رشقت جنازة الحسن بالسهام من قبل أعداء الهاشميين طلب العباس من الحسين الإذن بقتالهم، ولكن الحسين لم يعطه الإذن وأمره بالصبر. في سياق آخر أشارت بعض الآثار لتميز العباس منذ حداثة سنه في ميدان العلم. على سبيل المثال ورد على لسان علي بن أبي طالب أنه قال: إن ولدي العباس زق العلم زقا. كذلك تحدثت الروايات عن وسامته وجماله حتى اشتهر بلقب قمر بني هاشم، وصار هذا اللقب لصيقا به في معظم المدونات الشيعية. لعب العباس دورا رئيسا في أحداث معركة كربلاء. بحسب المصادر فإن العباس كان حامل راية الحسين في تلك المعركة، وبحسب التقليد المتوارث فإن العباس أظهر شجاعة فريدة من نوعها في يوم عاشوراء على وجه الخصوص. ظهر ذلك لما اشتد العطش في معسكر الحسين، فخرج عندها العباس وقاتل بعض الأمويين حتى وصل لشاطئ نهر الفرات.

ولما عزم على شرب الماء تذكر عطش الحسين وأولاده، فرفض أن يشرب وملأ قربة الماء وحملها على كتفه، ثم سار ناحية معسكر الهاشميين، وفي طريقه أحاط به الأعداء من كل جانب ومزقوا القربة، كما أصابوه بعدة أسهم وقطعوا يديه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. تذكر بعض الروايات أن علي بن أبي طالب كان يعرف المصير الدامي لابنه قبل كربلاء بسنين عديدة، وأنه أخبر أم البنين ذات مرة بهذا المصير، فأجهشت أم البنين في البكاء، وشاركنها من كن معها من النساء لوعتها وحزنها. يؤكد التقليد المتوارث أن شجاعة العباس يوم المعركة قد لاقت إعجاب زعماء المعسكر الأموي. على سبيل المثال، قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى لواء العلويين بين يديه في قصر الخلافة بدمشق سأل عن صاحبه، ولما أخبروه أنه العباس بن علي رد قائلا مظهرا إعجابه: أبيت اللعن عباس، هكذا يحمل اللواء وإلا فلا. من جهة أخرى، لقد شجاعة العباس المدح والثناء من قبل بعض الأئمة. في هذا السياق روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، له منزلة عند الله يغبطه بها جميع الشهداء. فيما نقل عن الإمام علي زين العابدين أنه قال: إن الله أبدل العباس بجناحين يطير بهما في الجنة عوضا عن قطع يديه في كربلاء.

ومن هنا عرف العباس بلقب الطيار، وهو اللقب الذي لم يعرف به قبله سوى عمه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في معركة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. كذلك ظهرت مكانة العباس في الوجدان الشيعي في بعض أدبيات هذا المذهب، من ذلك الزيارات التي تقرأ في مراقد الأئمة. جاء في آداب زيارة مرقد العباس المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق: أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، فألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم.

يشتهر العباس بالعديد من الكرامات، منها شفاء المرضى وعلاج العقم والعثور على المفقودات وزيادة الرزق وقضاء الحوائج. كذلك تحدثت المصادر والروايات عن بعض الكرامات غير الاعتيادية، ومنها أن صورة العباس ظهرت ذات يوم تحت الزيارة المكتوبة على باب القبلة داخل الضريح، وأن رجلا اتهم بالزنا فأنكر وأعلن قبوله للقسم على ذلك في ضريح العباس، فجاء إلى كربلاء ودخل حرم العباس، وقبل أن يرفع يده ليؤدي القسم جاءته ضربات وصدمات شديدة وعنيفة من جهات مختلفة أفقدته صوابه، حيث أخذ الدم ينزف من جسمه وتمزقت ثيابه، ثم أخذ يصرخ ويستغيث بكلمات وألفاظ غير مفهومة، وقد أخرج إلى خارج الروضة.

في الموروث العشائري في أغلب المناطق الجنوبية والوسطى من العراق، عندما تكون خصومات بين عشيرتين، فإن إحدى العشائر تبادر بالانتقال إلى العشيرة الثانية، وما يسمى بالعامية المشية، تتكون من مجموعة من وجهاء العشيرة والقرية وبعض وجهاء العشائر الأخرى، يتقدمهم بعض السادة المؤثرون في حل النزاعات من أجل إرضاء تلك العشيرة، فتبدأ المحادثات بين الطرفين، ويقوم كبير العشيرة الثانية ببعض المطالب، سواء كان فصل أو دية أو حشم أو تداوي، فتتفق العشيرتان على ذلك، فيطلب من العشيرة التي أخذت الفصل أو الدية بأن تقوم وتشد راية العباس. وهذه الراية المتعارف عليها هو احترام المواثيق والأعراف والتعهدات التي توصلوا إليها وعدم خرقها، وإذا اخترقها أحد من العشيرتين فيكون العباس هو كفيله وخصمه. أيضا قيل أن كرامات العباس دفعت عن كربلاء في بعض الفترات التاريخية الحرجة، ومنها أن الجيش العثماني لما قام بغزو كربلاء وقتل المئات من أهلها في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، فإن عددا من ألسنة النار خرجت من صحن مرقد أبي الفضل وضربت الجند العثمانيين، فاضطر الجيش عندها للانسحاب. من النقاط الجديرة بالملاحظة والتي تبين تأثير أبي الفضل في الفلكلور العراقي بشكل عام، من أن كرامات العباس نفعت العديد من غير المسلمين، فوصل أثرها للمسيحي واليهودي والهندوسي والشيوعي.

برغم أن العباس أخ غير شقيق للحسن والحسين، فإننا نجد الروايات قد حاولت أن تؤكد على قوة علاقته بهما بأشكال متعددة، من أهم تلك الأشكال ربطه بفاطمة الزهراء وابنتها زينب بنت علي. تحدثت العديد من الروايات عن العلاقة القوية التي انعقدت أواصرها بين زينب وأخيها الصغير منذ اللحظات الأولى لميلاده. يحكي محمد إبراهيم النجفي في كتابه الخصائص العباسية أن زينب قالت لأبيها: ما لي أرى قلبي متعلقا بهذا الوليد أشد التعلق، ونفسي منشدة إليه أكبر الإنشداد. فأجابها أبوها: كيف لا تكونين كذلك، وهو كفيلك وحاميك. المعنى ذاته يظهر في وصف الساعات الأخيرة من حياة علي بن أبي طالب في مولد العباس بن علي، فإن علي بن أبي طالب جمع أولاده حوله وقت احتضاره، وأمسك بيد العباس ويد زينب، وقال لأبي الفضل: بني، هذه وديعة مني إليك. بموجب تلك الوصية اعتبر العباس كفيلا لزينب، لدرجة إنه اشتهر بلقب الكفيل. على الجانب الآخر، حاولت بعض الروايات أن ترسخ علاقة البنوة الروحية التي جمعت العباس بفاطمة الزهراء. من تلك الروايات ما ذكره محمد مهدي الحائري في كتابه معالي السبطين، عندما ذكر أن واحدا من أهل كربلاء كان يزور الحسين في كل يوم وليلة مرتين أو ثلاث مرات، ولا يزور أبا الفضل العباس إلا بعد مضي 10 أيام من زيارته، فرأى في المنام فاطمة الزهراء فسلم عليها فأعرضت عنه. فلما سألها عن السبب قالت: لإعراضك عن زيارة ولد العباس. يظهر ملمح البنوة الروحية ممزوجا بمظلومية العباس في رواية أخرى شهيرة أوردها محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة. بحسب تلك الرواية، فإن فاطمة الزهراء ستأتي يوم القيامة وتخرج من تحت عباءتها كفي أبي الفضل العباس المقطوعين يوم كربلاء، وتقول: يا عدل يا حكيم، احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين.

في الفلكلور العراقي. تسبب المجهود العظيم الذي قام به العباس يوم كربلاء في سبيل الدفاع عن أخيه في إقحامه في دائرة الفلكلور الشعبي العراقي، ولسيما في ميادين الشجاعة والبطولة والتضحية والدفاع عن الحق. في هذا السياق درج العراقيون على الإشارة للعباس باسم أبو راس الحار، وهو الاسم الذي فسره جلال الدين الحنفي في كتابه معجم اللغة العامية البغدادية، فقال إنه نعت يقال للشخص الغضوب ويرمز لحمية العباس وقوته في طلب الحق. في سياق ذاته يردد العراقيون جملة دير بالك من أبو راس الحار، إذا اختلف اثنان أو أرادوا التعاهد على أمر ما، عندها يتم استدعاء رمزية العباس لأخذ المواثيق من المتعاهدين والاستحضار اللعنات ضد من ينكث عهده. مثل هذه الرمزيات توجد في إيران أيضا، فهناك الكثير من الخوارق تنسب إلى العباس، ويسمي الإيرانيون أبناءهم العباس وأبو الفضل. وحين يحدث أمر مروع تجد كثيرا من الإيرانيين يهتفون فجأة يا حسين أو يا أبا الفضل، حتى إن كانوا غير متدينين.

المرقد العباسي. تذكر الروايات أن الإمام الحسين لم يحمل جثمان العباس كما اعتاد أن يفعل مع باقي جثامين أنصاره الذين قتلوا في المعركة، وأنه أي الحسين ترك الجثمان في موقعه لكثرة ما فيه من الإصابات والجروح، وحتى لا تتساقط أجزاؤه عند الحمل. بشكل عام لا نعرف الكثير عن بدايات تعمير ضريح العباس، وبحسب ما يذكر عبد الأمير القريشي في كتابه تاريخ العتبة العباسية المقدسة، فإن الإمام علي زين العابدين ومعاونيه من عشيرة بني أسد قاموا بدفن جثمان العباس بعد 3 أيام من مقتله، وبنوا على قبره سقيفة صغيرة الحجم. في القرن 3 الهجري تم تعمير مرقد العباس على يد بعض الخلفاء العباسيين، ومنهم المنتصر والمعتضد. أما في سنة 369 للهجرة فقد أعيد بناء مرقد العباس، وأوقفت مساحات كافية من الأراضي لاستثمارها لصالح إنارة الحرم الخاص به، وذلك عقب زيارة عاضد الدولة ابن ركن الدولة البويهي لكربلاء. في بداية القرن 5 الهجري قام الوزير الحسن بن فضل ابن سهلان الرامهرمزي بإعمار المرقد وتطويره، وفي سنة 707 هجرية جرى تعمير المرقد من قبل السلطان المغولي أولجايتو محمد خدابندا.

أما القرن العاشر الهجري فقد شهد وصول المرقد العباسي لأوج عظمته بعدما تعاهدته أيدي الصفويين والعثمانيين بالرعاية والتجميل. وفي تلك الفترة تم تزيين القبة بالقاشاني حديثاً، وفي سنة 1955 تحديداً تم تغطية القبة من الخارج بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الذهب الخالص. في سنة 2010 تم تذهيب المأذنتين المجاورتين للقبة، واستخدم في ذلك ما يقرب من 108 كيلوغرامات من الذهب الخالص. حالياً تبلغ مساحة حرم العباس ما يقارب 11,000 متر مربع، يقع إلى الشمال الشرقي من حرم الحسين، وتتم إدارته من قبل العتبة الحسينية. ومن الجدير بالذكر إن هناك مزاراً مشهوراً لأبي الفضل العباس في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع بلبنان.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب التحايا أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكل السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الذين يتابعون برامجنا على الموجة الثابتة 102.5 FM أو على منصات الإذاعة في كل مكان، الأندرويد والآي أو إس ومواقع التواصل الاجتماعي. يا رب تكونون بخير جميعا. لقاء جديد من لقاءات القصة خون وموضوعة ونافذة على الماضي نفتحها ونبحث بها ونتدارسها معا. اليوم راح نتكلم أصدقائي عن مفصل مهم من مفاصل خدمات الدولة، ألا وهي التربية والتعليم في العراق. نعرف احنا قيمة التعليم حقيقة لأي بلاد ولأي مجتمع. لا تقوم المجتمعات ولا تزدهر ولا تتقدم إلا بالعلم والتعليم. قديما قالوا العلم نور والجهل ظلام، وإحنا لمسنا حقيقة ونلمس دائما الفروقات اللي تصير بين الأمم، وعندما نبحثها ونقلبها ذات اليمين وذات الشمال نكتشف أنه العلم هو الذي يميز ويفرق بين دولة ودولة وبين أمة وأمة. لذلك لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تتقدم إلا من خلال الدفع بعجلة التعليم، والتعليم أيضا يواكب ويوازي التربية. ربما ملف التربية غائب دائما عن الأذهان، وإلا لماذا تسمى الوزارة وزارة التربية والتعليم؟ لأنه تعليم بدون أن يمتلك الإنسان منظومة تربوية يوظف بها العلم لخدمة الإنسان والمجتمع، ما ممكن أن تكون العلم منفعة، بالعكس ربما يكون مضرة للإنسان. اليوم راح نتكلم عن هذه المنظومة أو هذا المجال في يعني القرن العشرين، في بدايات القرن العشرين الماضي. حقيقة كان التعليم في العراق أيام العثمانيين ما إلى ذلك الشأن اللي يذكر، يعني لم يكن في طول البلاد وعرضها قبيل الحرب العالمية الأولى 1914 تخيلوا سوى 16 مدرسة في العراق. العراق بطولة سنة 14 قبل 100 سنة وكسور ب 16 مدرسة، والإحصائيات تقول أنه عدد طلاب هذه المدرسة المسجلين كانوا 6000 طالب في العراق ككل. طبعا ذول 6000 مو كلهم يداومون، يعني عدد الذين يداومون بينهم بحسب عبد الرزاق الهلالي في كتابه عن التربية في العراق والتعليم عدد أقل من هذا الرقم بكثير. طيب ماذا كانت العراقيين وين كانوا يدرسون؟ كانوا يدرسون بالكتاتيب، والكتاب معروف طبعا شايفينه دائما بالمسلسلات والأفلام المصرية، غالبا ما يكون يعني مكان تدرس في القرآن وعلوم اللغة وبعض الأحكام، ويكون بإشراف أو بتعليم رجل دين أو شيخ جامع. وكانت هي حقيقة الكتاتيب أو الكتاب هي صاحبة القدح المعلى منتشرة في شتى أنحاء البلاد، وبقت بقاياها لحد الخمسينات مستمرة في العمل. طبعا لاحقها أو واكبها شيء من التطوير وتحديث اللي دخل على نظام العمل فيها. طبعا أكو كتاب اسمه تاريخ التعليم أيام العثمانيين يبحث في الكتاتيب وأعمالها بشكل تفصيلي. إذا نروح لأول فاصل وندخل بعمق مسألة التربية والتعليم في العراق، خاصة بعد دخول البلاد في الاحتلال البريطاني سنة 1914.

أصدقائي، عندما احتلت القوات البريطانية مدينة البصرة سنة 1914 واستتبت لها الأمور واستقرت لها الأحوال، ارتأت المباشرة بتنفيذ منهج المعارف. بالسابق كان التربية والتعليم يسمونها المعارف، حتى الوزارة كان اسمها وزارة المعارف مو وزارة التربية، وشكلوا الوزارة على وفق حاجتهم، على حسب حاجتهم. فكانت باكورة أعمال هذا المنهج تكليف المستر جون فان أيس. وجون فان أيس احنا ذكرناه بالقصة خون في حلقات سابقة، هو أول أمريكي يدخل العراق في العصر الحديث، وهذا قاعد بالبصرة، وكان رجل يعني مهم جدا، وأسس مدرسة هي مدرسة الرجاء الصالح، أو رأس يعني حقيقة كانت واحدة من أهم المدارس وأولها. وهذا جون فان أيس كان مدير مدرسة الإرسالية الأمريكية في البصرة، وأشرف على عملية تأسيس بعض المدارس في المدينة وما جاورها. طبعا كان يشرف على عمله مستر هنري دوبس، الذي كان قد عهد إليه أمر تنظيم مالية البلاد المحتلة. هذا قلنا فان أيس إجا سنة 1903 وفتح مدرسة الأمريكان سنة 1910، وعنده كتاب شيق جدا اسمه ميت ذا أرب، ترجمه الأستاذ جليل عمسو بعنوان أقدم أصدقائي العرب. هذا طبعا خطية توفي في البصرة، ويعني دفن فيها، لم يرجع إلى أهله في أمريكا، وكان شخصية محورية، كان يلتقي بالقناصل، حتى كان له دور في توثيق بعض الأحداث السياسية والاجتماعية، لأن كان يكتب مقالات ويكتب بحوث ويكتب كتب توثق الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة. إذن أصدقائي، كمعلومة، أول مدرسة ابتدائية فتحت كانت في البصرة، وأخرى كانت في أبو الخصيب، وثالث مدرسة كانت في ناحية الزبير، في ذلك الوقت كانت ناحية. رابع مدرسة افتتحها الإنجليز في العراق كانت في الناصرية، والخامسة كانت في القرنة. هسا أكو بعض الأخبار تقول، يعني أنا بعض الأبحاث اللي أجريناها، أنه المدرسة هاي المقصودة الأولى اللي بنوها الإنجليز كانت أما مدرسة الباب العالي أو الرجاء الصالح، أو من المدارس الأولى أيضا كانت التي أسست في مركز المدينة، هي مدرسة خديجة الكبرى اللي صايرة في منطقة الساعي خلف مجلس المحافظة، كانت من المدارس المبكرة حقيقة التي أسست في مركز المدينة. وقد ظلت الحال كذلك حتى تم احتلال العراق بالكامل، حيث أخذت السلطة المحتلة على عاتقها إدارة مختلف شؤون البلاد، وصار أمر الإشراف على شؤون المعارف اللي قلنا هي التربية والتعليم من أعمال دائرة المالية التي كان يرأسها في ذلك الوقت المستر كار بيت. وهذا طبعا كانت مشاغله كثيرة، وبالنظر لكثرة مشاغله عهد إلى أحد معاونيه ليقوم بالإشراف على أمور المعارف، ويساعده في ذلك شخص فلسطيني اسمه حسني عبد الهادي. هاي أول تأسيس للمعارف العراقية بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.

بقى الحال على ما هو عليه إلى أن تم استقدام شخص من مصر، يعني من فلسطيني إلى مصري، لكن هالمرة هذا أجنبي إنجليزي اسمه ميجر بومن ليتولى شؤون المعارف، وكان حقيقة ذلك أواخر سنة 1917. فقام هذا الرجل بالعمل على تأسيس نظارة للمعارف، مصلحة للمعارف، وباشر في تنظيم شؤون المعارف في كافة أنحاء البلاد. وممكن طبعا يعني أن نتخيل أنه بلاد مترامية الأطراف تدخل في حرب واحتلال، مسألة تأسيس المنظومة التعليمية بها مسألة ليست باليسيرة. لهذا ما راد يأسس من جديد، هذا حاول في البداية إعادة فتح المدارس الابتدائية اللي كانت موجودة في بغداد أيام العثمانيين. قال لك أنا ليش أروح أأسس من جدة وجديد، خلي أرجع النظام القديم بشكل مؤقت. لكنه بالحقيقة لم ينجح، لأنه معظم معلمين هاي المدارس كانوا من الأتراك، فشاف ضرورة فتح دورات تدريبية للمعلمين قبل المباشرة بفتح المدارس الجديدة، فسوى دعوة للراغبين بالالتحاق في هذه الدورات، وما خلى شروط يعني حتى يقبلون الناس على تطوع للتدريس، خلى بس شرط واحد، قال لهم يا أبي هو اللي يعرف يقرأ ويكتب بشكل جيد خلي يجينا. فتقدم عدد كبير من الراغبين وجو حقيقة من مستويات مختلفة. الأخبار تقول أنه أول ما تأسست دائرة المعارف أو وزارة التربية بالعراق كان بيها اللي مخلص إعدادية واللي طالع من مدارس دينية والخريج كتاتيب والمأذون والملكي والسلطاني يسمونه، هاي أنواع دراسات كانت، أو الرجدية اللي طالع من الرجدية حقيقة، كلها هاي أنواع مدارس، قسم منها ديني وقسم من يمها لا إلى علاقة ببعض القوميات، تعرفون المسيح كانت لهم مدارس خاصة بهم، اليهود كانت لهم مدارس خاصة بهم. وهكذا كان طلاب الدورة الأولى والثانية من المعلمين خليط بيه الأفندي والمعمم والمعقل واللي لابس كشيدة واللي لابس فيصلية أو سدارة سموها لاحقا، خليط. طبعا كانت مدة الدورة الأولى 3 أشهر، والدورة الثانية صارت بعدين 4 أشهر، يعني خلال 3 أشهر تصير معلم وتدخل لسلك التعليم في العراق. لما تخرجت طلاب الدورة الأولى والثانية بوشر مباشرة فتح المدارس الابتدائية ببغداد، بعدين شوي شوي لباقي المدن العراقية. وكان في بغداد سنة 1919 المدارس 8 مدارس، المدرسة الحيدرية والمدرسة البارودية ومدرسة

الفضل والكرخ وباب الشيخ وراس القرية ومدرسة الكاظمية ومدرسة الأعظمية. حقيقة لكل يعني مدرسة هناك مدير، وإحنا يعني ما نريد نتوسع أكثر في ذكر الأسماء، لكن كلهم حقيقة يعني كانوا لهم دور تأسيسي رحمة الله عليهم. وكانت هذه المدارس هي وضعت اللبنة الأساسية الأولى لما عرف بوزارة المعارف العراقية لاحقا.

بدت هذه المدارس اللي أسستها سلطات الاحتلال البريطاني تستقبل عدد من الطلاب يتزايد سنة ورا سنة، لحد ما اضطرت إدارة المعارف اللي اتفقنا اسمها نظارة المعارف إلى زيادة عدد الطلاب المقبولين في دار المعلمين. طبعا أصبحت هذه الدار تقبل طلابا من مختلف الألوية العراقية. بعدين أخذت تنظم أمورها ومددت الدراسة بيها من سنة واحدة إلى سنتين. طبعا دار المعلمين خرجت ناس من العباقرة سواء في الأدب في العلوم في صحيح، هم كانوا ربما متخرجين من دار للمعلمين اللي هي ربما تعادل الآن معهد، لكن حقيقة أساليب التدريس الحديثة والمهارات وهم أصلا كانوا شخصيات ليست اعتيادية. فبالتالي بدأت تعد المعلمين الأكفاء المزودين بالعلوم وطرق التدريس الحديثة وتحاول أن تنشرهم في البلاد. وعلى أثر تشكيل الدولة العراقية تولى العراقيين بأنفسهم ولأول مرة مسؤولية الإشراف على شؤون المعارف، لا سيما وراء ما صدرت الإرادة الملكية في آذار 1922 بتعيين ساطع الحصري بوظيفة معاون وزير المعارف. من وراها صارت المدارس الابتدائية تتوسع وتنتشر وسارت بانتظام حتى وصلت إلى مراحل متقدمة في الخمسينيات. طبعا كان عدد المدارس الرسمية للبنين فقط، ها نتكلم في عام 1920 84 مدرسة، وكان عدد طلابها 6743 طالب، وعدد المعلمين بها 360 معلم. وفي بداية الخمسينات زاد، يعني ورا 30 سنة زادت المدارس ووصلت إلى 819 مدرسة رسمية للبنين فقط، وعدد طلابها كانوا 13853 طالب، بينما المعلمين وصلوا إلى 4376 معلم. لكن قبل أن نتكلم، احنا حكينا بس عن المدارس الرسمية، ما حكينا عن المدارس الأهلية. نحكي لكم ورا فاصل عن المدارس الأهلية، ما حكينا لكم على التعليم النسوي، نحكي لكم ورا فاصل. بس قبلها احنا قلنا أنه تخرجت أسماء رائعة من دار المعلمين أو من دورات إعداد المعلمين التأسيسية الأولى. خلينا نذكر بعض هاي الأسماء تكريما إلها: طاهر الراوي ومنير القاضي وسليمان الشيخ داود

إذا كان تعليم البنين أيام العثمانيين مهمل إخواني كما قلنا في بداية الحلقة، فكيف نتخيل حال تعليم البنات في ذلك العهد؟ تلاحظون شلون؟ حقيقة التاريخ الماضي يكلمنا عن هاي الناحية ويعطينا إيماءات خفيفة إلى أن تعليم الفتيات كان في غاية التأخر والإهمال والتخلف. يعني كل أو جل ما كان آنذاك كانت بعض الكتاتيب يتعلم فيها الفتيات قراءة القرآن الكريم وأصول الديانة بس. طبعا أكو أسباب كثيرة جدا، قسم من يمها يعود إلى طبيعة المجتمع المحافظ. يعني مجتمعاتنا حقيقة تنظر إلى المرأة ولا تزال إلى الآن رغم مرور 100 سنة أنه المرأة ليس لها حق في التعليم. أكو بعض شرائح المجتمع العراقي ما يخلون المرأة تكمل. أنا في يوم في إحدى عيادات طب الأسنان في البصرة كنت قاعد أنتظر دوري، كانت أكو امرأتين يتكلم يعني يتكلمن بيناتهم، فكانت تقول لها والله يعني أنت وين وصلتي، أنت شخصتي، يمتى تزوجتي، كم طفل عندك، يبدو صديقات وما ملتقيات من فترة بعيدة. فقالت لها والله أنا للثالث طلعوني أهلي، رادوا يزوجوني، مع العلم كنت كل الشاطرة ويعني كنت متوقعة أمشي طويل يعني أوصل، كنت يعني أنا الأولى على ربعي. هاي الحادثة تعكس طبيعة المجتمع العراقي سواء قديما أو حتى حديثا في بعض الطبقات من الشعب. فبالتالي لما الحكومة أيضا تشوف أنه المواطنين هم ما مهتمين بتدريس وتعليم بناتهم، فهم أيضا ما يهتمون. طبعا هذا الحال يختلف في طوائف أخرى. حقيقة الطوائف غير المسلمة فتحت مدارس خاصة بتعليم الفتيات المنتمين إلى طائفتها، مسيح، صابئة، يهود، لا سيما في بغداد والموصل والبصرة. واللافت حقيقة أن بعض الأسر المسلمة كانت ترسل بناتها إلى هاي المدارس، وعلى كل حال هن كانوا قليلات لكن كان يعني يريدون يتعلمون، يريد بتتعلم تقرأ تكتب وعنده طموح يريد يخليها تدرس ممكن تكمل، فكانوا يدزوها لمدارس الطوائف الأخرى.

طيب تاريخ أول مدرسة للبنات حديثة أسست أو أنشئت في العراق في العهد العثماني أمتى؟ هذا يرجع حقيقة إلى زمن الوالي نامق باشا سنة 1899. هذا مو قبطان نامق أبو عدنان ولينا. زين، فهذا هسه واحد يقول لي هاي وين أنشئت؟ بغداد؟ لا مو بغداد، بالبصرة. تخيل البصرة أول مدرسة في أيام العثمانيين وأول مدرسة في أيام البريطانيين، وهاي دلالة على أنتوا تفسروها شلون، يعني شلون تفسروها على علاقة أهل البصرة القديمة في بالعلم والتدريس والتعلم. نتمنى يرجع الحال مثل ما كان قبل. فأنا كنت أقرأ في كتاب سالنامة البصرة وهي مخطوطة حقيقة، قرأت أنه أنشئ في البصرة في هذه السنة مدرسة سموها أناث رجدية مكتبي، وكانت المديرة مالتها وحدة اسمها سبيلة خانم. شوف الاسم جد لطيف، سبيلة خانم. بعدين قرر الباشا بنفس هاي السنة تأسيس مكتب للأناث يضم الدراستين الابتدائية والمتوسطة، قلنا سماه مكتب رجدي أو إناث رجدية مكتبي. طبعا اكو رواية طريفة تروى في هذا الشأن، يقول لك انه الوالي لما يعني راد يسوي مدرسة في بغداد، مدرسة يعني بناتية، جمع مجلس معارف ولاية بغداد، هذا شلون مجلس المحافظة، وعرض الوالي قراره عليهم، قال لهم يا ابانا اريد اسوي لي مدرسة للبنات. وطبعا كانوا في من ضمن اعضاء هذا المجلس علماء ورجال متدينين. تعرفون نظرة التدين يعني شوي نظرة محافظة بها نوع من التحفظ على قضية خروج البنت من البيت وهكذا. فما يقدرون، هذا الوالي العثماني ما يقدرون يقولوا له لا، قالوا له يا ابا احنا موافقين بس خلينا نتباحث في امر البناية اللي نخليها تصلح لمثل هيك مدرسة، يعني بناتنا احنا ما يصير نخليها احنا باي بناية. قال لهم يا ابا تباحثوا. هذول راحوا طولوا يعني ساعات طويلة طال الجدل وتعددت الشروط حول تلك الدار. بعدين قالوا له والله احنا نريد هاي الدار تكون يعني لا تكون احدى الدور المجاورة مطلة عليها تشرف عليها، الدار اللي تسويها انت مدرسة كون ما بيها شبابك، الدار اللي الدور المجاورة كون ما بيها اشجار عالية حتى يصعد لها واحد يظل يباور. لاحظ شلون يعني غايتهم من هذا التشدد كان ان لا يتعرضن الفتيات في صحن الدار إلى نظرات أو مضايقات أو أن يطلع عليهن أحد من الخارج، من خارج المدرسة. فكان حقيقة المرحوم الأستاذ جميل صدق الزهاوي الشاعر المعروف قاعد، هو أحد أعضاء مجلس معارف الولاية، ساكت. بعدين لما سكت الجميع قالهم يا بي أنا أعرف يعني هاي وين البناية صايرة، قلتوا إلا تخلوها بحوض منارة سوق الغزل، يعني هاي أعلى منارة وما حد يوصلها، ما بيها شبابيك، وخلوها تصير هي دار لمكتب الأناث. هناك يصعدان السلالم من دون لا يشوفهم أحد ولا لها شبابيك، وحتى إذا حكن ما حد يسمعها. حقيقة هو كان يسخر، وضحك الوالي وضحكه وراء الجميع حقيقة، لأن عرفوا أنه المرحوم الزهاوي كان يعني يقولهم أنه هاي أشياء هامشية، الأهم هي مسألة إقرار تعليم الإناث في بغداد.

المهم بعدين هذا المجلس اتفق على إحدى الدور الواقعة في محلة الميدان، ذاك الوقت الميدان الجديدة كانوا يعتبروها الباب معظم، حتى تكون مقر لهاي المدرسة. وتم تعيين أمينة شكورة خانم أول مديرة لهاي المدرسة، وتعيين ثلاث معلمات أخريات، وبيها يعني المدرسة كلها بها أربع معلمات وتسعين طالبة. طيب بعد هذا التاريخ تم فتح مدارس مماثلة في الموصل وفي باقي المدن العراقية. بعدين سنة 1913 فتح في بغداد مكتب الاتحاد والترقي للإناث. زين هسه واحد يقول الدروس اللي كانت تؤخذ في مدارس البنات، حقيقة الدروس التي كانت تدرس في هذه المدارس ما تعدت تدريس القرآن الكريم ودرس الدين والحساب، بس اللافت كانوا يدرسون بهاي المدارس الجغرافيا العثمانية والتاريخ العثماني. ما أعرف شنو علاقتنا إحنا، يعني هي مدرسة عراقية بس لأن هم العثمانيين محتلين فيدرسوننا تاريخهم، تخيلوا يدرسوننا جغرافيتهم، وفضلا عن دروس بالخياطة والتدبير المنزلي وحسن الخط والرسم والأشغال اليدوية. شكد حلو حقيقة، شكد حلو أنه مدارسنا تستعيد هاي الدروس، تحسين الخط، التدبير المنزلي، الرسم، الأشغال اليدوية. أحسن ما هسه يعني مو بس نسائنا، نسائنا ورجالنا خطهم شرام يخبزون مثل ما يقولون أهلنا، صح لو لا؟ يعني مسألة الخط كان هناك دروس خاصة تقعد ساعة، يعني درس شكيت 45 دقيقة قول نص ساعة، هسه لو ربع ساعة تتمرن باليوم أو مرتين بالأسبوع على الخط يتحسن خطك. يعني باختصار أصدقائي، مسألة التعليم مسألة جوهرية في حياة الإنسان، قرار يتحدد عليه مصيرك أنت، ابنك أو بنتك، أنت تحكم عليه تكون واعية أو تكون حشاها إمعة بيد المجتمع. عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه تعلمها وتعلمها لابنك حتى لا يكون حقيقة يقاد كالقطيع. هم ليش يزوجون من العلم؟ يحاربون العلم، يحاربون المدرسة، يردون يسقطون المنظومة التعليمية، لأن العلم حقيقة هو حصانة للبشر من أن يقاد، حصانة للبشر من أن لا يعرف حقوقه، من أن لا يطالب بحقوقه، من أن يكون حقيقة عرضة وسلعة وأداة تتحكم بها هنا وهناك. لكن لو يتحصن بوعي جيد، هذا الوعي يحميه ويخليه حافظ على حياته وحياة أسرته وحياة وطنه وبلده.

هاي المدارس اللي سوتها الدولة العثمانية بإعلان الحرب العالمية الأولى أغلقت، ولما انتهت هاي الحرب باحتلال الإنجليز للعراق أهملوا مسألة إعادة فتح مدارس الإناث، أولا لأنهم ليسوا بحاجة استخدام الإناث في دوائر الدولة، وثانيا ما كان هناك عدد كافي من المعلمات لإدارة هذه المدارس. الشيء الثالث، حقيقة شافت السلطات البريطانية أن الناس متعصبين وما راغبين بإرسال بناتهم إلى المدارس، خاصة أنه هاي المدارس أصبحت على علاقة بسلطات الاحتلال اللي كان ينظر إليها كأنها قوات كافرة أو يعني كافرين كفار، مو مثل الدولة العثمانية اللي مهما كانت فهي كان ينظر إليها أنه هي يعني دولة خلافة إسلامية. ولكن في أواخر عام 1919 أعلنت نظارة المعارف بأنها استقدمت يعني جابت مربية إنجليزية هي المس كيلي، وقالوا هاي راح تفتح أول مدرسة للبنات في بغداد. ولما وصلت هاي المربية باشرت باتخاذ خطوات لفتح هاي المدرسة، يعني قامت تسجل طلاب وتسوي إعلانات للقبول، ولما وصل عدد كافي سجل حقيقة عدد كافي لفتح مدرسة أقيمت حفلة افتتاح كبرى يوم 19/1/1920، حضرها عدد كبير من السيدات والآنسات العراقيات والأجنبيات. طبعا المديرة ألقت لها كلمة عن تعليم المرأة وأهميته، واللافت أنه المس جيترويد بيل ألقت كلمة باللغة العربية عن مكانة المرأة، كذلك يعني بعض الكلمات الأخرى منها كلمة الطالبة كانت صبيحة الشيخ داود سوت لها خطاب وجيز شكرت بيها نظارة المعارف على فتح المدرسة وطالبت بفتح مدارس أخرى في بغداد والمدن العراقية. حقيقة شيئا فشيئا هاي المدرسة أخذت تحصل سير حسن، يعني صارت سيرتها حلوة حسنة عند العوائل البغدادية، وبدت الطالبات البغداديات يسجلن بيها من شتى المحلات. اللطيف اخواني انه هاي المدرسة مال البنات الاولى كانت في جانب الرصافة، احنا مو قلنا انه سمعتها بدت تتحسن او تنتشر تحقق شهرة بين عوائل البغداديين، فقاموا يسجلون بها عوائل بناتهم، وكانت البنات قسم من يمن يجن من جانب الكرخ فيمشن مسافات طويلة ويعبرن الجسر، لحد ما يعني في عام 1921 تقدم أهالي الكرخ بعريضة وقعها وجهاء الكرخ يطلبون فيها فتح مدرسة لبناتهم إسوة ببنات الرصافة حتى يخلصوهم من مشقة العبور إلى الجانب الآخر وأثناء التوجه إلى المدرسة. طبعا بعدين بدأت حركة تأسيس مدارس البنات يعني تسير بس بشكل بطيء، لأن كانت حقيقة وزارة المعارف تعاني من مشاكل وعراقيل أهمها عدم وجود المعلمات المختصات بالتدريس، ومن الأسباب الأخرى أيضا عدم إقبال الطالبات على المدارس بسبب الأهالي حقيقة ما كانوا يقبلون أن يدزون بناتهم. لكن الوزارة استطاعت أن تتغلب نوعا ما على مشكلة عدم وجود المعلمات بقيامها بتأسيس صف المعلمات، يعني مثل معهد تدريب المعلمات حاليا. سووا هذا الصف في مدرسة البنات المركزية ببغداد وفي المدرسة الخزامية في الموصل، البنية تقضي لها سنة وحدة بهاي المدرسة وتطلع وراها معلمة، تخيلوا يعني حقيقة في شيء عجيب، يعني لأن هي عمرها هي قريب على عمر الطالبات خاصة يعني إذا كانت متوسطة. بعد أن كثرت عدد المتخرجات وتم تنظيم الدراسة في دار المعلمات سوت وزارة المعارف توسع كبير في فتح مدارس البنات في شتى أنحاء البلاد، يعني مدارس البنات الابتدائية مثلا كانت في عام 1924 17 مدرسة بالعراق كله والطالبات بها 3500، المعلمات 130 معلمة بالعراق كله، هاي قبل 100 سنة تماما، بينما في مثلا 1951 يعني وراء 25 سنة المدارس قفزت إلى 182 مدرسة والطالبات 42,000 بعد أن كانت 3,000 والمعلمات 1900
و91 بعد أن كانت 130 معلمة فقط. وهاي دلالة واضحة على أن المجتمع العراقي تقبل بشكل أو بآخر، وهذه سنة الحياة، مسألة دخول المرأة في مجال التعليم وفي مجال الدراسة أيضا. يعني هم تصير لو طالبة، لو تصير معلمة، لو تصير يعني إدارية بالمدرسة، وهكذا، بحيث شهدت الأرقام هذه القفزات الكبيرة.

0: إذن أصدقائي، يعني مجال التعليم سواء للرجال أو الإناث يعطينا تصور على أن البلاد حقيقة كانت ناوية وجادة في قفز هذه الخطوة إلى الأمام وتحقيق جودة ونهضة تعليمية كبيرة. ربما إحنا الوقت ربما أدركنا جزء في حلقة قادمة نتوسع أكثر في ناخذ تفاصيل أكثر عن مثلا أهداف التعليم الابتدائي في العراق وكيف كان، يعني في حكايات جميلة، في قصص جميلة تقال. يعني إحنا كانوا يوزعون الحليب الهولندي في مدارس العراق الابتدائية في بداية تأسيس المدارس الابتدائية. اليوم من الحليب الهولندي إلى طالب ما عنده قرطاسية وما عنده ملابس وما عنده رحلة يقعد عليها. حقيقة الحديث ذو شجون، وإحنا نتمنى حقيقة حال توفير الإرادة الوطنية أن ملف التعليم في العراق يتم حقيقة الانتباه له ويتم تطويره ويتم العناية به ويتم القضاء على مسألة المدارس الما موجودة وتداخل الدوامات ونظم التعليم وأساليبها القديمة المتهالكة. بعدنا ليها الساعة 30 دفتر و30 كتاب ونحطهن بجنطة ونكسر ظهر الطفل بيهن والطفلة. بعدنا إلى هسه رحلات ماكو، بعدنا إلى هسه كهرباء ماكو في المدارس، بعدنا ليها هسه 3 مدارس و4 في بناية واحدة والطلاب قاعدين 60. أنا بنتي حقيقة في إحدى مدارس العشار 60 طالبة في صف واحد، ما معقول حقيقة، حتى نفس ماكو. بينما ما شاء الله يعني عندنا الأموال، إحنا يعني البصرة 3 مليون برميل في اليوم الواحد. هسه لو البرميل بدولار، هسه ما لازم 100 دولار، هم 3 مليون دولار باليوم الواحد، والأرض ماكو أكثر من يمها، ونبني هاي المدارس ونمدلها طرقات ونخلي بناتنا وولدنا يقعدون مدرسة واسعة حلوة بصفوفها حلوة بيها تبريد بيها وسائل راحة بيها مرافقات كريمة حقيقة، حتى بعدين يعني ناخذ من يمهم ثمرة انه يطلعون ناس يحبون العلم ويحبون الشهادات ويخدمون مجتمعهم وبلدهم. اكتفي بهذا القدر اخواني من القصة اخوان رحلتنا لهذا اليوم، اتمنى ان اكون قد وفقت في تقديمها. تقبلوا في نهاية تحياتي اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحية من الزميل المخرج فراس فوزي، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. بهذه الكلمات غادر الإمام الحسين مكة المكرمة متجها بمسيرة تاريخية إلى كربلاء. هذه المسيرة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم في عراق بيديا. حياكم الله.

مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام وحلقة جديدة من برنامج عراق ميديا. في برنامج عراق ميديا لهذا اليوم سنناقش المسيرة التاريخية التي انطلق بها الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة ثم إلى العراق وصولا إلى معركة كربلاء واقعة الطف. في هذه المسيرة التاريخية التي استمرت 24 يوما قطع بها الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 1500 كيلومتر، مر من خلالها أو في خلالها بمجموعة من المنازل والمحطات التاريخية القديمة، منها من درس ومنها ما بقي شاخصا للعيان. في حلقة عراق ميديا لهذا اليوم معكم محدثكم في الإعداد والتقديم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق.

إذن المسيرة التاريخية الجغرافية للإمام الحسين عليه السلام اللي انطلقت خلينا نقول من مكة المكرمة باعتبار أنه هو انطلق من المدينة المنورة ثم إلى مكة، استقر في مكة، مر من خلالها بمجموعة من المحطات والمنازل والواحات التاريخية بين مكة وبين كربلاء. اليوم الحلقة في هذا اليوم سنناقش هذه أو سنستعرض هذه المحطات، خصوصا المحطات الرئيسة، ونعرج على بعض المحطات الثانوية التي مر بها أو مر من خلالها الإمام الحسين. طبعا سأبدأ مع المدينة المنورة. المدينة المنورة يعني نقطة الانطلاق الأولى للمدينة المنورة. تاريخيا المدينة المنورة هي طبعا من المدن التاريخية القديمة، يثرب وحتى في اللغة البابلية تسمى يتريبو. بعد وفاة أو مهلك نسميه معاوية بن أبي سفيان في رجب سنة 60 هجرية، والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان قام باستدعاء إلى الإمام الحسين عليه السلام، ولم يشمل هذا الاستدعاء فقط الإمام الحسين، ما شمل أيضا عبد الله بن الزبير، وطلب منهما أن يبايع يزيد في المدينة المنورة. طبعا الإمام الحسين رفض هذا الأمر رفضا حاسما، وطلب يعني مهلة للتفكير، هذه تسمى ليلة الرفض. بهذه المهلة للتفكير طبعا هو أراد أن يعد العدة للخروج من المدينة المنورة والتوجه إلى مكة المكرمة. بالفعل 28 من شهر رجب سنة 60 بالميلادي يقارب تقريبا 680 هجرية، يتجه الإمام الحسين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وكان معه أصحابه، وكان معه أيضا جمع من أهل بيته. وصل إلى مكة أو بكة أو أم القرى أو البلد الأمين، وهذه كلها مسميات لمكان واحد، يعني أهل قريش كانوا يسمونها بوادي إبراهيم. وادي إبراهيم تطلق على مكة. وصل الإمام الحسين إلى مكة المكرمة في 3 من شعبان سنة 60 هجرية، ونزل في دار العباس بن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تشير إلى أنه الإمام الحسين عندما وصل إلى مكة دخل في دار خديجة، السيدة خديجة أم المؤمنين، ووجد الإمام الحسين أن المناخ أو المناخ السياسي لمكة كان مشحونا، فسرعان ما توافدت إليه كتب أهل الكوفة بالعراق. هسه ليش أهل الكوفة؟ لأن أهل الكوفة هي أو الكوفة عموما تمثل يعني قطب المعارضة ضد أهل الشام أو ضد الأمويين باعتبار هي مدينة الإمام علي عليه السلام. الروايات تشير بأنه مع وجود الإمام الحسين في دار خديجة في مكة ورد ما يزيد على 12,000 كتاب من أهل الكوفة، كلهم يدعونه إلى القدوم وأن يتزعم الحركة ضد يزيد. وكان من أبرزهم من دعا الإمام الحسين إلى المجيء إلى الكوفة هو سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب ابن نجبة. في مكة أقام الإمام الحسين تقريبا من 3 من شعبان حتى 8 من ذي الحج اللي هو يسمونه يوم التروية، هذا معروف طبعا عندنا أنه هو يعني التوقيت التاريخي الذي انطلق به الإمام الحسين من مكة، من 3 شعبان، ركزوا يا، من 3 شعبان إلى 8 ذي الحج، يعني تقريبا 4 أشهر وأيام قليلة. بهذه المدة كانت هناك يعني مجموعة من الإجراءات التي قام بها الإمام الحسين استعدادا للرحيل. طبعا هو يعني مو مباشرة عندما استلم الإمام الحسين الكتب من أهل الكوفة أو من الأمصار الأخرى القريبة من الكوفة، يعني مباشرة انطلق إلى الكوفة، بقي 4 أشهر يتحسس المناخ السياسي في الجزيرة العربية في المدن الكبرى في الجزيرة العربية. فقام وهو في مكة بإرسال مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة كسفيرة، يعني يتحسس الوضع السياسي في الكوفة. طبعا وصل مسلم بن عقيل
ونال مبايعة ما يقارب 18,000 من أهل الكوفة، وأرسل مسلم بن عقيل من الكوفة المرة يعني رسالة عكسية خلينا نسميها من الكوفة إلى مكة، أخبره أو بشره بالأوضاع المؤاتية. لكن هذه الصورة المثالية التي قوبل بها مسلم بن عقيل في الكوفة انقلبت. يمتى انقلبت؟ عندما عين يزيد عين على الكوفة عبيد الله بن زياد. يعني القضية هي قبل أن ينصب عبيد الله ابن زياد واليا على الكوفة كانت الأمور طيبة لأهل الكوفة، وكانت الأمور يعني مؤاتية للإمام الحسين ولمسلم بن عقيل ولأهل الكوفة أنهم يقومون بثورة ضد الحكم الأموي. لكن مع يعني هذا أول إجراء قام به يزيد، أن عين عبيد الله بن زياد واليا على الكوفة. عبيد الله بن زياد قمع الحركة وقمع كل من شارك أو حاول أن يظهر نوع من التعاطف ونوع من المناصرة لمسلم بن عقيل وللإمام الحسين، وبالفعل نجح بذلك الأمر وقبض على مسلم بن عقيل، ويا كان صاحبه هانئ بن عروة، وأعدما في 9 من ذي الحجة سنة 60 هجري قبل أن يعلم الحسين بمصيره. طبعا هنا راح نشوف هسه من خلال المحطات التاريخية التي مر عليها أو المحطات الجغرافية أو المدن التي مر عليها الإمام الحسين، يعني هو قريب أن يصل الإمام الحسين إلى حدود العراقية السعودية الآن، وصل إليه خبر مقتل مسلم بن عقيل وصاحبه هاني بن عروة، فلم يعلم بذلك الإمام الحسين في بادئ الأمر، فكان هناك استعداد وكانت هناك بشارة من مسلم إلى الحسين بن علي عليه السلام وإلى أهل بيتي للانطلاق من مكة إلى الكوفة تلبية لنداءات أهل الكوفة.

إذن قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يغادر مكة وأن ينطلق من مكة متجها إلى العراق إلى الكوفة بعد أن استبشر خيرا بما ورد من مسلم العقيل من حال أهل الكوفة، ولم يعلم بعد بمقتل مسلم بن عقيل وصاحبه هان بن عروة. في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي معروفه يسمى بيوم التروية، يعني هو اليوم اللي يبدأ فيه الحجاج بتوجههم إلى منى، قرر الإمام الحسين المغادرة، يعني مغادرة مكة مبكرة. الرواية التاريخية تفيد بأن يعني السبب الرئيس لمغادرة مكة بهذا التوقيت كان قد وصلت معلومات إلى الإمام الحسين عن مؤامرة لاغتياله داخل الحرم المكي، يعني مستغلين ضجيج وزحام الحجاج. بعض المعلومات وصلت إلى الإمام الحسين أن يزيد قد بعث جماعة متنكرة في زي الحجاج بهدف قتله، وعندما يعني علم الإمام الحسين عليه السلام بهذا الأمر، يعني أن أبى أن يهرق دمه في البيت الحرام، فأفرد حجة، يعني حول حجته إلى عمرة، وأعلن من إحرامه وأعلن عزمه التوجه إلى العراق، تاركا وراءه المركز الرئيسي لتحشيد الثوري خلينا نسميه في مكة المكرمة. أول انطلاق من مكة المكرمة الإمام الحسين انطلق إلى منزل يسمى منزل التنعيم. طبعا الحجاج واللي رايحين العمرة يعرفون منزل التنعيم اللي هو ميقات يحرم منه أهل مكة، يعني من كان في مكة أراد أن يحرم من مسجد أو منزل التنعيم أو يسمى بمسجد عائشة، هو في شمال مكة المكرمة، يعني تقريبا 7 كيلومتر يبعد عن الكعبة، في وادي صغير يسمونه وادي فخ. طبعا هذا وادي فخ احنا تكلمنا عنه مرة، هو الوادي الذي حدثت به معارك ومقاتل لأهل البيت لاحقا، يعني معركة تكاد تكون مقاربة لمعركة الطف. على اي حال في منطقة التنعيم التقى الإمام الحسين بقافلة تجارية تحمل هدايا، يعني بضائع مرسلة من عامل اليمن إلى يزيد. هذا أول واحد أعلن ولاء ليزيد بعد موت معاوية، عامل اليمن، يعني الوالي على اليمن أرسل قافلة تحمل هدايا وبضائع إشارة بخضوعه السياسي إلى الشام. هذا عامل اليمن. استولى عليه الإمام الحسين واستوقفهم طبعا، واستصحب أمتعتها ودوابها، يعني وقال لهم، يعني الإمام الحسين يخاطب أهل القافلة التي أوقفها في مسجد التنعيم أو في منطقة التنعيم: من أحب أن ينطلق معنا إلى العراق أوفينا كراءة وأحسننا صحبته، ومن أحب أن يفارقنا في مكان هذا أعطيناه كراءة بقدر ما قطع من الطريق. يعني أخذ القافلة واستولى على ما فيها وأمن الطريق لمن يريد أن يرجع، ورحب بمن يريد أن ينضم إليه. طبعا هناك يعني الإشارات تشير إلى أنه هناك منهم من انضم إلى قافلة الإمام الحسين، وهناك من رجع إلى اليمن على درب الحجاز القديم. من التنعيم انطلق إلى محطة أخرى هي تسمى الصفاح. الصفاح هي يعني وادي صخري الآن يقع شمال غرب مكة في محافظة رابغ بالسعودية، محافظة رابغ. من الأحداث التاريخية التي حدثت في منطقة الصفاح، طبعا هنا قلنا مكة التنعيم ثم الصفاح، التقى الإمام الحسين عليه السلام في منطقة الصفاح بالشاعر الفرزدق ابن غالب، هذا معروف الشاعر أكيد. الفرزدق، الشاعر الفرزدق، كان قادما من الكوفة متجها نحو مكة. سأله الإمام الحسين عن أحوال الكوفة وأهلها، فأجابه الفرزدق بعبارته الشهيرة ربما الأشهر: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. هذا قول الفرزدق للحسين. أجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد، وواصل مسيره.

بعد أن التقى الإمام حسين بالشاعر الفرزدق وقال له العبارة الشهيرة: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، وأجابه الحسين: صدقت، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا كان في مكان يسمى الصفاح، اللي هو كان في يوم 9 ذي الحجة، يعني يوم واحد من انطلاقه من مكة. انطلق من الصفاح إلى منطقة تسمى ذات عرق، تسمى ذات عرق. في هذه المنطقة يعني وصل إليها يوم 10 إلى 11 ذي الحجة. ذات عرق هي ميقات أهل العراق، يعني تقع في المنطقة الجبلية الفاصلة بين تهامة وبين نجد. اليوم يسمونها للسعودية يسمونها الضريبة، يسمونها الضريبة، يعني تقريبا مسافة 90 كيلومتر عن مكة المكرمة. في ذات عرق التقى الإمام الحسين ببشر بن غالب الأسدي، هذا كان أيضا قادم من الكوفة، وسأله عن أهلها، فأعاد يعني بصيغة أخرى ما قال له الفرزدق. يعني بعض المصادر تذكر أنه قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية، منهم من ينسبها إلى الفرزدق، ومنهم من ينسبها إلى بشر بن غالب الأسدي. وكان هذا في يوم 10 أو 11 ذي الحجة. باليوم نفسه في هذا يعني 10 أو على 11 ذي الحجة، في منطقة ذات عرق في الضريبة اللي يسمونها بالسعودية الآن، انضم إلى الإمام الحسين عون ومحمد ابناء عبد الله بن جعفر الطيار، يعني أولاد السيدة زينب. طبعا كان معهما كتاب من أبيهما يطلب فيه من الإمام الرجوع خوفا عليه. هذا شوي خلنا نتوقف عند هذه القضية. أولا جعفر عبد الله بن جعفر الطيار هو ابن عم الإمام الحسين عليه السلام، وهو زوج السيدة زينب بنت علي عليه السلام. لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هنا خلوا عليها علامة استفهام، يعني من الشخصيات القريبة جدا التي أثير حولها الشبهات، لماذا لم يخرج مع الإمام الحسين؟ طيب أولاده، هو مو بس ما خرج، دس أولاده أنه يحاولون أن يوقفوا مسيرة الإمام الحسين. طبعا تشير المصادر أنه يعني بسبب أنه خوفا على الإمام الحسين من عبد الله ابن جعفر. الغريب بالأمر أنه السيدة زينب زوجة عبد الله ابن جعفر الطيار رافقت أخاها الإمام الحسين وتركت زوجها عبد الله بن جعفر، وعون ابن عبد الله بن جعفر الطيار ومحمد أخيه ابن عبد الله بن جعفر الطيار أوصلا كتاب أبيهما إلى الإمام الحسين، لكنهما رافقا الإمام الحسين. هم قالوا له ترى أبونا يقول أنه يجب أن ترجع، أو لأن نخاف عليك من بطش بني أمية. لم يستجب الإمام الحسين لهذه الدعوات، بل أقنع عبد الله، أقنع عون ومحمد أولاد عبد الله بن جعفر الطيار أن يرافق مسيرة الإمام الحسين. طبعا وكان هذا بمعية أمهم السيدة زينب. هذه الأحداث حدثت في 10

11 ذي الحجة. هسه كل احنا جاي نتكلم بشهر ذي الحجة. حدثت في 10 إلى 11 ذي الحجة في منطقة اللي قلنا نسميها ذات عرق. طبعا هذه اللقاءات اللي حدثت فيها في هذه المكان طبعا حاليا كلها في منطقة مكة. هذه كشفت للإمام حقيقة التردد والضعف الذي كان يعتري الكثيرين، ومع ذلك لم تثنه عن عزمه، وواصل الانطلاق وانطلق من ذات عرق إلى منطقة جديدة تسمى بمنزل حاجز.

إذن في منطقة ذات عرق كما قلنا التقى الإمام الحسين بأولاد عبد الله بن جعفر الطيار، وكان يحملان معهم رسالة من أبيهما، أو رسالة بعض المصادر تقول بأنه هي رسالة كانت من والي مكة عمرو بن سعيد الأجدق، رد عليها الإمام الحسين بخطاب رصين. انتقل بعد ذلك الإمام الحسين بقافلته إلى منازل أخرى، منها منزل حاجز أو حاجر، بعض المصادر تذكرها يعني يسمونه حاجر أو حاجز. في هذا المنزل طبعا هو في بطن رمة، تسمى بطن رمة، وصل إليه في 13 ذو الحجة. اتخذ الإمام الحسين عليه السلام في هذه المنطقة خطوة سياسية حاسمة، أرسل رسالة إلى أهل الكوفة وأعلن بصراحة عن نيته في القدوم إليهم، وكتب رسالة إلى أهل الكوفة طبعا مع قيس بن مسهر الصيداوي، لكن هذه الرسالة لم تصل إلى الكوفة لأنه جيش الأموي أو الحرس الأموي خلينا نسميه ألقى القبض على قيس بن مسهر الصيداوي، وألقوه من فوق سطح القصر، وكان من أول من استشهد أو من المبكرين بالاستشهاد في لغدر الحرس الأموي في الكوفة. أيضا هناك مناطق يعني منازل ثانوية مر بها الإمام الحسين من حاجر، منها مثلا منطقة وادي العقيق، طبعا هذا انتقل مباشرة من ذات عرق إلى وادي العقيق إلى حاجر، والغمرة، ومعدن النقرة أو البادية اليوم يسمونها النقرة، يعني وأعتقد هي النقرة هي نفسها امتداد لاحقا أصبحت نقرة السلمان، بس مو نقرة السلمان الموجودة حاليا عندنا، هي امتداد لها في الديوانية، لأن احنا هسه جاي نتكلم ب 14 إلى 15 ذي الحجة، والمسافة تقريبا 180 كيلومتر عن مكة. وبهذه المنطقة تزود الإمام الحسين بالماء، والتقى بعض المسافرين، منهم من التحق بركب الإمام الحسين ومنهم لم يقتنع بما عرض عليه الإمام الحسين. من حاجر اللي قلنا هي بطن الرمة، طبعا تقريبا حاجر هي أطول أودية الجزيرة العربية، كان وادي هو، ويسمون الحاجر لأنه هو

على منطقة حائل تزود بها الإمام الحسين، هي معروفة بكثرة مياهها ومراعيها، تزود بالماء والتقى ببعض القبائل العربية. من سميراء 17 ذي الحجة انتقل بمسيرة يوم 18 ذي الحجة سنة 60 هجرية إلى منطقة فيد. فيد هذه هي نقطة انتصاف الطريق بين مكة وبين الكوفة. في ذلك الوقت كانت منطقة حصينة، طبعا هي منطقة فيد الآن هي من المناطق التاريخية الأثرية، يعني حتى هي داخل الآن في سلسلة المدن التي تخضع لحماية اليونسكو باعتبارها هي موقع أثري عالمي. أيضا تزود الإمام الحسين في منطقة فيل، وهي طبعا كما قلنا محطة كبرى، واستراح بها و يعني تزود بما يحتاجه لقطع الفيافي المناطق الصحراوية المتبقية نحو العراق. كما قلنا هي منطقة فيل وصل إليها 18 ذي الحجة، وكانت هي نقطة انتصاف الطريق بين كربلاء وبين مكة المكرمة.

متواصلين وإياكم مستمعين الكرام، واستعراض المدن التاريخية وخط مسيرة الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء يوما بيوم ومحطة بمحطة. وصلنا إلى يوم 19 ذي الحجة، وصل بها الإمام الحسين من منطقة فيد إلى منطقة الأجفر. طبعا هذه الأجفر هي منطقة في حائل الآن، سميت بالأجفر لجفر مائها، يعني اتساع آبارها. الآبار الموجودة في الأجفر كانت أعتقد ولا تزال تتسم بالسعة. في هذا المكان التقى الإمام الحسين عليه السلام بعبد الله بن مطيع العدوي، هذا كان أيضا قادما من العراق، وحذر الإمام من دخول الكوفة، وقال هذا عبد الله بن مطيع العدوي يخاطب الإمام الحسين، قال له: أنشدك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، فوالله لئن هلكت لا يهلكن الإسلام. هذه كان يوم 19 ذي الحجة في منطقة الأجفر. من بعد الأجفر 19 ذي الحجة سار الإمام الحسين واقترب من حاليا الحدود العراقية السعودية في منطقة الزرود والخزيمية. طبعا الزرود والخزيمية بها محطات ثانوية مثل الثعلبية، مثل الشقوق، مثل يعني أيضا حتى زبالة أيضا تعتبر تابعة لها، هذه كلها تابعة الآن إلى محافظة رفحاء السعودية. في منطقة الخزيمية كما قلنا يعني وصل إليها يوم 20 ذي الحجة. طبعا الخزيمية تنسب إلى خزيمة بن خازم، هي محطة غنية بالآبار. بالمناسبة هذا الكلام اللي جاي نتكلمه أو هذه المحطات اللي جاي نحكي عنها هي كلها كانت تسمى قديما أو لاحقا في العصر العباسي سميت بطريق الحج الكوفي أو درب زبيدة، يعني لاحقا، لكنه هو درب قديم يعني من قبل الإسلام، درب قديم أنشأه البابليون من بابل إلى مكة المكرمة. ما يهمنا أنه الإمام الحسين وصل إلى منطقة الخزيمية، والخزيمية كما قلنا تنسب إلى خزيمة بن خازم، وثم وصل إلى منطقة زرود، وزرود هي وصل إليها في 21. منطقة زرود هي رمال، كانت منطقة رمال شاسعة بين الخزيمية وبين الثعلبية، راح مر عليها الثعلبية أيضا. وكما قلنا هي تقع جنوب مدينة رفحاء اليوم. في هذه المنطقة التقى الإمام الحسين بزهير بن القين البجلي. طبعا معروف عن زهير بن القين كان عثماني الهوى، عثماني الهوى يعني أموي بصورة عامة، ويميل لتجنب الحسين في الطريق، لكن الإمام الحسين أرسل إليه رسولا، وبعد يعني لقاء قصير مع الحسين عاد زهير بوجه مستبشر وأعلن انضمامه. يعني تصور هو كان عثماني الهوى، يعني عثماني يعني تقريبا أموي خلينا نسميه، لكنه أعلن انضمامه لقافلة الإمام الحسين، وطلق زوجته لتلحق بأهلها لكي يصبح لاحقا من أبرز قادة الإمام الحسين في معركة كربلاء. أيضا هناك حوادث حدثت في منطقة بين الخزيمية وبين زرود، كما تشير روايات تاريخية أن السيدة زينب عليه السلام سمعت صوت هاتف ينعى أخاها الحسين في مشهد طبعا يعني مليء بالدموع. هذه الأمور يذكرونها أصحاب المقاتل، وهذا كان نذير يعني بما ستؤول إليه الأحداث في كربلاء. كما قلنا هي هذه المنطقة التي التقى بها الإمام الحسين بزهير بن القين، ثم انتقل من زرود إلى الثعلبية. قلنا احنا زرود يتقع بين الخزيمية والثعلبية، الثعلبية وصل إليها ب 22 ذي الحجة. بس احنا يوم جاي نتبع الأحداث، وطبعا هذه المنطقة سميت بالثعلبية نسبة إلى ثعلب بن أسد، وهي من أهم محطات طريق الحج الكوفي اللي قلنا نسميه درب زبيدة أو زبيدة، الآن يسمونها بعض المصادر تسميها الثعلبية، وبعضهم يسمونها البدع. طبعا بها آثار قديمة تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جنوب مدينة رفحة. بهذه المنطقة برفحة اللي هي بالثعلبية تلقى الإمام الحسين عليه السلام الصدمة الأولى والخبر المفجع اللي هو مقتل
ابن عمه مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة في الكوفة. بكى الإمام الحسين عليه السلام وقال رحمة الله عليهما: لقد صارا إلى روح الله وريحانه، لا خير في العيش بعد هؤلاء. بهاي المنطقة اللي قلنا بالثعلبية جنوب مدينة رفحاء، منطقة رفحاء الحالية، بهذه المنطقة خير الإمام الحسين، وصل له طبعا ب 22 ذي الحجة. تصور يعني هو قتل الإمام، قتل مسلم بن عقيل يوم تقريبا 10 أو 12 ذي الحجة، ووصل بعد 10 أيام وصل الخبر إلى الإمام الحسين، ووصل إليه في منطقة الثعلبية، وهذه الثعلبية كما قلنا هي في منطقة رفحاء الحالية. وهنا خير الإمام الحسين كما قلنا، خير الإمام الحسين أصحابه في البقاء أو الرحيل، وبالفعل تفرق عنه أصحاب المطامع وبقى معه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الأوفياء.

إذن بعد أن وصل خبر استشهاد مسلم العاقلة وهانة بن عروة إلى الإمام الحسين وهو كان في منطقة الثعلبية قلنا جنوب رفحاء الحالية، كان هذا يوم 22 ذي الحجة، انتقل الإمام الحسين يوم 23 ذي الحجة بمسير يوم إلى منطقة تسمى بالشقوق، والشقوق هي أيضا حتى الآن تسمى بهذا الاسم، يعني اسمها القديم واسمها الحديث هي منطقة الشقوق. طبعا سميت بالشقوق لكثرة الشقوق في أرضها التي يتجمع فيها الماء. بهذه المنطقة يوم 23 ذي الحجة التقى الإمام برجل من أهل الكوفة وسأله عن حاله، فأخبره كما أخبره لاحق سابقا الفرزدق أن القلوب مع الحسين والسيوف مع بني أمية، فتمثل الإمام بأبيات من الشعر حول الدنيا وزوالها وفضل القتل في سبيلها. يوم 24 ذي الحجة انتقل، طبعا هو يعني مسير يوم وارتياء وراحة قليل، مسير يوم وراحة لأن يعني المسيرة بلغت 24 يوم. 24 انتقل الإمام الحسين من منطقة الشقوق إلى زبالة. زبالة في ذلك الوقت كانت منطقة عامرة وبها حصن وبها جامع، وتقع مسافة 25 كيلومتر عن رفحاء الحالية، هي تسمى طبعا زبالة باسمها القديم. وصل إليها في تقريبا 24 ذي الحجة. في هذه المنطقة في زبالة وصل خبر مقتل عبد الله بن يقطر، طبعا هذا الذي أرسله الحسين إلى الكوفة من الطريق، يعني مع قيس بن مسهر الصيداوي. يعني لما نشوف أنه الرسل تقتل والسفراء تقتل، يعني أدرك الإمام الحسين أن نية بني أمية الشر لا محال، فجمع الإمام أصحابه وأخبرهم بالخبر بوضوح، قال: قد خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج. طبعا هنا كانت كما تذكر المصادر المتخصصة بهذا الأمر أنه الإمام أراد أن يبني جيش من العقائديين فقط، من يعتقد بإمامته. هذه الأحداث كانت في زبالة في منطقة رفحاء، يعني 25 كيلومتر جنوب رفحاء، هذه المنطقة اللي مر عليها الإمام الحسين في 24 ذي الحجة. يوم 25 ذي الحجة انتقل من زبالة إلى بطن العقبة، إلى بطن العقبة، أعتقد بطن العقبة يعني حفر الباطن، مو حفر الباطن إنما من امتدادات هذا الاسم إلى المنطقة المجاورة إليها، يسمونها الآن العقبة، أهل السعودية أو البادية بين العراق وبين السعودية يسمونها العقبة. بهذه المنطقة يوم 25 ذي الحجة التقى الإمام بعمرو بن لوذان الذي نصحه أيضا بالرجوع قائلا: أنشدك الله لمن صرفت، فوالله ما تقدم إلا على أسنة وحد السيوف. فأجابه الإمام: ليس يخفى علي الرأي، ولكن يغلب على أمر الله، أو يغلب على أمر الله. طبعا هذه المنطقة يعني اللي أسميناه بطن العقبة، منها انتقل إلى أو دخل إلى الحدود العراقية، الحدود العراقية بالوقت الحاضر يوم 26 ذي الحج، وصل إلى منطقة شراف، هذه في البادية، بادية السهل الرسوب، يعني الآن تقع في الحدود العراقية جنوب غرب النجف، هذه منطقة غنية بالمياه العذبة ومنطقة يعني رعي معروفة. بهذه المنطقة أمر فتيانه الإمام الحسين باستقاء الماء والإكثار منه، وكأن الله سبحانه وتعالى ألهمه بما سيحدث. في صباح اليوم التالي تراءت لقافلة الإمام الحسين طلائع جيش، فظنوها نزيلا، يعني من شافوا طلائع الجيش من بعيد ظنوها أنه منزل أو محطة أو واحة، لكن تبين لاحقا أنها خيل عبيد الله بن زياد التي كان يقودها الحر بن يزيد الرياحي.

إذن في يوم 27 ذي الحجة يعني في منطقة شراف انتقل منها الإمام الحسين إلى منطقة ذو حسم أو ذو حسم بعض المصادر تذكرها. هذه طبعا أيضا في بادية النجف. من يوم 26 تقريبا ذو الحجة إلى 27 إلى 28 هذه الأيام دارت بها الأحداث التي وقعت في مناطق شراف وذو حسم والقطقطانة ومنطقة البيضة أيضا. هذه المناطق أو هذه المناطق دارت بها الأحداث بين الإمام الحسين وبين جيش الحر بن يزيد الرياحي. في منطقة ذو حسم اللي هي كما قلنا في بادية النجف الحالية التقى الإمام الحسين بجيش يزيد الحر بن يزيد الرياحي مكون من 1000 فارس بحسب التقديرات. العجيب أنه هذا الجيش كان في حالة عطش شديد، فالإمام الحسين أمر أن تسقى خيول الجيش الحر بن يزيد. وعند صلاة الظهر هذه طبعا هذه شفنا فشيء عجيب، عند صلاة الظهر صلى الإمام الحسين بالجيشين، يعني بجيشه بقافلته وبالجيش الذي حاول منعه اللي هو بقيادة الحر بن يزيد الرياحي. يعني صلى الإمام الحسين بجيشه وبجيش أعدائه، عجيب. وخطب فيهم موضحا سبب قدوم، قال إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم، فإن كنتم على ما أتتني به رسلكم فأعطوني عهودكم. لكن الحر قال له أنه لم يؤمر بقتاله بل بملازمته حتى يوصله الكوفة، لذلك أنه كانت الأحداث أو الأمور ودية في هذه الأمور. طبعا في هذه المنطقة اللي جاء نتكلم عنها في ذو حسم اللي هي بادية النجف، أيضا انتقل منها الإمام الحسين من 27 إلى 28 ذي الحجة إلى منطقة القطقطانة، وفيها قصر بني مقاتل. قصر بني مقاتل موجود لحد الآن آثاره. وكانت هناك مواجهة ثانية مع جيش الحر، حيث منع الحر بن يزيد الرياحي الإمام الحسين من التوجه إلى الكوفة وأجبره على سلوك طريق آخر لينتهي به المطاف إلى منطقة نينوى. طبعا هذا كان أمر مدبر أنه يوصل الحسين إلى منطقة جرداء لا زرع ولا ماء فيها، فأوصله إلى منطقة نينوى. طبعا بالحديث عن نينوى، طبعا نينوى هي ليست نينوى الموصل، وإنما هي أعتقد هي مسمى لي كلمة مصحفة اللي هي النواويس. نواويس هي قبور المسيحيين قبل تسمى بالنواويس. هذه كانت الأحداث في يعني 28 ذي الحجة. مر بها الإمام الحسين كما قلنا بقصر بني مقاتل في منطقة، يعني هو قصر قديم يقع بين عين تمر حالية والقطقطانة، يعني قريب من قصر الخيضر بس هو مو قصر الخيضر. أيضا مر بمنطقة يوم 29 ذي الحجة، مر بمنطقة تسمى عذيب الهجانات. عذيب الهجانات من يعني أنا أتلفظ بالعامية هو عذيب من الماء العذب، والهجانات هي مناطق الإبل التي تسقى من أو تشرب من هذه العيون الصالحة للشرب. وهو كان مرعى لهجن، الهجن يعني الجمال، مرعى لهجن النعمان بن منذر في الهيرة. الآن يقع في شمال غرب النجف. بعد يوم الهجانات قدموا يعني يوم 29 ذي الحجة قدم إلى الإمام الحسين 4 من أهل الكوفة اللي هم الطرماح بن عدي، وأخبروه بمقتل قيس بن مسهر الصيداوي وحصار الكوفة. وعرض الطرماح على الإمام اللجوء إلى جبال أجا أو سلمة والتحصن بقبيلة طي، لكن الإمام الحسين اعتذر وقال إن بيننا وبين هؤلاء القوم قولا لا نقدر معه على الانصراف، يعني القوم يقصد عليه جيش الحر. وبالفعل أوصله جيش الحر، أوصل الإمام الحسين إلى منطقة كما قلنا هي منطقة نينوى القريبة جدا من الغاضرية ومن كربلاء. وكان الوصول وهذا جعجع بهذا الجيش وصول الإمام الحسين إلى هذه المنطقة يوم 2 محرم سنة 61 هجرية.

إذن يوم 1 محرم تقريبا أو 2 محرم وصل الإمام الحسين إلى أو انتقل من قصر بني مقاتل من القطقطانة إلى منطقة نينوى. وفي هذه الليلة في سحر هذه الليلة يعني بين 1 محرم بين 1 محرم إلى 2 محرم أمر الإمام بمن لا يجد بنفسه قوة ودافع لنصرته، فسمع ابنه علي الأكبر الإمام الحسين يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فسألوا عن السبب، فقال له الإمام، طبعا هذه المنطقة في قصر بني مقاتل، قال الإمام سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. هذا كان في 1 محرم في منطقة قصر بني مقاتل اللي هو كما قلنا قريب من عين التمر. فقال الإمام علي، فقال علي الأكبر أولسنا على الحق؟ فقال بلى. قال إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ بالمرحلة الأخيرة انتقلوا إلى منطقة نينوى، وكما قلنا هي نينوى ليست الموصل الحالية، والنواة هو اسم قديم أعتقد محرف أو مصحف من نواويس، نينوى من نواويس، ونواويس هي قبور المسيحيين قديما تسمى بالنواويس، وهي ضمن محافظة كربلاء، شرق كربلاء الحالية. في هذه المنطقة 2 محرم وصل رسول من عبيد الله بن زياد إلى الحر بن يزيد الرياحي ومعه كتاب يأمره بجعجعة الجعجع بن الحسين وأن لا ينزله إلا بالعراء في غير حصن ولا على غير ماء. وبالفعل تم له هذا الأمر حتى وصل إلى كربلاء، وكانت كربلاء في ذلك الوقت أرض منخفضة وتربتها كانت رخوة، سميت بأسماء يعني عدة، كربلاء يعني من الاسم القديم كربائيل يعني حرم الإله، هي منطقة كانت تابعة قديما إلى بابل. وصلها الإمام الحسين في 2 محرم، ومن 2 محرم تقريبا إلى 10 محرم حدثت فيها أو عسكر بها الإمام الحسين، وحدثت بها يعني مناوشات وخطابات ومراسلات بين جيش الأمويين وبين الإمام الحسين، أيضا تسمى بالغاضرية. وسأل عن الإمام الحسين، قال لها اسم غيره؟ قال شاطئ الفرات. قال هل لها اسم غيره؟ قالوا كربلاء. هنا تنفس كما تذكر المصادر الإمام الحسين، قال عندما سمع بهذه الاسم كربلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الكرب والبلاء، ها هنا مناخ ركابنا، وها هنا مسفك دماؤنا، وهنا محل قبورنا، بهذا أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إذن من مكة المكرمة إلى كربلاء 24 يوما قضاها الإمام الحسين في مسير ما يقارب 34 محطة أو منزل أو مدينة مر عليها الإمام الحسين من مكة إلى كربلاء بما يقارب 1500 كيلومتر قطعها ب 24 يوم مع أصحابه وأنصاره. حدثت بها حوادث تاريخية مررنا عليها بشيء من التفصيل التاريخي والجغرافي وحتى اللغوي بمسيرة الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى كربلاء واستشهاده في كربلاء في 61 هجرية 10 محرم. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بالهندسة الصوتية الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
1: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: اذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
1: كودو كودو،
2: حيث تجدون اشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الاذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا.
1: كودو كودو،
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتم من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير، وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

بناء على ما تقدم ذكره في الحلقة السابقة اللي هي أيضا حكاية يرجع زمنها إلى 120 سنة أو 110 بهكذا شكل، هي كانت القصة عن الخطف. وصلت لي رسالة صوتية طبعا من سيدة فاضلة اللي هي أم زهراء الله يحفظها ويحفظ أولادها، روت لي قصة تحاكي القصة اللي رويتها لكن مختلفة جدا وفي هذا الزمان. نعم هي به الموضوع توأم، لكن سمعوا الحكاية ومجرياتها، ولكن الله سبحانه وتعالى دائما هو من يرسم سيناريو الحياة ويخلق عدالات عجيبة لا نتوقع بأن الخسارة هي ربح، والربح ربما أحيانا يكون خسارة. ابقوا معنا نسمع وأروي لكم الحكاية.

حكاية لتبدأ بعائلة هنا، ولكن لنبدأ بكلثوم اللي هي الزوجة اللي متزوجة من شخص وبقيت دون حمل، ما حملت، كل مراجعاتها تثبت صعوبة أن تحمل. الزوج قابل وراضي بهذا الحال، زوج على حب، وموضوعة عدم الإنجاب أرقت كلثوم، أرقت أيما أرق لدرجة تخليها تروح. قدمت، تخيلوا ابني حاصل على بكالوريوس، تروح تقدم في رياضة المدرسة، تقول ما أريد راتب خلوني بس، لكن إجراءات هي تخصصها يختلف، خلوني أعمل في رياض الأطفال، وتروح أيضا إلى المستشفيات، صالات الولادة، تشوف الرضع، تشوف الأمهات اللي يجيبن أبنائهم للتلقيح. هذا المشهد يعني يمتعها. تخيلوا أنه امرأة تروح يومية أو بالأسبوع مرتين ثلاثة، ترطب خاطرها وترضي ذاتها ونفسها بهذه الأريحية، وأن تقعد على أحد الكراسي، كراسي الانتظار في أحد المراكز الرعاية أو تلقيح الأطفال، وتقعد أو صالات ولادة، تقعد تتباوع إلى الأمهات اللي شايلين أطفالهم الرضع أو اللي جايبينهم إلى قحوهم. هذه متعتها، ما متعينة، زوجها يعمل موظف، هذه متعتها، لدرجة أنه الزوج يعرف، قلت لا أنا هذا ملاذي يعني، قلت لا معلش، وإلى متى يعني؟ قالت لها كذا، أشعر بالأريحية، أشعر بالراحة النفسية أنه أنا أقعد بالمستشفى أو مراكز التلقيح لأطفال الرضع وأشاهد الأمهات، أشوف هذه السعادة اللي أنا محرومة منها، وأتخيل نفسي لأن أنا واحدة منها. أحيانا تروح وتوقف بالطوابير حتى تشعر بأنها ستصل إلى طابور التلقيح وهي خالية الأيدي أو خالية اليدين. تخيلوا هذا الجنون أو الهوس أو حق غريزة الأمومة قاتلة. إحنا ربما نسمعها كرجال، لكن النساء نادرا ما تجد امرأة من الندرة أن تجد امرأة تقول لك ما أريد أطفال. هذا الإدمان اليومي أو شبه اليومي إلى الذهاب إلى المستشفيات ومراكز تلقيح الأطفال والرضع خلقتها حالة من الجنون. أحيانا الفكرة تأتي في لحظتها. ليمتى تأتي الفكرة بلحظتها؟ لما أنت تكون محروم والأم لا يمكن أن يمتلئ رحمها لطفل، وأم شايلة اثنين من الأطفال، هنا أكو نوع من الجنون في ارتكاب الخطأ.

نعم تحينت هذه الفكرة. طبعا ما كانت عندها الفكرة أن تخطف طفل أبدا، عندها ضمير إنساني وكذا وغيره، لكن هي من يشرع أو يقنع نفسه بأنه يعني يا ربي تطهت اثنين وانت حرمتني، هذا اللي يتجاوز عن عدل الله سبحانه وتعالى. رب العالمين أكو عدالة معينة ينظر لها لصالح الإنسان اليوم أو باكر، عاقبة أمور. أي واحد يتدخل في قصة حياته ويريد، كل واحد يحمل قصة حياة، فمن يريد يتلاعب بالسيناريو شوية تصير خربطة. سيناريو الله راسمه لك، أنت اجتهد واقبل بما ترزق، وبعدين لا تتلاعب بالسيناريو مع حياتك. أنت مو حلو، لا تروح تخربط نفسك بالعمليات يا بنت العالم. أنت لا تخربطين نفسك بالتجميل، أو أنت عندك هرمونات لبدانة معينة وتروحين تسوين شفط وظلين شهر شهرين وتموتين قصبة عنده وغيره، والكثير من الحوادث والشواهد حتى على مستوى فنانين وممثلين. على كل حال اتدخلت بسيناريو قصتها كلثوم، دخلت شلون دخلت الفرصة اجتها، اجت مرأة بنت شايلة تدفع بعربانة بها اثنين من محياهم يبينون توأم جيد، لازم توقف بطابور، الطابور اللي توقف به اللي يقص البطاقة تكس بطاقة وهي جايبة مالت هاي الإجراءات الكارت وكذا، تدفع بالعربانة. شافتهم تحسرت، وايعت اثنين وانا صار لي 5 سنوات ومأيسة من موضوعة أن أكون أم. الوعي مرات يحكم، والإيمان برحمة الله أيضا تحكم الإنسان. عندما نفقد إحنا الإيمان ونفقد عدالة الله ورحمته ونفقد الوعي، لا نتحول إلى وحوش بصراحة. ذواتنا النرجسية والطماعة تتقدم خطوة إلى الشيطان صراحة. شافتها مرتبكة المرأة والبنية واتثنين، قلت لها دقيقة أنتي روحي قص بطاقة. شافتها واقفة امرأة أنيقة وشكلها ومحياها يدل على أنها هي متعلمة، قلت لها تروحي أنا يم الأطفال ذولي أقعد على هذا الكرسي، قلت ليش تريد تكضين سرة وجهالك وياك وعربانتك، ماكو داعي تربكين الطابور وبنفس الوقت أنت مرتك، روحي قص بطاقة وقدمي كارتك حتى يحولونا إلى الطبيب. التوأم يعني عرفت أسماءهم لما البنت قالت لها يعني جزاك الله خير وشكرا، قالت لهم الحلوين شو اسمهم؟ قالت لها هذا أحمد وهذا محمد. قالت لها قاعدي أنا هنا يمهم على هاي المصطبة وانت روحي لازم سرع وقص بطاقتك ورجع. هي عرفت اللي على اليمين أحمد واللي على اليسار محمد، هاي فرصتها اخدم محمد ورقضي، وهاي المرة لازم سرع ومغطي الولد إلى العنق هذا اللي بقى، و أخذت قبعة الأول اللي هو أحمد خلتها هيجي يعني في بداية رد، وكان هو فعلا طفلين نايمين يعني يخطف بصرها إلى أولادها شوف اثنين من بعيد. لكن ما لا تتوقع عندما تحرك العربة، تحركت نتيجة دخول وتداحك البعض في هذه العربة، انسحبت الغطاء انسحب، شافت في المرأة صدمة الزوجة الأم اللي هي مني اللي هي هنا، صدمت هنا بالعربانة واحد، واستدلت من عنده من خلال الطرابيش اللي مكتوب عليها حرف كل واحد، مسويت لهم طرابيش كاتبة هذا الحرف الأول من أليف أحمد بالإنجليزية طبعا، وذاك الثاني اللي هو ميم ما موجود. البنت صرخت ابني وين حقها، الناس استنفذت، العالم استنفرت، الكل من دخلت المرأة شافوا بأعينهم أم تدفع بعربانة بها أطفال اثنين، وعيون داخل المستشفى إذا ملاحظين والعيادات يفتضح الفضول. كيف يفتضح؟ شوف واحد يتبع عبوش الثاني ويقص من جوه لفوق، هاي عادة النساء أكثر من الرجال، لكن هو طبيعة بشرية الفضول ودربة اجتماعية وثقافية. يعني تروح في أوروبا تروح في أي عالم أنت تمشي
إذا تشوف واحد يتباوع بالوجوه يقول عربي، لكن إذا وهذه الخصلة بالزيادة عندنا، ولكن العالم الغربي العالم لا يعني أن يرى شكلك جميلا أو يتعرف على مزاياك الأخرى الظاهرية، لا ما له علاقة، هذا ما التمسناه وليس بالجديد الكل يعرفه. ظلت تصرخ المرأة وين تروح للمدير المستشفى، إجا أمن يابا عيدونا الكاميرات قبل في يعني شو يسوونها في بداية الألفينات يعني 2001 2002، ما أعتقد أكو لا يوجد في 2000 ماكو تليفون نقال تخابر زوجها وكذا. ظلت هي في رعبها بخوفها بحيرة أم فقدت إحدى توأمها، والعارف بأن اللي بقى أحمد واللي انخطف محمد، واللي خطفتها تعرف ملامحها وعمرها، شابة أو امرأة تجاوزت تقريبا 30 بعام.

موقف لا تحسد عليه أي أم. في هذا الزمن ماكو، أنا ذكرت كاميرات آسف، ماكو كاميرات تفتح ويشوفون كذا. راحوا إلى الاستعلامات، يا بشوفتوا يا بهي مستشفى مع الأطفال ولقاح، نساء تروح ونساء تدخل وشايلات أطفال، يعني شلون أفتش ودقق؟ وعندنا أشياء أهمية يعني ذات أهمية أمنية. وفعلا يعني مستشفى هو مستشفى لأطفال يدخلون به الأمهات وأطفالهم يلقحونهم رضع، أو أبو سنة أبو سنتي، وهي خطفت لها واحد طفل عمره شهرين اللي هو محمد، خذت محمد، عرفت اسمه محمد وذاك من خلال الكلام والحوار. ما لقت الأم شنو تريد تسوي غير أن تصرخ وتلطم. الشرطة والنجدة وكذا بلغوا إنه امرأة بها كذا مواصفات خاطفة طفل، والطفل يرتدي على رأس قبعة عليها حرف ميم النصبة السيطرات. طلعوا البحثيين يعني كلها كلها راحوا مفارز، اللي صار ما لقوه. ليش ما لقوه؟ لأنه هذه الإجراءات لو من البداية متخذين هذا القرار ورجال الأمن متحركين وبسرعة ممكن أن يصطادوه، لكن فات بين صراخ المرأة والتمة الناس وتريد وكل واحد يريد يعرف القصة شنو. وإجا مدير المستشفى وراحوا للشرطة اللي بالباب وسألوهم، وقت تقريبا بالساعة ونص البنت وصلت، المرأة زين اللي هي كلثوم باقت وراحت. وقت الأم هنا أدق على الناس، عرف الزوج بهذه الخسارة وهذا الفقد، ينتظرون راحت وضمت طفل رضيع والرضع يتشابهون، شيل القبعة ذبه وهذا خليه مع مجموعة من الأطفال ما تقدر تميز الطفل. أغلب الأحيان الرضع يتشابهون إلا باختلاف اللون والملامح الظاهرة، أنف كبير أو كذا أو غيره، أو بشرة سمرة. وأيضا هذا اللون من الأطفال أحيانا يتشابه، الأسمر يشبه أسمر وكذا، يعني مثل العجائز، أغلب العجائز يتشابهن. أي سبب تعالوا لسألوني قالوا لي هذه من دخلة العقيمة البايقة اللي هي كلثوم، من دخلة الزوجة، دخلة الزوجة وشايلة طفل، شنو سألها وشنو جابت؟

استغرب الزوج شنو هذا اللي بيدك يا كلثوم يا زوجتي، شنو هذا الطفل؟ طبعا بدت تبكي. هي تبكي ليش؟ فاتها البكاء لأمرين، للتمثيل والبكاء تأنيب ضمير. بكت وكأنه راح تحكي له قصة تستحق البكاء، ولكن بكاءها بصدقة هو إلا أنها تشعر بتأنيب. خطفت الطفل من أمه. تبرر ذلك بأنه عدها اثنين، فمش المشكلة ولد اثنين لو هسه ولد وبنية يصير خلل، يعني عدها بنية وخطفت الولد أو ولد وخطفت ممكن، لكن الله طاها اثنين. لعبت بالسيناريو، لعبت بالعدادات الوجودية. كلثوم ظلت تبكي يا بحكي القصة شنو القصة. هذا الطفل اللي لقيته في أحد، شوف القدر شوف الكذا، تعرفني أنا أروح للمستشفيات على مود أشوف الأطفال، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. إن لقيت صراخ طفل بحاوية ورا المستشفى مع الأطفال ذابين هنا، حتى من يجون أهل المكابس يشوفون الطفل وذابين من المستشفى، قريبة من المستشفى، وهو ولادي يبدو سريعة لابن ما أدري لقيط، استغفر الله وكذا. استغفر زوجها رب العالمين، وفعلا اعتبر هذا هدية منه، يعني خلق حالة من الإدراك السببي بأنه هاي المرأة المحرومة الله خلاها تروح للمستشفيات تشوف الأطفال، وإلا هذا جنون، وهو شلون تحمل هذا الجنون يومين؟ إذن هو هذا سبب. ظل يقنع نفسه بهذه الأمور، مو هي أكيد طبيعة البشر، طبيعة الإنسان تبريري، ودائما يشتغل على أفكار وجودية وأفكار ما ورائية وكذا. يعني كل من يعني كل حسب وعيه وثقافته وإدراكه وإيمانه. تقبلوا هذا الرزق وحمدوا الله. قال لها زين خلي أنا أروح يوميا أشوف شنو، أسأل أكو متغيرات لقوا يعني الناس تبحث. قالت لا لا لا لا تتدخل برزق ربك، ندخل بمع مع خلي هذا رزق كبير ما رادوا درؤوا عنهم، فخلي جانا بشكل جيد، دخل سمائنا هذا النجم. الحمد لله رب العالمين، مربو تربية. شوف هنا في البيت كلثوم وخالد زوجها فرحة، وفي بيت هنا وزوجها جواد حزن. الله يكون في عونه، وكان الله في عونه، الحمد لله رب العالمين. على كل حال تقبلوا هذه المرأة اللي انخطف ابنها من عندها. شنو صارعتها اللي هي هنا؟ صارعتها نوع من الفوبيا، صدمة، وفعلا هي الصدمة السريعة والصدمات السريعة تولد عندنا هذه الأمراض النفسية، وهو أنه واحد فقد ابنه بسرعة، هذا يحس أنه يمكن أن يفقد أي شيء عزيز من عنده في أي لحظة، فيصير عنده فوبيا الخوف من الفقد. هاي حملت وجابت بنت وجابت كذا، ولكن بدأت تخاف وتحرص على أطفالها، وقد تحديدا هذا المولود اللي هو كان توأم أحمد وخطفه محمد. لا ولت لي أحمد الرعاية كبيرة، خوف مرعب، سقط النظام وتغيرت الأمور. زوجها خريج علوم سياسية درس ماجستير، خذ الدكتور وليتهم عتهم، الله سبحانه وتعالى رازقهم، طور نفسه وهو منتمي لبعض الجهات وكذا دين، ومثقف وضليع في الجنبة السياسية. خلوه ملحق هنا، هي زوجته اللي دائما تقول له خلي نروح، خلي نسافر، خلي ناخذ أولادنا، لا ننخطف، هذا البلد مو أمين وكذا، هذا ابني أحس أنه راح يخطف مرة أخرى، وإلا رب العالمين كيف خلى هذه المرأة تخطف محمد وأبقت لأحمد، وهذا بدي أحافظ عليه، خلينا نطلع من هذا البلد. كانت فكرة الخروج من البلد هي فكرة واردة، طلع اسمه بوساطات ورجل يستحقها بملحقية في الثقافة في السفارة، ملحق ثقافي في السفارة الأردنية. هنا اجت الفرحة، رتب وضعه وانطلقوا إلى الأردن باشر عمله، استمرت حياته مع ابن أحمد.

طلع مسافرين أحمد للأرض بعد هذول منكوبين ابنهم راح وخطف وهذولي موجودين صاروا شباب صار بالإعدادية. فيوم من الأيام هذا راكب باص منه محمد اللي خاطفينه شاب ويعتقد هذول عائلته راكب باص. فبالتقاطع أكو سيارة أخرى كوستر واقفة أيضا شاف ابن خالة اللي مسافر شاف محمد اللي هو سموه تحرير فأشر له وسلم عليه من بعيد وكذا. هاي سنوات مرت وبدأت الأمور تأخذ مجرى آخر يعني 2015 في النقالات موجودة وهذا يشير لما يشوفه فصوره من بعيد حتى من يلتقي هو في حساباته هذول مسافرين شو ما قال لي هذا من خاطر ما قالوا انه رجعوا وخلي افاجئهم فاجئ قال له مو عيب تجي شفتك بالسياره تجي وما تجينا وما تخبرنا فهو صوره زيد. فراح الامه قال لها اليوم شفت فلان خالتي جايه من الاردن يعني شفت احمد. قالت لا يا امي انا كنت احكي ويا خالتي قبل شويه بعتهم بالاردن وابنها موجود. قال لها هذا منو بالصبر هذا بالكذا. قالت لا إيه هذا صح أحمد. قال لها يا أمي شو أكو مشكلة أكو هيك شبه. قالت لها سبحان الله رب العالمين أكو شبه بالصورة من بعيد وكذا مشت. لكن تعرفون الحوارات اللي تصير بين الخوات تحديدا المسافرات يصير بينهن جروب وسوالف. فقالت لابنها يا أمي دز لي الصورة هذا مع الولد اللي هذا اللي يشبه ابن خالتك أحمد دز ليها. دزت له الصورة بالاستوديو قال له هناك ودزتها الأخت قلت له شوف هذا هيك صار اليوم اليوم شاف ابني شاف ولد بالتقاطع قص له صورة عباله نسخة من ابنك. هي شافت الصورة وأختها تقولها نسخة من ابنك والخالة ولا منتبه إلى عذابات هذه الأم ما انتبهت إنه ترى هاي المخطوف عندها ولد احتمال هو ما انتبهت مرة كبيرة وكذا وأكو غفلة أحيانا عند النساء. هاي تبعت بين شيء سكتي كذا قالت لها هذا بس لا ابني هذا بس لا محمد اللي خطفه هذا كذا هو بالعراق وتركنا أنا متأكدة هذا ابن التوأم سبحان الله وكذا. راحت قالت الزوجة قالت لها أنا شفت الولد وشوف شوف هاي صورته دزت ليها أختي من العراق شوف هذا منه استغرب الولد يدري أحمد تعال شوف هذا اللي يشبهك. قال الأب احتمال كبير جدا إنه ماكو يشبه الفيديو تحركاته رمشة العين لكل شخص بصمات في حركات وجهه أكو لغة خاصة عند كل إنسان ومرات نشوف تعرف هذا أخو هذا في الحياة من خلال ولا طالما حدثت معي أنا يعني أشوف شخص أقول أنت أخو فلان ومتوأمة لكن من دمه حركته نظرة العين ابتسامته يشابهون الأخوان بهذه البصمات. فقال لا هذا حتى حركات يحرك يده بشعره هنا بدأ الأمل والأمل أحيانا صدق يسعد القلوب ولكن أحيانا يصير مسؤولية أو عبء وهذا ما حدث لعائلة هناء وجواد وابنهم أحمد.

شوف شلون راح تتحرك المفارقات والمصادفات في هذه الحكاية، وكأن يد خفية جاي يتحركها. شوف شلون الأمور، هسه شاف هذا ابن خالته بالسيارة وراوها الأمة، أمة دزت أختها اللي عاشة بالأردن اللي مفقود ابنها محمد اللي خطف، وتتحرك المشاعر القديمة ويبقى الأمل موجود. لكن ابن شوف كبر الولد أحمد اللي بالأردن، وهذا بنفس العمر هم كبروا وخلصوا الإعدادية، هذا اللي بالعراق اللي سموه تحرير وهو محمد، هو حصل جاب هندسة كهرباء، وذاك اللي عايش بالأردن حصل على كلية طب، يعني دخل كلية طب. اللي بالأردن قدم وبوساطات وبعلاقات وشاب يستحق، قدم على الدراسة في أمريكا، دراسة كلية الطب في أمريكا، معدلة جيد جدا، فإنه يدرس بأمريكا. يا ما منعوا أهله. اللي بالعراق درس هندسة في العراق، شنو المشكلة ده؟ المشكلة. لكن الولد صارت أكو قضية وصار موقف. اللي سافر للأردن اللي هو أحمد حصل على، لا لازم أكو إجراءات للسفر، طلع يعني إجراءات للسفر وتجديد الجواز، لازم يرجع للعراق. رجع إلى الجوازات رتب وضعه ونفوسه وكذا، وراح البيت خالته ماشي. في هذه هذا يروح يسوي جوازه خلصه يعني تجديد. اللي بالعراق اللي هو تحرير عنده مراجع الجوازات، يريد يستخرج جواز، هذا يريد يجدد، هذا يريد يستخرج جواز، يريد يستخرج جواز حتى يسافر ويا أهله إلى إيران إلى تركيا إلى ضابط. كوارث والله، صدفة عجيبة. خلص الضابط الكذا وختمه، والولد اللي هو أحمد توأم وخلصوا له ختمه له، مراجعة تروح للحسابات، تروح يدفع وصل، هاي في الإجراءات اللي في الجوازات. وهذا خلص وطلع أبو الأردن أحمد أبو محمد، خلص وطلع. إجا هذا وراه بساعتين ساعة ونص، دخل راح الإجراءات مال المعاملة وجيب الكذا، وأبو كاتب العرائض يروحون يجيبون، نعرف الإجراءات هاي جاي. فقال له، دخل الضابط وقال له اوقف دقيقه، انت شنو انت مستواك دخلت واخذت جدد الجواز؟ قال لا والله انا جاي اسوي هذا مفوض. راح شنو المشكله؟ الضابط جاء له قال له والله، قال سيد هذا قبل شويه، هسه قبل شويه جدد جوازه واخذ يعني استلمه من عندنا، صحنا باسمه واستلمه، وانا اعرفهم لانه وقفتهم سره، خليتهم اللي يريدون يستلمون جوازاتهم على جنب. هو كان من ضمنهم ولد نفسه، بس يعني ذاك كان شايل جنطة على ظهره، وهو هذا بدل ملابسه وإجا بسرعة. هو بالله العظيم سيدي أنا ما يا بطينا مستمسكاتك، طالب مستمسكات، طالب بطاقة الوطنية كذا، فتح الفايل ماله خطير يقدم استحصل جواز، فايل ماله مستمسكاته اسم الأب اسم الكذا، قال له روح لي إلى شوف الاسم اللي صادر هذا الشاب وكذا. قال سيدي يعني يمكن أكو تشابه، البشر تتشابه، ما لقوا، ما قدروا، ازدحامات وما عنده استعداد المفوض والضباط يروحون، وشن المشكلة يعني أكو تشابه، يعني هذا اسمه يختلف ذاك اسمه، لكن هم متشابهين سبحان الله. أقنعوه، خلص معاملته ورجع. قال لي الأمة، قال لي له اليوم واحد من الجوازات لزموني وحققوا وياي، واحد يشبهني مخلص جوازه مستلمه وطالع، وانا دخلت واستوقفوني واجى الضابط هنا خافت. قلت اوه هذا الشبيه اللي يخلي مؤسسه امنيه تشك، اكيد هو هذا الوليد اخو محمد اللي هو تحرير سمه. ضبط خاف طريقه زين، زوجته ما يدري بأنه هذا اللي قبل تحكي وياه، انه ظالم الهم بقلبه خايفه. دخل الى كليه الهندسه ماشي،
وذاك سافر إلى أمريكا يدرس كلية طب ويجي الأهل بإجازة. لحد الآن الأمور ماشي، لكن تعال قلوا لي شلون التقوا وأي صدفة صنعت بعد سنين صنعت هذا اللقاء وبشكل غريب وعجيب.

اللقاء خيالي. لا عجيب عجيب، سبحانك ربي. سجن محمد اللي سموه تحرير اللي مخطوف عايش في العراق ودخل هندسة، خلص الهندسة، وذاك يدرس بأمريكا خلص كلية الطب وأخذ البورد، وهذا تعين في دائرة أحد المؤسسات في الكهرباء، في وزارة الكهرباء، تعين المهندس اللي هو تحرير، اللي هو أمه سهرت بعد كلثوم سولها بيان ولادة وبعدين جنسية وأبو خالد وهاي الإجراءات، وذاك بعد ابنهم ابن هناء اللي أبو جود، ذاك يروح ويجي الأهل ويروح ويجي الأهل. طبعا أبوه خلص يعني وصل إلى عمر التقاعد، جاء قرار بأنه يريد يطلع يطلع، يريد يأخذ إجازة 5 سنوات، لكن العائلة فكرت أنه تتبع ابنه، طلعون من الأردن خلص شغله وراح يرجع للعراق، قالت لزوجته بعد تم أنه خلصت الملحقية ويجي بديل إليك وإنت راح ينقلونك إلى كذا، قدم على إجازة، قدم على تقاعد مبكر واطلع ونروح نعيش بأمريكا ويا ابننا. المهم ترتب الوضع، والولد من حصل على الجنسية الأمريكية لما تزوج من امرأة اسمها بوشكين، هي ألمانية الأصول. أحمد زوج واحدة ويا بالكلية، هو كلية طب لكن هي أيضا دكتورة، تعمل دكتورة في التلوث البيئي والإشعاعي، هو التخصص، هو بارعة في هذا التخصص، من الشخصيات المهمة اللي ينظرون إلى بحوثها باهتمام وتقدير، وهذا اللي خلى أحمد يحبها ويلتقون بينهم أفكار مشتركة. رجع راحوا أهله، وين عاشوا؟ عاشوا مع ابنهم في أمريكا اللي تزوج وكذا. شوف شلون راح يصير اللقاء. بوشكين تجيها دعوة من الصين لحضور مؤتمر يتعلق بالبيئة والإشعاع وما بعد المشاكل التي تحدث في ما بعد الحروب وغيرها وأزمات التلوث البيئي. راحت الحضور مؤتمر لأن بحثها يشتغل على هذا المفهوم. جيد، بقى زوجها وهي أهل أمه وأبوه، أخته وكذا، أختين عنده زوجها، راحت للمؤتمر. أهلها شوفوا شلون بهذا التوقيت المهندس تحرير اللي هو محمد تحرير خالد وين راح إيفات؟ إلى الصين. هسه هذول راحوا إلى مؤتمر يتعلق بالبيئة، هاي دكتورة، وهو راح إلى الصين شي يسوي؟ هو إيفات، لكن المقر اللي يحضر بمؤتمرات أو يحضر بالحضور إلى يقوم بالمحاضرات هو بنفس البناية، هذولي في هذه القاعة وذولي في قاعة أخرى. مما يتعلق في البيئة والطب اللي بوشكين راح تقدم بحثه هو نفسه اللي أو قاعة أخرى يحضرها المهندسين الموفدين من العراق ومن المحافظات الأخرى. بالبريك وين يلتقون؟ يلتقون في بهو خاص، هذا مفتوح، بوفيه مفتوح للحلويات والمعجنات والقهوة والشاي. آية راحت بوشكين كاظة بحثة وسولف وكذا، وصحفيين يلتقون بها، وهذول طلعوا من القاعة خطيئة بما فيهم تحرير اللي هو محمد المخطوف. زين تخيلوا وحدة راحت تحضر مؤتمر في الصين وتطلع من القاعة وتشرب قهوتها بالكوف، وهذا يطلع اللي هو نسخة من زوجها، عايشة أي صدمة، سوت مو عربية وتهجم، تعال ايش مسوي هنا وغيرها، وجابك نسخة من زوجها، اتصلت بزوجها، ألو، جوابه، قالت له شلونك؟ أنت وين؟ قال لها وين؟ في أمريكا. انت وين؟ قلت لا انا استنى طلعت بريك، اشتاقيت لصوت الاطفال، بعتي شاكه، اشتاقيت الى صوت ابني. يمك؟ نعم يمي. حكيت وياه؟ حكيت ويا ابنها؟ نعم. اشتاقيت الى خالتي، اشتاقيت الى عمي، خلني القي عليهم التحيه تفضلي. تاكدت، قلت له، قال لها ليش دعوه؟ شنو الاشتياق؟ انت صار لك يوم من سافرتي، اكو شيء؟ انا عرفت تزوجت. قلت له وقف توقف قليلا، هناك شيء غريب أراه الآن. شنو الشيء الغريب؟
قالت له شخص إلى الآن جسمي يرجف. قال لها لي هذه الدرجة شبيه هذا الشخص شنو سوالك؟ قالت له نسخة منك. قال له فوق نسخة مني؟ نعم. وياك في المؤتمر؟ قالت له لا في القاعة الثانية. نسخة منك أنت يعني حتى كدت أن أندفع ورح أقول لك تش سوي جاي وراي شكبية مثلا، بس أنا اتصلت بك أريد أتأكد وأريد أسمع صوت أطفالي وأريد أسمع صوت، أريد أغلب اليقين على الشك. قال له نسخة مني؟ قلت نسخة منك. قال لها راح أجي. ليه تبدأ مؤتمرهم مؤتمرك وهم تأكدي لي بس ليه تبدأ؟ أكدت أنه هو بدأ بنفس التوقيت تقريبا بخلاف يوم. قال لها إذن أنا من أمريكا إلى الصين جايت، ما خبر أهله بالموضوع، ما قدر يخبر. راح إلى الصين وقف شاف هذا اللي شبه نسخة من عنده إجا يمه. قال له السلام عليكم. قال له أنت عراقي؟ قال له تدري أنت كأنك أنا أوقف بالأمام المرأة. قال له حتى إجت بوشكيني هم قلتهم شبهكم عجيب واكو هيك شبه. استغرب. قال له أنا عندي أخ مخطوف، راح أقول لك القصة. أنا عندي أخ مخطوف والقصة تبدأ كذا، خطفة امرأة وبن خالتي شافه بيوم كذا بالسيارة. تذكر في يوم من الأيام هو بتقاطع واحد يسلم عليه ويأشر ويصوره بس. قال له هذا شافك ابن خالتي مرة إذا؟ قال له إيه نعم صار هذا الموقف معي. قال له والآن أنا شو العلاقة؟ قال له مستحيل أنت أخوي، وتأكد من هذا الموضوع، أنت أخوي يا حبيبي، أنت أخوي اللي هواي أكو صدفة صارت. أتذكر هاي، أتذكر خطية تحرير صدفة الجوازات اللي لزموه. قالوا تعال تعال قبل شوية طلعت أنت شنو داخل مرة أخرى وتريد تجدد استوك أنت؟ العفو تستحد يعني تستخرج لك جواز قبل شوية جدت. ذكر صح أكو مواقف للشبه بينه. قال له أخوي أنت أخوي، أنا ما قلت الأم وأبوي عايشين وياي بأمريكا، ولكن أنت أخوي وأنت محمد يعني تحديدا وأنا أحمد. قال له ليش ندخل بجدلية؟ أنت عندك إخوان بعد؟ قال له لا بس أمي وأبوي وأنا الوحيد. قال له ليش أنت الوحيد؟ قال له أمي يعني عندها مشاكل صحية. قال له لا حبيبي لا مشاكل صحية ولا، إحنا وين الآن؟ إحنا بالصين، خلصوا مؤتمركم ونروح نسوي دي إن نشوف التشابه إن إحنا إخوان. راحوا سووا إجراءات قالوا لهم لازم حضور الأب. طلعت النتائج مطابقة، طلعت النتائج مطابقة، هذا أخو هذا وبالصين مو جهاز المختبر اللي يعني. راحوا إيش سووا؟ يريد يتأكد هذا اللي مصدوم اللي هو تحرير واللي هو اسمه محمد مصدوم، خابر أمه. قال لي ما خابر أمه يعني هو عفوا أكو فتقة أكو جزئيا، خابر أبوه. قال له يا والدي صارت لي صدمة كذا وكذا وكذا يعني شو أكو واحد يقول أخوي طلع سوينا. قال له يا حبيبي أنا ما قلت لك شيء يعني، أنت ترى بالمناسبة إحنا لقيناك بس ما نقدر نقول لك أنت بن لقيط أو شامرينك، أهلا ربيناك على هذا النحو لو تدري شنو صار بينا، أمك قعدت بالبيت ودعت الحمل وخلينا طفل في مكان والخالات والمدري شنو خلت 9 أشهر وبعدين إحنا لعبنا لعبة كبيرة وتبهذلنا وسافرنا إلى مكان آخر إلى أن كبرت حتى ما نبين للأخ، لكن يمكن رب العالمين هذا ما أعرف هاي حقيقة هذا قربت بس. قال له أبوي يقول لقوني خابر أمك. قال له ما سويت بي؟ قل لي الحقيقة. أكو تشابه وكذا في هذه الأثناء. ذاك شو سوى؟ ذاك خبر أمه وقال أنا مسوي تحليل ولقيت الفول. أجانب القصة ركبوا اثنينهم وإجوا إلى الصين، الأب والأم أنا وجوت. إجوا شافوا منهم شقت أمه حضنت الولد يعني صدمة من صدمة، حللوا تحليل آخر بحضور الأب أم وكذا، طلع التحليل أنه أنت يا محمد أخو أحمد وهاي أمك وأبوك. تحليل أثبت بس يريد يفهم القصة. رجعوا دول لأمريكا وخلص إفادة ورجع إلى العراق. قال للأمة يما القصة كذا كذا
وأنا جوا رجليك، بس احكي الحقيقة، أنت أم اللي ربيتيني وأحبك وأعيش وياك، قلي الحقيقة، ما راح نخسر شيء، لا تخافي ما تخسري. قلت لي بصراحة أنا بوقت الطفل خطفته بهذه الطريقة، جزاك الله خير، تبقين أمي وتبقين حبيبتي، وأكو عائلة هي عائلتي عايشة بأمريكا وعاشت بقابل، راح تجي هنا، ليش تخافين؟ يجون أو أروح لهم، يشتاقوا لي، أصير بيناتكم، بس عيشتي وين راح تكون؟ تكون وياك، وراح أتزوج بهذا البيت، وراح أتزوج بتأختك اللي بيننا وبينها علاقة حب كذا، فاطمئني يا بقى بيناتهم. عاش لحظة الصدمة والاستغراب، تخيلوا لو مكان إيش راح يصير بيكم، مساكين، هكذا أصحاب، هكذا قصص. تواصل مستمر بين أخوه طبيب أحمد وبينه، يروح لهم، يبقى وياهم في أمريكا فترات، يأخذ إجازة ويطلبونه وكذا، وهم يجون وإنهم حياتهم الخاصة أيضا هنا في العراق، يجون ويلتقون بابنهم ويبقى وياهم الأيام. أصبحت العائلتين بينهم تزاور ومحبة، العائلة الخاطفة والعائلة المخطوف منها، مثل ما كان في يوم من الأيام هو يوم فقد وفرح لعائلة أخرى، اليوم يعني يكاد أن يعتدل الفرح والحزن، الفرح المنغص، لكن بالنتيجة عاد العصفور إلى عشه.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه، شذا ظمأ إذ قام يغزل منبرا، تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا، يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفءا مقدرا، كما جئت للفجار حتفا مقدرا، غدات بحر الدهر أعلنت قربة على عطش الأيام تنشر كوثرا، إلى الحشر ترويك الحكايات قلعة تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مضجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا، وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا، أتاها وملء السمع أطفال روحه، بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله، ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا، كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: الملف النووي والعقوبات وهرمز، تضع المفاوضات الأمريكية الإيرانية أمام اختبار معقد تهدد بانهيار الاتفاق، وخلافات ومخاوف صامتة، إسرائيل تتحرك لإفشال تفاهم واشنطن وطهران، الخليج قلق من معادلة أمنية تحتل فيها إيران الرقم الصعب، وهل تحمل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وثائق سرية غير معلنة؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

ونبدأ أولى صفحات عدد هذا اليوم من المجلة المسائية في الشأن العراقي. ونبدأ من العراق حيث واحدة من الملفات الإدارية السياسية المعقدة اللي بدأتها حكومة السيد الزيدي حتى قبل إكمال الكابينة الوزارية اللي قد تتأخر بسبب عدم وجود متفاهمات بين الكتل السياسية لإكمال هذه الكابينة الوزارية واختيار الشخصيات الغير مرفوضة بين قوسين خارجيا. مقابل أيضا قد تتأخر هذه الكابينة إلى الشهر المقبل حسب يعني بعض التسريبات. لكن أيضا بدأت الحكومة بإجراء والسيد الزيدي رئيس الحكومة بدأ بإجراء تغييرات جذرية كبيرة. هذه التغييرات الأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة والوزارات و الدوائر المهمة إلها ارتدادات وتفاصيل ليست ربما بالسهلة، وقد يعني هي تدخل في سياق التصادمات مع كتل أو بطريقة قد تمتص هذه الصدمات، حيث أجرى رئيس الوزراء هذه التغييرات في مواقع أمنية بارزة مثلا شملت مستشار الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني، وتحدثت وسائل الإعلام أيضا رسمية عن تغييرات أخرى طالت البنك المركزي وهيئة الاستثمار. تأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بغداد ملفات داخلية وأقليمية معقدة من بينها تعزيز سلطة الدولة وضبط القرار الأمني وإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. رئيس الحكومة علي فالح الزيدي أعلن تكليف قاسم حسن العبودي بمهام مستشار الأمن القومي بدلا من قاسم الأعرجي، كما كلف الزيدي باسم محمد البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني خلف الرئيس السابق عبد الكريم عبد الفاضل حسين البصري. وجرت مراسم الإسلام والتسليم بين القيادات الجديدة والسابقة في خطوة تندرج ضمن تغييرات واسعة في مواقع حساسة داخل الدولة العراقية. حسب بيان الحكومة العراقية، شدد الزيدي خلال رعايته مراسم الإسلام والتسليم على أهمية المضي في الأداء المهني والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، وأكد رئيس الحكومة ضرورة مواصلة تنفيذ المهام المناطة بالمؤسسات الأمنية بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم قدرات الأجهزة والتشكيلات المعنية. ودعا الزيدي أيضا إلى الاستمرار في متابعة الملفات الأمنية الاستراتيجية والبرنامج الخاص أو البرامج الخاصة التي تعزز استقلال القرار الأمني العراقي وتدعم سيادة البلاد. وبحسب وسائل إعلام عراقية، شملت التغييرات أيضا عددا من المناصب الأخرى من بينها تكليف نزار ناصر بمنصب محافظ البنك المركزي العراقي بدلا من المحافظ السابق علي العلاق، كما تحدثت هذه الوسائل عن إسناد منصب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار إلى علي الياسري بدلا من الرئيس السابق حيدر مكية. وأضاف أيضا تغييرات أخرى في القيادات الأمنية في الطريق. وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه بغداد ملفات داخلية وأقليمية معقدة من بينها تعزيز سلطة الدولة، ضبط القرار الأمني، إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المهمة. لم يوضح البيان الحكومي أسباب هذه التغييرات بشكل مباشر أو ما إذا كانت جزءا من خطة واسعة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والاقتصادية، لكنه ركز على مفاهيم المهنية والعمل المؤسسي واستقلال القرار الأمني. مراقبون يرون أن أي تغيير في مواقع مثل مستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي وهيئة الاستثمار لا تقتصر على البعد الإداري فقط، بل يحمل أبعادا سياسية وأمنية واقتصادية. فهذه المؤسسات ترتبط مباشرة بملفات السيادة والاستقرار والثقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهي ملفات تحظى بحساسية كبيرة داخل العراق وفي علاقاته الإقليمية والدولية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التغييرات ستتبعها خطوات أخرى في مؤسسات الدولة أم أنها ستبقى ضمن نطاق محدود يتعلق ببعض المواقع الأمنية والاقتصادية.

وننتقل إلى موضوع أيضا آخر والموضوع الأبرز على المستوى الدولي، حيث الاجتماع الأمريكي الإيراني وبدء مفاوضات 60 يوم التمهيدية في سويسرا ما بين واشنطن وطهران، حيث التقى مسؤولون أمريكيون وباكستانيون قبيل محادثات السلام بين واشنطن وطهران المقرر انطلاقها هذا اليوم في مجتمع بورغينشونك السويسري الجبلي، حيث يسعى البلدان لإنهاء حربهما بشكل دائم في ظل خلافهما حول ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي. اجتمع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنير مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، ويتوقع أن تتركز المفاوضات بين واشنطن وطهران على الوضع في لبنان والملف النووي الإيراني، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها في الوقت ذاته لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. أيضا وفي أجندة أو عن أجندة الوفد الإيراني الذي موجود في سويسرا حاليا ووصل فجرا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية آرنا بأن وفد التفاوض الإيراني عقد صباح هذا اليوم اجتماعا داخليا استمر 90 دقيقة جرى خلاله بحث التطورات الراهنة والمتعلقة بمسار المفاوضات. كما نقلت الوكالة عن أعضاء الوفد الإيراني أنهم ناقشوا التزامات الولايات المتحدة بموجب تفاهم إسلام أباد واستعرضوا مستجدات تنفيذ التزامات إيران مع إجراء تنسيق لازم بشأن متابعة ملف عدم التزام الجانب الأمريكي ببعض البنود في الاتفاق، وذلك عبر اجتماع منفصل أو اجتماعات منفصلة عقدت أيضا اليوم مع الوسطاء. وأفادت أرنم أن الأجندة أجندة هذه الجولة من المفاوضات تتضمن عددا من اللقاءات، منها اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السويسري واجتماع رئيس أعضاء الفريق التفاوض الإيراني مع الوفد القطري ولقاء ثنائي مع الوفد الباكستاني، بالإضافة إلى اجتماع رباعي يضم وفد كل من الولايات المتحدة وقطر وباكستان وإيران. وإلى الآن لم يتم الحديث عن لقاء مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين.

الاتفاق بين ترامب وإيران نهاية حرب أم بداية توازنات جديدة؟ حيث ذكر أو مذكرة التفاهم هذه بين واشنطن وطهران تفتح باب المفاوضات في سويسرا وتنعكس سريعا على أسواق الطاقة، لكنها تواجه انقساما حادا واختبارا صعب على الأرض، خصوصا في لبنان، ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت خطوة هذه هي خطوة للسلام المستدام أم هدنة هش. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، فيما وصف الرئيس الإيراني مسعود بازكشان الاتفاق بالتاريخي، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم تمهد لانطلاق مفاوضات رسمية في سويسرا قد تعيد تشكيل توازنات الصراع الإقليمي. سويسرا أعلنت أن المفاوضات ستبدأ الجمعة في متجع في سويسرا وسط البلاد بمشاركة باكستان وقطر كوسطاء لبحث تنفيذ الاتفاق، ومن المتوقع توقيع رسمي بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فالذين قادا جولة التفاوضات السابقة في إسلام أباد، وأرجاء رئيس وزراء باكستان شباز شريف زيارته لسويسرا التي كانت من المقرر يوم الجمعة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلكترونيا ودخولها حيز التنفيذ، مؤكدا تحقيق اختراق سياسي، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على المفاوضات التقنية مع استمرار دعم باكستان للجهود الدبلوماسية. باكستان لعبت دورا محوريا في الوساطة بدعم متزايد من قطر، ووقع ترامب يوم الأربعاء على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ووقع عليه أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازكشان لتدخل حيز التنفيذ قبل يومين من الموعد الذي كان متوقعا، وتم توقيع المذكرة تفاهم عن بعد بين واشنطن وطهران، ونصت هذه المذكرة على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأيضا تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية مجانا في مضيق هرمز لمدة 60 يوم، وأطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية، كما يتضمن الاتفاق تصورا للحظة إعادة الإعمار الاقتصادي الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار بمشاركة شركاء إقليميين دون مساهمة مالية أمريكية مباشرة، كما تنص الوثيقة على التزامات مؤقتة تشمل إعفاءات أمريكية لتصدير النفط الإيراني وفتح المجال للتعاملات المصرفية والنقل في مقابل خطوات إيرانية لخفض نسبة التخصيب في اليورانيوم تحت إشراف دولي. وسريعا انعكست أجواء التهدئة على أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط، ويفسر هذا الانخفاض بتراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط، خصوصا مع تعهدات بفتح مضيق هرمز واستئناف التصدير الإيراني. في الولايات المتحدة واجه الاتفاق انتقادات داخلية، إذ اعتبر البعض أن واشنطن قدمت تنازلات وتخلت عن أهدافها الأصلية، ورد ترامب بحدة على هذه الانتقادات، مؤكدا أن النتائج الإيجابية بدأت تظهر سريعا خصوصا في أسواق المال. وفي إيران على الجانب الآخر رحب بازكشان بالاتفاق واعتبره رسالة قوة قائمة على الاحترام المتبادل، مع ذلك أبدى بعض الإيرانيين حذرا وتشاؤما، معتبرين أن الاتفاق قد يكون مؤقتا أو هشا في ظل الخلافات العميقة. قبل أيام خرج آلاف الإيرانيين في عدة مدن رافضين الاتفاق، مرددين هتافات تتهم الوفد المفاوض بالتفريط بمصالح البلاد. مذكرة التفاهم هذه قوبلت باستياء في إسرائيل عبر مختلف التيارات السياسية بحسب ما نقلت وكالة رويترز، واعتبرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن تل أبيب قد تواجه قريبا خيارا صعبا، أما مواصلة الضغط العسكري وخسارة الدعم الدبلوماسي من ترامب أو الحفاظ على هذا الدعم مقابل تقليص الصراع الذي ينظر إليه كأولوية أمنية. بالمقابل ترى الإدارة الأمريكية أن المفاوضات المقبلة قد تؤدي إلى اتفاق نووي قوي مع احتفاظ واشنطن بأدوات ضغط، من بينها التهديد بالتصعيد العسكري، غير أن منتقدين من بينهم متشددون في حزب ترامب يعتبرون أن إيران خرجت من الحرب في موقع أقوى بعدما صمدت عسكريا وعززت نفوذها وحصلت على تخفيف مهم
في العقوبات. وفي القضايا الخلافية في هذه التفاهمات وفي هذا الاتفاق هو النووي، الملف النووي والصاروخي، حيث تظل عدة ملفات عالقة قد تعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي، حيث مخزون اليورانيوم على التخصيب ومصير هذا المخزون وآلية الرقابة الدولية على البرنامج النووي. أيضا البرنامج الصاروخ البالستي الإيراني الذي أكد طهران أنه غير مطروح للنقاش، وأيضا تباينت التفسيرات حيث اعتبر مسؤولون أمريكيون أنما تحقق انتصار كبير، بينما وصف مسؤول إيراني بأنه هزيمة لواشنطن. أيضا من الملفات الخلافية واللي قد تهدد سير هذه المفاوضات هو لبنان، وهي الحلقة الأكثر هشاشة في هذه المفاوضات، حيث نزح أكثر من 1,000,000 شخص بسبب القتال في لبنان. ورغم شمول البلد في وقف إطلاق النار، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تطبيق التفاهم على الأرض في ظل استمرار الضربات الصهيونية وسقوط القتلى. وأكدت إسرائيل أنها لن تنسحب من لبنان مهما كانت نتائج مفاوضات ترامب، ونشرت الخميس خريطة تظهر توسيع النطاق سيطرتها في الجنوب، ووصفت المنطقة وصفت هذه السيطرة بأنها منطقة عازلة. وقد شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية جديدة منذ يوم أمس، مما يثير الشكوك حول ما يمكن لترامب فعله لإجبار حلفائه في الحرب على وقف الهجوم الذي يتعهد الآن بإنهائه. يوم الخميس أفاد مسؤولون إسرائيليون أحدهم مقرب من نتنياهو بأن تل أبيب تجري مفاوضات صعبة مع واشنطن للبقاء على قواتها في جنوب لبنان، مشددين على أنها لن تتراجع عن موقفها. وأضاف أحدهم لرويترز أن يأمل فأن هذه المحادثات ستوقف أو ستتوقف في النهاية على ما إذا كان ترامب سيضغط على إسرائيل لفرض الالتزام بالشروط، شروط وقف إطلاق النار الإيرانية. وهكذا يعكس الاتفاق محاولة لاحتواء صراع كاد أن يتوسع إقليميا بشكل خطير، ويشير إلى إدراك متبادل لكلفة الحرب العالية. لكن في المقابل فإن هشاشة الثقة بين الطرفين وتعقيدات الملفات العالقة إضافة إلى استمرار التوترات الميدانية في لبنان، كلها عوامل تجعل السلام المحتمل أقرب إلى هدنة مؤقتة منه إلى تسوية نهائية. وفي السياق أيضا يذكر أن صباح هذا اليوم أعلنت إسرائيل أنها وافقت على وقف إطلاق النار في لبنان، لكن هذه الموافقة هي ليست الأولى، وبأراء كثير من المراقبين لن تكون الأخيرة.

أيضا حول هذا الملف وتداعياته والذي فرض صداعا عالميا لكسب المعركة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني إعادة إغلاق مضيق هرمز فورا بعد أيام من فتحه، ردا على ما اعتبرته طهران انتهاكا إسرائيليا مدعوما من واشنطن لمذكرة التفاهم الموقعة لوقف إطلاق النار الشامل تحديدا للجبهة اللبنانية. تريد طهران إلزام الكيان الصهيوني بالاتفاق وتفنيد رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول آلية فتح المضيق، معلنة الدمج بين المسارين العسكري والسياسي للمرة الأولى لفرض واقع جديد تكون فيه إدارة الملاحة مستقبلا تحت سلطتها. يهدف الإغلاق لخلق إجماع إيراني داخلي حول مفاوضات جنيف وأقناع معارضيها بأن السلطة لن تقدم تنازلات تمس مبدأ الجمهورية الإسلامية، مستندة في ذلك إلى امتلاك أوراق قوة ميدانية تفاوض بها من موقع جيد. وعلى الصعيد الدولي تبعث إيران برسالة قدرة على إحداث صداع عالمي عبر شريان الطاقة الرئيسي، رغم تحذيرات الخبراء من فقدان المضيق هيبته الاقتصادية وتحوله الكامل لأداة حرب أو أداة حرب ميدانية بيد الحرس الثوري الإيراني. بالمقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أو قللت القيادة المركزية الإيرانية من الخطوة الإيرانية بنفي سيطرة طهران على هرمز، مؤكدة استمرار تدفق حركة الملاحة تحت المراقبة العسكرية الأمريكية الضامنة لأمن الإمدادات وسط تزايد احتمالات التصعيد الإقليمي والدولي.

0: إيران خرجت من الحرب أكثر تماسكاً، كان هذا عنوان لتقرير في وكالة فرانس بريس، حيث تقول التقرير: خرجت الجمهورية الإسلامية من الحرب أكثر تماسكاً بعدما أخفقت التوقعات التي راهنت على أن تؤدي المواجهة العسكرية إلى انهيار النظام وإشعال انتفاضة واسعة فيما بقيت مؤسسات الدولة متماسكة رغم الخسائر. وأظهرت المعارضة الإيرانية في الخارج مزيدا من الانقسام وفشل رضا بهلوي في توحيد صفوفها أو تقديم نفسه بديلا جامعا، بينما تراجعت قدرة المعارضة الداخلية. واستغلت السلطات الحرب لتجديد الإجراءات الأمنية ما ضاعفت فرص الحراك الداخلي وخيبت التسوية الأمريكية الإيرانية آمال معارضين كانوا ينتظرون دعما خارجيا، ورأى كثيرون أن الاتفاق يمنح السلطات مساحة أكبر لتعزيز قبضتها على الداخل. وانتقدت شخصيات معارضة من بينها رضا بهلوي ومريم رجوي الاتفاق لأسباب مختلفة، إذ حذر الأول بهلوي من التعامل مع النظام، بينما طالبت مريم رجوي بربط أي تفاهم بوقف إعدام السجناء السياسيين. من الملفات العالقة كما أشرنا والتعقيدات هي هرمز، الملف النووي، الملف الصاروخي، لبنان، ملفات معقدة في المفاوضات. ومع غياب الثقة في مناقشة هذه الملفات ومستويات التعقيد فيها، هو ما يعني يضع قلق كبير على هذه المفاوضات، قلق مشروع قد يحول يعني هذا الاتفاق السلام إلى هدنة، وتكون هدنة هشة تؤدي إلى انهيار المفاوضات في أي لحظة. شهلة محمد في هذا التقرير:
1: معظم المحللين يشككون في قدرة إيران وأمريكا على التوصل إلى تسوية نهائية خلال فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي اتفق عليها الرئيس ترامب والقادة الإيرانيون، وقد أجل هذا الاتفاق المؤقت القضايا الأصعب إلى المرحلة التالية من المفاوضات دون أي ضمانات بأن يتم حلها على الإطلاق، وفيما يلي العوامل التي قد تفسد التوصل إلى اتفاق. ربما يكون مصير البرنامج النووي الإيراني الذي قال ترامب إنه السبب الرئيسي لدخوله الحرب هو العامل الذي ينطوي على أكبر قدر من المخاطر بالنسبة للمفاوضات. ويكرر ترامب في الآونة الأخيرة أن إيران التزمت بعدم تطوير سلاح نووي أبداً، لكن هذا في الواقع لا يعدو كونه تكراراً لحد كبير لتعهدات سبق أن قطعتها طهران على نفسها. ومن النقاط الخلافية الأخرى مسألة تخصيب إيران لليورانيوم في المستقبل، فقد طالبت الولايات المتحدة في بعض الأحيان بوقف التخصيب تماماً في إيران، وتقول إيران إنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب. لا تزال هناك تساؤلات حول المضيق، وبموجب مذكرة التفاهم ستتم إعادة فتح الممر المائي الذي كان يمر عبره 20% إمدادات النفط العالمية، لكن شركات الشحن لا تزال حذرة. وتقول الولايات المتحدة إن المرور سيكون بدون رسوم، أما إيران التي اكتسبت نفوذاً من خلال سيطرتها على الممر فتتمسك بأن يظل لديها دور في إدارته. من العوائق الأخرى ترغب إيران في أن يرفع ترامب العقوبات بسرعة ويتيح الوصول للمليارات المجمدة، في حين تقول الولايات المتحدة إن التخفيف سيكون تدريجياً ومرتبطاً بامتثال إيران. ووفقاً لنص مذكرة التفاهم ستحصل إيران على الفور على إعفاءات لبيع النفط مرة أخرى. ومع ذلك ربما يكون ترامب غير متحمس لأن يرى وهو يسلم أموالاً لإيران في أي وقت قريب، وقد بدأت بالفعل المقارنات بين مذكرة التفاهم وبين الاتفاق الذي أبرمه أوباما وكثيراً ما انتقده ترامب بسبب إعادة بعض الأموال لإيران. يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي ساعد في إقناع ترامب بشن الحرب على أن إسرائيل ليست ملزمة بأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في حربها ضد جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان.

وتبقى لبنان في ملف التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل صعب، وأيضا ممكن أن يكون عامل تصعيد في هذه المفاوضات، أو إذا ما هدأ الوضع في إيران كورقة تفاوض، أو في لبنان يهدأ الوضع وتكون كورقة تفاوض ضاغطة على هذه

0: مفاوضات. فبين حراك دبلوماسي جديد وضربات لا تزال مستمرة تقريبا، ينظر إلى الجنوب اللبناني أو ينتظر الجنوب اللبناني ما إذا كان التفاهم الأمريكي الإيراني سيغير شيئا على العرض على الأرض لبنان. قال مصدر في القصر الجمهوري اللبناني لوسائل إعلام غربية أن الرهان على التوصل إلى وقف إطلاق النار الجديد بين لبنان وإسرائيل لا يزال قائما رغم استمرار الضربات الصهيونية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأكد المصدر أيضا الذي طلب عدم ذكر اسمه أن جهود رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مستمرة لتحقيق هذه الأهداف، معربا عن آماله في أن يسهم إدراج لبنان ضمن التفاهم الأمريكي الإيراني في إعطاء دفعة إضافية لمساعي تثبيت التهدئة ووقف الأعمال العسكرية. وأيضا الموقف الصهيوني يعزز انطباع الاتفاق، حيث أنه لا تزال رغم إعلان وقف إطلاق النار لأكثر من مرة لا يزال الكيان الصهيوني يواصل ضرباته على لبنان وحتى وصولا جنوب العاصمة اللبنانية بيروت. بالمقابل أيضا هذه الورقة أو يعني هي واحدة من الخلافات الصامتة ما بين الكيان الصهيوني وأمريكا حول ملف التفاوض مع إيران، وبالتالي واحدة من يعني هذه الخلافات ربما لم تعد الصامتة إذا صحت تسميتها، وبالتالي أصبح الخلاف علنيا، حتى أن نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني قال في أحد المؤتمرات الصحفية مؤخرا أن إسرائيل دولة مستقلة وغير مجبرة بالالتزام بأي اتفاق أمريكي إيراني. وفي هذا السياق لا يزال هذا التصعيد واللهجة الحادة بين الحليفين استراتيجيين مستمرة، لدرجة أنه أيضا نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس يعني وجه كلاما حادا لإسرائيل وكان يتحدث عن لولا السلاح الأمريكي ودفع الضرائب الأمريكية لما كانت إسرائيل موجودة، وهذا أول ربما يعني طريقة خطاب حادة وبهذه اللهجة وبهذه اللغة وهذه العبارة تقال من مسؤول أمريكي بهذا المستوى للكيان الصهيوني. كذلك هذا يشابه أيضا تغريدات وأيضا تصريحات ترامب مؤخرا حول معارضيه في الأراضي المحتلة للاتفاق مع إيران. لبنان الفضل في هذا التقرير.
1: تتزايد في إسرائيل المؤشرات على تحرك سياسي وعالمي واسع النطاق يهدف إلى التأثير على مسار الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متصاعدة في تل أبيب من أن يفضي التفاهم الجديد إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية إقليمياً وإعادة رسم قواعد الاشتباك في ملفات إيران ولبنان. وتشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة توتر متصاعدة عقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. وكشفت صحيفة هارتس أن الحكومة الإسرائيلية ضخت أكثر من 40 مليون دولار ضمن حملة منظمة لاستعادة التأييد داخل الأوساط اليمينية في الولايات المتحدة في ظل تراجع ملحوظ في شعبية إسرائيل بين قطاعات من الرأي العام الأمريكي خصوصا داخل الحزب الجمهوري وبين الناخبين الشباب. وبحسب الصحيفة تركز الحملة على الجمهور المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة مع إعادة توجيه الخطاب الإعلامي الإسرائيلي من التركيز التقليدي على مكافحة معاداة السامية إلى إبراز تهديدات إيران والصين وقطر في محاولة لإعادة صياغة السردية الإسرائيلية داخل النقاش السياسي الأمريكي. تعكس استطلاعات الرأي في إسرائيل حالة من الانقسام والقلق إزاء الاتفاق المرتقب، إذ تشير بيانات حديثة إلى أن الإسرائيليين تنظر إليه بشكل سلبي في ظل اعتقاد واسع بأنه لا يعالج التهديد الإيراني بالشكل الذي كانت تطمح إليه تل أبيب، كما تظهر النتائج أن مستوى المخاوف من إيران لم يتراجع رغم الحرب الأخيرة والتصعيد الإقليمي

المكتوبة على اليمين الأمريكي إلى جانب أعضاء في مجلس الشيوخ من الداعمين لإسرائيل بهدف ممارسة ضغوط غير مباشرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب المصدر ذاته، فإن نتنياهو لا زال مقتنعاً بأن أي اتفاق مع طهران لن يكون نهائياً أو قابلاً للاستدامة في ظل ما يصفه بعدم استعداد إيران لتقديم تنازلات حقيقية بشأن برنامجها النووي. وأضاف المصدر أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بأي ترتيبات قد تتضمنها المذكرة، خصوصاً تلك المرتبطة بإنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية في لبنان.

0: وأيضا ما زلنا في سياق هذه الأحداث والاتفاق الأمريكي الإيراني والذي طرح تمويل إعادة الإعمار أو طرح صندوق لتمويل إعادة الإعمار، وحديث غير رسمي حتى الآن عن تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، حيث من سيمول السؤال من سيمول هذا الصندوق؟ مصادر مطلعة قالت لرويترز أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يشمل صندوقا خاصا بقيمة 300 مليون دولار مصمم لتحفيز الاستثمار، وتم بالفعل التعهد بأكثر من نصف هذا المبلغ. وأضاف المصدر المطلع على الاتفاق الذي طلب عدم ذكر اسمه كما تقول رويترز، لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لتوقيع الاتفاق، أن الصندوق مصمم لمنح الجانبين حافزا اقتصاديا لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب. وردت أنباء من قبل أو كما وردت الأنباء من قبل تفيد بوجود الصندوق، لكن رويترز تكشف للمرة الأولى أن أكثر من نصف المبلغ تم التعهد به بالفعل، وأنه سيتألف بالكامل من الأموال القطاع الخاص. وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الأحد أنهم اتفقوا على إطار عمل لإنهاء الحرب التي بدأت عندما هاجمت القوات الأمريكية والصهيونية إيران يوم 28 شباط. أيضا قال مصدر أن الصندوق الجديد هو أداة استثمارية خاصة وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، لكن يشمل ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها الولايات المتحدة ودول الخليج العربي وآسيا وأمريكا والجنوبية وأفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل. وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل. ذكرت مصادر إيرانية رفيعة المستوى لرويترز أن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار للتعويض عن الأضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت أنها لن تقدم هذا المبلغ. ثم ظهرت فكرة الصندوق الذي سيطلق عليه اسم صندوق إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف المصدر الإيراني أن الآلية تشمل مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض وإنشاء خطوط ائتمان وتمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب ومصافي النفط والمطارات والبنى التحتية المتضررة من الحرب على نطاق شامل. ولم تجذب إيران، إحدى أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، أي استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة تقريبا خلال العقود الأربعة الماضية، إذ تم استبعادها من أسواق رأس المال العالمية بسبب موجات متتالية من العقوبات الأمريكية والدولية. تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، ورابع أكبر احتياطات مؤكدة من النفط، كما أن لديها شريحة سكانية شابة متعلمة تضم أكثر من 92 مليون نسمة، وقاعدة صناعية متنوعة، وإمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات تتراوح ما بين البتروكيماويات والتعدين والسياحة والزراعة. وقال المصدر المطلع على الصفقة أن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، ووصف المسارين بأنهما آليتان متتاليتان مختلفتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة. لم يتم إنشاء الصندوق أو تفعيله إلا بعد إبرام اتفاق نهائي يكون مرضيا، وتهدف مذكرة التفاهم بمجرد توقيعها إلى تنظيم العملية خلال السنة 60 يوما القادمة. قال المصدر لن يتم إنشاء الصندوق إلا بعد هذا توقيع هذا الاتفاق نهائيا، وخلال هذه الأيام 60 سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط مشاريع وتحديد نطاقها. ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الخارجية الباكستانية التي ساعدت في الوساطة في إبرام صفقة صندوق الاستثمار بعد على طلبات الحصول على تعليق لوكالة رويترز كما يقول تقريرها. وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة CBS مع جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي، قال فيها أن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا ما امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد الخصبة وقبول نظام تفتيش نافذ وصارم. ولم يذكر المصدر كيف سيتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيرا إلى أن التفاصيل الأساسية لا تزال قيد الإعداد، لكنه ذكر أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الجهات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة. أيضا أشار موقع تانكر تراكرز الذي يرصد شحنات النفط ومخزوناتها إلى الانطلاق أول صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين، مستندة إلى بيانات تتبع رقمية دعمتها صور الأقمار الصناعية. وقال الموقع على منصة إكس إن ما لا يقل عن ناقلتين نفط عملاقتين تابعتين لشركة الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحمل أسماء مختلفة عبرت نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية، وتنقلان معا ما مجموعه أكثر من 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، وأشار في الوقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالث. هذه علامات على ربما يعني مرحلة جديدة من خارطة إقليمية تتغير فيها موازين القوى، ليس العسكرية فقط إنما حتى الاقتصادية، وفجأة الخليج يجد نفسه في معادلة صعبة الفهم حتى الآن وغير واضحة، فما بالك بعد هذا الاتفاق؟ هل يجد الخليج فعلا نفسه خارج هذه المعادلة، أو هو الرقم الأضعف في معادلة المنطقة اقتصاديا إضافة إلى أمنيا؟ أحمد الرسام في هذا التقرير.
1: تجد دول الخليج نفسها أمام اتفاق أمريكي إيراني مؤقت لا يلبي معظم مطالبها الأمنية، بعدما تحملت العبء الأكبر من الهجمات الإيرانية التي استهدفت استقرار المنطقة وممراتها الحيوية. فمذكرة التفاهم المرتقبة تمنح المفاوضات مهلة إضافية من 60 يوما من دون تقديم حلول دائمة للمخاوف الخليجية. ويرى خبراء أن الاتفاق تجاهل ملفات تعد جوهرية بالنسبة لدول الخليج، وفي مقدمتها برنامج إيران الصاروخي والطائرات المسيرة وشبكات الفصائل الحليفة لها في المنطقة، ما يعيد إلى الأذهان الانتقادات التي وجهت إلى اتفاق عام 2015. ومثل إعادة فتح مضيق هرمز مكسبا خليجيا مهما بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب صادرات النفط والغاز، إلا أن مراقبين يحذرون من استمرار استخدام المضيق كورقة ضغط مرتبطة بالمفاوضات النووية والتجاذبات الإقليمية. الإمارات اتجهت إلى خفض التصعيد بعد مرحلة من الخطاب الحازم، مؤكدة براغماتيتها في إدارة الأزمة، فيما لعبت قطر دورا تفاوضيا نشطا عبر اتصالات مكثفة هدفت إلى ضمان المصالح الخليجية خلال المحادثات مع طهران. في المقابل عززت السعودية تنسيقها الإقليمي مع دول عدة سعيا إلى ترسيخ الاستقرار وحماية مسار التحول الاقتصادي، في وقت تتزايد فيه الشكوك بشأن موثوقية الحليف الأمريكي التقليدي. وتشير تقديرات خبراء إلى أن الحرب الأخيرة كشفت حدود القوة الأمريكية مقابل إظهار إيران قدرة على الصمود والرد، ما يدفع دول الخليج إلى تبني استراتيجيات أكثر استقلالية لحماية أمنها ومصالحها في بيئة إقليمية شديدة التقلب.

0: هذه وثيقة التفاهم ما بين واشنطن وطهران اللي هي يعني في عاصفة جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، داخل حليفتها إسرائيل، أيضا حتى في إيران اللي يتهم يعني إيرانيون طلعوا مظاهرات على يعني الوفد المفاوض واتهموا بالخيانة لدرجة هذا، يعني وصل الموضوع التهم الوفد المفاوض بالخيانة والتفريط بحقوق الشعب الإيراني بسبب هذه الوثيقة، وثيقة التفاهم هذه المعلنة على الأقل، واللي بحسبها ما هي معلنة حتى الآن فيها إنصاف كبير لإيران، أو على الأقل إيران فرضت شروطها وقواعدها على هذه الورقة، ورقة التفاهمات هذه. لكن السؤال فعلا يعني بسبب ما تناقض يعني بعض تصريحات ترامب أو التصريحات الرسمية الأمريكية وحتى الإيرانية تناقض بعض من شروط أو من ما ورد في مذكرة التفاهم هذه، فهل هناك بنود سرية غير معلنة حتى الآن في هذه الوثيقة اللي ممكن أن تعيد حسابات كل الأطراف في هذا الصراع؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: رغم الترحيب المتبادل بإعلان مذكرة التفاهم، فإن مصادر ذكرت لCNN أن إيران لم توقع على أي وثائق إضافية كما فعلت مع المذكرة المكونة من 14 بندًا. ويثير هذا وفق شبكة CNN تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد بالغت في تقدير الالتزامات التي انتزعتها من إيران. ويؤكد مجدداً مدى سرعة انهيار الجهود السياسية الهشة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان من المقرر أن يشارك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الجمعة الماضية في محادثات بسويسرا مع إيران بشأن برنامجها النووي والخطوات التالية لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن البيت الأبيض أعلن في آخر لحظة عن إرجاء رحلته. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي باكستاني أن رغم توقيع الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال العملية هشة، خاصة أن الضربات الإسرائيلية في لبنان ورد حزب الله عليها قد يقوضان الاتفاق. وقال مصدر لCNN أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا المشرعين بأنهم لا يعلمون بوجود أي اتفاقات جانبية متعلقة بمذكرة التفاهم، إلا أنهم أقروا بوجود بعض الوثائق ذات الصلة التي لم تنشر علناً، بما في ذلك رسالة من الحكومة الإيرانية تدعو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عملية تفتيش والبدء في الكشف عن مواقع المواد المخصبة ومنح الوكالة الدولية الموافقة على دعوة خبراء نوويين أمريكيين للانضمام إلى العملية. ومن جانب آخر، نقلت CNN عن المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم بل مناقشات بشأن الخطوات التالية، مضيفاً فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة، فالمقترحات تتضمن تفاهماً بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم. وصرح الرئيس ترامب بأن واشنطن ملتزمة بالسلام مع دعوة الجميع إلى المواصلة في إتاحة المجال لمسار المفاوضات حتى يمضي قدماً. وتابع ترامب: نتوقع وقفاً تاماً لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. وقال جيدي بونس نائب الرئيس الأمريكي إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس ترامب شخصياً، ويخشى من أن يؤدي سلوك الإدارة الإسرائيلية في لبنان إلى تقويض المذكرة بالكامل. ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق الإطاري الذي أعلن هذا الأسبوع بأنه أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود، في حين اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو غير حكيمة، كما انشق عدد من المعلقين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ترامب بسبب الاتفاق. في الأثناء قالت إيران أن مرحلة صعبة بدأت الآن بعد الاتفاق حول مذكرة التفاهم، محذرة في نفس الوقت من أي انتهاك للاتفاق أو استخدام لمنطق القوى.

0: مستمعينا نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمرا مسلما به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطورا. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات. فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية، وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة وإمكانياتي، فهذا التطرف الزايد رحت بطريق خلاني ما منا رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطاً كبيراً بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالاً تتطلب جهداً عضلياً شاقاً، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بين المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة بأن احنا نحميها بأن إحنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال، يعطوها الأكل. هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام، هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولاً توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب، وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون اساس من الاسس اللي يكون بها فشل العلاقه الزوجيه. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف الى اخر، بينما هو اذا تجي عليه العداله الحقيقيه انه ما يتحول من طرف الى اخر، انما شنو يبقى؟ يبقى شراكه.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمه، هو ان الدين الاسلامي قد اقر للمراه كامل حقوقها الماديه والمعنويه، ومنحها ذمه ماليه مستقله في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
8: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا شراً تسرب في دمي، عذباً بأركان الضمير يرتل. ما زال يغمرك الدعاء بمائه، ويصيح محراب هناك تبتل. وتضمني الجدران أمسح وجهها، فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل. ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثل.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحلوا، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: دورهم في مجال التسويق بالدرجة الأساس، يعني هنالك أدوار كبيرة لبعض المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الدور الذي نود التحدث عنه هو في المجالات التسويقية اللي للأسف تأخذ منحى استهلاكي كبير بالنسبة لخصوصا المراهقين والأطفال، بحيث يشترون بسبب هذا التسويق غير المتماثل بين المؤثر وبين الذي يتابعه. يتم تسويق الكثير من القضايا التي لا يحتاجها الناس، بل إن أغلبها عندما تشترى ترمى في أقرب سلة مهملات بصراحة. ناهيك عن أنها تنتج بطريقة عشوائية هذه المنتجات، أيضا يعني من مصادر غير موثوقة، بل إن بعض الدراسات أثبتت إن بعض المؤثرين كانوا يسوقون لسموم، يعني الكثير من المنتجات اللي بيها نسبة سمية عالية، تصوروا، لأنها من مصادر غير موثوقة. توجيه التسويق بشكل عام أو التسوق بشكل عام عبر الإنترنت دائما ما يخضع لهؤلاء المؤثرين، يعني دائما منتجات مثلا يعني تخص الملابس، الأغذية، الكثير من القضايا الإلكترونية يدخل بها هؤلاء المؤثرين، يبرزونها إلى الذي يستمع إليهم ويشاهدهم عبر الريلزات، وهي ليس لها وجود، يعني ليس لها تأثير حقيقي. بل أكثر من ذلك، التسويق لبعض المنتجات للمكملات الغذائية اللي ما لها دور، بعض أنواع الأعشاب، بعض أنواع المكملات التي تأتي من خارج البلد اللي الإنسان ما يحتاجها، ولكن هم يدخلونها من باب صحي ومن باب أنه تعطيه إدراك كبير وتعطيه وعي كبير وتساعدك في الدراسة. في الآونة الأخيرة شاعت بعض المكملات اللي توعي وتساعد بالدراسة وإلى آخره، وهي في الحقيقة ليس لها تأثير، في حين لو التزم الإنسان ببعض التفاصيل البسيطة في حياته اليومية تساعد أكثر من أكبر مكمل يروج له في وسائل التواصل الاجتماعي. نوم بشكل جيد، غذاء جيد، يشرب ماء بكثرة بشكل جيد مثلا، خلاص يحصل على ما يريده من ناحية حضور الوعي والذهن وقوة المناعة، وزين حتى تفكيره بالقضايا السياسية يصير صحيح، ما ينجر خلف الشائعات وخلف بعض التفاصيل غير الصحيحة، بس ينام بشكل جيد ويأكل بشكل جيد، يستطيع أن يفكر بشكل جيد مثلا، يعني هذا على سبيل المثال. طبعا احنا ما نتحدث هنا عن الوعي الفكري والثقافي، هذا الذي يتأتى من خلال القراءة والاطلاع، هذا لا، هذا يختلف. ليس الاطلاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي يجعلك مطلعا ومثقفا، أبدا، هذا اطلاع بسيط ويعني لا يعطيك معلومة غير مرتكزة على شيء، معلومة على الطاير يعني. أما الاعتماد الأساسي هو على القراءات المتأنية، وبصراحة إلى الآن العلم يثبت يوم بعد يوم أن القراءات المتأنية تأتي عبر القراءات الورقية اللي ما بيها يعني هذا التداخل العجيب من وسائل التواصل الاجتماعي التي تقطع عليك سلسلة أفكارك. يعني أنت تقرأ بكتاب إلكتروني، يجيك إشعار من الفيسبوك، تجد نفسك خلف ذلك الإشعار وقد غادرت الكتاب نهائيا إلى حيث لا رجع. ولكن بعض الأجهزة الإلكترونية لا ينكر دورها في هذا المجال، مثل جهاز الكندل الذي أصدرته شركة أمازون قبل سنوات من الآن، وبعض الأجهزة الأخرى الصينية المعتمدة، وكذلك أجهزة بريطانية معتمدة، هذه لا، لأنه ليست فيها وسائل تواصل اجتماعي، ليست فيها محفزات أخرى، فقط الكتاب أمامك أو البحث أو الدراسة تستطيع من خلالها أن يعني تقرأ وبشكل جيد وتركز على المعلومة وترتكز عليها. نرجع إلى سلوك التسوق. سلوك التسوق أصبح بصراحة سلوكا سيئا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هؤلاء المؤثرين، خصوصا في عند الأطفال والمراهقين اللي ما يقدرون يفكرون، وحتى الكبار بصراحة ينساقون خلف يعني إعلانات غير حقيقية. لذلك احنا هنا دائما نرجع إلى المصادر، وكذلك السؤال. يعني اليوم أنت باستطاعتك أن تسأل حتى الذكاء الاصطناعي عن منتج معين، هل هو ينفعك أم لا، أو أن تسأله هل هو من مصادر موثوقة أم لا، أو أن تسأله حتى عن المكونات. فلذلك المنتجات الحقيقية من مصادرها الموثوقة موجودة، ولكن ينبغي يعني البحث عنها بشكل جيد، وعدم الانسياق خلف هؤلاء المؤثرين الذين أصبحوا يسوقون لكل شاردة وواردة مقابل طبعا المال ومقابل هذه التفاصيل. يعني لا بأس أن الإنسان يشتغل عبر الإنترنت، ولكن المتلقي هنا يجب أن يكون واعيا بما يتلقاه من هذه المعلومات أو من هذه المنتجات، وهنا يجب أن تكون الرقابة الأبوية حاضرة بالنسبة لكل من الأطفال والمراهقين، وعدم الانسياق خلف رغباتهم مجرد أنهم قد طلبوا أو يطلبوا حاجة قد رأوها عبر مؤثر في الإنترنت. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: كشفت دراسة ألمانية حديثة أن المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي باتوا يلعبون دوراً متزايداً وخطيراً في توجيه سلوك التسوق عبر الأنترنت لدى الأطفال والمراهقين، وسط تحذيرات طبية من تنامي أنماط استهلاكية قهرية قد تتحول إلى سلوك إشكالي وإدماني لدى بعض الفئات العمرية الصغيرة. ووفقاً لتحليل خاص بشأن إدمان الوسائط الرقمية أجرته شركة التأمين الصحي الألمانية داك جيزون هايت بالتعاون الوثيق مع المركز الطبي الجامعي هامبورغ أيندروف، فإن 47% من الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 سنة يتعرفون على المنتجات التجارية من خلال الإعلانات المباشرة على منصات التواصل، بينما يتعرف 40% منهم عليها عبر توصيات المؤثرين الذين يتابعونهم بشكل يومي. وتسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على التنامي المرعب لتأثير اقتصاد المؤثرين في قرارات المستهلكين صغار السن، في وقت تعتمد فيه شركات التكنولوجيا بصورة مكثفة على الإعلانات الموجهة والخوارزميات الذكية القادرة على استهداف المستخدمين بدقة وفق اهتماماتهم وسلوكهم الرقمي. وأظهرت الدراسة أن هذا الحضور القوي للمؤثرين قد يأخذ منحنى مقلق للغاية، إذ تم رصد سلوك إشكالي مرتبط بالشراء القهري عبر الأنترنت لدى 1.2% من الأطفال، وبلغت النسبة بين الفتيات 1.3% مقابل 1% فقط بين الفتيان. ويقصد بهذا السلوك الشراء المفرط وغير المنضبط الذي يؤثر سلباً على نفسية الطفل وميزانية الأسرة. ورغم أن أكثر من 3/4 المراهقين أفادوا بأنهم لا يتسوقون عبر الشبكة مطلقاً أو يفعلون ذلك بشكل متقطع، فإن وتيرة الاستهلاك ترتفع طردياً مع التقدم في العمر، حيث يتسوق قرابة 29% من الفئة العمرية الأكبر مرة واحدة على الأقل شهرياً. وقالت الدكتورة كريستين باشكا المشرفة على الدراسة والمديرة الطبية للمركز الألماني لقضايا الإدمان إن قرارات الشراء لدى الصغار تنشأ غالباً من التفاعل الموجه بين عاطفة الإعجاب بالمؤثرين والرغبات الشخصية التي تشكلها وتضخمها خوارزميات المنصات، مؤكدة في نهاية التحليل أن الشباب والناشئة هم أكثر الفئات المجتمعية قابلية للتأثر بآليات التلاعب النفسي والتسويق الرقمي الهادف لتعزيز الاستهلاك، وذلك بسبب عدم اكتمال نموهم العصبي والنفسي الذي يمكنهم من كبح جماح الاندفاع والشراء.
0: إذن التحذيرات الطبية تتحدث عن تنامي أنماط استهلاكية قهرية، يعني بالتحديد هذه نقطة مهمة وجوهرية، أن يستهلك الإنسان هذا أمر طبيعي، كل بشر يستهلك، ولكن أن يكون نمط الاستهلاك قهري، بأنه إذا لم يأتي بالسلعة الفلانية يصاب بالاكتئاب أو التوتر أو القلق، هذا هو نمط استهلاك قهري، فلذلك لازم تتوفر له هذه السلعة، وعندما تتوفر له هذه السلعة هو ليس بحاجتها أصلا، يعني سوف لن يكون لها بصراحة دور في حياته. إذن هذا الاستهلاك القهري هو عبارة عن سلوك إشكالي إدماني، خصوصا لدى بعض الفئات العمرية الصغيرة، وهذا جاء نتيجة إدمان الوسائط الرقمية، لأنه عدم وجود وسائل أخرى غير الوسائل الرقمية للترفيه عن هؤلاء الأطفال والمراهقين، يسهم هذا بإدمان الوسائط الرقمية. إدمان الوسائط الرقمية يتحول إلى سلوك إشكالي إدماني، ومن ثم ينسحب إلى أنماط الاستهلاك القهرية. طبعا 47% حسب هذه الدراسة تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 17 سنة يتعرفون على المنتجات التجارية من خلال إعلانات مباشرة ومن خلال توصيات المؤثرين، التي هي بصراحة توصيات ليست يعني ذات جدوى، لأنه يجب البحث عن مصادر هذا الاستهلاك وبشكل جيد، وكما قلنا هنا ينبغي أن يكون للأب والأم دور في هذه الرقابة.

0: الهيدروجين الأخضر هو الهيدروجين الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعبر عملية تسمى بالتحليل الكهربائي للماء، إذ يتم فصل الماء إلى جزيئتين هيدروجين وأكسجين دون انبعاثات كربونية مباشرة بتاتا. طبعا ينتج كما قلنا عبر يعني توليد كهرباء من مصادر متجددة، نستخدم هذه الكهرباء في جهاز التحليل الكهربائي، نفصل الماء إلى جزيئتين هيدروجين وأكسجين، ولا ينتج عنه انبعاثات غازات دفيئة أثناء الإنتاج، يساعد في تخزين الطاقة المتجددة، ويمكن استخدامه طبعا في صناعات ثقيلة ونقل وتوليد كهرباء وغيره. كذلك يستخدم في خلايا الوقود للمركبات وصناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، إنتاج الحديد والصلب وتخزين الطاقة على المدى الطويل. طبعا تكلفة الإنتاج فيه ما زالت مرتفعة، أهم الدول اللي تشتغل على هذا الموضوع وتستثمر فيه هي يعني طبعا عبر يعني أهم الدول عالميا، نحن هنا نتحدث هي المملكة العربية السعودية بالدرجة الأساس، الإمارات العربية المتحدة رقم 2، ومصر كذلك. طبعا استخدامات الهيدروجين هو صح صعب عملية التخزين له، ولكن إن خزن بشكل جيد فيستخدم لتشغيل السيارات والحافلات والشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود بدلا من الوقود الأحفوري، وكذلك يستخدم في إنتاج الأمونيا للأسمدة، صناعة الحديد والصلب كما قلنا قبل قليل، وكذلك يمكن حرقه أو استخدامه في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء. ويجري حاليا تطوير وقود مشتق من الهيدروجين الأخضر للسفن والطائرات. النقطة الأساسية في الهيدروجين الأخضر أن بعض الدول بدأت عالميا بالاستثمار به، وهي دول لافت للنظر هي دول نفطية مثل المملكة العربية السعودية، صاحبة يعني من أكثر الدول عالميا باحتياط نفطي كبير، هي ليست الأولى عالميا، فنزويلا الأولى عالميا، ولكن استطاعت أن تستثمر بالهيدروجين الأخضر حتى اليوم، حتى هذه اللحظة نتحدث بها بشكل كبير جدا، يعني أملا بعدم الاعتماد مستقبلا على النفط والبنزين وغيرها ومشتقات النفط بشكل عام. ومن الممكن أن يكون حلا جذريا كذلك للكثير من استثمارات الطاقة. المدهش في هذا الأمر أن دولة غافية على المحيط الأطلسي لا نسمع عنها الكثير، يمكن قارينها فقط بالجغرافيا، هي موريتانيا، وهي من الدول العربية الأمازيغية اللي سكنوها الأمازيغ البربر وكذلك العرب. أصبح الهيدروجين الأخضر محور اهتمام متزايد فيها لإنتاج الوقود الأخضر منخفض الانبعاثات. إذن هنالك يعني كأنما تحول كبير لموضوعة الوقود الأخضر هذه. مزيد من التفاصيل حول هذه الدولة واستثماراتها الكبيرة في الهيدروجين الأخضر بصوت لبنى الفضل.
1: في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر كأحد الحلول الرئيسية لإزالة الكربون من الاقتصاد الدولي، تبرز موريتانيا كواحدة من أكثر الدول الإفريقية جذبا للاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة النظيفة، فبفضل مواردها الاستثنائية من الرياح والطاقة الشمسية وموقعها الاستراتيجي المتميز المطل على المحيط الأطلسي، أصبحت البلاد محور اهتمام متزايد

0: من قبل الشركات الدولية والمؤسسات المالية التي تبحث عن مواقع واعدة لإنتاج الوقود الأخضر منخفض الانبعاثات. وتعزز هذا التوجه الاقتصادي نتائج دراسة علمية حديثة نشرت عام 2026 في مجلة إنيرجيز، خلصت إلى أن الساحل الشمالي لموريتانيا وخاصة منطقة نواذيبو يعد من بين أفضل المواقع عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادا على طاقة الرياح من حيث الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية، غير أن هذا التفاؤل المتزايد يقابله نقاش مستمر حول مدى قدرة نواكشوط على تحويل هذه الإمكانات الطبيعية الهائلة إلى قوة طاقية عالمية فعلية. وفي هذا السياق يرى المهندس الموريتاني علي سالم السالك أن تقييم مستقبل هذا القطاع الواعد يستوجب قراءة علمية متوازنة تضع الفرص والتحديات في الميزان ذاته. وبحسب السالك تستند المكانة المتقدمة لموريتانيا إلى ثلاثة عناصر رئيسية، أولها المؤهلات المناخية والجغرافية الفريدة، حيث تمتلك البلاد مساحات صحراوية شاسعة وتتميز بالتكامل بين طاقتي الشمس والرياح لتوفير كهرباء متجددة ومستقرة طوال اليوم. أما العنصر الثاني فيرتبط بالإطار القانوني والتنظيمي بعد اعتماد مدونة خاصة بالهيدروجين الأخضر عام 2024 وتأسيس الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر لتسهيل الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للشركات. ويتمثل العنصر الثالث في الرؤية الصناعية المتقدمة التي تربط الطاقة النظيفة بقطاع التعدين، مما يتيح تصنيع وتصدير الحديد المختزل الأخضر والصلب الأخضر ذي القيمة المضافة العالية بدل الاقتصار على تصدير المواد الخام. ورغم هذه المقومات الواعدة يؤكد الخبير الموريتاني أن تحول بلاده إلى قوة عالمية لا يرتبط بالإمكانات المحلية وحدها، بل يتأثر بمسار تطور هذه الصناعة دوليا، إذ تبرز تحديات معقدة مثل عقدة الكفاءة الطاقية، حيث تمر عملية الإنتاج بمراحل متعددة تسبب فقدا في الطاقة بدءا من التحليل الكهربائي وصولا إلى التسييل أو التحويل إلى أمونيا خضراء. كما تطرح عمليات التخزين والنقل تحديات تقنية أخرى تستلزم استثمارات مالية ضخمة في البنية التحتية للموانئ والأنابيب المتخصصة. ويختتم السالك بالقول إن الحديث عن تحول وشيك لبلاده إلى عملاق أخضر يجب أن يؤخذ بحذر في ظل حالة عدم اليقين إلى تحكم السوق العالمية وتكاليف الإنتاج العالية حتى الآن، رغم أن موريتانيا تسير بثبات في الاتجاه الصحيح.
1: إذن الناس تستغل الموقع وكذلك تقرأ الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية وتحاول أن تستثمر بفضل مواردها من الرياح والطاقة الشمسية، مواقعها الاستراتيجي، لذلك تهتم بهذه القضايا. ومن الممكن أيضا أن العراق يستغل هذا الموضوع بفضل أيضا موقعه وكذلك بفضل الطاقة الشمسية المهولة التي من الممكن أن يستفيد منها على المستوى الاستراتيجي.

0: طبعا أعيد افتتاح مضيق هرمز بسبب الاتفاق الأمريكي أو نتيجة عفوا وليس بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن هل إعادة فتح المضيق تعني أن الأمور تمام؟ تجارة الطاقة تعود إلى طبيعتها سريعا، يتدفق النفط والغاز بسرعة كبيرة، التجارة تعود بشكل كبير؟ لا، المحللون والخبراء يقولون أنه استعادة ثقة ملاك السفن وشركات التأمين والمصافي قد تستغرق أشهرا إلى سنة بعد هذه الاضطرابات. لنتعرف أكثر حول هذا الموضوع بسبب الأضرار التي من الممكن أن تطال السفن ومن الممكن وارتفاع كلفة التأمين وغيرها من التفاصيل. الأسواق طبعا تتجاهل تعقيدات إعادة الفتح، ولكن ويظن البعض أن التدفقات المادية يمكن أن تستأنف بسرعة والأموال بسرعة يعني تحول. هذا لا يعني الموضوع سريعا، إنما يخضع لاعتبارات كثيرة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: قال محللون إن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح الطريق أمام استئناف الملاحة في مضيق هرمز وتدفقات النفط والغاز، لكنه لا يعني عودة تجارة الطاقة إلى طبيعتها سريعا، إذ قد تستغرق استعادة ثقة ملاكي السفن وشركات التأمين والمصافي أشهرا بعد الاضطرابات التي رافقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ونقلت وكالة بلومبرغ عن خبير الاستثمار هارس خورشيد قوله إن الأسواق تتجاهل تعقيدات إعادة الفتح، مؤكدا أن التدفقات المادية يمكن أن تستأنف بسرعة، لكن الثقة لا تعود بالوتيرة نفسها، لا سيما وأن المشترين أمضوا أشهرا في تأمين طرق وموردين بدلاء. وفي السياق ذاته أشارت المحللة بريانكا ساشديفا إلى أن الضرر طال البنية التحتية النفطية والاقتصادات المستوردة، في حين أوضحت الخبيرة شارو شانانا أن الواقع التشغيلي معقد بسبب ملفات إزالة الألغام وكلفة التأمين ومخاطر تجدد التوترات الجيوسياسية. من جانبه رأى المحلل توني سيكامور أن أسعار النفط لن تهبط كثيرا في المدى القريب، لأن الدول ستستغل الفتح لإعادة ملء احتياطاتها الاستراتيجية، بينما وصف كريس ويستون الاتفاق بأنه يقوم على أرضية هشة بسبب مطالب إيران المالية وبند إعادة الإعمار. وتوقعت سارة وخشوري حدوث تغيرات طويلة الأجل في اللوجستيات، بينما ربطت سيلينا لينغ التعافي الكامل للإنتاج بسرعة إصلاح المنشآت المتضررة وإعادة تشغيل الحقول المغلقة. وتبرز الأهمية الاستراتيجية القصوى لمضيق هرمز حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية باعتباره أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث عبره في عام 2025 نحو 20 مليون برميل يوميا، بما يعادل قرابة 25% من تجارة النفط المنقولة بحرا والمتجهة أساسا من الخليج إلى الأسواق الآسيوية الكبرى كالصين والهند واليابان. وتؤكد الوكالة أن البدائل المتاحة عبر خطوط أنابيب السعودية والإمارات محدودة جدا ولا تتعدى 5 ملايين برميل، كما لا تقتصر الأهمية على النفط وحده، إذ يمر عبر المضيق نحو 39% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وتحديدا الصادرات القطرية والإماراتية. من جهة أخرى، حذرت بلومبرغ إيكونومكس من أن الاتفاق قد يمهد لتعافي قوي في الطلب الصيني على النفط، مما قد يعيد الضغوط التضخمية عالميا ويعقد مهمة البنوك المركزية إذا بقيت التدفقات مقيدة. وقد تراجعت شحنات النفط الإيراني إلى بكين بشكل حاد خلال الأزمة، وفي هذا الإطار دعت الخارجية الصينية إلى الحفاظ على وفق إطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية، مؤكدة أن الحوار والتفاوض هما الطريق الصحيح لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
0: إذن الضرر الذي طال البنية التحتية النفطية والاقتصادات المستوردة، أو يعني في حين الواقع التشغيلي المعقد أيضا بسبب ملفات إزالة الألغام اللي الآن إيران دائما ما تطلب من السفن أن تسلك، سلوك طريق معين. لماذا؟ لأنه على جانبي هذا الطريق هنالك ألغام، هذا يستدعي أنه السفينة تكون كلفة التأمين عليها غالية، ومخاطر تجدد التوترات الجيوسياسية يعتبر عالي جداً.

0: طبعا طبيعة الزمن الذي تدركه أدمغتنا هو طبيعة متغيرة، يعني لذلك بعض المشاهدات اللي نشاهدها أن إيقاع الزمن في بعض المدن عالي جدا وسريع جدا، مثل هاي المدن المكتظة مثل لندن، مثل نيويورك، مثل القاهرة، يعني مدن فيها إيقاع الزمن سريع جدا. وإيقاع الزمن في الساعات اعتيادي، لأن الإيقاع الذي تقيسه الساعات هو مجرد اختراع ثقافي تحدده الساعة، يعني بالساعة والدقيقة والثانية وإلى آخره. ولكن الحالة النفسية والشعورية هي أيضا تتحكم بالزمن ورؤيتنا له، فالوقت يمر بسرعة كلمح البصر عندما نكون مستمتعين. لذلك الكثير من الناس يروح سفرة حلوة مع عائلته مع أصدقاء، يقول مر الوقت بسرعة ما شعرنا به، هو باقي مثلا أسبوعين أو 10 أيام، في حين تبقى في البيت أو في مكان عملك تعد الساعات والدقائق تشوفها طويلة وما تخلص بسرعة. لذلك يتحول الوقت أيضا من سريع إلى دقائق ثقيلة وبطيئة عندما يسيطر علينا الملل والانتظار أو المرض أو ما شابه، نشوف الوقت ثقيل جدا وما يمشي. أما بالأوقات السعيدة والجميلة الوقت يمر بسرعة. فهذا هو شعور دماغي، يعني الزمن يدركه الدماغ، يستمتع به الدماغ أو يقتله الدماغ. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: سجل كاتب مجهول عام 78 و800 ألف يومياته عن العاصمة البريطانية، فكتب يقول: هائل هو إتلاف الأعصاب واستهلاك الدماغ في لندن، يعيش الإنسان على عجل، وأسرع ما يكتشف المتمهلون أن ليس لديهم فرصة. ومن الواضح أننا نسير في الحياة الآن بإيقاع أسرع بكثير مما شعر به هذا الكاتب، معتقدين أننا إن توقفنا قليلا فسوف يتجاوزنا الزمن لنعيش في حاضر باهت حل محله قلق دائم إزاء المستقبل. رغم اختراع أجهزة حديثة اختصرت الوقت، لكنها أفقدتنا براحه. وفي تجربة إنسانية فريدة أمضت الكاتبة البريطانية جاي غريفيث 6 أشهر مع شعب كارين في تايلاند بعد فترة اكتئاب، وتروي في كتابها البرية إنها كانت الوحيدة التي ترتدي ساعة، ومع ذلك شعرت أنها الوحيدة التي لا تعرف الوقت، فقد كان أفراد القبيلة حساسين للتغيرات الطبيعية في الضوء والأصوات مما منحهم فهما أعمق للزمن. وعادة ما يأخذنا البحث عن ماهية الوقت إلى الفيزياء وعلم الأعصاب، إذ يشير عالم الفيزياء النظرية كارل روبيلي إلى أن أرسطو كان أول من رأى الزمن كقياس للتغيير، مؤمنا بأنه لو لم يتغير شيء فلا يمر الوقت، حتى جاء نيوتن ليفترض وجود زمن مطلق وثابت يتدفق بذاته مستقلا عن الأشياء وسكونها. لكن أينشتاين هدم إطلاقية نيوتن، مثبتا أن الزمان والمكان منسوجان معا في نسيج رباعي الأبعاد يعرف بالزمكان، وأن تدفق الزمن ليس سوى وهم مستمر ومستعص يعتمد على وجهة نظر المراقب. وبعيدا عن الفيزياء، يوضح الكاتب الكندي كار أونوري أن الفلسفات الشرقية كالبوذية تتعامل مع الزمن كدورة تتجدد باستمرار، على عكس النظرة الغربية التي تراه خطا مستقيما وسهما يعبر بلا هوادة. أما عن طبيعة الزمن الذي تدركه أدمغتنا، فيشير عالم الأعصاب جورج بوزاكي ورودولفو ليناس إلى أن الزمن الدماغي ليس كالذي تقيسه الساعات التي هي مجرد اختراع ثقافي، بل ثمة خلايا عصبية تنشط بتتابع دقيق لحفظ سجل زمني يرتب الذكريات. وتؤكد الدراسة أن إحساسنا بالوقت مرن ويتأثر بالحالة النفسية والشعورية، فالوقت يمر كلمح البصر عندما نكون منغمسين في عمل ممتع يستحوذ على كامل انتباهنا، بينما يتحول إلى دقائق ثقيلة وبطيئة عندما يقتلنا الملل والانتظار.
0: إذن الإحساس بالوقت هو قدرة الدماغ بالتحديد على تقدير مرور الثواني والدقائق والساعات دون الحاجة إلى ساعة، لأنه وصف التقرير الساعة هي اختراع ثقافي كأنما. هذا الإحساس لا يأتي من يأتي من عدة مناطق بالدماغ تعمل معا، منها المناطق المرتبطة بالذاكرة وكذلك اتخاذ القرار، وبعض العوامل اللي هي بالتحديد أعتقد الصدغ الأمامي كما يعبر عنه علميا. بعض العوامل التي تؤثر عليه الملل يجعل الوقت بطيء، الانشغال والاستمتاع يجعل الوقت أسرع، التقدم في العمر، كثير من الناس يشعرون أن السنوات تمر أسرع مع التقدم في السن، التعب وقلة النوم يضعفان دقة تقدير الوقت، وبعض الأدوية المرتبطة بالحالات العصبية والنفسية أيضا. بالنتيجة الوقت مهم بغض النظر عن كيفية الإحساس به، هذه الأهمية تكمن في أنك يجب أن تسيطر عليه قدر الإمكان ألا يضيع منك، خصوصا في الموارد التي تحتاجها فيه، يعني مثلا السمات العمرية، بهذا العمر أنت يجب أن تنهي دراستك مثلا الثانوية، بهذا العمر يجب أن تنهي دراستك الجامعية، لا تسوف بالوقت، لأن التسويف بالوقت يجعل الوقت فيما بعد يبدو عليك ثقيلا مثقلا بالهموم التي لا تنتهي. لذلك احترام الوقت وتقديس الوقت هو ضرورة أساسية لعمران أساس.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

دوم أقول إن شاء الله كل شي سهل من بعد هالفارقة يلتم الشامل والمهم وليدي يرجع لي عادي يومي يلي الملقى استعيل

أتح بعضه كي تقرأ النفس ما جرى، ظلام أنا والنور من ثغرك انبرى. ودعني ولو بالحلم قلبي يشمه شذا ظمأ، إذ قام يغزل منبرا تسامت إليه المفردات فدلها على فلك المعنى فطافت كمحورا. ودار عليك الكون عل اكتماله إذا مس قطرا من تمامك أثمرا، وأجدب غيم الروح دي بابه وناداك أدركني فأقبلت ممطرا. رأتك أماني المتعبين معبأ بهم نبي، فاصطفتك مبشرا، ويعرفك الأيتام من ديل دمعهم، وظلا إذا قيض الزمان تنمرا يدق على أبواب قلبك نبضهم، وغيرك يا عباس من يتقن القراءة.

فقد جئت للأيتام دفئاً مقدراً، كما جئت للفجار حتفاً مقدراً، غدات بحر الدهر أعلنت قربةً على عطش الأيام، تنشر كوثراً إلى الحشر ترويك الحكايات قلعةً تلوذ بها كل المدائن والقرى. يقول شيوخ الموج جاء وحوله من الوهج القدسي ما لم يكن يرى، أتى واضطراب الأرض يحكي هدوءه، فقد سكنت مذجازها حافر الذرى، كأن سماء أقبلت في صفائها، وكل نخيل الله قام وكبرا وصلت لرؤياه الضفاف، فطالما دعت أن ترى من نور لقياه منظرا أتاها، وملء السمع أطفال روحه بنت لارتياد الماء كفيه معبرا، شفا وجع الشطآن عند وصوله ومس ضرير الموج فارتد مبصرا. أعاد بناء الماء حسب اشتهائه، يراقبه التاريخ إذ ذاك مقفرا، فنسق معنى المد والجزر ظامئا، وعدل شكل القطر حتى تكورا، يراوده وجه الحسين فيرتوي، فقد صيغ عشقا قبل أن يخلق الورى، وآنس عند النهر خلدا كأنما له منذ أن كان الوجود تحضرا، مشى نحوه والموت ينثر عتمة، وكفاه قنديلان في الطف أزهرا، تشم خطاه الكائنات فأينما يمر تفوح الأرض مسكا وعنبرا، وغادر كالعطر الشهيد سنينه ليصبح في كل الحدائق مزهرا، تعانقه الآيات جرحا مقدسا، وتتلوه أصوات المريدين منحرا. وقيل بأن الماء أحرم حوله وطاف به في موسم الدمع مشعرا، وأن اسمرار الطين من بوح خده، وأن اكتحال الأفق مما تصورا، وأن بهاء الشمس من جود وجهه، وأن جلال الحزن منه تحدرا، وأن قلوب المذنبين تجمعت على فيض ذاك الجود كي تتطهرا، وأن ضريحا ضمه ضم عاشق يحق له لو شاء أن يتكبرا.

0: أبا الفضل، أبا الفضل يا معراج نسف ودمعة، ويا سكن الملهوف لو ما توترا، إليك يهب المتعبون عيونهم تبث ارتباكات الدروب تعثرا، فلم يدر ما طعم الثبات وقوفهم، وإنك يا ملح الشهادة من درى.
1: كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.